0: ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.
1: أنا يا راز معه دايما جديدة على موزيك اف ام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM. ينادي بالليالي اشرب كاس الهوى وملالي ذكرني بأيام الماضي يا نادي شباب
1: بس
0: ثلاثة أربعة

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهار مبروك سعيد. صبحيه اليوم الجمعه، اليوم 18 سبتمبر 2026، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنه، وان شاء الله جمعه مباركه لكم الكل، ان شاء الله برزق الحلال، وان شاء الله ربي يعطيكم اتمنه، ونتمنى ان شاء الله انه صباح مبروك سعيد، نتمنى ان شاء الله انه جمعه يكون فيها دعاء مستجاب، ان شاء الله ربي بالغيث النافع، ان شاء الله ما ينفع وما يضرش، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل، وخاصه بملامح نهايه اسبوع يبدو انها باش تكون ممطره. تبع شويه مع وطني رصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل على كميات الامطار اللي تسجلت البارح وايضا منتظر تسجل اليوم ومع نهايه الاسبوع. البحر سيبوا البحر سيدي جاء وفي دونك ما عادش تحكيوا لي عليه، البحر والتبحير وفي الموعد نتاع البحر، ونبدا دخلنا ديجا رجعنا للقرايه وبدينا نحضروا في الخريف، ويبدو انه من غير مقدمات ايامات خريف باش نتعداو مباشره الى فصل الشتاء، وما احوجنا ان شاء الله باذن الله للغيث النافع بعد اشهر طويله كانت من درجات حراره مرتفعه جدا فرشكة ديجا اليوم، وان شاء الله باذن الله درجه الحراره في نهايه الاسبوع باش تكون مرتاحه ومتفرهده برشا. نتمنى لكم الخير والسلامه، نتمنى نهايه اسبوع مريحه لكل اصدقائنا المستمعين وين ما يسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي الخير والسلامه ليكم، وان شاء الله صباحكم احلى صباح.

26 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 18 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة بالشمال الوسط، محليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا باش تكون قوية قرب السواحل بالجنوب، معتدلة ببقية الجهات حتى البحر باش يكون مضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 31-36 درجة وتوصل حتى 38 درجة بأقصى الجنوب. لكن غدوة السبت 19 سبتمبر الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف، تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Yeşil Juma Mesut Arıtasan Tazbe'ye.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم، السعادة من نصيبكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة فرحة، حاجة كنت السنة فيها تنجم تتحرك لصالحك، خليك واثق في روحك والضحكة اليوم ما تفرقش وجهك. الثور نهار مناسب باش ترتاح من الضغط وتفرح زيدة بحاجة صغيرة ما قيمتها راهي كبيرة في قلبك. وإنت يا جوزة خبر به وإلى لقاء يبدل لك المود، استغل طاقتك وخلي التفاؤل هو عنوان نهارك. السرطان فما لمة الخير، كلمة من شخص تحب وتنجم تخلي طاقتك مزيانة. إلى أسد راهو فما فرصة باش تبرز توري زيدا شنو تنجم تعمل، والفرحة قريبة منك أكثر من اللي تتصوره. إلى عذراء نهارك يميل للراحة وترتيب الأمور، حاجة كانت مقلقتك باش تبدأ تتوضح وتحس زيدا الأمور قاعدة تمشي في ثنية صحيحة. الميزان عندك لقاء مكالمة وإلا خبر يفرحك، خلي قلبك ديما مفتوح للمفاجآت الحلوة ويفضلك زيدا ما تفسدش فرحتك بالتفكير الزايد. إلى عقرب فما عندك طاقة قوية اليوم، تنجم تقلب صفحة وتبدأ زيدة بعقلية جديدة، حاجة كنت انت شايل همها تنجم تودي أسهل، والراحة النفسية راهي أهم مكسب. والقوس حضر روحك لنهار فيه ضحك حركة تغيير في الجو، فما فرصة جديدة تنجم تحلك باب، المهم تخليش التردد يسرق منك هالفرحة. إلي جديرة وتعبك التعب متاعك، هوني نحكي وما مشيش هكيك، فما ويدر خير قدامك اليوم، رد بالك على روحك، فرغ قلبك من القلق وخلي زيدا مكان خلينا نقوله للحاجة الباهية. ادل ونهارك في فكرة جديدة، طاقة مختلفة، ممكن تسمع كلمة فرحك وإلا زيدا تلقى حل الحاجة كانت واقفة. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك حنين مليان احساس باهي، فما شخص عزيز ينجم يقرب منك أكثر، فما فرحة صغيرة تنجم تبدل النهار الكل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خابش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله جمعة مباركة لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله طريق السلامة، وان شاء الله باذن الله توصلوا سالمين مع كميات امطار تبارك الله البارح ربي يعطي خير وكميات كبيرة برشا من الامطار. دابا شوية نرجعوا لتفاصيلها مع الوطني الراصد الجوي، بعد شوية في على الخوي مع صديقنا اياد باش نرجعوا في قراءة للبلاغ البارح الصادر وايضا الحالة اللي ناها البارح نتاع الطرقات نتاعنا، هل عندنا دخل زاد نحن كمواطنين في اللي وصلنا له اليوم والا لا، دونك هذايا نرجعوا ان شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل. أخواتي المخربشات، أخواني المخربشين، حضروا كتليفونات، خلنا أعلمكم يا جماعة اللي كان تطلبوا كريمة توا في ستاندار 71-113-1000 نجموا تربحوا أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة بقيمة 100 دينار في صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح، دونك اطلبوا من توا 71-113-1000. حضرتوا التليفونات، رقم البطاقة هو التالي 08-19-34-88-95-96-06-06. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدام. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عددا من المشاريع في قطاع الصحة قد تأخر أنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، معتبرا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، متهما من وصفهم بالمنخرطين في الفساد في التورط في ذلك. ورئيس الدولة يشير إلى إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، مبينا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا، ومضيفا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. بلدية تونس تنفذ أمس بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية تدخلا ميدانيا شمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة، ما أسفر عن حجز وإتلاف 76 كيلوغرام من الأسماك و46 كيلوغرام من الغلال غير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخالفات صحية ومحاضر إدارية. سفارة تونس بفارسوفيا تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، سينطلق العمل بها بداية من يوم 21 من سبتمبر الجاري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى أطفال SOS فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية، والتي قدرت ب2,612,000 دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية برام الله. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات مقاتلة من نوع F-35 إلى السعودية في وقت تنخرط فيه المملكة بشكل أعمق في الصراع في الشرق الأوسط. بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في شهر فبراير الماضي، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. وزير الدفاع الإيطالي يقول أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أحلى صباح.
1: في تونس أحلى صباح.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزايك فهم صباح نشاط والحيوية. إن شاء الله نهار جديد إن شاء الله بإذن الله فيه ما ينفع وما يضرش. تبعد شوية نرجع على أرقام البارح الأمطار اللي صبت ونرجع للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم ونهاية الأسبوع من معهد الوطني لرصد الجو. يا مقبل صباح على صديقي إياد. صباح نور.
1: صباح النور أمين. صباح حي المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. البارح كان جدل كبير تحل على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص بلاغ ولاية تونس الكبرى بإيقاف الدروس على الساعة الثالثة بعد الظهر ماضي ثلاثة والبلاغ هبط يد ماضي ثلاثة غير درج. بعض ما تقلك ما خليتوناش أصلا الوقت أن نروحوا بصغارنا. بعض قال معناتها أن قمرنا المطر الوقت اللي بديت وقلنا الصغار أخرجوا للشارع وقت الدنيا فايضة. معناتها هل كان من الأجدر أن نتخذوا بعض الخطوات الأخرى؟ هل كان من الأجدر نص النهار مثلا يتم إعلام الناس أنه راهو العشاء فماش دروس خاطر فما إمكانية كقلتها مقولش متأكدين نحن راهو فما إمكانية أنه تصير تساقطات بكمية كبيرة برشا اللي تشكل خطر على التلامذة وحتى على المر.
1: بقى ساعة أولا الحمد لله على نعمة الغيث النافع اليوم راهو المطر نعمة من عند ربي ما نساوش اللي احنا تعدينا بسنوات متاع جفاف.
0: راهو عندنا شهر التالي وينو الماء راهو
1: ديما نحاولوا نسبوا الأمور. الجانب الثاني اتخاذ قرار من نوع هذا راهو مرتبط بعدد من المعطيات اللي اليوم لا أنا لا أنت لا نتصور حد أبار الناس خذت القرار عندها المعطيات هذه باش أونجوج. بمعنى أن نشوف برشا ناس يقول لك أنه علاش قرار ما تخليش نص النهار. السؤال هو اللي طرحها لأنه كان فما تحذير من المعهد رصد الجوي مع نص النهار اللي يقول راهو باش يكون فما أبارتير من ماضي ثلاثة
0: معهد الوطني رصد الجوي وش نثبتوا حتى معناتها أنا في الديريكت معاكم ونثبتوا وقتش لبنى هبط البلاغ الخاص معناتها بأنه تم وضع اللون البرتقالي على الولايات المعنية نذكر رغم الصباح من البارح الصباح هي في النشرة الجوية معينة الصباح
1: ليمي البرتقالي راهو لا يعني بالضرورة انه وضعية اللي تستدعي
0: تستنوا احمر
1: لا مش هذا هو معناتها المعطيات العلمية. معناتها ما نتصورش انا انه فما مسؤول ايا كان في الدولة اللي عنده معطيات انه البلاد باش تفيض ماضي ثلاثة من نص النهار وهو من نص نهار يقول لا خلي كيكة ونعلموه من نص ماضي ثلاثة غير درج. ما نتصورش انه الامور تصير هك.
0: هذا اللي خمم فيه انا زدائيا نفس الشيء معك. لكن اليوم راهو مش كمية الامطار وحدها هي اللي تحدد راهو مش معناتها فما 20 مليمتر باش تصب نتاع سيبوم لا تشكل خطرا. لا لك تصب 20 مليمتر في ربع ساعة وريت الحالة نتاع الكياسات نتاعنا اياد كيفاه والوسخ اللي موجود في الكاناليزاسيون وكمية امتصاص الارض للتربة للامطار معناتها 20 ملم تنجم راهي تعمل سيول.
1: فوالا لهنا خلينا نتفقوا احنا الوضعية نتاعنا هل انه البارح الحدث هو تساقط كبير للامطار غير مسبوق في وقت قصير
0: والا بالتاكيد في المصباح
1: اي لا نعرف اما ماهوش كل ما كان كل ما المعهد الجوي معناتها الرصد الجوي يقول انه فما باش نوليو برتقالي يتقف في الدراسه عن عادي عام كامل في قسم كبير ما نقراوش جست باش نرجع انه راهو البارح الحدث مش كميات الامطار بقدر ما هو البنية التحتية متاعنا وقدرتها على الاستيعاب. خاطر الأمطار متاع البارح تقول لي 20 مليمتر و 30 مليمتر راهي حاجات عادية. هذيك هي غسالة النوادر متاعنا متاع الخريف. هذيك هي الأرقام معناتها يمكن ماهيش المعدلات ولكن صارت عديد السنوات اللي فيها أمطار من نوع هذي. اللي نشوفوه زاد أمين هو أنه البارح أنا اللي ركزت معاه أنه بعد مرور السيول نشوفوا الطرقات ونشوفوا الشوسي متاع يعني شوف حجم النفايات اللي تخليها السيول وراها متاع الساشيات ومتاع البلاستيك والنفايات معناتها العضوية
0: والغير عضوية دخل
1: فما المواطن ولكن زاد فما الدولة ما نحيوش المسؤولية متاع انه هل انه تم لانتروتيان متاع ولا الصيانة متاع شبكات تصريف المياه متاع الامطار كما يجب. البارح الكميات اللي على الاقل ما شفناها في التصاور يوري انه كان فما مشكل وفما زاد كيف مسؤولية المواطن خاطر كمان معناتها الحجم الكبير متاع النفايات هذيك. ما المهم انه نوعيوا الناس راهو كيف طيشوا حجرة وفي الاخر معناتها فما نتيجة للعمل بتاعه.
0: ما أخذني على قد مخي شوية إيد الصباح معناتها هو كي يصدر بلاغ شنية الهدف نتاعه بالضبط؟ ما تعلاش نهبطوا بلاغنا قلوا تعليق الدروس مثلا عليه
1: انا نتصور انه البارح اذا تم
0: مش تصور عليه علاش
1: يعني انا كيفاش نقراه يا اخي مش علم هو انا كيفاش
0: في العاده كاتب بلاغ
1: البلاغ مثلا وفي وضعيه كيما البارح ايفيتي انه في لور دو بيك تراديسيونيل نتاع الخمسة الخمسة ونص
0: هما ثلاثه باش الصغار السته ما يروحوش
1: اي ما خليت فيهم انه
0: لا لا جاوبني على سؤالي
1: انت سالتني خلينا نجاوب
0: لا سؤالي كان واضح في العاده كيهبط بلاغ علاش قوليش ليه خاطر تخليهمش يروحوش
1: انت والوضع
0: باه واضح
1: البارح في تقديري انا كيفاش نقراه البلاغ اون فولي ايفيتي انو ا 17 يكون فما لو بيك نتاع العاده اللي في نفس الوقت نتاع الموظفين والناس اللي تخدم والناس اللي خارجه من المدارس دونك انو المدارس يخرجوا قبل يخفف على البيك نتاع 17 ما نكونش في وضعيه بلاد غارقه
0: ويمشي يمشي
1: اه كيك ما نعرفش انا مانيش لا عندي لا الوثائق لا انا نقول لك انا كيفاش قريت
0: لا نعرف باه معناتها ما تراش نخليو صغار يخرجوا مرة ثلاثة غير درج نعلموهم مرة ثلاثة راه باش تسكر المكتب قبل بدرج الأولياء ما في بالهمش ويخدموا صغار ما تنقولوا لهم براوا للفيضانات بساقيكم ولا شنو نعملوا
1: هذا أم الحاجات اللي تطرح أسئلة واللي أنا معاك إنه معناتها الفالي بروندر سا أون كونسيديراسيون ولكن في نفس الوقت نتوقع
0: هاك السيركيلاسيون اللي هربت منها جبتها مع المطار بالضبط ورينا عدد الكراهب اللي 1%
1: أما نتوقع كان
0: وعملت أنت سيركيلاسيون غير وقت
1: كان قاعدة الناس تقرا حتى الخمسة بتاع العشية نتوقع البارح كانوا يكونوا ديزومبوتياج مونستر بتاع سوايع هذا شنو نتوقع
0: الامبوتياج مقدور عليه اما اللي مش مقدور عليه هنا يمكن السلامه نتاع الصغار انه ما نجموش يخرجون في اوقات كيف هكا الكامل الاجدر انه يكون المدرسه هي في حد ذاتها انها تحميهم من الماء تحميهم من السيوله وكم محميين على الاقل في بلاصه نعرفوهم وين لين يجيو اولياءهم يتسلموا
1: ما نعرفش هذا يسال عليه المسؤولين
0: هل اللي كان من الاجدر ولا ما عرفش حسب رايك
1: ما نعرفش مين لانه فما معطيات لازم تكون موجوده نتاع قداش من مدرسه معنيه وشنو ما لي توقعات نتاع السيركيلاسيون اللي جايه دونك هذه معطيات لازم الناس تكون عندها باش تنجم تاخذ القرار
0: واضح يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك وخذوا معنا راجعين
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي
2: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء
2: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب موزايك موند

0: أيام إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي العزيزة.
1: مباشرة مع ضواتنا رصد جوي أختنا سعيدة. صباح نور أختي. مرحبا.
2: صباح نور خويا أمين. تحية ليك وكل مستمعي مزيك.
1: شو نهارك أسعد الأيام. البارح كان يوم استثنائي
2: صحيح.
1: والأيامات الجاية قد تكون زادة أيامات استثنائية.
2: صحيح بشير. حتى كشي بداية الأسبوع القادم بتكون يعني سحب رعدية مع أمطار تتفاوت الكميات حسب المنطقة. البارح يعني كنا سجلنا كميات أمطار وصلت 43 مليمتر في المروج بجهة بن عروس, كذلك 22 في حمام لنف. في صيدا المنوبية كان 43 مليمتر, في منوبة 41 مليمتر, في شرقية 36 مليمتر, كذلك جهة الساحل. يعني هذه خلايا رعدية ولا سحب رعدية تكونت في المناطق الغربية بدأت تدرج تدريجيا حنعة وجهة الشرقية, وإن كانت الغزارة أكثر في الجهات الشرقية. جهة تونس الكبرى, جهة الساحل, زادة من الصنف المنستير سجلنا 58 مليمتر في زرمجين, 49 مليمتر في جمال, 46 في بمبلة. يعني أمطار كانت محليا غزيرة, كانت أمطار غزيرة في وقت وجيز, هذا كنا نبهنا ليه يعني منذ يوم الأربعاء كنا أصدرنا نشرة متابعة زادة حيناها البارح بخصوص الكميات والمناطق المعنية. اليوم زادة مزنا معنيين بسحب رعدية باش تكون كالعادة في المناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية, تكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في الجهات الغربية كوعلى القصرين, كذلك قاجة القيروان, كذلك وتشمل الجهات الشرقية زادة جهة الساحل المعنيين اليوم زادة بأمطار تكون غزيرة. بالنسبة للحرارة اليوم في استقرار مقارنة بالبارح نفس المعدلات بين 30 و 35 تتراوح عامة وتوصل 38 بالجنوب الغربي. غدوة السبت باش تكون الأمطار أكثر شمولية, بتوصل حتى للجنوب الغربي والجنوب الشرقي زادة, تتكاثف هذه السحب وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. تنخفض شوية الحرارة غدوة, تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. وكما قلت خويا أمين مازلنا معنيين بالأمطار هذوما حتى نهار الأحد ونهار الاثنين زادة. الوضع الجوي مازال ملائم لنزول الأمطار في أغلب المناطق, خاصية الأمطار هذه هي كما قلنا تعطي كمية كبيرة في وقت وجيز, خاصة زادة بالنسبة لنهاية الأسبوع الأسبوع القادم زادة بتشمل أكثر مناطق.
1: أختي سعيدة أنا والله عندي معلومة نحن خيرها من المصدر من عندك أنت.
2: أي تفضل.
1: هل صحيح أنه تقريبا المنطقة نتاعنا بتكون محاصرة بمرتفعات جوية؟
2: صحيح, مرتفعات جوية
1: من الجنوب صحراوي, من الشمال فما شرقا وغربا, ومنخفض جوي متركز علينا, الشيء اللي خليهم يكون يطول أكثر شوي.
2: صحيح, هذاك علاش الأيامات كلها باش نكونوا معنيين بالأمطار هذه. الغزارة باش تختلف من بلاصة لبلاصة,
1: الوسط يمكن أكثر باش يكون
2: الوسط وحتى جهة الجنوب زادة باش تكون معنية خاصة بداية الأسبوع ونهار لحد نهار السبت باش نحكيو برشا على الجنوب الغربي ومن بعد نحكيو على الجنوب الشرقي باش تكون الغزارة أكثر إن شاء الله يعني بين الاثنين والثلاث هكاك.
1: دونك الوضعية هي مش وضعية معناتها عادية جدا بأنه مش مستنسين نكونوا محصورين كلها من الجهات الكل تقريبا شرقا غربا شمالا جنوبا مرتفعات جوية ومنخفض متمركز كان تقريبا على بلادنا فقط.
2: صحيح صحيح, هذا يساهم يعني في الكونفلي هذا بين الهواء البارد والهواء السخون وكي تحصر كما كنا عشنا فتره
1: تلك اسمها القطره البارده ولا شنو
2: القد خواد القد خواد هذه كي تجينا يعني منخفض الجو الضغط الجوي كي جينا من الشمال يعني خاصه من يعني من المناطق البارده جينا قطره بارده هذيك تتسمى وقت اللي يكون الجو يعني عامه سخون هذا هو اللي تصير فيه تفاعل كبير ما بين الهواء البارد والهواء السخون هو اللي يعطيها سحب رعديه الركاميه هذه اللي تتكون فيها وتعطي الكميات برشا في وقت وجيز.
1: ان شاء الله ربي يقدر الخير وربي ان شاء الله يحمي بلادنا. بارك الله فيك اختي سعيده, يعطيك الصحه ان شاء الله هكا سعد الايام فينا.
0: المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة, اكتشفوهم على عزيزة.تيان. ان شاء الله عودة ميمونة.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح النور أمين.
3: إن شاء الله نهارك أسعد ليا. صباح النور مرة. صباح الفل لكل أصدقائنا المستمعين لقاية تذية. البارح كنا مش نلعب طرحة ما تلعبش. طرح الملعب التونسي والنادي الإفريقي. بوم ما في ما تلعب طرحة ريت وضعية الدراع بصراحة ما
4: مستحيل.
3: كوش لعبوا ناتاسيون واتربول وحاجة من نوع ذي مستحيل يكون.
4: مستحيل يتلعب الماتش البارح.
3: ما فماش قوانين واضحة إحنا عنا أنت عاستيل ما بعد 48 ساعة ولا.
4: ما فماش إحنا. جست معلومة صغيرة الجولة الأولى ثم ماتش ما تلعبش بعد الحادثة الأليمة اللي صارت في بنجردين من بنجردين اتحاد الرياضي بنجردين نادي حملة في مزاكة عين تلعب لحد ذي إن شاء الله هم جولة الأولى 22 أوت دونك ماتش ذي نجم يتلعب
3: يا أما بروتوكولات مثلا في بلدان أوروبية أنه للأحوال الجوية فما 48 ساعة فقط باش نعاودوا
4: صحيح فما في اللونجريتين ذكر 24 ساعة زادة
3: في إسبانيا ذكر مرة ماتش الريال معاش معانا إكيب تعود منه 10 دقائق كاو
4: صحيح
3: كمل مش تعود رجعوا جواريت ورجعوا الجمهور ورجع لعبوا 10 دقائق وروحوا
4: موضوع يطول شرحه أمين
3: إن شاء الله أخويا ربي يقدر الخير ده امبارح الحدث كان مرة أخرى يصنع علي العابدي يعود يعتذر لكن بالله شنو اللي تبدل في جمعة من زمان بين معناتها التصريح الاولاني والاعتذار الثاني معناتها شنو اللي تبدل ما بيناتهم
4: بالنسبه للناس اللي يمكن ما شافتش ولا البارح رقت بكري شويه خاطر الاعتذار هبط يتسمى مخر شويه ولا كانت ليا في المطار البارح دونك هبط هو رساله اعتذار قال نكتب لكم اليوم لاني شعرت من وجبي كون نوضح ما تم تداوله مؤخرا وكانه تم تداوله مش تم تصريحه قال نعتذر من كل مشجع تونسي بسبب الاساءه اعلانيه بعض من كلامي لم تكن عندي نيه ابدا ان اسيء للمنتخب كنت مرتبط بظرف محدد حبيت نلعب البراج مع الفريق متاعي نيس اللي كان حشتو بيا في الوقت ذاك لكن للأسف كلامي فهمه بطريقة مختلفة وانتم تماما تعرفون أنني لا يمكن أن أدلي بتصريحات خاطئة من قصدي الحقيقي ونتحمل مسؤوليتي أيضا لأني ربما لم أعبر عن فكرتي بشكل واضح اللي كان يجب أن أعبر عنها وقال نقولها بكل وضوح لم أرفض يوما المنتخب الوطني التونسي لم تكن لدي أي رغبة في التخلي عن قميص المنتخب الوطني ونكرر اعتذاري لكل من أساء فهمي أو شعر أنني لم أقدر قيمة المنتخب والجماهير به شنو تبدل ما بين الخميس اللي فات والخميس اللي جاي
3: شبي بابا عليه
4: الخميس اللي فات الخميس اللي فات صباح بعد ما تعدينا احنا في ديمينيت كرونو بالنسبة لي هو من ديمينيت كرونو انتي مش ساعة ثم شوية هكا غش على الكلام اللي تقال لهنا ما وش نحكي والأمور كما هي
3: يعني معناتها كلمك شكون وصل لك اللي هو متغش علي
4: متغش به
3: ما انت ما قلت شيء لما حالة
4: لا لا مش مشكلة متغش علي انا ولا انت كيف كيف معنا زوز انتي واحدة زوز مزيكة فهم به
3: انا قدام مصلحة البلد متغشش ولا ربي
4: لكن لكن برشة اتصالات وبرشة تليفونات من الانتوراج بتاع علي معلول مش كان لي نحن للاعلاميين الكل وحب الفكرة اللي حاب يوصله مقتنع بكلامه هذين هالخميس
3: مش ما شدش في تصريحاته
4: مقتنع بكلامه تمام الاقتناع وبالنسبة لي هو اللي قاله هذاك هو الصحيح وذاك هو اللي معناها لم يسء التعبير التعبير متاعه هو كان صحيح صارت برشا ضغوطات باش نعطي معلومة لهنا اللي يظن كنا بتحكيه لأول مرة رامينا باش نعطي معلومة لهنا اللي هو قبل ما يعمل انترفيو اتصل بالجامعة التونسية لكرة القدم والإطار الفني المنتخب قال مش نعمل انترفيو بطلب منه من نيس ولا بطلب منه هو مش واضح لكن قال مش نعمل انترفيو الانترفيو مسجلة انت على أساس كي تبدأ لاعب بروفيسيونيل وين عليه نحبه برشا وكنت دفعت عليه وقلت راه يبكي قدام الكاميرا خاطر ذاك حب المنتخب الوطني التونسي
3: انا كنت نحبه برشا
4: أين إلى يومنا هذا نحبه بشق نحبه على خطر على الأقل كان ديما في مخيلتي الفكرة اللي هو الوحيد اللي يخرج في الهزائم مش الوحيد من بين الثلاثة الأربعة من اللاعبين القلائل اللي يخرج في الهزائم ولا في النكسات ويتكلم مع الصحافة
3: ماهيش مزيه
4: به مش مشكلة أنا ماني نقول لازم يتقال
3: مزيه
4: ثم ملعبيه ما يعملوهاش مزيه ذي مزيه ولا مش مزيه ما يقوموش بواجبها
3: جاوبني على نعم يا عدل نعرفك راك مقتنع وكذا عندك التبسيمه اللي على جنب هذيك
4: نعرف
3: انت تعتبر انه ملاعب يخرج يعمل تصريح بعد خساره بعد
4: ما هيش مزيه مع علي علي العابدي كان يعملها غيره ما كانش يعملها مزيه ولا مش مزيه خلينا نواصل في الـ في الـ في الـ في البروسيس كيفاش صار دونك نهار الخميس مقتنع بكلامه وماهوش بشي غيره الجامعه التونسيه لكره القدم واللي تعرف فني كان عندهم علم بالحوار لوجيكمون انت كي تعمل حوار تقول راهم مسجل قبل ما يهبط على الصفحه رسمية لنادي نيس تبعثوا انت الإطار الفني وتبعثوا للجامعة ما بعثوش تفاجئوا به موجود على الصفحة الرسمية للنادي نيس صارت عليه بوليميك صارت برشا ضغوطات على علي العابدي تكلموا معه برشا ملعبية تكلموا معه برشا أصحابه قالوا له راهو يظهر لي ثم غلط صار ولا يحب يعتذر خاصة كون قائمة المنتخب الوطني التونسي قربت وهو يعرف وعنده تمام الاقتناع اللي معين الشعباني عنده مشكلة في البوستة ظاهر
3: أنا ما أحب يجي هو ذكر إيش قلت لك
4: لا يحب يجي علي به ثم صار الاتفاق كون علي مع علي باقي يقول علي معلول كون علي العابدي يتعدى في ميديا يعتذر وبعد نشوفوا شنو باش يصير ردة فعل الناس باش يجي مش باش يجي المنتخب هذاك موضوع اخر كيفاش باش يكون الاعتذار نتاعو الاتفاق الاولي كان كونه يعتذر في ميديا رفض كونه يتعدى في ميديا مره الاول
3: بعد قال هذا معنا الصباح مثلا
4: ليه معنا احنا ما يتعديش طبعا ثم قال كونه قالوا له باه تعمل ان فيديو على الريزو سوسيو نتاعك على كونت الريزو سوسيو نتاعك اللي هذه هنا زاد نقطة نحب نشير لها مع بعض وتعتذر وطاح الكاف على ظلو ووصل الاتفاق كونه يعتذر على الريزو سوسيو نتاعو ومن بعد يطلع في ميديا في الليل مش نسميه قناة الفزاي في آخر لحظة
3: شوف فما كل برامج برشا فما
4: في آخر لحظة يهبط الاعتذار هذاك على الانستغرام من غير فيديو وفي آخر لحظة مش نقول يجبد كلمة رزينة برشا أما يعدل عن المرور في قناة الفزاي خلى الناس الكل في رجوع وبدل فكرته والمحصلة كونه بنسبة 99% اللي العابدي مش باش يكون موجود في قائمة المنتخب إلا إذا كان 1% تبدلت من توا من 7:30 الصباح حتى قائمة المنتخب اللي هي نص النهار لكن بنسبة 99% مش باش يكون موجود في المنتخب هذا اللي صار مع علي العابدي في من الخميس اللي فات الخميس هذا
3: لا قريت الاعتذار نعرف الكلام باش يسمعوا من بعد علي هذا دونك سيرمون معناتها باش يسمعوا الكلام باش نقولوا توا دونك هذاك علاش الميساج باش يكون موجه لهو انا نمثل كان نفسي فقط ما نمثلش راني لا جمهور المنتخب ولا الشعب التونسي ولا الجامعه التونسيه لكره القدم ولا حتى الريداكسيونيل نتاع سيرفيس بور في موزايك هو مجرد راي من صحفي ونجم نعتبر روحي صحفي بما انه عندي 25 سنه نخدم في المهنه هذيا وبداياتي واتشرف بها كانت في الصحفي الرياضي كصحفي رياضي الوقت عادي مازال صغير برشا ما تذكرهاش هذه البريود هذيك هذاك علاش به بريف اعتذارك مرفوض معناتها بالنسبه لي انا كصحفي نعتبر ان الاعتذار هذا هو اعتذار مرفوض اللي ما يحسبش العواقب نتاع كلامه ليس جدير بان يكون لاعب محترف والكلام اللي تسببت فيه انت من تقزيم للمنتخب الوطني التونسي واعلاء لرايه فريقك فانه هذايا اليوم انا لن اقبل اني راك مره اخرى بمريول المنتخب الوطني التونسي على الاقل المده هذه وما تخفى على حتى حد ما ترى المنتخب ما يخفى على حتى حد انت ولا غيرك ما ترى بالنسبه لنا كلكم لاعبيه اللي يحب يلعب مع تونس هو اللي يهمني اكثر من النجم يقدم لتونس ما ترى الفولونتي نتاع اللاعب يحب يلعب مع تونس هي المهمه اكثر والاعتذار هذا نعتبره من قبيل ما تهزن ونفضان كما كان تصريح الولي دونك بارك الله فيك على الاعتذار يقبله منك ما يقبله أنا كصحفي الممثل روحي لا أقبله منك هذا الاعتذار وإن شاء الله ربي يوجهك خير في بقية ما تبقى من الكاريرة
4: وآخر حاجة باش نقولها اللي الناخب الوطني معين الشعباني والإطار الفني المنتخب الوطني التونسي عملوا كل شيء باش يحاولوا يتجاوزوا الأزمة هذية مع علي العابدي ويفسروا له ويزمك تخرج وتتكلم
3: ما بدل شيء يخرج يتكلم ما يتكلمش يصرع ما يصرحش الكلام كان واضح اللي قالوا بالليلة ولادة ما ندوش نكذب ولا بعضنا كلامه كان واضح جدا عباراته كانت واضحة جدا أنا في مخي ما زلت تعاود الجملة متاع أنا في الطيارة ماشي المنتخب كلمني شو اسمه ذاك
4: فلو
3: كلمني فلو توت سويت سي ما فامي هي قعد في تفاهمين ما خلينا احنا زد عائلة واحد ريت هذيك مانيش فنساها للأبد دونك مرة جايك تقولوا كلام بليل ملعبة يعرفوا فاش قاعدين تقولوا ترند في ليبيا المعلق محمد الكوني يحصل على هدايا من نادي السويحلي بالمناسبه نادي السويحلي يشكون منافسه ترجي في الدور التمهيدي الثاني من رابطه الابطال الافريقي
4: هو محمد الكوني ترند في ليبيا لكن الموضوع هذا عنده 4-5 ايام الناس كل سمعته لكن الحاجه جديده صارت قلت البارح كونه هو في مباراه الاياب من الدور التمهيدي الاول لرابطه الابطال الافريقيه ما بين كافيزيد من زنزبار والسويحلي لعبوا في زنزبار قناه ليبيا الرياضيه ما كانش عندها حقوق البث في اخر ساعه تحصلت على حقوق البث في المباراه هذه وما قاوش معلق محمد الكوكي اليوم عندي علي معلول محمد الكوكي اليوم
3: انت اسمك اربع قهاوي قبل 8 بس نص ساعه بيت
4: محمد الكوني هو مذيع موجود في القنوات الليبيه ومعروف غادي برشا لكن ما علقش على ماتش ويد دونك تلزو كونه يعلق على الماتش هذايا الترند هي في ال 20 ثانيه باش نسمعوهم توا مين وقت الهدف نتاع سولا
1: في بنغازي مع فريق الأهلي بنغازي العريق ويقيموا معسكر نتائج طيبة صولة يا صولة قولة يا قولة خشي يا تاني شكرا يا شكرا نور يا حميدة هذا الصح الجول هو اللي يجيب الانسجام الجول هو اللي يجيب الراحة الجول هو اللي يخشك للتاريخ
4: شكرا يا شكرا. قولها يا قول.
3: والله محليه والله.
4: محليه على الاخر. انت تلموه محليه. شوف نهار اللي عاودوا خذوه في قناه ليبيا الاحرار تقريبا هو يخدم في ليبيا الرياضيه كي خذاه من الاول باش يقول له خاطر عطاوه كرموه هما في النادي السويحلي.
3: شكرا شكرا.
4: كانك حاضر تفضل.
5: نرحب بالزميل محمد الكوني. كوني يا كوني نورتنا.
6: شكرا. اهلا يا مازن. السلام عليكم.
5: ما شاء الله ترند انت الاسبوع هذا الاسبوع بالكامل من بعد الهدف الثالث وصوله يا صوله.
6: طبعا نعاني من الشهرة والله مشكلة والله. والله دارت جو غريب بفضل الله بدعوة من الكريم الاستاذ ابراهيم دبيبة رئيس مجلس إدارة نادي السويحلي وقاموا حفل تكريم للأمانة الضخم على شرفي استقبلوني وتغدينا وسلموا لي هدية متمثلة في سيارة جديدة وقالوا لي توكل على الله توه تنبي تبات تفضل تنبي فهاد
3: شوف أنا بلاصة في ليبيا.
4: هو ساعة محليه كشخصية معناه.
3: يعني خلينا نخاف الكرم أنا جيمي دوا. فسيبنا من اللي يقول أحكي دوا ده كل والله محليه هدي أعطينا الكرم هدي رحم بوك.
4: أنا تصوير الكرم هذا المرموة.
3: قد ما واحد عضت راح في حياته بالليل عظيم حتى وردة ما رايش.
4: ليه بو هو شخصية الحقيقة هو شخصية متميزة جدا محليه على الخير. من نعرفهوش أنا اكتشفته دخلت فرج على فيديوهاته.
3: مش جديدة شو مش جديدة.
4: جديدة هذيك مغلفة راي الكهرباء راي هذيك علاش مغلفينها باش تستيك مخرجين
3: شو مش جون تالو
4: امشي انت علق وخذ جون تالو خويا خذ جون تالو
3: وش عطاني دي حاجة دي حاجة تو الراجل ما حدا يعلم به ربي صوته خارج على الاقل نفرحوا به حاجة فيت الكتريك زعما
4: فيت الكتريك
3: هم على الاقل ما على الاقل
4: ولا دونك الحقيقة تراند في ليبيا محليه شكرا يا شكرا سولا يا سولا اسمعني ونصوروا شي جيل تونس
3: ان شاء الله والله محلي انا من ما تعجبني طريقته ما تعجبني برشا به شو نحن راهو تونس كان عندنا زيد في تونس لهنا
4: بغني
3: والله اختفت من فم ممكن صغار ما يعرفوش بغني ما خلطوش
4: عليه
3: راهو العفويه اللي كانت عنده انا سمعت حاجات معناتها راني بالدموع بالضحك
4: اعطيني راس
3: لا يا راجل
4: لا الاخرى لا لا لا لا اصلا انا ما تحملش مسؤوليه
3: هو محب للنادي الافريقي بغنيم هكا ولا ذكر شي مره ماتش مهم للكلوب معاش في مسابقه افريقيه واحد شاطها لبرا لفوق في الماتش عرفني بالدموع بالضحك مش مصدق وقتها
4: الليجوند الناس ما خططش عليه شفت نرجع نفس الحكايه ما عندناش ارشيف في تونس يلزمني ولي عندنا ارشيف الترز الوطني عندي اما الترز الوطنيه مطالبه كوني نهار من النهارات خرج لنا الارشيف نتاعها كل باش نستمتعوا ونشيخوا ما عادش كان الفقره القاره نتاعنا مبابي باش نخلطوا نعديوها ولا لا
3: لا اليوم لا
4: وفقره قاره معنا مبابي
3: انت ياكم كل يوم
4: على الاقل على الاقل شوف زوز تصاور هذوما لبنى تحط لك زوز تصاور ماركا واس واحده فيها مبابي واحده فيها هاري كين الحقيقه وليت تراند العمليه هذايا مبابي في
3: عداله ومبابي
4: لا هذايا في اس نهار الخميس نهار الخميس وقت اللي قال لهم الساقين نتاعي هم المحامين نتاعي وانا نستحق البالون دور اري كاين اليوم في ماركا قال لهم ما نحبش نتكلم على روحي خلينا نتكلم عليا ويظهر لي السيزون هذايا انا باش نسب البالون دور والله ماني فاهم كيفاش تشوفها البالون دور الناس كل تحب تاخوها
3: اعطيوها العداله وقتها مشاكل يعطيك الصحه عداله بارك الله فيك نتقابلوا معاك ان شاء الله بقدر ربي 8 في سبور اكسبريس
2: 10 minutes chrono
7: ما تحيرش بالانترنت

0: الكرتابة، حاضرة التبليير، حاضر الرونتري، حاضرة في مونوبري. وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
5: وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة جديدة وباش تقدم لكم أحسن الخدمات اللي عندها، محطتكم محلولة وتستنى باش تستقبلكم بالكادو اللي بخمو. اولا انرجي، برونو لا روت انسامبل.
6: تدلل تدلل
7: حتى 27 سبتمبر، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
8: جيان، إيام دللنا.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خويا عماد صبح نور.
2: أخي أهلا بيك.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا عماد. الصباح رباح إن شاء الله ربي يوفقك. متقاعد تكلم فينا من المروج. أنا هو مروجات
2: مروج تروى.
1: هاي مروج ثلاثة هي اللي جاية بين الواحد والأربعة هكا ولا؟
2: يعطيك صح.
1: يا سيدي تحياتنا لسنا في المروج 1 2 3 4 5 6 الكل نصبحوا عليهم اليوم. وذكريات خاصة جدا عندي مع المروج خطر عشت فيها بيريود من صغري بيريود طويلة برشا. وتحية خاصة اللي يقرأوا في مكتب ابن منظور الكل ولا يقرأوا في
2: قبل.
1: إيه أنت ما كنتش بقول قريت غادي ما نصورش معناتها انت قبل المكتب
2: بالضبط. لا انا كنت
1: اما صغيرات انت قراو غادي مثلا في المكتب هذاك.
2: اي
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلهم لك وان شاء الله ربي يحميهم. البارح تبارك الله ربي عطى خيره في المروج مطار. سمعت لي من اعلى الكميات كانت مسجله في المروج البارح.
2: رحمنا ربي.
1: كيفاش كنت في الدار وقتها ولا وين؟
2: في الدار.
1: باه كلمه قص معاك الصباح فاهمك خويا جاي مركز على كل لودو برودوي بقيمه 100 دينار عندك الحق. انا والله بلاصتك نعمل كيفك. باه في بالك البارح صابت 40 مليمتر في المروج ولا حسب التقريب؟
2: في بالي 34 كيك. سمعت 40
1: كيك 34 40 نقولوا احنا 40 بور اروندير هكا شويه باش تمشي خاطر هذا السؤال نتاعنا اليوم. نحن كي نقولوا 40 مليمتر معناتها في متر مربع متر على متر قداش صبت امطار تبكروا؟ عمده
2: 25
1: مليمتر. تكفيش ولا 40 ولا 25؟
2: 40.
1: الله حسيت روحك هذا بيزار الريفلكسيون.
2: لا في بالي هكا تقسم على ربع هذاك علاش؟
1: لا شكون قالها لك هذا؟ لا ما فهمش من الحكايه. معناتها كان نقولوا 40 مليمتر صبت في بلاصه معناتها كي ناخذوا متر على متر نعملوا مربع مترو أضلاع مربع أضلاع مترو قديش صب فيه مطر؟
2: بس نص مترو 40
1: مليمتر. ما يعطيني بال قديش من إيترا؟
2: 40 إيترا.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك لي كان لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة عمدة يا باهي.
2: اي
1: خويا برام زوز قاوي
2: عندي سؤال ونحب نسألوكم.
1: اي
2: وانت جيت الشخص المناسب اللي قدامي.
1: ربي قدر الخير الساعة.

0: هو بربعه سنين بوش كاملر بالنسبه بن علي مريت انا بن عروس بن عروس تونس عطاري كلهم يبيع في السكر بالفي
1: وهو موجود بربعه سنين
0: هو بربعه سنين
1: هاو شنو عطيك مثال انت طبعا ما حنا ما نشجعش على التدخين شوف باكو الدخان قد السم وقداش يتباع اليوم ما فما حتى واحد يبيع فيه ما فما حتى واحد
0: كيف نبيعه له حتى ب 20000
1: تي من علاش نعمل في اسعار علاش مش كان هذا مثال عطيتك تجي شوف قداش يتباع شوف درشني قداش يتباع معناتها السكر او وانت سايب عليك من السكر زاد مش باهي لك لا لا هو باهي للصغار للكبار ما هنيت السكر والملح والفارينة هذو ما حاول تبعد عليهم في حياتك يا عم عماد يعطيك صحة يا عمدة يا بيه إن شاء نهارك أسعد الأيام في الأمان
2: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة بنة على بنة

0: الخيرات صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزة كفا.
0: أي قل لي اليوم نخرجوا زودياك نخرجوا باديل شنو تحب نعمل مراد؟
1: هو نورمال مو البارح رانا خرجناهم لزودياك ولي
0: باديل وطبعش نخبرهم على ميتي تاولك.
1: هو لما حدا في عديد الطرقات البارح وطيور قلنا احنا صباح قلنا روية تجم تكون معناها في وقت وجيز الأمطار تصب في معناها بغزارة في عديد الطرقات وهذا الطيور اللي ريناه خصوصا معناها في بعض الطرقات اللي معناها الدرجة بتاع النزول
0: مراد اسمعني شنو قدوش نحكيو في دي جينيراليتي الصباح انت انا هو الكيس اللي ريت الفيديوهات نتاعو بالرسمي معناتها بهت في الكميه نتاع الامطار اللي موجوده فيه
1: انا على مستوى برد وعلى مستوى حي التضامن على مستوى المنيه اللي ريتهم معناها الدوغري معناها نتاع الارتفاع نتاع المياه من جراء نزول الامطار اللي هو معناها كان يمكن مدهش برشا امين وطيعة الحال هنا فما عديد يمكن التساؤلات اللي واحد يتسائلها خصوصا على مستوى المسالك نتاع مجاري المياه هذوما اللي تجم نتاع النهار نحكيو فيهم ونعطيو فيهم
0: أنا مثلاً ريتو مراد البارح اللي بالرسمي مع هو تقولش عليك جاي من المنزه جاي الخير الدين باشا وين فما قنطرة واللوطة
1: صحيح صحيح
0: معناتها فريمون ما استنيش المكياس هذاك ينجم يجرى فيها كيك
1: اي ما فيش شك ما فيش شك راه وصراني قلت لك بعد الاسقاط فك الوقت القصير هذاك وقت نزول نتاع الامطار بالكيفيه هذيك الكبيره بطبيعه الحال راه حتى معناها انفراستركتور باش تكون كبيره باش تكون واضحه ما فيش شك معناها باش تلقى روحها تتغلب اما نعرفوا في الوقت هذاك بعد ما تستوعب المياه باش ترجع الحركه عاديه وهذا
0: اليوم رجعت الحركه الصباح عاديه ولا
1: رجعت في بعض الطرقات ما زالت ثم معناها ارتفاع منسوب المياه وهذا التيار اللي احنا نحسوا معناها نحط عليه مستعملي الطريق كونهم يردوا بالهم خصوصا على مستوى باردو وكذلك على مستوى الدندان وين نردوا بالنا شويه من معناها بقايا نتاع الارتفاع نتاع المياه نتاع البارح ما فيش شك زاد عديد الطرقات توتشت حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان على غرار وسط العاصمه شارع الحبيب بورقيبه كذلك على مستوى شارع طيب لميري واحنا ماشيين البلبدير شارع ولاد حفوز بلايص هذوما زاد كذلك ردوا بالنا منهم شوتو معناها في على العامل نتاع السرعه وترك مسافه امان بيننا وبين السياره اللي قدامنا هذا زاد نزيد نعطيو بعض نصائح من شوتو في الويكاند اللي هو زاد كذلك متوقع معناها باش تكون فما نزول بتاع الامطار ماهوش بالكثافه نتاع البارح ولكن شيء معناها اللي خلينا ماذا بينا نردوا بالنا خصوصا معناها فك النزول الاول نتاع الامطار ماذا بينا احنا نقدروا المكان اللي هو معناها يكون امن حتى يتعدى العاده هذاك ثم نواصلوا طريقنا بسلام ما فيش شك زاد الاريات نتاع السلامه نتاع السياره معناها كما قلنا البارح راهو نتفقدوا الاسوي كلاس نتفقدوا العجالي ما فيها بيزا كذلك نتفقدوا لي باتان حتى راهو في وقت ما وقت تبدا انت حاسك بالباتان نتاعك وهي تبدا تكون محترقه راهو الكهرباء ساعات تمشي بيك امطار وامطار من غير ما تعمل عملية تعرف هذوم النصائح اللي نعطيهم المستعملين الطريق إن شاء الله معناها يكونوا يستوعبوها وإن شاء الله يعملوا بها لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من المستعملين الطريق
0: يعطيك صحة مراد شنهارك أسعد الأيام في رمين
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 عند أصباح تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون اي أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103
3: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7

0: مساءً. شركة سياغ لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
1: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
2: اليوم مع أورانج، من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دو، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتري بالأفريات.
3: عندك أورانج، عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
4: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم، ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
5: فريجو تكنيك، تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عنبر وفل.
6: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
7: أحلى سبيل، أحلى سبيل كل يوم بسين الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
8: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت، اللوفر والستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
9: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
10: صباح النور يا أيمن.
11: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء الأوفياء. أنت بص حط تحت الأوفياء دي كذا خط زي الناس اللي بتكلكس دلوقتي في الشارع. حبيبي صباح الفل،
10: شو يعملوا
11: الكلكسو؟ الناس كلها بتحبين الهم، يعني إدي كلاكسون كلاكسون كلاكسون في في الكياس يعني، فهمتني؟ فأنا ده ليهم ألف سلام وألف تحية، وهما بيحبونا وإحنا كمان بنحبهم. احنا موجودين دلوقتي في سيدي داود، في الرامبوال الكبير اللي في سيدي داود، وانت جاي كده من كارتاج، مكان حلو كده كله شجر. ومعانا مدام ساره، ازاي حضرتك؟
12: الحمد لله.
11: لبس عليكي
12: الحمد لله.
11: انت كنت انت دخلتي بعضك ليه؟ انا عمتي تقولي لي انا وفيه وفيه وفيه
12: سمع وفيه، مانيش داخله بعضي. لا سمع وفيه، مانيش داخله بعضي.
11: عندك قديش تتابعي فينا؟
12: بل ما نعرس.
11: يا نهار ابيض،
12: بل ما جيتي مصر تونس
11: قبل ما انا اجي ده انت مزيك بقى.
12: عندي بارشا، عندي ناس في أمين، عندي برشا.
11: أكتر مكان أختي. أكتر مكان أنا وأمين ديما نفدلك لما بروحه في الألو كوندكتور.
12: نار القربة، نار
11: القربة، نار
12: القربة، نار.
11: دي وفية وفية الصراحة. طالما قالت القربة نار وفية. أنت وين تخدمي؟
12: برضو.
11: وين وين تسكني؟
12: الكرم.
11: يعني كل يوم من الكرم لبردو؟ ها،
12: يوم من الكرم لبردو.
11: قديش وقت هكا قبل ما توصل؟
12: بو مغير سيركيلاسيون سبع دراج، ساعة غير أربعة بسيركيلاسيون، نص ساعة، ساعة وشوية.
11: ربنا معلش احنا أخرناك شوية أنا عارف، بس انت قلت لي ايه المهم نربح وبعد كده عارف
12: ممي نكسب.
11: يا ربي معاك يا مدام سارة. به السؤال سهل وبسيط، انت بتقولي بقى متابعنا، يعني اكيد ايه الاسئلة دي بقت بالنسبة لك سهلة، صح ولا لأ؟ به السؤال بيقول، عند النجاح في اختبار النظري اللي هو الكود، يحتفظ المترشح بصلاحية نجاح لمدة قديش؟
12: 15 شهر.
11: قديش؟
12: 15 شهر.
11: انت مذاكرة، انت بتذاكري من ورانا سارة ولا ايه؟
12: بس
11: يعني 12 شهر 13؟
12: 15 ليلة 15.
11: جواب نهائي؟
12: نهائي، بل كان 6 شهور سوا 15.
11: مفيش استعانة بصديق ولا حاجة؟
12: عندي بنتي بحذية.
11: عندك
12: بنتي اللي بجنبي صغيرة.
11: اسمك ايه؟
13: نور. نور. نور نور
10: نور نور زي انا سمعت نور
13: انت نور. نور اخبارك ايه؟ ما انا برا في الشارع بقى، انا برا في الكهات وهم في الكهربا، فانا متابع ماشي مدام ساره. لا بجد والله مستمعي وفيه، هي بالتحديد وفعلا بالضبط 15 شهر. الف الف الف مبروك ال 200 دينار.
10: ألف مبروك لها مدام نور ومحلها قديس سمباتيك، ربي فضلها سهرونا.
13: هي اسمها سارة ومدام نور، هي اسمها سارة وبنتها اسمها نور،
10: إن شاء الله ربي فضلها نور إن شاء الله.
14: ميرسي بوكو يا أمين عايشة.
10: يا لله شرف كبير لينا أنك مستمعة وفية، ونفرح برشا كي الجواز يمشيوا المستمعين لو فيالي رافقونا على امتداد سنين.
14: والله نسمع فيك عندي برشا يا أمين، حتى كنت تسبيح في الأخبار كي نبدأ مروحة نحطك كنت أنا مزيد.
10: كما الوالدة قالت لي والله تدب نبدأ في الدار، أنا حطك في الكوجينة.
14: والله
10: حطك نسمعك،
14: عامل شوية
10: أيمن
14: المصري.
10: يا ميمتي علاش حطتني في الكوجينة؟ ما يا وليدي لم نسمعك في الكوجينة، كل واحد يحب يحطني ما عنديش مشكلة، أنا معكم. يا ليلة ربي فضلك يا عيش يا عيشتي الغالية، إن شاء نهارك أسعد الأيام. أيمن يعطيك الصحة أنت زادة، ألف مبروك لها. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
15: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
16: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
17: ألو كوندكتور.

صنيعي غير على خدمته يعرف مليح اللي الماتريال به هو اشترى الخدمة باش تخدم وتتميز وتكبر اسمك في السوق. لازمك معدات اللي تمشي مع طموحك وتواكب حتى الإمكانيات اللي عندك. مع إيجارة معدات مهنية من مصرف الزيتونة تطور من روحك من غير ما تتعب. تمويل يوصل حتى ل 100% لمعداتك المهنية الكل، والخلاص تخلص بالمرتاح وتنجم توصل حتى ل 7 سنين وبأحسن الأسوان في السوق. صنعتك في ديك ونجاحك يبدأ بخطوة.

0: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة. Rejoignez l'école de santé de l'Université Centrale. Première école accréditée ACSI en Afrique. اللي توفر لك 10 licences. منهم sciences infirmières, anesthésie et réanimation, sage-femme, instrumentation opératoire. اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج. كيما en Allemagne, en Italie, au Canada et les pays du Golfe. À l'école de santé de l'Université Centrale. La formation est basée sur la pratique dans des laboratoires spécialisés et bien équipés en matériel médical. Ou توفر لك des stages في les cliniques et hôpitaux باش تكون حاضر لسوق الشغل. Pour plus d'informations, كلمونا على 71 79 76 79, وتنجموا تزوروا le centre d'orientation et d'admission اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي. خليك سابق عصرك.
2: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكومبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ميتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنج. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
3: سمايل بسكوي الأبطال.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم. الويكند هذا الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الاكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقه، شهاده معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في ارقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. اول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزيغ.
7: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
8: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع أصحابك أحبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
9: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف. والوزير يؤكد إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني، من بينها المنظومات الشمسية وتقنيات الويب والهاتف الجوال والمعجنات والمخابز في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محامية وثلاثة متهمين، وذلك في القضية المتعلقة بإيقاف شبكة لترويج المخدرات في نابل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توفر معلومات استخباراتية لدى الوحدات الأمنية تفيد باستغلال مروج مخدرات لمنزل بمدينة نابل كمقر لنشاطه الإجرامي في إعداد وتخزين المخدرات لترويجها. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العمومية، داهمت القوات الأمنية المقر حيث ألقت القبض على المروج الرئيسي والمتهمين الثلاثة الآخرين، من بينهم محامية مباشرة. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف نقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، معتبرا أنها عبرت بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي. مقتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا خلال مداهمة أمنية بحق مطلوب ينتمي إلى تنظيم داعش. وزارة العدل الأمريكية تعلن أن محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة حكمت بالسجن لمدة 60 عاما على سوري كان مدير سجن في دمشق، وذلك بتهمة التعذيب. روسيا تتعرض لهجوم أوكراني ب 350 مسيرة كانت متجهة ليلا إلى موسكو، وفق ما أفاد رئيس بلدية العاصمة، تزامنا مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب. الرئيس الكوري الجنوبي يقول إنه من الممكن عقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، لكن هذا الاحتمال لا يزال غير مؤكد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني التونسي والقائمة، من سيعود ومن سيغيب، ولكن البداية قبل هذا الكل قبل أسماء نحكيه على اعتذار علي العابدي اللي انشر البارح على ستوري انستغرام متاعو اعتذار أهم ما جاء فيه. قال كون شعرت من وجبي كون نوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي في المقابلة اللي جريتها معه ومع الفريق نيس بالطبيعة. قال نعتذر من كل مشجع تونسي بسبب الإساءة اللي صارت وفهم السوء الفهم متاع التصريحات متاعي اللي أخرجت من السياق متاعها. قال أنا كنت مرتبط بظرف محدد و في سياق الحديث على فريقي في الفترة ذيك اللي هو نيس، كنت نتمنى نخوض مباريات البراج. قال للأسف كلامي فهم بطريقة مختلفة، وانتم تعرفوا مليح لي أنا ما نجمش نبدي بتصريحات تسيء للمنتخب الوطني التونسي والراية، ونتحمل مسؤوليتي أيضا لأني ربما لم أعبر عن فكرتي بشكل واضح اللي كان يجب أن أعبر به على الشيء هذي. قال نقولها بكل وضوح، عمري ما رفضت تقمص زي المنتخب الوطني التونسي، وما كانت عندي حتى رغبة في التخلي على القميص متاع المنتخب أو عدم المشاركة مع المنتخب، وأكرر اعتذاري للجماهير التونسية. هو كان المفروض كونه يخرج في وسيلة إعلام، ولكن في آخر لحظة تم العدول على الفكرة هذية، وكان زادا المفروض كونه ينزل فيديو، لكن زادا كان تم البطل ما عملش الفيديو هذية وانشر البيان هذية والبلاغ هذية. طبعا شوية نحكي واسكم شي يكون موجود في القائمة تاع المنتخب الوطني وإلا لا. كيف زاد مدام نحكي عن منتخب الياسس خير عن الرسمين اعتزاله دوليا في عمر 31 سنة بعد 86 ماتش مع المنتخب الوطني التونسي. مسيرة بديت في 2018 والجامعة التونسية لكرة قدم كانت شكرت الياسس خيري على السنوات اللي قضاها مع خطأ بسيط وما عملش 11 سنة كما هو مكتوب في التصويرة. ما بداش 2015 بدأ المسيرة متاعه في 2018 ولأنه جاء قبلها للسيليكسيون دي جون, لكن مسيرته مع الكابر بديت في مارس 2018 في أول ماتش لعبه ضد المنتخب الإيراني. مسيرة تواصلت حتى لنهاية كأس العالم الماضية وأنهى مسيرته مع المنتخب الوطني التونسي كقائد للمنتخب الوطني التونسي. دونك في سن 31 سنة يحب يركز على مسيرته الاحترافية مع فريق كولن. دونك اليوم نص نهار باش يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التونسي, أول قائمة لمعين الشعبين اللي باش يعلن عليها وباش نواجهه في الجورني فيفا ذوما. منتخبات أوغندا أول ماتش باش يكون مع منتخب أوغندا نهار 24, ثم نهار 29 منتخب بوتسوانا, ذوما زوز في تصفية كأس إفريقيا الأمم 2027, ثم عندنا ماتش ودي ضد المنتخب المالي. فينالمون مش يتلعب في رادس مش يتلعب في مدينة صفاقس بعد رفض المنتخب المالي كانوا يتلعب في مدينة صفاقس, ورسميا أو بشكل شبه رسمي تم إلغاء المباراة الودية الرابعة. الهم هو هنا هو القائمة اللي بتشهد عودة بعض اللاعبين كما غياب بعض اللاعبين. من المنتظر ديما نقولوا نستناو القائمة الرسمية نص نهار, لكن من المنتظر كون عيسى العيدوني بنسبة كبيرة مش كبيرة برشا الحقيقة 70-75% باش يكون موجود في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي. المنتظر زاد فرجاني سيسي يكون موجود في القائمة دي, ديما نقولوا راهو من المنتظر في انتظار التأكيد. طبعا حمزة رفيعة مش مؤكد دعوته, محمد حاج محمود ينجم يكون موجود, خليل عياري كان ثم تفكير كون باش يكون موجود في قائمة منتخب أقل من 23 سنة اللي عنده مباراة هامة ضد منتخب البنين في تصفيات كأس إفريقيا, لكن تم الاتفاق على كونه يكون موجود في المنتخب الأول. وعمر بن علي هو اللي تقريبا مش يكون موجود مع المنتخب إيفانتروا. رين اللومي زاد ما زاد مش واضح حسكو مش يكون في المنتخب الأول أو منتخب أقل من 23 سنة, لكن الأسماء اللي يمكن كما قلنا راهو تنجم تكون موجودة هي عيسى العيدوني, فرجاني ساسي, حمزة رفيعة, ومحمد حاج محمود. دونك العياري مش يكون في المنتخب الأول في انتظار عمر بن علي ومش يكون موجود. علي العابدي بنسبة 99% رغم اعتذاره البارح بنسبة 99% تبقى 1% ديما اختيارات المدرب, لأنه عنده إشكالية كبيرة ياسر في الظهير أيسر وعنده إشكالية كبيرة زد في وسط ميدان. دونك العابدي بنسبة 99% مش بيش يكون موجود في القائمة. هذا يا البارح ديربي الملعب التونسي نادي افريقي اللي كان مبرمج يتلعب في الاربعاء نتاع العشية في مركب الهادي النايفر تم تأجيله لموعد لاحق بسبب تهاطل الأمطار وسوء أرضية الميدان. مباريات متأخرة من الجولة الرابعة تتلعب نهار لحد هذايا. دونك النادي الإفريقي واجه ترجي هذي الجرجيسي, حمزة جعيد باش يظفر الماتش هذايا, وأمير العيدي باش يكون في الفار الماتش هذايا الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقل ببيرة نهار السبت 20 نهار لحد 20 سبتمبر في نفس النهار في نفس التوقيت الأربعاء نتاع العشية في الطيب المهيري. النادي الصفاقسي يلعب ضد السي أبي, حسام بن ساسي هو الحكم, ودافيد سيمياك سمايكو دافيد سمايكو السلوفيني اللي كان باش يكون موجود البارح في ديربي الملعب التونسي والنادي الإفريقي هو اللي باش يكون موجود في الفار في مباراة النادي الصفاقسي والنادي الرياضي بنزرتي. ماتش اخر متاخر لكن من الجوله الاولى هو ماتش الاتحاد الرياضي بن قردين والنادي الرياضي بحمله باش يلعب في ملعب 7 مارس نهار لحد 20 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه. نضال طيب جزفر الماتش هذايا وهيثم جيرات هو حكم الفار. هذا حكينا على الحكام البارح, كان ثم اجتماع بالزوم ما بين الحكام وتحت اشراف طبعا الاداره الوطنيه للتحكيم وبحضور المشرف العام للتحكيم نجي جويني اللي قال في الاجتماع هذه كونه لن يرضخ لأي جمعية مهما كان اسمها وموش بش ياخد خاطر حتى جمعية كما نقولوا احنا وبش يطبق القانون بشكل صارم. وفي تعليقه على لقطة التغيير اللي صارت في مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي قال نجي جويني كونه دخول اللاعب هذه لم يؤثر على النتيجة, لا جاب لا كورنير ولا مخالف ولا ضرب الجزاء ولا سجل هدف ولا عطى اسيست. بالنسبة اللي هو الريزيرف نتاع النجم الرياضي الساحلي حسب نجي جويني ما غيرتش التغيير هذا ما غير حتى شيء في نتيجة المباراة, وبالتالي القانون يخلي نتيجة المباراة الحاصلة على الميدان. هذا كلام ناجي جويني البارح في اجتماع مع الحكام. البارح زاد انعقدت الجلسة العامة لترجي الرياضي الجرجيسي واهم فيها كونه المصاريف بلغت 5 مليارات و287 والمداخيل بليتون مداخيل 5 مليارات و287 ومصاريف 4 مليارات و817, وهكا الترجي الرياضي الجرجيسي عنده فائض تقريبا 470 ألف دينار, ومعلومة أخرى هو كونه الاتجاه نحو تعيين هيئة تسييرية للفريق. الجامعة التونسية لكرة الطائرة ولجنة تنظيم بطولة افريقيا الامم اللي تتلعب في تونس اصدرت البارح بيان على اثر حفل افتتاح، قالت فيه كونه على أثر حفل افتتاح وما صحبه من نقاشات وتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إزاء ما اعتبره البعض قصورا في محتوى العرض الفني اللي يمثل في الأصل فرقة فلكلورية موسيقية لطالما كانت سفيرا لثقافتنا ورمزا لوزارتنا في العديد من المحافل الدولية. فإنه الجامعة تحب توضح كونه ما تعمدتش الإساءة لصورة تونس أو لرموزها الوطنية العريقة. مستوى متاع العرض ذي اللي ظهر به اللي خلى برشا تعليقات، قال يعود بالأساس إلى ذيق الوقت المخصص للتحضير، لأنه مدة زمنية المتاحة لجنة التنظيم كانت 20 يوم، والفترة ذيك كانت وجيزة جدا لتصميم حفل ضخم يليق بعظمة الحدث، والأولوية هي كانت الأمور التنظيمية بالأساس الخاصة بتهيئة الفضاءات الرياضية، تأمين ظروف الإقامة وضمان سلاسة التنقلات كل الوفود المشاركة، والهدف الأسمى هو التتويج والمرور إلى ألعاب الأولمبية. والجامعة التونسية برئاسة عبد المجيد الكيلاني في البلاغة ذي قالت نهيب بكافة مكونات العائلة الرياضية والإعلامية والجمهور الوفي توحيد الصفوف والالتفاف حول منتخبنا، وقالت إن شاء الله نحتفل مع بعضنا في ختام الدورة هذه بتتويج يعكس نجاح وتكاتف جهود كل الأطراف الداعمة للرياضة التونسية. موعد اليوم مع بعض المباريات في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج برنتفورد يلعب 8 متاع ليل ضد تشيلسي، في الليغا إسبانيول برشلونة تلعب في نفس التوقيت ضد إلتشي، بايرن ميونخ يلعب 7:30 ضد يونيون برلين، ومونزا تلعب ضد ساسولو 8:15 متاع ليل، وفي الليغا موناكو يلعب ضد لونس 8:15. انا شاهد كل اخبارنا هذه تقارن موقع موزايكا فم برنت، خليكم تو مع مين وكامل الفريق في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك
1: احلى صباح.

0: بي الله رامي حلو
1: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 عند سبيح
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع ميدي فوتي
3: إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل كالعادة في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي خليو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي باش نحكيو مرة أخرى على الذكاء الاصطناعي وباش نحكيو على المخاطر غير المسبوقة اليوم اللي تتحدث عليهم حتى الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا إلى تحرك طارئ يقول لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية وحذر من إنه التكنولوجيا هذه يقول راهي تنطوي على خاطر غير مسبوقة في بين ليه يقول احنا اليوم على اعتاب تغيير لا رجعة فيه مش باش يقتصر التأثير علينا احنا كهو يقول لكن هذا باش يمتد ويشمل اجيال البشرية المقبلة الكل شدد زيادة على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة اللي اليوم تفرضها الانتليجنس ارتيفيسيال ويقول زيادة انه اليوم قاعدين نعتمدوا حاليا بشكل شبه كلي على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ القرارات الصائبة وهني بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية الكل وحسب المفوض السامي فإنه اليوم التكنولوجيا هذه تهدد حقوق الإنسان الكل بما في ذلك الحق في الحياة الحق في الغذاء زيادة الخصوصية والصحة والأمن بدر زيادة عدد من القادة الأمريكيين في قطاع التكنولوجيا إلى الدعوة لإبطاء الوتيرة متاع التقدم في هذا المجال وهذا اليوم يخلى السؤال المطروح لأنه نجمو جستمان نتحكمو في الإيفوليشن متاع الانتليجنس ارتيفيسيال وإلا لي من جهة زيادة رئيس جهاز الاستخبارات الصيني كان حذر من إنه لاي ولا اليوم يشكل تهديد مباشر للأمن القومي واتهم زيادة حتى أجهزة استخبارات أجنبية باستخدامها تأثير في الرأي العام جمع البيانات الحساسة واختراق زيادة لزانفراستركتور الحيوية في البلاد ونذكر زيادة أنه حتى نهار 7 سبتمبر فإنه تورك في كلمة ليه أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال أنه الذكاء الاصطناعي ينجم يشكل خطر وجودي على البشرية واعتبر زيادة أنه الشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتحديدا اللي قاعدة تتخذ من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية مقر فإنها اليوم تتحمل مسؤولية التحرك سريعا للحد من المخاوف هذه ويقول زيادة أنها تملك في نفس الوقت القدرة على القيام بذلك يتحدث زيادة على أنه تحرك اليوم القطاع نحو اتخاذ إجراءات باش ينظم نفسه بنفسه يشكل خطوة عاجلة ضرورية لكنها مازالت تقعد غير كافية دعا الدول اليوم اللي تستضيف شركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أنها تقوم بإجبار الشركة هذه على أنها تصرف برشا مسؤولية على أنها تعدل في القواعد نتاعها بشكل اللي ما يخليش المنافسة تؤدي إلى التخفيف من أثار الضوابط التنظيمية واختم البيان يقول أنه ما فما حتى دولة اليوم قادرة وحدها أنها تنظم تكنولوجيا هذية وما عندها حتى شركة الحق أنها تفرض على العالم الكل مخاطر وتتوقع منه زيادة أنه يقبل بكل سهولة نختم زيادة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان ندد بمؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الاصطناعي ويقول أنه هالدعوات ذي المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره والتحذير من مخاطر المحتملة على البشرية يقول راهي كلها تصب في مصلحة الصين نستنيك العادة تعليقاتكم على موبايل نيوز تلقاها على الفاجم تيانا أحلى سبيح باي موزايكا فام
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
1: أريدو طور عالمك
4: أحلى صباح

0: Oula Énergie, prenons la route ensemble.
1: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 الصبح ل 7:00 العشية.

0: ايفون بلاي 5 كوتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
1: تدلل
3: جيان ايام دلل

0: صباح النشاط والحيوية لكم الكل. 8:22 دقيقة. غو بونجور إياد. صباح النور.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي, باش نرجع على ما يسمى بمؤتمر برلين عام 1885 اللي تم فيه تقسيم القارة الإفريقية, ونشوفوا شنو تغير في صناعة الخطاب الاستعماري من وقتها لتو.
0: اليوم معنا فاطمة. غو بونجور فاطمة. مرحبا.
2: صباح النور أمين. سؤالنا اليوم باش يكون في انتبه اش قال, شنو يصير كي الخيال يقرب برشا للواقع؟ هذا اللي باش نكتشفوه مع مسلسل ود الذئاب.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد أكثر من 10 سنين The Witcher 3 مازالت حاضرة في عالم الجيمينج وبقوة. نحكي على The Witcher 3. شركة CD Projekt Red أعلنت اللي نهار 29 سبتمبر باش تطلق نسخة جديدة من اللعبة. وأقوى من هذا, إذا كان عندك اللعبة ديجا الأبجريد باش يكون مجاني. النسخة الجديدة باش تكون متوفرة على الإكس بوكس سيريز, بلاي ستيشن 5 والبي سي, وزادة باش يكون فما إصدار مخصص للنينتندو سويتش 2. أما الحكاية ما توفيش غادي. CD Projekt Red كشفت زيد على إضافة جديدة بعنوان Songs of the Past واللي منتظر تخرج في 2027. قول انتي علاش The Witcher 3 مازلت مهمة بعد السنين هذه الكل؟ على خاطر بيعت أكثر من 65 مليون نسخة وربحت أكثر من 250 Game of the Year Awards. يعني بعد أكثر من 10 سنين The Witcher 3 مازلت واحدة من أقوى وأشهر الجيمز في العالم. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز يا جماعة, خلي نحسبوها, قديش من ستوري في النهار, قديش من ريل, قديش من ميساج, وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ لا ما تحسبوش, على خاطر الإجابة معروفة, برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ميلا خوذ لوفخ فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج, وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي اوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي, برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: مع اياد الدهماني. بونجور اياد. صباح النور.
1: صباح النور امين. تحيه للمستمعين الكل. كنت اتذكر الجمعه اللي فاتت كي حكينا على اليمين المتطرف, معناتها عملنا اشاره لعلاقه هاليمين المتطرف بالحركات الاستعماريه. اليوم باش نرجعوا للمحطه اللي هي يمكن واحده من اهم المحطات في التوسع الاوروبي في افريقيا, والا الاستعمار الاوروبي لافريقيا, اللي هي ما يسمى بمؤتمر برلين. مؤتمر برلين هذا اللي صار بين نوفمبر 1884 وفيفري 1885 بدعوه من المستشار الالماني وقتها بيسمارك. نذكروا انه بيسمارك هو اللي وحد ألمانيا, واللي خلافا يمكن لرأي سائد وإلا لنوع من التبسيط اللي يصير, نقولوا انه تم تقسيم كعكة إفريقيا في مؤتمر برلين. هو في الحقيقة مؤتمر برلين حط القواعد متاع اللي تحكم توزيع النفوذ في إفريقيا بين القوى الأوروبية. كانوا حاضرين في المؤتمر هذه 14 دولة, بيان سور تقسيم إفريقيا 14 دولة, ولكن كانت فما حتى دولة إفريقية اللي هي موجودة في المؤتمر هذه. كانوا فما زوز دول اللي معناتها ما همش أوروبيين بالمعنى خلينا نقولوا السياسي متاع المرحلة هذيك, اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية. ذكروا لي احنا في 1885, وكانت الدول اللي مشاركة هي ألمانيا, هي الإمبراطورية النمساوية المجرية, هي فرنسا, بلجيكا, الدنمارك, إسبانيا, بريطانيا, إيطاليا, هولندا, البرتغال, السويد والنرويج وقتها كانوا دولة واحدة, البرتغال والإمبراطورية الروسية. إلى حد هنا ديما كي نرجعوا للتاريخ نفهموا انه الصراع على افريقيا, واللي هو كلام صحيح, راه كان اساسا صراع على النفوذ العسكري, كان صراع على الثروات الافريقيه, كان صراع على معناتها ما تمثل افريقيا من ممرات تجارية في علاقة بالربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا. ولكن ما كانش فما كان هذا الفترة اللي صار فيها مؤتمر برلين، خاطر راهو القوة وحدها وإلا الرغبة في نشر النفوذ لا تكفي لتبرير انك انت تمشي تهجز جيش متاعك، تهجم على شعب اخر، تقتلهم وتقول الارض هذه انا اللي باش نحكم فيها، لانه في اخر المطاف هذا هو الاستعمار. مجرد تبرير الجانب الجيوستراتيجي والنفوذ وحده ما يبررش. الفترة هذيك امين عرفت تبرير ايديولوجي وفكري وبين ظفرين علمي للاستعمار اللي هو يقوم في الفترة هذيك على ما سمي بالعنصرية العلمية، اللي وقتها خرجوا ناس بنظريات ادعاوا اللي هي نظريات علمية، ولكن في حقيقة الأمر ثبت بعد العلم أثبت أنه النظريات هذيك الكل غالطة، واللي نظريات تقوم على أنه البشرية ماهيش موحدة، وأنه البشرية فيها أجناس وإلا أعراق، وأنه الأعراق هذه مختلفة، وبما أني مختلفة يلزمها ترتيب، والترتيب هذايا بيان سور في رأسه يجي أنه الرجل الأبيض هو في وضعية سوبريور أو في وضعية تفوق مقارنة ببقية الأعراق والأجناس. بيان سور هذايا تم التبرير لي بطريقة شبه علمية، وإلا سوقت لنفسها على أنها علمية، وظهر حتى وقتها ديسيبلين سيونتيفيك من نوع مثلا الكرانومتري، انه جاءوا ناس قالك كيف نقيسوا الزوايا والحجم متاع الجمجمة متاع البشر نجموا نفهموا هل انه البشر هذاك من الجنس المتفوق ولا لا. بيصير هذي كله غلط، بعد العلم اثبت انه ما فما حتى فرق بين الاجناس على المستوى معناتها التفوق ولا عدم التفوق، وانه هذا كله كلام فارغ. ولكن وقتها كان فما النظريه هذه اللي تبنى عليها ما يسمى بالداروينيزم الاجتماعي، اللي انه بما انه فما اختلاف دونك فما يرارشي فما تفاضليه، وبالتالي الاقوى عنده حقوق وواجبات على الاضعف. إيه دايور مشهور الخطاب متاع جول فيري اللي كان بريزيدون دو كونسي في فرنسا، خلي يقولوا الإكيفالون متاع رئيس وزراء في الفترة هذيك، اللي يقول إنه لي راس سوبيريور عندهم دور وإلا حق على اللي راس انفيريور، بمعنى إنه الأعراق المتفوقة عندها حق على الأعراق اللي أقل منها. ولهنا جات الفكرة اللي باش ترد فكرة الاستعمار، فكرة بين ظفرين خلينا نقولوا فوندابل، هو انه شنو الحق هذا؟ هو ادخالهم الى مرحلة الحضارة، وإلا سيفيليزي هالناس المتخلفين هذوما، احنا باش نهزولهم الحضارة. وهكاكا اتغير المشهد من انه دول تبحث على مصلحتها المادية وتبحث على الثروات الطبيعية وتبحث على الممرات وموانئ للسفن متاعها، الى انه لا احنا عرق متفوق ماشيين باش نهزوا الحضارة للناس اللي متخلفين هذول. ايه ديور النظرية هذه بيان سور لا تصمد امام العلم. علاش هما باش انطلقوا؟ انطلقوا من فكرة احنا كدول اوروبية عنا التكنولوجيا وعنا السلاح، واليوم احنا قادرين وعنا العلوم، دونك احنا خير من الافريقيين هذوما سواء كانوا عرب وإلا سود، وبالتالي احنا نزور من الحضارة. ولكن يكفي انك تقرأ التاريخ، كيف نرجعوا للسنوات متاع العصر الذهبي متاع الدولة الإسلامية، تو نلقاه انه وقت اللي معناتها العرب في بغداد يصنعوا في الساعات ويصنعوا في التكنولوجيا ويصنعوا في علم الميكانيكا وعلم الحيل، كانوا متقدمين على البيض في أوروبا اللي كانوا يعيشوا في ظلمات العصور الوسطى. ولكن هذا ما يبررش أنه باش نقولوا أنه العرق العربي وإلا الحضارة الإسلامية هي أكثر تفوقا من باقي البشرية، دونك هذا كله لا يصمد. ولكن الرجل الأبيض في القرن 19 وحتى القرن 20 تبنى الفكرة هذه، وأصلا ولا يصور فيها رسالة إلهية. يدير هنا فما معناتها مصطلح يستعمل عادة، يقولك لو فردو دو لوم بلان، أو العبء المسلط على الرجل الأبيض اللي مكلف بالمهمة هذه، عرفت لك اللي معناتها مهمة معناتها يقوم بها على خاطر واجب مش على خاطر حاجة أخرى. إيه بيان سور هذا كله غلط. تقول لي اليوم هذا شنو علاقته باللي قاعد يصير اليوم؟ في الحقيقة هالفكر هذايا العنصري والعنصرية بين ظفرين العلمية وكلها انهارت مع سقوط النازية، لأنه النازية مشيت في الأقصى متاع المقولات هذه ومشيت حتى للوجينيزم اللي هو يمشي في أنه يلزم انصفيه هالأعراق البشرية ويقعدوا كان البهين والمتفوقين والأخرين نتخلصوا منه. وأصبح الخطاب هذايا خطاب بوليتيكمون انكوريكت. اللي تغير اليوم هو انه اصبحنا نحكيو كلام اخر، ولكن لو فون هو بيدو. بمعنى اليوم ما عادش نقولوا انه الرجل الابيض خير من الرجل الاسود والا من الرجل الملون والا العربي. شو نقولوا؟ نقولوا انه الاسلام غير متلائم مع الديمقراطيه. إذا الخطاب اليوم اللي نلقاوه في أوروبا هو هذا، هو أنه هالناس هذوما مختلفين، ما عادش الاختلاف عرقي ولا اختلاف حضاري، هما ما نجموش نعيشوا مع بعضنا كيف كيف. الجانب الثاني انتقلنا من أنه الرجل الأبيض باش يهز الحضارة للمتخلفين هذوما إلى نظرية الاستبدال العظيم. هالناس هذوما اليوم مختلفين يمثلوا خطر على وجودنا وعلى النقاء العرقي متاعنا والتركيبة العرقية متاعنا، وبالتالي يلزم أولا نسكر عليهم البيبان ما عاش يتحركوا منين هما، ثانيا الكلام اللي نسمعه فيه جديد اللي نلقاوه عند جزء من اليمين المتطرف في فرنسا، عند لايف دي في ألمانيا، عند فوكس في إسبانيا، واللي هذوما كلهم تنظيمات يمين متطرف، اللي نحكيه عن الروميغراسيون. شو معناتها الروميغراسيون؟ الهجرة المضادة، انه في الاخر ما تبتعدش ياسر على كلمة الديبورتاسيون اللي هي الترحيل اللي قاموا به اليمين المتطرف في العشرينات والثلاثينات. دونك اليوم هالفكر الاستعماري قاعد فقط يغير في الالفاظ، ولكنه ينطلق اساسا من نفس الفكرة متاع انه احنا مختلفين. قبل كان يتقال انه الاختلاف هذا عرقي وجيني ويقولوا اللي هما خير منا عرقيا وجينيا، هذا يثبت زيف الادعاء هذا علميا واصبح سياسيا غير مقبول. جست فقط اللي تغير انه الفكرة قعدت هي بيدة، اللي تغير هو الخطاب والكلمات، اصبحت انه احنا مختلفين خاطر ما عندناش نفس المرجعيات الثقافية، وبما انه مختلفين يلزم كل حد يكون مفصول على الآخر، وانتو ما كعرب كمسلمين كفارقة راكم غير قادرين على انكم تتأقلموا مع منظومة القيم اللي يلقاو لها اسم جديد اللي هو الحضارة المسيحو يهودية ولا جوديو كريتين، واللي هو اختراع معناتها ما عنده حتى أسس، هو جاء فقط باش يعوض الكلمة متاع الرجل الأبيض لا أكثر ولا أقل، لأنه ما فماش شكون اضطهد اليهود في العالم قد المسيحيين. دونك اليوم الحديث على هالحضارة اليهودية المسيحية كله كلام غلط، ولكن هو مجرد تسويق بكلام جديد للأفكار العنصرية اللي كانت هي أساس الخطاب الاستعماري. وبالتالي احنا اليوم في مرحلة انه الخطاب العنصري قاعد يغير في الجلد متاعه، ومن المتوقع انه يرجع الخطاب الاستعماري ولكن بكلمات وبأشكال اخرى.
0: واضح، يعطيك صحة اياد، بركة لو فيك، قعدوا معنا راجعين. احلى صباح
4: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج.
6: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية.
7: بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
10: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس اون ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس، وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
11: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم اوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو، ومعاهم الرابعه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
12: مونوبري ديما معك.
13: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
14: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
15: صباحكم فل، نهاركم زين، ربي يجعل نهاركم فرحة من غير حساب، وخبر به يبدل المود وباب رزق يتحل وقلوب ترتاح. خليوا الحماس متاعكم ديما يذوي الطريق، وما تخليوش حتى حاجة تطفي فيكم العزيمة. هوني بالأخص نحكيو مع الأبراج النارية كيما الحمل، أسد، برج القوس. اليوم التفاؤل خليوه سلاحكم، والثقة في رواحكم قوتكم، والضحكة زينتكم. هزوا ريوسكم الفوق وسكروا باب التشاؤم، على خاطر اللي جاي يستاهل تستناوها بقلب فرحان. كلامي هذا زاد الهوائيين، نحكيو مع الدلو. جوزاء برج الميزان، يا جماعة الهواء طيروا الهموم من ريوسكم، الفيل فيلكم، والكلمة الزينة إن شاء الله يا ربي ترد الروح. وما فماش أحلى من إنك تبدأ نهارك بقلب خفيف وتقول اليوم خير من البارح، وإن شاء الله زيدا غدوة خير من اليوم. ونصيحتي باش تكون للسرطان، عقرب، برج الحوت، إذا عندك حلمة شد فيها صحيح، إذا عندك هدف كمل الأخر، وإذا تعبت مثالش أرتاح، ما رد بالك لا تستسلم، على خاطر ساعات أقرب لحظة للفرج تكون بالضبط بعدك اللحظة اللي تقول فيها يزيراني ما عادش النجم. وشوفوا التراثيين، الفرحة على الباب، هما الضحكة، هما التفاؤل، هما الكلمة الطيبة والنية الصافية. المرحلة الجاية فيها نفس جديد، عذراء، ثور، برج الجدي، اتعبق ديما ان شاء الله يا ربي يبدأ يخف، وحاجة كنت تروها بعيدة تولي أقرب.
13: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: اليوم في ام جي عنا ارخص زوم الويكاند هذا، الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.

0: هو السؤال أمين اللي نجمو نطرحوه اليوم في انتبه اشغال وإياد زيدا، شنو يصير كل خيال يقرب برشا للواقع؟ مسلسل وادي الذئاب، المسلسل اللي عودنا على عالم الأسرار الاستخبارات المؤامرات، رجع اليوم يثير الجدد من الجديد. الحكاية مرتبطة بضابط استخبارات تركي توفى داخل السجن عام 2011، والغريبة هوني وين انه الشخصية ظهرت في المسلسل كانت عندها الاسم هو نفس الاسم تقريبا، وقصتها زادة ضمن التفاصيل أثارت التساؤلات بعد وفاته، هل هي خلينا نقول صدفة خيال درامي وإلا كانت فما معلومات وصلت لصناع المسلسل قبل وقوع الحادثة؟ أسئلة رجعت الملف للواجهة وخليت زادة اللي كتبوا المسلسل يدخلوا على خط التحقيق. خلينا نسمعه.
1: التفاصيل الزمنية والمكانية هي ما يجعل الأمر يثير التساؤلات، فقبل رحيل ضابط الاستخبارات بيومين فقط ظهرت في المسلسل شخصية باسم مقارب جدا، كاظم كاشف أوغلو، وهو ضابط سابق محتجز يتلقى تهديدات بالموت. الصدمة تجسدت عندما توفي الضابط الحقيقي فجأة داخل سجنه شديد الحراسة في سيليفري، ولم تتوقف الغرابة عند هذا الحد، فبعد أسابيع من الحادثة عرض المسلسل مشهد مقتل الشخصية الدرامية بطريقة مدبرة ومفاجئة عقب ممارستها الرياضة. هذا التقارب في الأحداث أعاد القضية اليوم إلى مربع التحقيقات الرسمية.
0: اللي سمعناه يخلي بالرسمي الواحد يتسائل، خاصة انه التشابه موقفش عند اسم الشخصية كهو، اما وصل حتى البعض تفاصيل القصة والتوقيت. السلطات التركية رجعت تفتح تحقيق في ظروف وفاة ضابط الاستخبارات كاشف أغلو اللي توفى داخل السجن عام 2011، وفي اطار التحقيق تم الاستماع زادة لعدد من كتاب وادي الذئاب باعتبارهم اشخاص عندهم معلومات حول الموضوع، وتم زادة طرح اسئلة عليهم تخص مصدر شخصية كيشف في المسلسل وكيفاش زاد تم بناء دوره في المسلسل. لكن إياد وأمين هوني المهم، استدعاء كتاب المسلسل التحقيق ما يعنيش أنهم متهمين بالقتل، وما يعنيش زاد أنه التحقيق أثبت أنه المسلسل كان يعرف مسبق بوفاة الضابط. الحكاية الكل اليوم تدور حول سؤال واحد، منين جات تفاصيل المتشابهة بين شخصية خيالية وشخصية حقيقية، وهل زاد هي مجرد مصادفة درامية وإلا كانت فما معلومات وصلت لصناع المسلسل قبل وفاة الضابط؟ والإجابة النهائية على السؤال هذا تبقى مرتبطة بنتائج التحقيق. خلينا
2: القصة باختصار، هذه الحلقة بثت في العاشر من نوفمبر

0: من عام 2011، الحلقة 136 من وادي الذئاب، واسمها الكمين. هذا الشخص اسمه في المسلسل ناظم كاشف أوغلو، ضابط استخبارات محتجز، قتل بحقنة بحيث تبدو وفاته أزمة قلبية. بعد بث الحلقة بيومين فقط توفي ضابط استخبارات تركي. وفاة الشخصية الحقيقية أغلقت هذه القضية لأن التقارير الطبية ربطت الوفاة بمرض قلبي مزمن، لا وجود لأي أدلة تثبت تدخلا جنائيا. لكن الملف أعيد فتحه في أغسطس الماضي، وبدأت النيابة بمراجعة ظروف الوفاة مجددا. استخرجت رفات كوزوين، أخذت عينات من الجثمان والتربة لفحصها ومراجعة تسجيلات الكاميرات.
1: وادي الذئاب يبقى مسلسل درامي مع بعض أحداثه كي تتقاطع مع وقائع حقيقية تنجم تفتح باب كبير من الأسئلة. هل كان المسلسل سبق الواقع، وإلا الواقع هو اللي خلى الناس تشوف أحداث المسلسل بعين مختلفة بعد سنوات؟ والإجابة مازالت ما خرجتش، والملف زادة يبقى مفتوح على كل الاحتمالات اللي يثبتها تحقيق والوثائق. المسلسل بتاع وادي الذئاب ما عادش مجرد أمين سيناريو يتشاف على الشاشة، واللي قصة تخلي المشاهد يسأل وين يوفى الخيال وين زاد يبدأ الواقع.
0: نيابة تركيا استدعت كتاب المسلسل ليدلوا بإفاداتهم بصفتهم أشخاصا من الممكن أن يكون لديهم معلومات عن القضية. وبالفعل أدلى الكتاب الثلاث، أدلوا بشهاداتهم وقالوا إن سيناريو المسلسل اعتمد على المصادر المفتوحة، وإن شخصية كاشف أوغلو أنشئت لتناول الصراعات داخل أجهزة الاستخبارات، ونفى وجود صلة بينها وبين شخص حقيقي.
2: به شو رأيك؟
3: هنا نحكي على مصادفة اللي هي في الحقيقة محيرة، نظرا لأنه كما كنا نسمع معناتها مسلسل عدى أحداث اللي هي نهارين وثلاثة بعد صارت نفس الأحداث، رجل المخابرات يتم قتله داخل السجن باستعمال حقنة هوائية. دونك لهنا طبيعي انه القضايا تحرك. ما انا اللي لفت انتباهي نحكيه على معناتها احداث وحلقة بصوا عام 2011 حتى عندها 14 سنة يا اخي، معناتها اليوم معناتها يتم اكتشاف هذه تقعد حاجة محيرة، رغم انه زاد التقارير الإعلامية اللي شفناها ما تكفيش وحدها باش نفهموا إلى أي مدى التشابه هذايا. زوز أشخاص ماتوا ينجم يكون حاجة تصير، مدى التقارب بالضبط في التفاصيل هو اللي يخلي الإمكانيان، وباش نقولوا أنه الصدفة هذه معقولة وإلا غير معقولة. دونك هنا الموضوع للمتابعة، خاصة أنه قد يكون فيه برشة زيادة ترويج معناتها لأحداث اللي قد تكون مايش متشابهة بالقدر اللي نتصوروه.
2: به نعرف يد انتي راسيونيل برشة،
3: نحاول
2: لا ما نعرف ما حتى السادة المستمعين يعرفوا، مش ما لا تؤمن بما وراء الطبيعة وما وراء الخيال. لا ما انت ميتافيزيك برشا انت، لا ما نصوركش ما
3: انا نؤمن بربي سبحانه
2: بطبيعه. لا مش نحكي على ربي سبحانه والغيب بطبيعه، مش بشكك فيه. لا معناتها انه فما عباد نجم تعرف المستقبل ولا حاجه من هذا، معناتها هذا اللي نقصد فيه. شنو تعليقك على لي سيمسون؟
3: انا اعتبر انه فما برشا تضليل في الكلام اللي قاعد على يتقال على السيمسون، وانه معناتها برشا حاجات يتم اختلاقها على اساس انه وراوها السيمسون عام 90، وهي في الحقيقه ما وراوهاش عام 90، تخدمت البارح، ولكن لايهام الناس بانه لي سيمسون. فما حاجات اللي هي معناتها مهمه، مثلا كي ناخذ انا اكزامبل نتاع 11 سبتمبر، يقول لك عام قبل الحكايه على 11 سبتمبر قبل ما يصير، هي لأنه صارت محاولات لمهاجمة 11 سبتمبر من التسعينات، معناتها مهاجمة التريد سنتر ولدو تور من التسعينات. دونك كل حاجة عندها تفسير عقلاني، خاصة في النقاط هذو.
1: والشخصية تشبه لترامب الوقت هيك.
2: لا هو ترامب وقتها مش شبه.
3: لا هو ترامب، هو ترامب راهو معناتها شخصيه معروفه من الثمانينات.
2: ترامب توا
3: وترامب قال اللي هو باش يترشح للرئاسه ضمن التسعينات. دونك برشا ناس زاد كيف اللي ما يعرفوش انه ترامب كان شخصيه عامه من اللي كان يقدم في برنامج اسمه الابرنتايس من الثمانينات ومن التسعينات. يقول لك كيفاش ترامب ظهر في السيمسون من عام، هو من وقتها ديجا في امريكا كان شخصيه عامه، بقيت العالم ما يعرفش شكون ترامب.
2: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، يعطيك صحة فاطمة. نتمنى إن شاء الله بإذن الله نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله ربي يحميكم. تابعوا مع جيان، أكيد باش نرجعوا شوية آخر للميتيو، نرجعوا لحالة الطقس في نهاية هذا الأسبوع. هناك ما يدعو للمتابعة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ربي يلطف بنا. يعطيكم صحة ناس كل، نتقابلوا نهار الاثنين في لمن

0: التجربه المهنيه الفاشله تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الاخطاء نتاعك وتعاود من الاول.
1: نجم تكون ما نعرف، نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمه في حد ذاته، التجربه المهنيه الفاشله الى ما خرجش بها حتى شيء. تعبت خدمت بقلب ورب، عطيت ما عندي، هم ما لقيتش ريزلتا. من بعد تدخل اي شركه واحده اخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء بالكريه.
2: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك أكثر سوايع في النهار، كون جيتك ما تاخذهمش. التجارب فاشلة تتعلم منها بيان سور.
3: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز باش عمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون، فماش كوميونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفاد فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت الخدمه.
4: عديت بتجربة خايبة ياسر، خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا في خويا فيش له توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني واحد ما اشتوي لا في خدمة لا في شيء. تجربة خايبة علك.
5: التجارب المهنية الفاشلة، الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضع فورم نهار الجمعة.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم الويكاند، هذا الكيلو خوت غراب ب 18.980 دينار في 25.600 دينار.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
12: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خوذ السامسونج جالكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
11: ملافاش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
12: عندك Orange.

0: Les promos. Ola Énergie, prenons la route ensemble.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر منذ قليل كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة، حيث تم تسجيل أعلى الكميات بمنطقة زرمدين من ولاية المنستير 55 مليمتر، 49 مليمتر بجمال من ولاية المنستير أيضا، و46 مليمتر ببمبلة، و39 مليمتر بمنوبة، 49 مليمتر بأكودة من ولاية سوسة، و37 مليمتر بالقلعة الكبرى، و40 مليمتر بالفحص من ولاية زغوان، و36 مليمتر برادس من ولاية بن عروس، وأيضا 36 مليمتر بالشرقية بتونس، و43 مليمتر بتونس المنوبية. قائد الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون يقول إن استضافة تونس للتمرين البحري فونيكس إكسبرس تعكس متانة الشراكة بين القوات البحرية التونسية والأمريكية، ويؤكد أن التمرين لا يقتصر على التدريب العسكري بل يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط الذي تمر عبره نحو 15% من حركة الملاحة البحرية العالمية. وأندرسون يوضح في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التهديدات في المتوسط مشتركة من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى تهريب البشر والمخدرات، وبالتالي فإن مواجهتها تتطلب تعاونا مشتركا وتنسيقا ميدانيا، مضيفا أن المشاركين تدربوا خلال الأسبوعين الماضيين على البحث والإنقاذ والاعتراض التكتيكي والاستجابة للكوارث، مشيدا بكفاءة وقدرات جيش البحر التونسي وباحتضان تونس للتمرين السنة الخامسة على التوالي بمشاركة نحو 400 عسكري وملاحظ من 13 دولة. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة يتمكنون أمس من إلقاء القبض على شخص محل تفتيش دولي، حيث كان المعني بالأمر محل نشرية تفتيش صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، وذلك في قضايا تتعلق بشراء وحيازة وترويج المواد المخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. شركة النقل بتونس تعلن الانطلاق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 مشطوبة، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية عبر الكبارية. ويأتي هذا الأحداث بعد أن قامت الشركة بدراسة ميدانية استجابة لطلب حرفائها القاتنين بالوردية وفق ما ورد في البلاغ. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن قرب اتخاذه قرارا حاسما وفق وصفه بشأن شن هجمات واسعة ضد إيران، ويعلن الترتيب لاجتماع مع قادة 6 دول خليجية في نيويورك لبحث الحرب. التفاصيل في تقرير حسين دبابي.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع إكسيوس أنه يقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران، ويقول إنه بصدد دراسة خيار معاودة شن هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع القائم. وامتنع الرئيس الأمريكي عن تحديد ما إذا كان سيتخذ هذا القرار بشأن المسار المستقبلي للحرب قبل انتخابات التجديد النصفي أم بعدها. وفي سياق متصل، تأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع مقرر عقده يوم الثلاثاء القادم مع قادة 6 دول خليجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح ترامب في المقابلة أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة إلى الحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب، مضيفا قوله: أريد أن أعرف مواقفهم وأحوالهم، فقد كنا حريصين جدا على حمايتهم، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة كل من المملكة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وفي جبهة الضغوط الاقتصادية والميدانية، أعرب ترامب لموقع إكسيوس عن رضاه للغاية تجاه ما وصفه بنجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التواصل على اتفاق حسب قوله. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرف بإدلائه بتصريحات متناقضة بشأن إيران، فقبل أيام صرح بأن الحرب عليها ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي ستجري في شهر نوفمبر القادم.
0: في الختام، إيقاف شرطي في فرنسا يتبنى إيديولوجيا يمينية متطرفة وعنيفة للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي ضد مصالح الدولة وتصنيعه أسلحة بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد وفق ما أفادت به مصادر لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في صباح الناس.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل على اللي يسمعونا واللي تبعونا الكل. يهنيكم الروي، ما شاء الله مطيرة، قديش حابين هالمطيرة، قديش متوحشينا، قديش ان شاء الله ندعي يا رب يعطينا، هي نعمة من عند ربي هالمطيرة، ويعطينا ان شاء الله على قد ما تتحمل لانفراستركتور نتاعنا. حسنوا، هاتوا نرجعوا بعد بالارقام، تدخلات الحماية، برشا حكايات عنا في الموضوع ذي. خليكم معنا كالعادة من توا وحتى للنص نهار على امتداد 3 ساعات بالجو التونسي والموسيقى التونسية والصوت التونسي. هادي الجويني، حبي تبدل يتجدد على موزيك فم.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، 9:12. مرحبا بكم اللي تابعوا فينا زادا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. تتفاعلوا معنا بعد شوية ونسموكم في أول موعد من صندوق عجب على 71 113 013. بالضبط كما كانت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في دخلوا معنا البارح نتذكر بالكدي قال إنه التوقيت ابتداء من 3 و4 نهار الخميس باش تكون غادي وقت نقول لنا الكمية الكبيرة اللي باش تكون من الأمطار في وقت زمني قصير. سبحان الله، ان شاء الله ربي يعطينا من خيره. هوني نحب نفتح قوس، ليه مش نحكي على البلاغات، مش نحكي على صغيراتنا وملاحظه نحبوا نسوقوها بكل لطف لمديري المؤسسات التربويه. صغارنا يقراوا وقتها، يدخلوا لهم يقولوا لهم اخرجوا من المؤسسات التربويه لانه صارت مطر. هل يعقل هذا؟ هل مسموح هذايا؟ سؤال. أنا كولية بعيدة، ما علمتنيش، ما في باليش باهي سيدي، علمت بالبلاغ. أنا بعيدة، ولدي في مؤسسة وأنا في مؤسسة. أي أنا ولدي وقتها سنسي يكون في المؤسسة التربوية داخل المدرسة، تو مسموح. وفهمنا أنه مثلا في أوركروز تقولونا ما لقيناش كلاس باش نحطو الصغير في أوركروز، الصغير باش يلقى روحه مرمي للشارع ولمخاطر الشارع، فهمناها. لكن في وقت كما هذا أمطار من عند ربي، نخرجوا ونخرجوا تلامذة، ندخلوا الأقسام ونقول لهم أخرجوا من المؤسسة. صغيرات شفناهم البارح في ليلس مبلولين في الشارع مرميين، بانيك توتال البارح. أنا اللي كدني مش الكبار، هذاك أمطار من عند ربي إنه تصير زحمة وانبوتياج وديبوشة وندخلوا بعضنا ميسالش، إنه فاضت الدنيا صغار، فاضت الدنيا وصغار مرميين، حلينا لهم ببين مؤسسات تربوية وخليناهم للشارع. هذا اللي صار البارح، وإحنا هذا يأسفنا، يؤسفنا. لا قدر الله صارت أي حاجة لأي صغير، هو وقتها سنسي في المدرسة راه يكون ولا في المعهد متاعه، خليه في الكلاس حتى يخلط الولي. حالات استثنائية هذوما، هذه مش أخ خوز باش تقولي ما قيتش قسم فارغ، هذا تلميذ في قسمه وتخرجوه من القسم خاطر تقول لي هبط بلاغ من سيد ولي تونس يقول لك مثلا نخرجوا. لا، قال ما يقراوش، دونك خليه في المدرسه ولا في المؤسسه ولا في المعهد وين يجي الولي نتاعو، ما تخرجوش للشارع. فلوسه الصغار البارح صغار تتناقص في الشارع مبلولين، مش معقول هذا. نسوقها بكل لطف لكن وجعتنا بالحق. ابنائكم وليداتنا تقولوا لهم وليداتكم ما ترميهمش في الشارع، ما تصاوش كان ولدك تحلوا باب بالدار وتقولوا اخرج تو انت للشارع حتى تجي امك تروح بيك في المطر هكيكا. لا، تخليه يجي ولي يهز ولده يخرج الخمسه، خلط الولي الخمسه ونص على غالب ظرف استثنائي البارح. لكن انه ثلاثه صنغين في المعاهد وفي المدارس كل حلوا الباب خرجوهم مش معقول. خاطر البارح ناكد لكم للي مثلا منجم بيكلمنا ولا يقول لي مدام احنا خليناهم، البعض خليتهم لكن حليتوا البيبين وخرجتهم. يؤسفنا بالحق، نقولوها بكل صدق، يؤسفنا اللي صار البارح من اغلب المؤسسات التربويه. خنقول حلوا البيبين وخرجوا التلامذه للشارع، منكم للشارع في المطر هذاك، جاك وليك جاك، لقيت شكون روح بيك، لقيت شكون روح بيك، سينو هذا اللي فما. للاسف هذا اللي صار البارح. تصويت الكلمه لكم على غالب ساعه لساعه الواحد يخرج ولا كان عندي قلبي معبي توا حسيت هكا شويه فرغت قلبي من عشا. انتم زاد عندكم تفرغوا قلبكم، تصويت صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: بالله كي تقف حركة وتهم انتم ما بيتلافة يهبط قرار ان تعليق الدروس اولياء يخدموا ولين درا كيفاش اما ما عيش ناس كله عندهم سيارات را كيفاش هكا برمز ذكارهم من عند زوج من نص اللي يروح عندهم ما يرجعش اما هذي جيهم في رمشة عين الشجة تصبوا هما تعليق الدروس جبرمي انا يتهيئوا علماء وعنا تبارك الله الخبراء والكل ما فهمتش وين هدول.
4: ألو، أسلم أختي جيهان، أسلم مزيك، قطرة مطر تثبت بالله على الواحد من 5 متاع العشية يوصل 8 متاع ليل ولا 9 متاع للدار، هل هذا معقول؟ تو 3 ولا 4 شهور ما ينجموش يعملوا حل وعارفين جاي مطر وجاي فيضانات ما عيونوش الساخين كان يعبوا بالكراب، عبي وناس تلوش في التاكسيات وناس تلوش في الكيران وناس تلوش في ابن ناس على ساقيها ولوخ تضرب في قلتة ولوخ طاح على راسه والآخر يتعارك مع الآخر على خاطر قص عليه. يا وعيب راو
2: صباح الخير صندوق عجب. بربي بربي بربي مدام جيهني فرحت. ايش بدو حكينا على فاس الكتب؟ شنية حكاية الكتب اللي معناها طوى الوزارة مهبتتهم ونشرتهم وتطبع فيهم واحنا نشروا فيهم وندفعوا فيهم فلوس وفي الاخر هما في القسم قالك ما نقراوش بيهم. بقرينيش قالك بيهم؟ اذا كان انت كأستاذ ما تقريش في الكلاس وما تعطيش منه ديك جخصيص للتلميذ شيخ دبين في الدار، اي انا علاش نشري فيه؟ علاش انا زوز كتب 9000 يقعدوا متعيشين في الدار علينا ناقصة مصروف كما 20000 حاجة وحاجة هكا تستنى فيا باش نشريالو ويحب وتيت ويحب. انا ولدي دوزياماني سيونس قال لي فيزيك وشيمي ما نخدموش بيه، حتى في البريمير اني ما خدمش بيه راه الكتاب الفيزيك راه قال لي ما خدمناش بيه عام كامل السنه كيف كيف. قال لي ماما راه قال لي ما نخدموش بيه. اي علاش انت حطيتو لي يا وزاره؟
5: بخير يا صندوق عجب. بربي حبيت نحكي في موضوع الروتيكس الصباح من باردو الاتجاه اي بلاصه ديما بوتياش، والحل سالس كله من العباد، هو كله من العباد مشكلة ذي كله من العباد. كيفاش هو 3 فوا طاقة 5 فوا يا عباد؟ حطوا لنا مادي ما تعملوناش كياس جديد، حطوا باريارات بيطون بين كل فوا، طول الكراب كل شد الفوا نتاعها وكي تجي سورتي نحيوا الباريارات باش اللي يدور يدور. سهلة العملية سامبل وما تكلفش.
0: صندوق عجب صباح الناس
6: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: ما وصعبيلها إليسا هنغني كمان وكمان. انت 9:23 دقيقة على موزاي كفم. إن شاء الله صبح يا زينة الكل مستمعينا. اي نسألوا بيانسور أول حاجة أحوال الطقس اليوم. هو قالونا إنه راهو تقريب جمعة كاملة مش تكون فيها الأمطار حتى جمعة جاية خريف ممطر إن شاء الله. مطر الخير على بلادنا. سعيدة بن صالح معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي تعطينا أكثر التفاصيل. يا سعيدة صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان. تحية ليك ولكل مستمعي موزايك.
0: شكرا لك سعيدة. المواطن التونسي اليوم يسأل هل طقس البارح وأمطار البارح تنجم تتعاود اليوم في نفس الولايات وإلا في ولايات أخرى؟
1: الحقيقة هي تنجم تتعاود أما بتدخل نهار السبت أكثر الكمية متوقعينها السبت والأحد باش تكون يعني الفعالية أكثر. اليوم فما خلايا رعدية فما سحب رعدية باش تتكون كل عادة من الجهات الغربية وتبدأ تشمل تدريجيا الجهات الشرقية باش تكون أحيانا غزيرة خاصة في الجهات الغربية وكذلك جهة الساحل. لذا احنا حيانا كنا خيطة اليقظة في الصباح مناطق الشمال والوسط كلهم في يقظة من اللون الأصفر يعني درجة إنذار عادية ولكن فما أمطار غزيرة باش تشمل جهات القاصرين القيروان كذلك جهة الساحل سوسة المنستير وكذلك المهدية. امبارح كانت الكميات يعني كميات جيدة وصلت حتى 55 مليمتر في زارمتين من ولاية المنستير 49 في جمال 46 في بمبلة كذلك في ولاية سوسة صبت الأمطار يعني كانت كميات أكثر من 40 مليمتر في أكودة وكذلك في القلعة الكبرى في المهدية كذلك وصلت 45 مليمتر في بومرديس ما ننساوش تونس الكبرى زادة وين سجلنا 43 مليمتر في شو اسمه في المروج كذلك سيدة المنوبية كذلك شرقية 36 مليمتر. يعني هذه الأمطار هي كانت غزيرة في وقت وجيز هو اللي تسبب في تكون هذه السيول يعني وكانت برشا يعني سيول برشا مناطق خاصة العاصمة يعني حنا نعرف العاصمة في ساعة يعني تتعبى بالمطر خاصة كي تصب في كمية في وقت قصير معناها يعني الأمطار كي تكون متفرقة يعني ما تعطيش يعني الحالة حتى ولو نفس الكمية ولكن هو لانتونسيتي هي اللي كانت كبيرة البارح هي اللي خلت يعني نوصلنا للحالة هذيك البارح.
0: يقول قايل اليوم تقريب نفس السيناريو باش يتكرر بأقل شوية أمطار
1: أقل شوية فعليا اليوم نتوقع الكميات يمكن أقل من البارح شوية
0: أقل شوية
1: ولكن السحب الرعدية نحن باش نتبعوها جهين على خاطر توا باش نقولوا برشا باش نقولوا شوية الأكثرية نحن ولينا نعملوا أكثر على
0: مثلا البارح أي البارح في الوقت ذاك دخلتوا قلتوا إنه باش يكون اللون البرتقالي في ثلاثة الولايات هذوما منهم تونس الكبرى وعطيتوا حتى توقيت من ثلاثة للأربعة تقول لي مثلا اليوم نفس السيناريو أما نلقى اللون الأصفر
1: يعني الكميات باش تكون اقل شويه من البارح
0: بي والتوقيت
1: التوقيت برسك نفس التوقيت نفس الوضعيه برسك هي برسك يعني الجهات تبدا بالغربيه وتبدا تشمل تدريجيا الشرقيه وكي الساحل خذت كميات كبيره البارح اليوم تبدا نتوقع باش تاخذ كميات ولكن كما قلت ما حسيناش اللون البرتقالي لانه الفعاليه باش تكون تاعها اقل شويه من ناحيه الغزاره ولكن فما امطار كما قلت لابريميدي معناتها با بارتيل من ثلاثه هكاك يكون الاربعه تدخل تونس تكون فما امطار وتكون قبل شويه في جهه الشمال الغربي باش تشمل زاد في بدايه الليل واثناء الليل الجنوب الغربي توزر وكذلك قفصة معلين بخلايا رعدية وكما قلت لك نحن ديما نتبعوا يعني 24 ساعة على 24 تبعوا تحرك هذه السحب الرعدية اللي كما قلت تعطي برشا أمطار خاصة ضمن الحمل الحراري هذه الفترة الانتقالية ما بين الصيف والخريف نعرفوها ديما تعطي برشا أمطار على خاطر تكون
0: صاحبه احنا متوحشين هالأمطار متوحشينها ما نقول لهم على قد الانفراسي كتير متاعنا ما تتحمل
1: سمعتك
0: سبت واحد سعيدة ركزت عليهم قلت لي يكونوا أمطار أكثر حتى من اليوم معناه أكثر حتى من البارح
1: تكون الغزارة من ناحية الغزارة ومن ناحية الشمولية يعني الأمطار كي نحكيو غدوة على نهار السبت تشمل تقريبا مناطق البلاد الكل تقريبا من الشمال الوسط للجنوب أمطار موجودة بتكون غزيرة في خاصة في مناطق الشمال الوسط أقل شوية بتدخل في الجنوب الشرقي ولكن الجنوب الغربي غدوة معني بكميات باهية الغزارة هذيك علاش نحن كان ثم يعني تحيينات يمكن نصدروا نشرة متابعة ان بعد والا غدوة خاصة على وضعية جوية تاع غدوة غدوة امطار باش تكون
0: معناها الامطار تاع غدوة في الويكاند باش تكون اكثر حتى من اللي تعديت
1: اي متوقعين هكذا متوقعين كميات خاصة نهار السبت
0: خاصة نهار السبت سعيدة في التوقعات نتاعكم قاعدين نشوفوا ام امتون في النماذج اللي قاعدين يهبطوا هنا من بعض الخرائط هذا النموذج الامريكي هذا الاسباني هذا الاوروبي احسنوا ويقول لك انه شوف كان صحيح النموذج ديجا فانه فما كميات وقالوا انه باش تكون في السبت والاحد خاصة في مناطق الساحل والوسط انه كميات حتى تفوت وتتجاوز ال 100 ملم هل الخرائط هذه مدى
1: صحة تقصد
0: فوالا صحة نتاعها.
1: احنا جينا نحن في المعد يعني ما نتبعوش يعني النموذج اللي يعطينا الأكثر كمية, نحن نقارنوا برشا نماذج ونعمل تحليل زي ما كل يوم يومي الوضعية الجوية ونحين, وخاطر النموذج هو بيدو يحين ديجا ثلاثة والأربع مرات في النهار يعني المخرجات نتاعو, وبالتالي نحن ما نحبوش نهاولوا لحكايته, ما نحبوش نستبقوا قبل برشا معناتها تتسمى, خاطر هذه الأمطار هذه التوقع نتاعها صعيب شوي الصيفية هذه يعني ماهيش مربوطة بمنخفضات جوية وكل شيء, مربوطة أكثر بحمل حراري ومربوطة أكثر بدرجة الحرارة كما قلت في سطح مياه البحر ولا سطح الأرض اللي تكون مرتفعة. ومع هذاك
0: احنا مش تهويل أمام باش يقرا حسابه الواحد باش نعرفه
1: صحيح.
0: لأنه ما تعرف المعلومة الرسمية من عندكم مش صحيح. الواحد ما يتيحش في بياج نتاع ولا الخرايط وكما قالوا لناش وما علموناش وفما خرايط,
1: نحن نحينو نحن نحينو وخريطة اليقظة نتاعنا تاع غدوة نصدروها من 5 تاع العشية اليوم, ومن غدوة زاد 7 تاع الصباح نعاودو نحينوها, وباش نقوموا إن شاء الله بنشرة متابعة إن شاء الله باش نصدروها في الغرض. من غير باش نعطيك توا كميات بالضبط باش نقول لك,
0: لكن باش تكون كميات كبيرة.
1: أنا نقول لك نهار السبت بتدخل أكثر, هي بتدخل أكثر من اللي عشناها البارح خاصة في مناطق الشمال والسواحل الشرقية.
0: وتبدأ من نهار السبت من الصباح يبدأ مسحب ومطر.
1: صحيح إيه من الصباح بشدة فما سحب رعدية وفما أمطار خاصة في مناطق الوسط والمناطق الشرقية, هي اللي باش تاخذ النصيب الأكثر, بتدخل نهار السبت من الصباح حتكشي لبعد الظهر وباش تشمل بعد الظهر تدخل الجنوب الغربي والجنوب الشرقي كذلك, وباش تقعد حتكشي لليل في السواحل الشرقية.
0: نهار ممطر غدوة بالضبط. سعيدة بن صالح يعطيك ألف صحة, شكرا ليك, نهارك زين, ربي فضلك, شكرا ليك, وتحية من خلالك لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
0: تدخلاتهم كبيرة كانت البارح أعوان الحماية المدنية, نحكي في عديد الولايات, ولاية الساحل, في ولاية تونس زادة كيف شفنا الكرهب اللي غرقت اللي عامت عمان, دوك هذا كل باش نحكيه فيه بعد شوية.
2: صباح الناس طغام.
3: التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات, تعود وتشوف الأختام تاعك وتعود من الأول.
4: نجم تكون ما نعرف, نجم تكون من خدام في حد ذاته, نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمه في حد ذاته, التجربه المهنيه الفاشله اللي ما خرجش بها حتى شيء, تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي وما لقيتش ريزلتان بعد. تدخل اي شركه واحده اخرى لازم كل شيء بالوراق, كل شيء باريكري.
5: التجربه المهنيه الفاشله فما ناس ياكلوا لك حقك, يخدموك اكثر سوايع في النهار, كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشله تتعلم منها بيان سور.
6: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ, جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي, ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز باش عمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون, فماش كومونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفاد فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت الخدمه.
7: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا, الخدامة اللي معايا فهمت خلي ما عاملوا فيا خويا فاشلة, توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني, واحد ما اشتبه لا في خدمة لا في شيء, تجربة خايبة علك.
8: التجارب المهنية الفاشلة, الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة, كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضوع فورم نهار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
10: فورم
2: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
11: كوكو وحده في الكادوات, كاني باكو تروبيكو جديد, ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو, لعبة غير ملزمة للشراء.

0: كل الاخبار تلقاها معنا كما عودناكم على موزايك اف ام. مرحبا بكل مستمعينا هذه الصباح. الناس ليميسيون اللي ليكم نحكي مواضيع اللي تهمنا وتهمكم اكيد, وشكرا لكل المسؤولين اللي ندقوا بينهم باش ياخذوا من عندهم المعلومه اللي متنجم تفيد كان المواطن التونسي. عزيزي المواطن, نقول لك انه مازالت الامطار منتظره زاد كيف كيف اليوم وخاصه في الويكاند. مطر هذه نعمه من عند ربي, نقولوا الحمد لله كنا في جفاف, الحمد لله ما ديما نقول ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما لا فخص خطور متاعنا تتحمل. فلهذا لازم شوية زادة كيف كيف من عندك المجازفة وحاجات كيما هكايا ما يصيروش. ردوا بالكم واستحفظوا على رواحكم. خلينا ناخذوا أكثر التفاصيل مع الحماية المدنية اللي كانت كالعادة لولا على الميدان, معناها إزاحات, مساعدات على العبور, شفط مياه وغيره من هالعمليات اللي يقوموا بها. احنا في متابعة معهم, شكرا لتدخلوا معنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سيد المقدم تحياتي ليك, مرحبا بيك.
1: صباح النور مدام جيهان, تحية طيبة ليك ومستمعي مديريك أفهم.
0: شكرا لك سيد المقدم, من خلالك تحية لكل أعوان الحماية المدنية. البارح جيتوا في بالي قلت سبحان الله ما اللي كنا نحكيه على حرائق وعلى نار لطف يا ربي ونار شعلة لين نلقاو رويح عمران خين زاد كيفنا في الأمطار ومساعدات كل, إن شاء الله ربي يعيننا الناس الكل ويحمي بلادنا. من ما ثلاثة متاع العشية ربي عطاه خيره وبدأت كميات كبيرة خاصة في ولاية تونس الكبرى.
1: هي هو بالنسبة للوضعية العامة ككل في البلاد, أول حاجة نحب نطمن المواطنين ونقول لهم رأي الحماية المدنية متابعة للوضع عن قرب وتدخلات متواصلة في المناطق اللي تستحق التدخل. لكن الحقيقة نحب نعرج على نقطة خاصة لسيد المواطنين ونقول لهم رأي الفرق بين أمطار فصل الخريف وأمطار فصل الشتاء تختلف. الفرق أنه في الأمطار اللي يصب فصل الخريف رأي أمطار غزيرة في وقت وجيز, ما هيش نفس الأمطار اللي يصب في الشتاء اللي تكون متواصلة على مدار اليوم وتكون خفيفة. دونك نشهدوا كالسحب الرعدية اللي تتكون تعطي أمطار قوية اللي هي تكون في حدود 40-50 مليمتر, ولكن الإشكال أنها تكون في وقت وجيز جدا, ذلك اللي يسبب في تشكل كبير للتراكم المياه. ولا دونك الأمطار الأخيرة هذه كانت هامة الحقيقة في عدد من الجهات, وفعلا تجمعات كبيرة للمياه ودخول المياه إلى عدد من المنازل والمحلات. كيف سجلنا زيادة حالات السيارات وإزاحات الوسائل النقل حاصرتها المياه. في نفس الوقت الوضعية ما هيش بنفس الدرجة في كامل البلاد الحقيقة, فما مناطق سجلت كميات كبيرة من الأمطار وتأثرت أكثر, وفما مناطق أخرى الوضعية فيها أقل صعوبة. والحقيقة الوضعية زادة متغيرة من ساعة إلى ساعة حتى تواصل الأمطار وكمية المياه. كما قلت لك أمطار الخريف صعيب التوقع نتاعها, خاصة كما قلت لك أنها ما تعرفش فين تصب, المدة هذيك المدة القصيرة في وقت وجيز. دونك الحقيقة وحدات الحماية المدنية منذ بداية التقلبات الجوية موجودة على الميدان والفرق تشتغل حسب الأولويات وحسب درجة الخطورة. الأولوية احنا بالنسبة لنا احنا واضح, هي اولا حماية الأرواح وسلامة المواطنين. هذه الأولوية المطلقة للحماية المدنية للتدخل. البيلون تاع البارح شنو سجلنا 43 إزاحة وسيلة من الطريق العام اللي حاصرتها المياه, 43 وسيلة. هذه نحكي على مستوى كل المناطق اللي شملتها تقلبات المناخية.
0: بربي هوني بين قوسين بربي سمحني سيد المقدم, شفنا ياسر التاكسي اللي تحت البون اللي قالوا غارقة وفيها ناس, معناها فسرنا الوضعية هذه لأنه برشا دارت الفيديو هذية. شفنا كراب صحيح عامة عمان وشفناهم هذوما, لكن خاصة التاكسي هذية وقالوا أنه كان في وسطها الشوفير وبعض الحرفاء.
1: ايه هذه التاكسي في ولاية ريانة في حي التضامن, وحدات الحماية المدنية تدخلت لإزاحة السيارة هذه والحمد لله ما فماش أضرار بشرية, ولكن المنطقة هذيك هي فيها تجمع كبير تاع مياه للأسف معناها التكسير كانت موجودة في مجرى الويدا وفي التجمع تاع المياه غادي. الحمد لله الحمد لله انه ما فيش اضرار بشرية. وانا يعني ديما ناكد على انه السواق ولا التكسيات ولا المواطنين يحاولوا خاصة عدم المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية. يعني نقول لا قدر الله تلقى روحك معناها في قدامك تجمع كبير تعمل ما تجازفش ما تحاولش تدخل تقول تو نتعدى، ليه نصبر شوية نشوفوا منطقة هكا عالية شوية شوي صبر وتتعدى ينقص منسوب المية وتتعدى. أما المجازفة مهما كان منسوب المية حتى لو كان أنت تخيلك
0: انه تنجم يعديك ما تعرفش فيه شي حفره في حاجه تنجم لا قدر الله ولا غارقه ولا حاجه. وي
1: دونك هذه توصيه للساده المواطنين خاصه انه راه مازالت الوضعيه باش تدوم حتى ممكن حتى النهار التلاتين، مازلنا قادمين على شتي. دونك نحاولوا كل واحد من موقعه يساهم قدر الامكان في شنو ينجم يعاون باش الوضعيه ما تتعقدش، خاصه انه كما نشوفوا تو ساعات تهت الامطار ولا تراكم المياه يساهم في تعطيل حركه المرور. دونك اكثريه الاشكاليات هي حركه المرور، دونك العباد ما تنجمش تتعدى، شويه وصعبين شويه صبر وكل شيء ان شاء الله ان شاء الله.
0: وبربي معاك زيد خلينا نزيد كلمه معاك سيد المقدم مشكور على اللي قلته صحيح، هذه هي الصوره اللي فما وشفنا صوره اخرى من غير ما تخمم يصير في روحك. بربي نقصوا شويه انانيه في مواقف كيما هكا وظروف كيما هكا استثنائيه، معناها في الاخر كلنا باش نتعدى ومش لازم انت على خاطر تتخيل باش مثلا باش تخرج صغيرك توقف سيركولاسيون وتتحط تسمح لروحك اون ترويزيام بوزيسيون باش تهبط وتجبد ولا باش تعدي انت روحك وما تخممش في اللي بحذاك. معناها ما نخموا في بعضنا في موقع كما هكا وكها وتتعدى بقدرة ربي إن شاء الله بخير.
1: حاجة نحب نقول نعرفوا نحن نعرفوا للمواطن اللي طارد داره اللي تعطلت سيارته ولا تعطلت خدمته، راهو نعرف اللي هو يعيش في وضعية صعبة، وإحنا كحماية مدنية ولا كدولة ما نعتبروش هالحالات هذه راهي مجرد أرقام، كل حالة عندها أهميتها والأولوية نتاعنا هي أن نوصل للمواطن اللي يحتاج للمساعدة، خاصة في الحالات اللي فيها خطر على الأرواح، خاصة في الحالات هذه اللي تشكل خطر على الأرواح. دونك احنا نقول رسالتنا للمواطنين ما فماش داعي للهلع، ولكن في المقابل يلزمنا الحذر، مش معناها نعطيو نستخفوا بالأمطار نقول خاصة أمطار الخريف، مش معناها الأمطار تسب نقولوا لا عادي ونتعدى تجمعات المياه ونحاول نختصر الطريق ونشوف كذا، لا نحاول الحذر وميمتو ما يلزمناش نكونوا معناها ندخلوا في تاع بانيك، نتابعوا البلاغات الرسمية نتجنبوا خاصة المجازفة، ديما نعاود نقول المجازفة ما نجازفوش خاصة معنا صغيراتنا في الكهرباء معنا العائلة أثناء التنقل، وإذا كان لقيت وياك في وضعية خطر نحاولوا ديما نتصلوا بالحماية المدنية على 198، ولو إنه نعرف إنه فما برشا طلبات للمواطنين يقولوا راهو الحماية ما تنزلش علينا، راهو صدقوني راهو كم كبير من طلبات
0: المجازفة. يعني قل لي مثلا في وقت كيما البارح مثلا

0: بدونه احنا عاملين انتشار استباقي، رانا مانيش موجودين في الوحدات نتاعنا، راه قبل ما تبدا تصب المطر احنا ديجا موجودين على الميدان استباقا، لكن المناطق اللي نعرفوها المناطق الهشه ولا المناطق الزرقاء والمقاضه اللي عاده
1: تتواجدوا في ابدا كيما البارح، معناها محضرين من قبل من ثلاثة موجودين ديجا في لي بوين نوار، معناها لي زون بلو نقولنا.
0: فما مناطق احنا متواجدين فيها، صحيح ماهيش المناطق الكل، ولكن فما مناطق احنا متواجدين فيها وكانت سرعة التدخل موجودة.
1: كما اللي في التدخلات نتاعكم سيد المقدم، دونك عندنا 43 إزاحة وسيلة من الطريق.
0: عندنا 43 إزاحة وسيلة من الطريق العام اللي حاثرتها المياه، قمنا بمساعدة 167 شخص على عبور التجمعات المائية والا الأودية. قمنا ب 61 معاينة للتجمعات المائية في الطرقات، 23 عملية صف مياه من المنازل أو من المحلات. دونك هذا دلهم البارح ثلاثة العشية إلى حدود صباح بكري. دونك العملية الحمد لله توا لاباس، معناش عملية
1: حاليا ما فما حتى عمليات،
0: ما فماش عمليات متواصلة، ولكن الانتشار الميداني تاعنا
1: لكن فما استعداد فوالا، لأنكم بالتنسيق مع مختلف أكيد الجهات ومنها المعهد الوطني للرصد الجوي فوالا. يظهر لي أنه كما تدخلوا معنا قبيلة أنه فما أمطار وتنجم تكون اليوم تقريب كما البارح، لكن غدوة وبعد غدوة بتكون كميات أكثر.
0: أي متوقعين أنها بتكون أكثر وبش تشمل زيادة عديد المناطق الأخرى أبار تونس الكبرى، بتشمل ولاية الساحل، بتشمل الوسط، بتشمل جدة الجنوب الغربي كما نقولوا توجر وقفصة وقبلي،
1: تقريبا ولاية تونس الكل.
0: تقريبا ولاية تونس الكل. دونك هنا التوصية اللي هنا نزيد نعاود ناكد عليها، خاصة في المناطق الداخلية، عدم المجازفة بعبور الأودية خاصة في القصرين واد الحطب، فما عديد الأودية معناها الخطرة اللي احنا نعرفوها كديوان وطني للحماية المدنية، التدخلات نتاعنا تتواصل فيها 10 و 12 يوم للبحث والتفتيش على العباد اللي هزها الواد. دونك هنا بربي توصية لكافة المواطنين عدم المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الأسباب، نصبروا شوية، نتعطلوا شوية ما يسالش، ولكن ما نجازفوش بحياتنا وبحياة صغيرات.
1: شكرا لك سيد المقدم خليل المشري، تحياتي لك، شكرا لك على تدخلك معنا، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزاييك FM.

تلوجوا على بروجرام في الويكند، تحب تعملوا ضحكة كبار وصغار. بإجا نحكي لكم من أشفاء منهار السبت 26 سبتمبر مع ترافل تودو. بيش يكون فما عرض لمسرحية بسيل جعفر القسمي في أوتيل يديس حمامات 4 إتوال، فما جو ضحك اللي يستنى فيكم. دوك نقول لك إن تخلط على بلاستك من توا، هاوك نهار السبت 26 سبتمبر مع عرض مسرحية بسيل جعفر القسمي في أوتيل يديس حمامات 4 إتوال. سواري فيها إبرجمون دومي بونسيون بقداش ب 189 دينار باغ بيرسون. ما تفلتش الفرصة باش تشبع ضحك وقت ريزيرفي السيجور نتاعك وتتمتع بأحسن سهرية. ولي علمكم بروميي انفون دو موان دو 6 ans غراتوي. مي لا ما تفلتوش الجو مع ترافل تودو، ريزيرفيو على 70 103 103. تكلمونا دونك على التليفون، تكلموا ترافل تودو وإلا تمشيو لأقرب أجانس ترافل تودو ليكم. تصبح الناس

0: ليه كل يوم نكون معاكم كل يوم ومش ساعة مش اثنين ثلاثة سوية تلقاو معنا أخبار البلاد اللي ساير لكتواليتي بفهمش خبر إلا ما نرجع عليه نحكي فيه وخاصة مش فايدة أنه نحكي عليه الخبر ليه ليه ليه نعطيكم منه المعلومة الصحيحة اللي قاعد يدور وقلك هاو صحيحة والغالط وهو بلا مرة مش أنا اللي قلت آه وبلا مرة اسمع المسؤول اللي بشي يدخل معنا اللي بشي يوضح ينفي يأكد يعبر يحكي يوضح كل شيء يتعدل هنا على عينيكم صوت وصورة معاكم على موزيك فام. شكرا مرة أخرى على هالثقة وهالمحبة الكبيرة. دوكي ما سمعتوا المعهد الوطني رصد الجوي احنا في متابعة وكل ما يصير تحيين أكيد نعلمكم به أول بأول. ما نعرفش علاش للأسف ولينا كي نحكيه أمطار اللي هي نعمة من عند ربي ولينا كلي العبد مفجوع تحسها البانيك. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتحمله أمطار الخريف اللي هي كما قال سيد المقدم خليل المشري قبيلة معنا بالحماية المدنية يقول لك أمطار الخريف إنه الكميات تكون كبيرة وفي وقت زمني قصير اللي تتسبب في السيولة ذي لأنها وسمعنا عدد التدخلات الكبيرة متاع الحماية المدنية وخاصة استعداداتهم لميت الجاية لأنه اليوم وغدوة خاصة في الويكاند معنا السبت وحد تكون أمطار تقريب على كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله أمطار الخير يا ربي. 59 دقيقة نكملوا مع بعضنا. شو بتسمعنا سيد المخرج؟ أي صباح فخري بعد شوية
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة.

0: L'énergie. Prenons la route ensemble.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سابق عصرك
2: تدلل
3: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا
5: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير اجنحتي للنجاح معه القرايه تولي اسهل الفهم اسرع ونجاح اضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقه للبرامج الرسميه من السنه الاولى للسادسه تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك باجنحتي للنجاح اليمامه مع كل صفحه نجاح جديد
6: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، سافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري المعهد الوطني للرصد الجوي نبه الى ان الطقس يكون مغيما جزئيا اليوم مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار احيانا غزيره بعد الظهر بالمناطق الغربيه ثم تشمل بعض الجهات الشرقيه مع تساقط محلي للبرد بلديه تونس تجدد دعوتها كافه المواطنين الى التحلي بالمسؤوليه وعدم القاء الفضلات ومخلفات البناء والاتربه داخل البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسداد وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل مؤكدة أن المحافظة على سلامة شبكات التصريف مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع والبلدية تؤكد أن الفرق الميدانية عاينت انسداد عدد من البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار بما حال دون انسياب المياه بالنسق المطلوب وتبين أن جزءا من هذه الانسدادات ناتج عن تراكم الفضلات ولا سيما مخلفات البناء التي تم إلقاؤها داخل مجاري التصريف فرق أمنية بمنزل تميم تتمكن من القبض على 5 عناصر مصنفة لدى الوحدات الأمنية بالخطيرة والمطلوبة للقضاء في قضايا ترويج مواد مخدرة وذلك في عملية مداهمة تمت إثر عمل استعلاماتي ومتابعة دقيقة والعملية تسفر عن حجز كمية من المواد المخدرة متمثلة في حبوب من نوع إكستازي وصفائح قنب هندي ومبلغ مالي هام متأت من عمليات البيع وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالخمس عناصر ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة فيما أعلنت السعودية مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تؤكد أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطات الذهب التابعة للبنك المركزي والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار إلى البنك المركزي الأمريكي في نيويورك من بنك إنجلترا والتقرير يقول إن الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغز ستحصل بموجب الاتفاق المقترح على السيطرة القانونية على الذهب لكنها لن تكون قادرة على بيعها فورا مضيفة أن هذه الاحتياطات ستستخدم كضمان للاقتراض الحكومي بهدف تمويل جهود إعادة الأعمار بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد في شهر جوان الماضي في الختام ملك ماليزيا يوافق على السماح لرئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية وذلك بعد 4 سنوات من إدانته في فضيحة مالية تتعلق بمليارات الدولارات والحكم عليه بالسجن لست سنوات نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي، المشوار يتواصل مع جهين في سبح النس.

0: سعد صباح فخري فوا مارشي ويمشي زوكم اليوم. اليوم باش نعملوا تنقيزة السوسة مع زميلتنا ومراسلتنا إيناس الهمامي. ودايوغ حبيت نقول لكم انه فوا مارشي تعرفوا هذا عندنا سنين هاو كنعيشوكم اجواء المارشي، تصاور فيديوهات سوغ بلاس موجودة مراسلتنا تكون وتصورنا وتورنا على عينيكم ايش فما من خير اليوم في مارشي سوسة. نوسة صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي يتابعوا فينا توا اون ديريكت على باج موزايك افاي.
0: قبل ما نبدا المارشي، ممطيرة البارح كانت قوية في سوسة، خاطر من المنتظر اليوم وخاصة في الويكاند تكون زادة اقوى في شيرة الساحل.
1: بالنسبة لليوم الصباح جهاز الطقس مغير، من البارح كنا سجلنا هطول كميات كبيرة من الأمطار على غرار عدد من الولايات الأخرى، ونذكروا أنه كان المعهد الوطني للرصد الجوي جهين أسند اللون البرتقالي لولايات سوسة والمستير والمهدية بالنسبة للبارح ولليوم.
0: اليوم مازالوا صفر، اليوم كي دخلوا معنا كلهم مازالوا في اللون الأصفر،
1: ان
0: شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. يقول لي والخير اش فما في المارشي اليوم؟
1: بالنسبه اليوم الصباح حسبنا الاسعار في مارشي الجنين حمام سوسه، بالنسبه لاسعار الخضر والغلال لقينا البطاطا 2500، البصل من دينار ل 1500، الفلفل البقلوتي 3000، الحار والحلو من 1500 ل 2500، السفناريه 1950، القرعه الاحمر 1300، الفقوس من 1600 ل 1950، الطماطم من 2000 ل 2500، الكارت 4000، الخضار الورقية 700 الحزمة، السلطة ب 2500 الكعبة، بالنسبة للتفاح من 2500 ل 5000، الخوخ 4000، العنب من 5800 ل 7000، لنزاس ب 7000، البطيخ ب 2750 الكيلو، والدلاع ب 1200 الكيلو. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، العلوش من 53 ل 55 دينار، البقري هبرة 55 دينار، المخلط من 33 ل 35 دينار، الرقبة من 40 ل 45 دينار، الكتلات 40 دينار، كبدة وقلب من 60 ل 65 دينار، المرقيز من 30 ل 35، والحمر الراس ب 28 دينار الكيلو. نمروا لأسعار اللحوم البيضاء، سكالوب الدجاج 21 دينار و 500، الكويس الدجاج 14500، الكويس دان 9900، كبدة الدجاج 18 دينار والدان 16 دينار و 900، الزر الدجاج 17900، الدجاج الحي الكيلو ب 6890، جوانح الدجاج 7500، اسكالوب دان ب 19 دينار و 800. نختموا جولتنا جهينا مع اسعار الاسماك.
0: فما حوت ولا شوي نوع بعد المدندي؟
1: متوفر الحقيقه، متوفر. بالنسبه لكلب بحر 36 دينار، تشوله 38 دينار، لمبوكه ب 28، السر ب 38، الماكرو ب 14 دينار، السردينة البارح ب 10000، اليوم لقيناها من 7000 ل 8000، القاروس المربي 26 دينار، الشفريت من 14 ل 28 دينار، الغراب 24 دينار، لوراتا المربي 20، التريليا من 20 ل 24، المجل من 8000 ل 22 دينار، الكلامار 34 دينار، المنكوس 20 دينار، والغزيل ب 20 دينار.
0: كل خير فما،
1: كل خير
0: وما شاء الله
1: اسنان. اي شو اقول لك،
0: وما شاء الله اسنان الكروفيت، معناها من كروفيت الشفريت
1: موجود
0: متوفر، والاسوام زاده كيف معقوله ومعقوله جدا الحق نتاع ربي.
1: انت ولا معناها باكزومبل الشفريت 14 دينار جهينك الجيده، 28 تلقاها اكثر.
0: والله تنجم تلقى حتى 14، مش كجيده اللي انا نقول انا عذاب في تقشيره ساعه
1: كي فوالا
0: ساعه كي يدخل لك المسيو بكروفيت جويده ويقول لك شاهي بها حاجه، اش تعمل انت؟ اعطيك الساشي وقولوا انت قشرها، اما كي تقشينا شويه سهله التقشيره كنقشروها احنا. وما نحكيلكش بيتغشوا علي يا رجال. حاسلو ميرسي بوكو، يعطيك الصحه ايناس الهمامي، شكرا ليك. دونك كان دورتنا اليوم في سوسه، وكما كنا نهار جمعه من المارشي ندخل الكوجينه مع الشيف وفيق في دبارة جديده.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود تشوف الأخطام تاعك وتعاود من الأول.
2: نجم تكون ما نعرف، نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته. التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها من حد شيء، تعبت خدمت بقلب ورب، عطيت ما عندي وما لقيتش ريزلتان. بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكريه.
3: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك أكثر سوايع في النهار، كون جيتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشلة تتعلم منها بيان سور.
4: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز باش عمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون، فماش كوميونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحت حد ذاتها اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
5: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا، الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فاشلة، توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني، واحد ما عادش يوقف لا في خدمة لا في شيء. تجربة خايبة خايبة خايبة على
6: التجارب المهنية الفاشلة، الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضع فورم نهار الجمعة.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
8: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفريات
9: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
8: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
9: عندك أورانج.

0: سنة سنة سنة نقطة نظام. جاني مساج شكر، جاني مساج شكر، شكرا من قلبي على هالموسيقى. هكا بعث لي قال لي شكرا من قلبي على هالموسيقى. شكون حاطت انت رفيق سهرني الشوق؟ فوالا فضل شكر مساجني مع عند زوجي، زوجي العزيز راه هو المخرج اللي حطوا ما نهدي لكم من الغناء.
1: يعطيك صحة، يعطيك صحة،
0: احنا الامور العائلية نحكيها حتى في
1: الموبيشر. يعطيك صحة يا نوفل، يعطيك صحة، شكرا جزيلا.
0: ما فهمتش علاش داخل ما عطينا يدبر.
1: انا في بالي هنا، في بالي غنية علي انا
0: دبر برمي يا سيرة دبر الشيف. انت عاد ظاهر غنيتك تكون عاد
1: والله وعلا.
0: صديقتك عاد هاي فاني مشيت لها وقعدت في الصف الاول. صباح الخيرات.
1: مشيت العمليه سي
0: شو خويا لك
1: شدت المايونيز سافا تري بيان الحمد لله. الحمد لله
0: الحمد لله تري بيان. الو
1: مش نعملوا
0: اسمع مش تقرب الدنيا باش تبرد، وانا نستنى وقتاش تبرد ونحكيوا على
1: على جيري
0: وعلى جيري وعلى حاجه.
1: تو مش اسمعني توك عرفتك اللي
0: فازك
1: بدينا ما بينات الماكله المزروبه شويه وما بينات الماكله البارده والماكله الشايحه مازلنا مانيش فاهمين روحنا اكزاكتومون به. مش نعملوا ثلاثة حاجات، مش نعملوا سلطة، مش نعملوا سلطة بال كلي بوم دو تير نوفيل عرفتك البطاطا صغيرة راهي ساعات تبدا ملوحة في السوق والناس مش فاهمتها شنية راهي باب بنينة برشا وعندها انجو تري سبيسيال. اوكي مش نعملوا سلطة بها هي لي بوم جروناي هكا صغار. وفما من بعد مش نعملوا ان ستيكاشي كيما نعملوا البرجر العادي للصغار وكل شيء، مي مش نعملوا جراتيني، مش نعملوا كعبة ستيكاشي كبيرة، مش نعملوها جراتيني وكل شيء فوقها اون بيشاميل وفوقها سبناخ وفوقها شوية خضرة خلي نبداو شوية سيزون زادة كيف كيف نتاع الخضرة. وفي الدسير مش نعملوا حاجة سامبل هي في في الكوزين الموند اسمها شترودل يسميها أبفل شترودل معناها سي الفوتي بالفت فوتي تتعمل وتتعمل بالتفاح يتعمل مقصوص جويد وكل شيء. دونك دسير بنين ياسر ياسر نجم يكون دسير نجم يكون لمجة للصغار. دونك نحاولوا نعملوا حاجتين منا ومنا به تصوركم موجودين غاديك باليد لكم صورتهم فهم كيفاش
0: انت خدمتم
1: باليد باليد ولا باليد هاك باليد بالورق
0: انت خدمتم هذوما هكا انت طيبتم
1: الانتليجنس تاعي انا ديك اي دبليو في ديك فوالا. دونك السلطه السلطه نتاع البطاطا
0: نتاعنا انا قعدت معاك نتفرج في التصاور
1: النية موجوده. دونك البطاطا والحاجه ما تيبش في الماء هذيك ما تيبش في الماء جوست. فما شكون نقولوا نحن عندك 20 كعبه باش تاخذها بالابره هكا شوي اوكي ملح احرش شويه زبده وتدخلها في الفور نتاعك يكون في 160 مش لازم يكون قوي برشا برشا باش تطيب لك البطاطا نتاعك راهي بالقشره تتاكل ما تكسرش راسك. جوست تقصها اون كوب كيما هكا تبردها بالزيت ما فماش تبردها بالزيت وشويه ملح وتخليها على روحها ترتاح. هذه البطاطا نتاعك حاضره تزيد من بعد لاكومبانيمون نتاعها تحط لها شويه بصل ني تحط لها معدنوس وكزبر اوكي. ومن بعد نعملوا فيليه نتاع اونشوا ناخذوا شويه لونشوا اللونشوا نقصوها جويده على الاخر. دونك عندنا البطاطا حلوه وعندنا البصل وعندنا المعدنوس والفازات هذوك الكل نزيدوا عليهم لونشوا تعطي سلطه بنينه ياسر ياسر مع العظام اليابس ديما موجودكم سورس دو بروتيين. بالنسبه للتفويحه نتاعها راهي ماشي برشا قارص شويه خل شويه هريسه عربي وشويه زيت زيتونه يتخلطوا كل مع بعضه وتصبوا يعطيك سلطه البطاطا هذه اللي تتعمل باللونشوا. فما شكون يحب يزيدها تزيدها الزيتون الكبار اللي تحب انت اوكي. دوزيام ريسيت مش نعملو ستيكاشي نتاعنا نحنا مش نعملو كبير في معناها مانيش نعملو كانديفيديوال كانك مش تعمل كعبه ستيكاشي كبيره نقولو نحنا نتاع ان ديامتر دو 20 سنتيمتر اوكي. مش ناخذو البلاتو نتاعنا اللي يمشي في الفور ديريكتومون مش ناخذو الكميه نتاع اللحم المفروم نتاعنا اللي عندنا كوسوا اللحم المفروم تعملو بالبقري تحب تعملو بالدان تحب تعملو بالدجاج. دونك ان ستيكاشي لوفيح نتاعو كيفاش يطرحا مليح مليح نحطوا فيه ملح نحطوا فيه فلكه في الفلكه نحطوا فيه بصل نحطوا فيه شويه ثوم ونحطوا فيه زاد كيف كيف اللفحات اللي نجموا نحن نحبهم. كان حب تحط شويه تابلو كرويه فما شكون يحب يحط موتاردا كهو نخلطوهم ونعملوا كعبه البرجر نحطوها ما بينات الورق البلاستيك نتاع البريك نتاعنا نشدوا الفورمه نتاعهم ندخلوهم شويه في الكونجيلاتور اوكي. علاش في الكونجيلاتور؟ خاطر كي تبدا جويده باش تهزها هزين كيما انا كيما باش تبدا خليها تبدا امورها على روحها. دونك مش نبداو نعملوا كان نعملوا في الفصام نتاع البرجر نتاعنا نحنا. دونك نحطوا البرجر نتاعنا في الفور في بوالا في مقله صغيره ناخذوا السبناخ نتاعنا نحيلوا السقين نتاعهم هذوكم نسوتيوها في شويه زبده نقولوا نحنا نعرقوها
0: السبناخ
1: هذاك ومن بعد نزيدوا عليه شويه الزبده والفرينه والحليب معناها مش نعملوا اون بيشاميل انديريكت معناها البيشاميل
0: في وسط السبناخ
1: في عطق ضعف الوقت تعمل في زوز
0: قالي
1: ما بعض من بعد ما عملت السبناخ كيما انا كيكه في الزبده ولا ترمي عليه شويه فرينه
0: والحليب
1: وتصبر الحليب وتخليه حتى اللون نتاعها يولي اخضر شويه فاتح. دونك عندك السبناخ نتاعك تحب تحط جبن تحب تحط طماطم الطماطم تحب تحط شامبينيون اي تحب الخضره نتاعك في وسطك الصوص هذيك نجي نصبوها فوق الحمام متاعنا اللي هو خذاه شحطة صغيرة، نقولوا نحنا دقيقة في الفور ونعاودوا نخرجوا جوست باش يلم روحه شوية. نصبوا الكريم دي بينار هذيك الكل اللي هي بالسبناخ والبشاميل والاجواء وكل شيء، والجبن تحط على روحك وترجعها في الفور غاديكا، ديجا سيتون البروتين صافي، وعندك لا غارنيتور، عندك البطاطا اللي موجوده غاديكا اللي مطيبه في الفور وكل شيء كوم اكومبانيمون. دونك هي بيده هذيك تنجم تكون زادة قوتي زادة كيف كيف الكعبات اللي يبدأوا مينياتور هكي صغار، ردوا بينا ديما في الحمل المفروم. الحمل المفروم يزم يكون طيب مليح مليح بالنسبة للوشوا زادة كيف كيف بتاع الجزار ومتاع الحمل متاعنا. ولا هذه بالنسبة للدوزيم روسيت. ترازيم روسيت راي سهلة برشا ما فيها حتى شيء. التفاح متاعنا توت بركلنا موجود، تفاح سبيبة وكرافية في الكمين يدوروا بربي، راهو يزمكم تمشيوا تشيروا من راوك، ما تقدوش تتعاركوا مع الـ في الخضار. عندك كعبة كبيرة وكعبة بوم فيرت وحمرة وكل شيء. أولادي راو عنا التفاح سبيبة راو من أبن لجو اللي تنجم الذوق، جيبوا نهار من نهارات كعبة سبيبة التفاح سبيبة وحطوه في سنتريفيجوز اللي هي تعملوا بها الجو، ذوقوا القوم تاع التفاح وذوقوا القوم اللي نجيبوا فيه نحن ما بكسا سوا بتاتر من برا ولا نجيبوا فيه الأخرين
0: راو عنده كو سبيسيال
1: ناتوريل وبيور وحاجة من أمتعنا نحن 100% كون دوا بروموفار لازمنا نحطوها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الروسيت نتاعنا وفي في كل شيء. دونك ناخذ التفاح نقصوه مليح مليح. اون دي كاركتيرستيك هو ياك حال فيسع فيسع الناس تتفجع
0: باه تعصي شويه قارصه
1: خليه خليه اوكسيداسيون ماهيش نقصو مليح مليح وفيسع طيبو اوكي شويه زيت وشويه قلت شويه زيت شويه زبده وشويه سكر خليها كل تبقبق كل ما بعضهم تحطك الكعبيتك التفاح نحي القشره فما شكون ينحي القشره زاد كيف كيف تنجم تلوحهاش كان نظيف التفاح نتاعنا وكل شيء تغطسوا في السكر ليت السكر تبدا عندك بوكال تاع سكر أي, اي اي اي قشره تبدا عندك ترمي فيها في في في السكر نتاعك بورغدين كل شيء يشرب ويعطيك سكر بارفيومي معناها ما تخافش من الحكايه هذيا. عملناهم سوتين خليهم يبردوا مليح مليح ناخذوا باتفيتي اوكي باتفيتي نتاعنا نحن اللي مشريه في نشريوها من برا نحلوهم نحن نقولوا نحن 40 30 كل اردوازه اوكي كعبتين ولا نقولوا نحن كعبه واحده كل اردواز اوكي شنو نعملوا لها هذيك ناخذوا ورقه بريك ناخذوا ورقه بريك خموا معايا مش نعملوا معاصم بالمعاصم بالورقه البريك مع بالتفاح باش ناخذوا كعبه التفاح كعبه التفاح نحطوا معرفتين ثلاثه نعملوا كيما سوابع فاطمه كبار هكا نجيو هذوك نحطوهم في الباتفيتي اوكي علاش باش يعمل فيلم ما بينات الباتفيتي والتفاح والماء نتاعو تحب تحط كعبه لوز في وسط الفرز هذا كيف كيف مرحبا اي فلوسيك نعاودوا نكملوا الروليه هاك الباتفيتي هذيك نقرضوها مليح مليح بالفرقيته وبعديك نعملوا لها ديسان من فوق سكينه نقلبوها بالعكس نبلوها شويه بالماء ونعملوا كيما الجرياش كيما الشباك سيدي بوسعيد تعمل هكاك ضربات كيما هكا الطيب في الفوره 180 دغري مع شويه 180 درجه مع شويه زبده تخرجها تخليها تبرد ومن بعد تقصها ديريكتومون دي مورسو شفنا كيما في التصوير هذيك اللي صورتها انا باليد هذيك فهمت دونك تجي قد تجي
0: صورتها انا باليد
1: تجي قد تجي دي فوتي بال
0: ليه ويعمل لك معناها كاين وذيقه معناها تصويره بركه شهيت
1: هذيك هو سي سا الحاجه الباهيه فوالا دونك هذه هما لي روسيت نتاعنا اليوم سالاد دو بوم دو تير اونشوا ما ننساوش نحن عندنا من اعز الانشوا اللي موجوده نبدلوا شويه على السردين وعلى التون ستيك هاشي غراتيني ولا الفوتي بالتفاح سبيبه فوالا
0: ميرسي بوكو شيف
1: تحبش جيجي حبيت نعمل ديديكاس للاولاد اللي هما الاولاد طالعين ان شاء الله نهار الاحد بور ان كومبيتيسيون في افريكان باش تصير في في اكادير في تاكازوت في فيستيفال دو كريما اللي مش يصير غاديكا هذه سي لا كوب دافريك اللي هي تخليك تشارك الكاس العالم اللي هي موجوده في ليون في فرنسا ليكيب متكونه من احمد زيتون من سيف الدين شعبان اللي هو ان جون شيف تونسي عايش في في الاردن ذكر البجاوي زاد كيف كيف سان بروبريتير دو ريستورون تونسي في نيس وعامر الطيب زاد كيف كيف تونسي عايش في السعودية هما الأربعة مش يمثلوا إن شاء الله تونس في المسابقة هذه اللي هي باش تكون مسابقة عالمية تونس شاركت الرابعة مرة وإن شاء الله إن شاء الله كل مرة نعملوا حاجة وريزولتا باهي فوالا
0: تيم تونس يعطيك ألف صحة
1: تيم تونسي عايشك
0: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله نحكي في مرة جاية كي ياخذوا إن شاء الله يا ربي ميرسي بوكو شيخ
1: عايشك جي
0: ميرسي بوكو كانت هذه دبارتنا لليوم
2: دبارة الشيف صباح الناس
3: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك
4: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات،
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
5: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
4: وتمدت بالخير لي ولخويتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: البارح دونك كان اعلن رئيس الجمعيه التونسيه لقرى اطفال اسويسي محمد مكديش انه التبرعات اللي التوانسة خموا في وهم ديما يخموا الحق بتاع ربي وديما يحاولون يلقاو باب محلول باش يعاونوا كان أطفالنا في تونس ولا كان كذلك أطفال غزة, فإنهم يجري ويقول لك أي نمد فرانك مع فرانك مع فرانك بولينا ويتلمدوا. هذاك اللي صار بالضبط, تلمدوا حوالي 2,600,000,000. وانا اللي عجبني في قراء اس او اس انه لا كريديبيليتي والشفافيه, خاطر ما ديت انت وعطيت انا وعطاه هو وقلنا ان شاء الله يا ربي توصل. واليوم نجم نقول لكم انه فليساتكم وصلت لاطفال غزه. أتوا ناخذوا كل التفاصيل مع رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس سي محمد مكديش. صباح الخيرات, شنو حالك سي محمد؟
1: صباح الخير جيهان, تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة مزيكا فم.
0: 2,600,000,000 وصلوا, كانوا هذم تبرعات التوانسة لأطفال غزة, فمشكون نسي أعطاه ونسي, فمشكون يقول لك هل زعمة بش يوصلوا, هل أنا أعطيت الرب ياما؟ لا, هوني فما لكونتينيوتي من عندكم وتمنتوا أنهم الفليسات رهم وصلوا.
1: صحيح, الأمانة وصلت اليوم بالتحويلات البنكية وبالشهادات حصلنا عليهم بالرسائل الرسمية من الجمعية الفلسطينية. تأكد أن الأموال التبرعات اللي تونس عملوها وعطاهم في الحملة أنقذوا أطفال فلسطين اللي كانت من سبتمبر إلى ديسمبر 2025 وقع تحويلها عن طريق البنك المركزي التونسي إلى حساب الفيدرالية الدولية لقرى أطفال سويس بالنمسا, ثم وقع تحويلها إلى حساب البنكي برام الله بالجمعية الفلسطينية لقرى أطفال سويس. وكانت عملية ما سهلة, وهك علش تريثنا وعملناهم على مراحل. ثم وقع وصلهم إلى غزة وإلى مخيمات اللاجئين, ووقع توزيعه على الأطفال وعلى العائلات وشروا بهم المستلزمات الدراسية متاعهم. والحمد لله هذا فخر لتونس. هذا اللي قلت أنت المصداقية متاعنا نوصله, كنا متأكدين لأن اليوم احنا بوجودنا في الفيدرالية الدولية وكعضو في المجلس الدولي كنت نعرف أن كل يوم بتنسير التبرعات يوصلوا, وكان نشوفهم يوصلوا مع عند الجمعية الألمانية والجمعية النمساوية, وكنت نتأسف نقول علاش أطفال فلسطين يشجعوا فيهم فقط الألمان والنمساويين والتوانسة ما نجموش. ولكن كان عندي حلم, كنت نتفرج سنوات ما نعمل شيء, لكن بفضل الترخيص اللي وصلنا من الحكومة التونسية, بفضل الدعم اللي لقيناه من البنك المركزي التونسي, من وزارة الأسرة, من وزارة المالية, بفضل دعم وسائل الإعلام كي خدمنا عن طريق www.sosv.tn وتبرعوا التونسيين بالبطاقة البنكية أو مشاو للبريد التونسي, نحب نشكرهم على رقم 905 ودفعوا, فمشكون دفع 50 دينار 100 دينار لأطفال غزة. اليوم صحيح اليوم احنا ما نجموش نوصلوا لهم نزوروهم نعاونوهم, لكن فلوس التوانسة اليوم وخير التوانسة اليوم وصل لأطفال فلسطين ودخل الفرحة وعطاهم دفع عائلي وعطاهم سلاحهم هو العلم. محلها تونس ومحلنا كيف نكونوا عندنا ثقة في نفسها. برشا ناس شكت فينا سنة الفارطة ويستحيل باش توصل الأموال ويستحيل باش توصل, لكن اليوم نقول احنا تونس عنا الإرادة وعنا معناها الوسائل القانونية والشفافة وعنا سمعتنا والحمد لله. والرسالة اللي جاتنا من الجمعية الفلسطينية وقمنا بنشرها نعتبرها أنا
0: قاعدين شهادة فيها
1: شهادة فخر وعربون محبة من أطفال فلسطين إلى الشعب التونسي, وإن شاء الله نكون معيش هذه أول مرة نوقف مع أطفال فلسطين. الأسبوع القادم بإذن الله ستكون مدير الوطنية لقرى أطفال فلسطين في ضيافتنا في تونس,
0: المدير الوطنية لقرى أطفال SOS فلسطين
1: حتمشكون في تونس, وتعلن مباشرة الشعب التونسي شكرها للحكومة التونسية لرئاسة الجمهورية اللي عبرت عليه في المراسلة متاعها. لكن شفناها في الفيديوهات, شفنا الفرحة من زملائنا في قرى أطفال فلسطين وتوصلهم التحويلات البنكية, شفنا الروبورتاجات مساعدات اللي وصلوا المخيمات, شفنا معناها الدفع اللي شفناها في الشتاء اليوم.

0: نشوفوا الفرحة نتاع صغيراتهم يمشيوا يقراوا. شكرا للتوانسة الكل على الحب نتاعهم مع الثقة نتاعهم في الجمعية التونسية لقراءة أطفال السواد.
1: يعطيكم الصحة سي محمد مقديش لأنه خدمة كبيرة قاعدة تخدم معكم. 2,600,000,000 تبرعات توانسة وصلوا لأطفال غزة لقراءة أطفال SOS غزة فلسطين. معكم نحكيوا على عودة مدرسية. خلينا ناخذك في كلمتين زادة كيف كيف سي محمد مقديش ونذكر زادة كيف كيف لأنه كما قلت لك أنت قلت بديت بحلمة والحلمة راهي ما صارت وتحققت كان بقلوب الكبيرة متاع التوانسة اللي زادة كيف كيف نعرفهم مش يبخلوا على وليداتنا في تونس. اليوم نذكرهم اليوم أنا وانتي نجموا نعاونوا وتقولي كيفاش بنمشي نعاون جين وين مش نمشي شنو بش نصب شنو نجم وقولك انه تنجم مبلغ مالي بسيط انتي تحدوا قد ما تحب انتي 10, 20, 30, 40 اللي انتي تحبوا على اي مدة انتي تحبها وفي كل وقت تنجم تقصوا لانه نعرف انه قلوبكم كبيرة مش في هون عليكم مش تقص فيصير اقتطاع شهري يمشي لي فائدة أطفال SOS. قديش وصلنا حاليا؟
0: نحب نشكر كل تونسي تخلى الموقع الويب www.sosve.tn وتكفل بصغير كما قلت ولا تبرع للعودة المدرسية ونعلن اليوم رسميا أن 10,800 طفل من منظوري الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS قد تمكنوا من اقتناء الكتب متاعهم والمحفظات متاعهم ورجعوا بحمد الله وقمنا بالأمس بتوزيع آخر المساعدات على كل المستفيدين في 12 ولاية وهذا فخر وهذا شعور بالراحة. وبداية من الغد من يوم الاثنين سنقوم بالاتصال المباشر بالمدارس الابتدائية في الأرياف خاصة للتعرف على التلاميذ اللي ما همش مشمولين من الخدمات متاعنا ونتعامل مباشرة مع المدارس. دونك اليوم الحملات متاعنا بداية من يوم الاثنين ستكون في اتصال مباشر مع المديرين المدارس الابتدائية والثانوية باش نشوفها ماشي أطفال انقطعوا عن الدراسة بسبب الحالة الاجتماعية وسنقوم بالمساعدة متاعهم باش نجابه الانقطاع المبكر عن الدراسة بسبب الحالة الاجتماعية. فدعوتي إلى كل مديرين بالمدارس الابتدائية والثانوية أن ينسقوا مع الإدارات الجهوية وسيكون عندنا رقم خاص كجمعية تونسية لقراءة أطفال SOS باش إن شاء الله ما نخليه حتى صغير ينقطع عن الدراسة بسبب وفاة والديه أو عز والديه باش يوفر له المستلزمات وهذا واجبنا الوطني ونعرف التوانسة مش يكونوا معنا في
1: التوانسة اللي فيما يخص الاقتطاع الشهري. قديش اليوم فما من تونسي مشي معكم في البرنامج هذا؟
0: التوانسة اللي تكفلوا بصغير اقتطاع الشهري PAP عن طريق موقع الويب www.sosve.tn واحنا نقوم بالسحب الشهري من حساب البنكي متاعي وصلنا الى حوالي 12,251 تقريبا أمس شفت الرقم تونسي اللي تكفلوا. هذا يعطينا مبلغ شهري تقريبا 700,000 دينار 700,000,000 شهريا تبرعات من التوانسة اللي عندهم حساب بريدي أو حساب بنكي وهذه فرصة باش ندعو التونسيين باش يتكفلوا بصغير ندعو الشركات التونسية باش يتكفلوا بصغير. راهي معناها حركة سهلة لكن عندها أجر كبير وعندها مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة برشا.
1: يعطيك ألف صحة. شكرا لك سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. 12,251 تونسي. خنزيدة كلمة فقط لأنه نتصور أكثر لازم يكون عدد توانسة اللي خموا في الصغيرات ذوما لأنه في الأخر مبلغ صغيرة وكي نحكي على 10 أو 20 أما ضربهم في عدد توانسة 10 أو 20,000 في الشهر ما يتحسوش ما بيناتنا انت تخرج باش تمشي تقضي اي قضيه اصغر قضيه معناها ساعه على ساعه مش ساعه على ساعه تقف قدام الكيس كي مش بالحشمه تسرق روحك تقول انا شنو اللي عملت باش خلصت هذا الكل 10 و20 و30 و40 و50 دينار ما همش برشا اما كي تضربهم في عدد التوانسه اللي نجموا ينخرطوا شوف قداش نجموا نعاودوا اليوم من اطفال قرى SOS. 10:51 لينا 51 جين و55 دقيقه مواصلي مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب جرب يتصور العبد متعجب من شيء في المرسى البحري ما يلقاش كيفاش باش يتعدى تعرف ما تلقاش الفضاء العبيد ماشي بس كيس والحوين اللي عملت عليهم صارت عليهم حمله قبل فهمت باش نحاول نصب نتاعهم من الماديات ومن الوسط الكيس جمله واحده عاودت رجعت رجعوا كما كانوا فهمت لا حسيب لا رقيب يا اخي ما وشدوا على طول الحملات نتاعكم
3: ربي يا صندوق عجبك للبروفيت يا اخي ما كفاهمش اربع شهور راحه ما عادش تحطوا الرونتري من نهار 15 حطوا 1 اكتوبر وكاها الويه الناس علي تيم بيت متعيش اللي شامس من 8 للعصر لقرايه لعلي
4: صباح النور مزايك بربي شنو هو الفينومين الجديد متاع الكسيغ متاع المساحات الكبرى وما نعممش بيان سور اما تقولك عطيني صرف تقولها ما عندي صرف تقولك تقني نعملك يا اخي ما فهمش هالمنطق والكشة والنشا اللي يخدموا بها يا اخي اما نعملوا لهم كوتشينج حاجة علموهم يتصرفوا مع الناس يا اخي العباد ما همش جايين يطلبوا راهم يقضوا بفلوسهم ما مش بالكم شوية احترام يعيشكم وفروا ما لازمكم انتم ما المواطن ما هوش ملزم راه باش مدلك الصرف سامحني
5: يا نوفل ويا خليل ويا نيجي ما خممتوش قولوا للكلام ذا علاش الولي ولا يحط صغيره في المكتب في الواحد في البريفي يحط صغيره في البريفي باش يتمنى عليه في الدولي هم خرجوهم هم جابوهم هم تحت الحيوط هم تحت الجر كل ساعة خرج دخل خرج دخل الأكثرية الأغلبية العباد تموت بالشر وتحط فلوسها ولادها باش تحط في بلاصة مضمونة برشا أولياء تخلي مكيكة قلت نموت بالشر ناكل اللي يجي ونحط صغيري متمن عليه هذا هو الواحد لازم يتكلم عليه الواقع شوية
6: صندوق عجب صباح الناس
7: فغام التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات تعود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعود من الأول
8: نجم تكون ما نعرف نجم تكون من خدام في حد ذاته نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها من حد شيء تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي هم ما لقيتش ريزلتان بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق كل شيء باريكري
9: تجربة المهنية الفاشلة فما ناس يأكلوا لك حقك يخدموك أكثر سوايع في النهار كون جياتك ما تاخذهمش التجارب فاشلة تتعلم منها بيان سور
10: خدمت هنا ان طوك شارجي ماركتينغ جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي ابري نقصت لاكتيفيتي تو معنا لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي زيكسكوز شامل لي مشاكل يعني باش نخرج دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فماش كوميونيكاسيون تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معنا سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت الخدمه
11: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا في خويا فاشلة توصيل كلام بالغلط العسة جا فهمني احنا ماش توقف لا في خدمة لا في شيء تجربة خايبة خايبة خايبة علق
12: التجارب المهنية الفاشلة الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة؟ ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها التجارب المهنية الفاشلة موضع فورم نهار الجمعة
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا فورم عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس موزايك فام

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. والديوان يوصي بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، الديوان يوصي بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه. مجمع كنوف تونس المختص في صناعة مواد البناء يعتزم مواصلة السعي لإحداث وحدة صناعية لاستخراج وتحويل الجبس بولاية تطاوين باستثمارات مباشرة من الشركة الأم بألمانيا تقدر بسبعين مليون دينار، وفق ما أفاد به المدير الإداري والمالي للمجمع. ويعود هذا المشروع إلى سنة 2012 تاريخ حصول المجمع على الترخيص، غير أن إنجازه واجه منذ ذلك الحين جملة من التعطيلات، خاصة على المستوى العقاري، قبل أن تتجدد المساعي لدفعه نحو التجسيد الفعلي. الرحلات السياحية بعمق صحراء جبلي تشهد نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي في مطلع الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يبلغ ذروته خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمين، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بجبلي، مضيفا أنه وفقا للمؤشرات فإن الموسم سيكون استثنائيا سواء من حيث أعداد الوافدين أو الليالي المقضات. دوليا، برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ينشر نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني، ويعرض مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني. السلطات التركية تصدر أوامر بسجن أربعة أشخاص بانتظار محاكمتهم، وتفرض حظر سفر وقيود على أصول 51 آخرين في إطار تحقيقات بشأن مزاعم تلاعب في بعض صناديق الاستثمار والأسهم. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات عن إجراءات لدعم الأسواق عقب تقلبات شهدتها في الأونة الأخيرة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان والرفيق في سبح الناس. We'll be right back.

0: البلد والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. خلطنا ديجا لساعتنا الثالثة. إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا وين ما كنتوا تسمعوا في موزيكا فام لحداش وثلاثاشنا دقيقة مع التبديل بتاع الطقس وكل يظلي الموضوع جي في وقته. أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا طبيبة التغذية دكتور وفاء سعيد. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير. الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله. قلت لهم يظل الموضوع جاي في وقته.
2: في وقته.
1: Exactement في وقته.
2: ما بين البارح واليوم جاي في وقته.
1: Exactement. امتر حتى درجة الحرارة باش تطيح. نحسوا الوحدة بالفم والملاي. استقبلنا فصل الخريف اللي باش يكون ممطر وفيها مش كيما الفصول الأخرى قبل كان الصيف نتاعنا يطول. نقعد وباقي يظل توا مع الطقس ذي باش يبدا يتبدل. باش نحكيو على المناعه لصغيراتنا والكبار زاد كيف كيف. دونك اليوم نحكيو على شو الحاجات اللي نقوي بها المناعه. مثلا فما بليزيور مامون اللي كلموني يقولوا لي توا مع الطقس ذي مع الصغار اللي كانوا في غوبو في سيف توا اون كافال معهم قاوت الصباح كل عايش ولدي ما ياكل شمدا نفهموا مناعتك من السيستيم ايمونيتير الكل. دونك اليوم شو الحاجات اللي نجمو نصحو مقبل كل شيء شو معناها المناعه.
2: فوالا هو شنو معناتها المناعه. المناعه راهو هو جهاز مناعي. معناتها كي نحكيو على جهاز راهو سيتان سيستيم. معناتها هو ما يخدم على روحه كيما يلزم لازمو دي كونديسيون. احنا اليوم باش نحكيو على الماكله ان جينيرال اما باش نحكيو زيد اللي راهو لازمنا ننظموا صغيراتنا في النوم نتاعهم. راهو الصغير لازمو يقوم في الساعه قبل وقته باش يقى الوقت باش ياخذ بتي ديجني نتاعو وباش ينشط شويه مش دوما يقوم دوما نقولوا له هيا كول. وحاجه اخرى نعلموا صغيرنا اللي هو ناشط ويتحرك شويه ونبعدوه شويه من لي زيكران. اليوم احنا باش نحكيو خاصه على الماكله نتاعنا لازمنا نفسروا اللي راهو الجهاز المناعي لازمو برشا تنويع في ماكلتنا في برشا فيتامينات أملاح معدنية فما كيف الزنك احنا تعرفنا عليه برشا في الكوفيد والناس الكل واللي تعرف شنو الزنك هو موجود راهو في ماكلتنا. علاش ديما نقول راهو قبل ما نمشيو للمكونات المكملات الغذائية سمحني لازمنا نشوفو صحنا احنا خاطر ساعات راهو حاجات بسيطة نجم تطلع في الفيتامين سي مثلا وإلا في الزنك من غير ما نمشيو للمكملات الغذائية. فهمت؟ نحكيو مثلا على فطور الصباح راهو معناتها مهم جدا اللي الصغير في الصباح يكون عنده كعبة غلة. الصغير في الصباح لازم يكون ياخو شوية زيت زيتونة تريف خبز. هذوما حاجات اللي هما الذي زيتونا فيه مضادات الأكسدة واللي هو اللي حاجته بهم صغيرنا باش يقوي مناعته. بخاصة زيدا كعبة الغلة في الصباح راهي تنشطه راهي تعطيه فيتامينات وتعطيه فيتامينات باش يقوي الجهاز المناعي متاعه. راهو سبحانك يا ربي الفيتامينات كل فصل فيه فيتامينات وكل فيتامين مجعولة فك الفصل هذيك باش تعطي المنفعة اللي احنا حشتنا بها في الفصل هذيك. توا مثلا نقولوا معناتها كل ما هو معناتها غليل منهم القوارص اللي هما اكثر حاجات فيهم فيتامين سي. اما ان يباك القوارص راهو نجمو احنا مثلا الفلفل راهو فيه اكثر فيتامين سي من مثلا كعبة القارص اللي احنا في مخنا كعبة القارس والى البرقدين ولا اللي هو
1: اكثر حاجه فيها فيتامين سي.
2: يبان الفلفل وخاصه منه اللي احنا الفلفل الاحمر فيه برشا فيتامين سي
1: اكثر من كعبة القارس.
2: اكثر من كعبة القارس واللي هو مثلا نجمو احنا في معناتها في شكشوكه اسهل ما فما اللي هي ابسط اكله اولا سهله ثانيا سيتا معناتها في متناول العبيد الكل. شكشوكة سي معناتها من احسن الحاجات اللي باش نقويو بها المناعة نتاعنا. مثلا
1: حكينا
2: من بكري قلت لك باش نعطيك مثلا نحكيو فطور الصباح. فطور الصباح لازم صغيراتنا لازم اون بروتيين راهو عظيمه مروبه في الصباح تقوي صغيرك راهو لي بروتيين يقوي وزيدة الجهاز المناعي. علاش قلت لك راهو هو سيستيم يحب له برشا حاجات. علاش نقولوا راهو مفهميش حاجه ان بارتيكولير طلع في المناعة قد ما احنا ننوعوا في ماكلتنا وننوعوا في ماكلة صغيراتنا وفي في ماكلة العبيد اللي مستحقين نقويوه المناعة متاحهم. بيان سور من بعد اذا فما نقص في فيتامين اللي هي اللي تكون فيتامين سي ولا الفيتامين بي والا الفيتامين دي والا زيد العبيد اللي ناقصين الزنك وقتها نحتاجه بالكشي للمكملات. أما مثلا الزنك اللي احنا نشريوه وناخذوه مكملات راهو موجود في قلوب القرع. معناتها العبد نص نهار يحط سلايطة يحط فيها عصرة قارس طريف زيت زيتونة وطريف قلوب القرع لا هو قوى في الميونيتي متاعو ينجم يزيد يعمل عليها رشة معنوس طريف بصل هذوما
1: البصل يقوي المناعة والمعدنوس
2: البصل فيه الكيرسيتين انتي اوكسيدان المعدنوس فيه فيتامين سي اللي احنا بتاتخ ما نعرفوش ايه. اما احنا رشة البصل والمعدنوس ذولي من جدودنا نعرفوها ايه. في اي اكلة لازم باش نحطوا هاك الرشة هذيك واللي هي معناتها بوستر ديمونيتي مثلا فهمت طريف قلوب قرع نطلعوا في الزنك كل عصرة قرص ولا احنا عنا اون سلاد اللي هي باهية للمناعة متاعنا. بيان سور من بعد باش ناخذوا البروتين متاعنا اللي هي تبدا فيها راهي تجيب لنا الفيتامين بي 12 بي 6 معناتها فما علاش نقول لك ديما ننوع
1: ديما ننوع لازم يكون اكيليبري
2: وراهو مش لازم حاجات معناتها اللحوم حمراء العبد ماذا بيه مره مرتين في الجمعه مش اكثر مي راهو البروتين نلقاوهم في العدس في اللوبيا في الحمص نلقاوهم زيده في السردينه حتى اون بواط راهي ماهيش معناتها تخلي الفيتامينات نتاعها الكل تعطينا لي اوميغا 3 معناتها العبد ينجم حتى أبسط الحاجات يعمل فطور اللي هو يكون بوستر دو ديمونيتي.
1: خلينا ناخذ من عندك اون جورني تيب مثلا شو نجم ناكل فيها.
2: احنا قلنا من بكري في فطور الصباح ايديالمون العبد باش يعطي الصغار احنا حكينا برشا على الصغار وخاصه مع العوده المدرسيه مي با كو معناتها صغيرات نجمو ناخذوا مشتقات الحليب نجمو ناخذوا عظمه الصباح طريف خبز خير اللي العبد يمشي للخبز اللي فيه الحبوب الكاملة مثلا خبز الشعي مع طريف زيت زيتونة وكعبة غلة هذية حتى الصغير راهو إذا ما فما حاجات ما نجمش ياخذهم وإلا الصغير اللي بصعوبة يكلك الصباح أعطيه كعبة غلة يهزها ياخذها حتى كولاسيون. في الكولاسيون بعد فطور نص النهار ديما نبدأوه طريف خضرة. الخضرة كما قلت لك من بكري ليزاستوس متاع السلطة تنجم حاجات بسيطة تزيدهم حتى مثلا في الفينيغريت متاعك تنجم تحط مغيرفة عسل وتخلط زيت زيتونة والقارس وتحطها في الـ في الـ في السلطة طريف قلوب قرع لا انت عندك سلطة معناتها غيش بعد حتى راهو صحين شكشوكة الفيلا فيغ متاع وحاجة مشوية وإلا معاه العظيمة متاعه راهو سي معناتها فطور كومبلي. العشية نجمو ناخذو كعبة نجمو ناخذو كعبة غلة للعباد هذي نحكي صغار اللي ما همش عندهم مشاكل متاع السكر كعبة غلة نجمو زيدا ناخذو حفنة صغيرة لوز وإلا زوزة وفي الليل نعملو مثلا حاجة جارية برشا دبيبش الدبيبش هذوكم الكل هم راهم يقويوا في المناعة متاعنا.
1: هاكا لي مامون اللي تسمعوا فينا ميرسي بوكو دكتور وفاء سعيد طبيب التربية ميرسي بوكو
2: مرحبا.
1: ان شاء الله خذيت ورقة وستيلو وقيتوا هذوما هما لي زاليمون اللي باهين باش يقويوا اكثر في مناعة صغيراتكم. ميرسي بوكو دكتور
2: نورتني
1: يعيشك ميرسي فضلك.
0: استو سونتي صباح الناس

0: معكم على موزيك فام بس حابش نتعديو للرياضة. دورنا سيد أحمد عديلة باش يعطينا قائمة المنتخب أو القائمة المدرب بعين الشعباني. أحمد مرحبا.
1: شو قعد لك جيان ما عملتوش؟
0: أنا كل شيء
1: كرة
0: كرة صحة كل شيء
1: قلتكم ما شاء الله عليك.
0: قلتكم خذوني معكم
1: ليه هبطني في ستوري خلوني مشهور شوي في الانستغرام. ربي يسر. دونك معين شعباني أعلن رسميا عن قائمة المنتخب الوطني التونسي عن 3 ماتشات: ماتش أوغندا، ماتش بوتسوانا نهار 24 نلعب ضد أوغندا، نهار 29 سبتمبر نلعب ضد منتخب بوتسوانا هوني زوز في تونس، ثم نلعب ماتش أميكال ضد منتخب مالي مبدئيا نهار 3 أكتوبر الماتش هذا. دونك من بعد بون القائمة فيها برشا مفاجآت تو نرجعولها بالتحليل بالطبيعة في كان مواعيد الرياضية وحتى نوف الراوة
0: حتى نوف خذي باي زيدا
1: نوف لبارامو ثم اسامي مش عاجبينه في الليستة دونك شارج عليهم من بعد. دونك في حراس المرمى يمد دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن، في الدفاع يان فاليري معتز النفاتي ادم عروس محمد النصراوي منتصر الطالبي علي غرام محمد امين بن حميدة امين الشيرني علي معلول، في الوسط عيسى العيدوني فرجاني سيسي حمزة رفيعة سامي شوشين محمد علي بن رمضان انيس بن سليمان اسماعيل الغربي، في خط الهجوم خليل العياري سيف الله الطيف الياسر العاشوري سيباستيان تونكتي ريان اللومي حازم المستوري وصدق قديد. الملاحظه لهنا اللي هو انت اكيد كنت تبعت البوليميك نتاع علي العابدي والتصريحات نتاعو حتى كما تبعت شراو نوف اللي يحكي لك عليها في الدار. دونك ديكو علي العابدي لا شنو ثم حاجه ما تحكيتش قد كان هذيا. دونك علي العابدي مش موجود في القائمه هذيا دونك رغم اللي كونه اعتذر البارح في المقابله. ثم برشا اسماء جديده وبرشا مفاجئات تحكي عليهم بالطبيعه في كم موعد رياضي. جست نعاود القائمه: حراسه المرمى ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن، في خط الدفاع يان فاليري معتز النفاتي ادم عروس محمد النصراوي منتصر الطالبي علي غرام محمد امين بن حميده امين الشيرني وعلي معلول، في الوسط عيسى العيدوني فرجاني ساسي حمزه رفيعه سامي شوشين محمد علي بن رمضان انيس بن سليمان واسماعيل الغربي، في خط الهجوم خليل العياري سيف الله الطيف الياس العاشوري سيباستيان تونكتي ريان اللومي حازم المستوري والصدق قديدة.
0: ميرسي بوكو احمد يعطيكم الف صحه. دونك كما قال احمد عديله دونك هذه كانت قائمه المنتخب الوطني وترجعوا لها باكثر تفاصيل. انا موجوده
1: انا ايش نقول لك انت موجوده
0: انا موجوده معناها لو عندكم شغورات
1: شغورات في الشغورات
0: مثلا تحبوا مراسله معكم
1: وين
0: في التيران
1: باهي هاو عندنا ماتش نهار 24 تمشي الرادس
0: نمشي
1: الله يبارك نهار 24 تلقاو جهين
0: الورقه الحمراء والورقه الصفراء
1: نهار 24 باش تلقاو جهين ان شاء الله باش تلقاوها في رادس. بون الخدمه راهي غادي ماهيش ستوريات ماهيش انستغرام حسنا بكونتوني ديجيتال سي سيور
0: حصر عليك انا حوارات انا حصريات انا تدخلات انا مسؤولين
1: تفضل معانا
0: كم ذكرني انا شنو اصير في ستوريات
1: انت ما شاء الله عليك بالحق انت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك في كل شيء. وشوف جهين نحكيو لي كوليس حتى الدكتوره حبت تعطي راي في القائمه جستك حشمت شويه
0: حشمتك ان
1: شاء الله مرجي
0: قوي والمناعه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ميرسي احمد يعطيك الف صحه. صباح الناس
2: طغام التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات تعود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعود من الأول
3: نجم تكون ما نعرف نجم تكون من خدام في حد ذاته نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجش بها من حد شيء تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي هم ما لقيتش ريزلتان بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق كل شيء باريكري
4: تجربة المهنية الفاشلة فما ناس يأكلوا لك حقك يخدموك أكثر سوايع في النهار كون جياتك ما تاخذهمش التجارب فاشلة تتعلم منها بيان سور
5: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز شعمل لي مشاكل يعني باش نخرج دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فماش كومونيكاسيون تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه
6: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فاشلة توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني احنا ماش توقف لا في خدمة لا في شيء تجربة خايبة علق
7: التجارب المهنية الفاشلة الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها. التجارب المهنية الفاشلة مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
0: فورم
8: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: البنط العريض حسين الجسمي على موزيكا فام كيما كون نهار جمعة لوقيت هذايا يهزنا نعملو دورة وننسي والدنيا والزحمة والامبوتياج والتزمير توتسويت ترانزي العربي في إيفازيون
1: إيفازيون
0: بالموزيكا الكالم زيدا نودو كريت كيفاش يودك سيد المخرجة
2: الحقيقة
0: محضر لك الأجواء الكل
2: هذاك عايش متميز هو وديما يعطينا الإضافة كل وما كيفوش زوز في تونس هذيا
0: دونك
2: رفيق
0: بيان سور
2: رفيق الغالي معناها نوجه له تحية كبيرة لأنه اليوم باش هكا بديت تبرد الدنيا شوية جيهان وباش نهربوا بهم شوية لتونس مزيانة تونس الخضراء ونقولوا صباح الخير يا تونس المزيانة صباح الخير يا أرض الخير والبركة كول فينا تونس هلية ماتت بدلت والجو بدأ يبدل في جلده والشمس ما عادش هي الحاكمة والسحاب بدأ يخفي بلاصته في السماء والمطر والمطر كيف تهبط على تونس ما يهبطش كان الماء يهبط مع ريحة الأرض وذكريات الشتاء ورغبة غريبة انك تحب تهرب من جزمة المدينة وتمشي لبلاصة تسمع فيها كان صوت الطبيعة وكان قوله الشتاء شلالات وذباب ومطر وخضار بالطبيعة مخنا يمشي وحده وحده وين الى الشمال الغربي الحبيب ولاية جندوبة وين الطبيعة عندها طريقها الخاص باش تقول لك ارتاح الدنيا ما تستحقش الزربة هذه كل ومن هنا تبدأ حكايتنا اليوم يا سادة ويا مادة حكاية بلاصة يمكن برشا منكم ما سمعوش بها من قبل عين الزينة بلاصة تبعد على تونس العاصمة قريبة 150 كيلومتر وتنجم توصل لها من جهة بلطة بوعوان ولا من جهة بيجا وبتبيع على الشيخ جوجل موجود يوصلك النقطة البداية أما القصة تبدأ كي تحط التليفون على جنب وتخلي الطبيعة هي الجي بي اس نتاعك وثنية في حد ذاتها جزء من الرحلة تعد على باجة تشم ريحة البلاد وتذوق الجبن وتشوف الدنيا قديش عينيك تبدأ تبدل لونها للسمين والزحمة الزربية كبيرة مفروشة بالأخضر وأول ما تدخل عين الزينة تحس روحك عملت ريزيت ريحة التراب بعد المطر الأكسجين اللي محتاجين ونقعدوا نلوجوا عليه وسط جوجمة المدينة وهنا نلقاو خونا عزيز بوكيري الجيد نتاعنا اللي نجم ياخذكم في روندوني خفيفه اما فيها ثلاثه محطات يلزم ما تفوتهمش كي نقولوا روندوني خفيفه يعني من 5 كيلومتر واحنا ماشيين
0: اي نمشيو على ساقينا مشيش وسط الجمعه خاطر ما نتحركوش الواحد ما يتحركش ياسر
2: اكزاكتومون يعني في الويكاند هاكا وان بلوس ديما نقول راهو البلايص المزيانين برشا برشا برشا ماش تلقاهم بحر الكهرباء لازم تمشي شويه على ساقيك
0: تدخل
2: تكتشف البلاصه تشوف معناها كما نقولوا مش البلاصة واحدة هي الممتع لكن الرحلة للبلاصة هي اللي زيد تعطي معناها معنى الذي كل ومن غاديك نقاو تنجم تشوف الغابة كل قدامك أول حاجة بشوفوها هي بلاصة اسمها قوبة الهواء هي بلاصة عالية كي كبيرة والعلو متاعها يوصل لقريب 90 متر وتنجم تشوفوها موجودة في التصاور تبعك على الباج متاعنا ومن بعد نمشيو لجبل المهاريس بألوانه اللي بين المارون والجري كأنه لوحة مرسومة بألوان الخريف وبعدها نوصلوا عين المقراني هذه عين يشربوا منها اهالي المنطقه والماء نتاعها عنده بنه مختلفه بنه نتاع ماء ربي قبل ما يولي الماء يولي حاجه نشربوها في دبوزه في المجازان والغابه لهنا وحدها حكايه الفرنين الريحان وشجره الزين وانواع اخرى من الاشجار اللي تخليك تفهم علاش الشمال الغربي ديما عنده علاقه خاصه بالطبيعه البلاصه اسمها عين الزينه بتبيعها تيمن من الشجره نتاع الزين كي نمشيو للغابات نتاع ولايه جندوبه في الشتاء نشوفوا الفاريسيون الكبيره نتاع الشجر موجوده نتاع الغطاء النباتي اللي مازال محافظ على روحه لانه ريلمون ما يدخلولوش برشا الناس ونعرفوا اي حاجه تقعد بعيده برشا على البشر تقعد ديما محافظه على الخصائص نتاعها وعلى الزين نتاعها وعلى اللون نتاعها والبلاصه هذه جيان فيها في مثلا تويكا في الشتاء يكون المطر خفيفه وفي الربيع يكون نوار وفي الثلج تولي ثلج معناها في الشتاء شتاء تولي ثلج يعني فيها تروا سيزون وتتخيل انت كل مره تمشي لها في سيزون ماهيش نفس البلاصه
0: ما تعقلهاش مش هي اللي مشيت لها قبل
2: تتبدل عليك كومبليتمون تقول يا اخي انا مش جيت لا خاصه كي تتزين باللون الابيض ذي في الثلج حتى تعمل كيلومتر بركه سي لارجومون سيفيزون باش ترتاح وتحس روحك بحق خرجت من تونس يمكن مشيت لبلاصه اخرى في العالم بلاصه حلوه ياسر والغابه نتاعها توصل حتى تكشف الحدود الجزائريه واذا كنت انت من الناس اللي تحب ترجع من رحله بحاجه من البلاد مش كان بتصور تلقى العسل والزيتون الملاوي وحاجات اخرى من خيرات المنطقه وخاصه عن عم الزاهي وتخرج من غادي كما دخلت بروحك أخف وراسك أهدى وقلبك عامر أكثر اليوم هربنا بيكم الجندوبة العين الزينة البلاصة تخليك تكتشف اللي ساعات أحسن حاجة تجم تعملها روحك إنك تبعد شوية مراسلكم رمزي العربي حبيب الطبيعة يسلم عليكم برشا ويقولكم شكرا على ثقتكم على دعمكم وعلى كل مرة تختاروا فيها تعيشوا معنا التجربة على هذيك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيشه.
0: مرسي بوكو رمزي، يعطيك ألف صحة رمزي العربي. كانت هذه إيفازيون، كون نهار جمعة يكون معنا هكا ويهزنا في بلاصة ويعمل علينا يقولنا كها ولا يقل بدني، لازم امشي شوية على ساقيك باش تشوف حاجات مش كما قال رمزي، مش من برا برا، ما تدخلوا داخل قد ما تدخلوا تكتشفوا بلايس مزيانين تقول هذا في تونس موجود.
2: ديما كنت ديما تقعدي كارت بوستال بالحق تلقاها موجودين مخبين في تونس، وجنرال مورا واللي جرب يحصر، على خاطر انت كي تشوفوا بلاصه مزيانه وناتور وتشوفها كليفيه نتاع النهار كامل وانت لبرا مغدو باش تعاود. وذاك علاش احنا في ايفازون ديما نحاولوا نعطيو الماكسيموم نتاع البلايص، نعاونوهم باش يشوفوا بلايص جديده وهم بيدهم باش يرتاحوا نفسانيا وبدنيا.
0: ميرسي بوكو رمزي، يعطيك الف صحه. نكملوا بعضنا على موزايك اف ام في الدرجين 3 الاخرين، معكم مصباح الناس. ايفازيون.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو موزايك، أنا كريمة، نحب نقول لهم بيا مبروك، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها تاج على راس يا رب.
2: أنا هدى، حب نقول لهم اليوم فوزية إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير، ربي يفضلك لنا وربي يشفيك وربي يحبك برشا، وآدم ولينا وولادي يحبوك زادة برشا برشا برشا، وإن شاء الله يا ربي يشفيك، حبك يا ماما برشا وبوسة كبيرة، كل عام وانتي حي بخير.
3: بنتي نولة، عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي حي بخير، عيش بنتي، باي باي باي باي موزايك.
4: ألو صباح المزيك، حبيت نقول عيد ميلاد سعيد لبنتي بيوتا، طيب مبارك، قول لها إن شاء الله كل عام وأنت بخير يا مزينة يا زينة وربي يخليك فيها.
5: ألو عسلامة مزيك، اليوم عيد ميلاد، نتمنى لروحي كل الخير والسعادة وربي يشفيني وربي يحميني وقتها.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: ميك اف ام.
1: لك هاو عاد وفي الوقت وفي الجمعة دجا 11:54 دقيقة. إن شاء الله يا ربي عادي تقيت معنا حلو. خليكم معنا وفلوا لكي بالكل في ميدي ماغ بعد شوية. ميرسي الفاطمة لك العادة حضرنا لانيفرسير والكريمة لك العادة تقوى معنا في الستاندار. لبنى كوتي ديجيتال رفيق في الإخراج. احنا نتقابلوا نهار الاثنين. نقولكم سيسور ويحكم ويكاند بيكون ممطر بامتياز. بو ويكاند. نتقابلوا نهار الاثنين في لمن. باي باي.
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات. وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خذ 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغطوا لي غيزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: تدلل
0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 1450 فلاحا وفلاحة من 5 ولايات شاركوا في برنامج التكوين في مجالي التهيئة العقارية والنفاذ للتمويل منذ انطلاقه في شهر أفريل الماضي. ووفق المسؤولة باتحاد الفلاحين مروى العبدلي، فإن عددا هاما من الفلاحين انطلقوا فعليا في إعداد ملفاتهم للحصول على التمويلات بعد تلقي التكوين والمعلومة واكتسابهم الوعي بالإدارات المعنية.
1: المشروع هذا بدأ من 27 أفريل 2026، ما عادش برشا في عمر المشروع، آخر 2026 لحد هذه الساعة نظمنا حوالي 45 يوم إعلامي، استهدفنا من خلالها حوالي 1450 فلاح تمتعوا باللي فورماسيون في ما يتعلق بالتهيئة العقارية وفيما يتعلق بالنفاذ إلى التمويل على مستوى الخمسة ولايات اللي هي المعنية بالمشروع، اللي هم سليانة، بنزرة، المنطقة، تطوين ونابل. في شهر أوت خدمنا برشا مع المجامع النسائية ولقينا تجاوب كبير منهم وطلب للمعلومة فيما يتعلق يعني سرتو بالتمويل والنساء الشابات راغبات في بعض مشاريع فلاحية. زل الحضور بين 25-30 فلاح بخلاف الطاقم الإداري، ونحب نشكر بالمناسبة هيكلنا الجهوية وهيكل المندوبية والوكالة العقارية الفلاحية اللي كانوا ديما حاضرين معانا ومواكبين الأيام هذه والإشكاليات اللي قاعدة تطرح ويرفعوا فيها لحظة بلحظة. لاحظنا شوية ضعف العنصر النسوي والشبابي، دونك خصصنا لهم خلال شهر أوت وسبتمبر وفي المدة الجاية معناها أيام سيبلي لهم هما. راهو وضعية صعبة، راهي وضعية كريتيك، ونحب نبينوا لهم أهمية أنهم ياخذوا معناها شهادة ملكية باش هكاك تولي الأرض نتاعهم عندها فالور وينجموا يتحصلوا على المنح والقروض والحوافز الموجودة المتوفرة. هذا هو المبدأ.
0: أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمملن يتمكنون من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمحيط المؤسسات التربوية تستهدف التلاميذ والقصر، وجاءت هذه العملية إثر معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني لشبهات تحوم حول عناصر إجرامية تتعمد الاندماج بمحيط المؤسسات التربوية لترويج المخدرات، ليتم القبض عليهم في حالة تلبس وحجز كميات من مخدر الزطلة ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج، ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف المتورطة. دوليا، وكالة نوفا الإيطالية تنقل عن وزير الدفاع الإيطالي قوله أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي أصيبت خلال هجمات ليلية على قاعدة الملك فهد الجوية في السعودية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال أسبوعين مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد وسط تجدد الصراع، في حين فر ما يقارب من 3,000 شخص عن طريق البحر إلى جيبوتي. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في اليمن تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما أعلنت السعودية مقتل شخص بشظايا مسيرة لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا. وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات. الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20-40 مليمتر، ثم لاحقا أثناء الليل ستشمل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل أيضا نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم الغد السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماك.
2: الأولى في تونس. موزايك فام.

0: مرحبا يا مرحبا مرحبا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج على موزايك اف ام فين الجمعه باستثناء يوم الخميس من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحكيوا على اخر واهم الاخبار في تونس وفي العالم. تنجموا تتواصلوا معنا، تبعثونا بالواتساب على 23513000. احكيوا لنا على المطر كيفاش تعديت والويكاند كيفاش، تو نفسر لكم الحكايات. ابعثونا على 23513000 على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك وفي البث. محمد علي مرحبا بيك، منورنا في الإخراج أشويق. يا مرحبا يا مرحبا منورتنا. سينجي زعيري شنحويلك؟
1: الحمد لله وسهلا نوفي، الحمد لله على الغيث النافع.
0: الحمد لله.
1: أي الحمد لله
2: والله غيث نافع.
1: شبيه خير وبركة المطر.
0: أنت قل المطر، الغيث النافع خلينا نتناقشوا فيها.
1: باهي الحمد لله على الأمطار.
0: فوالا نافعة مش نافعة تنحكي وسينها.
3: أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل مستمعين.
0: مرحبا سي خليل.
2: عايشك سي نوفل، أما بالله كل ما تتغش شوية حتى على المطر تذكرك الكتلة الحرارية هذيك. تولي تتفرهد على الأخر.
0: أنت إيش قولك البارح؟
3: توا كلمة جديدة، انخفاض جوي. توا
0: قولك البارح؟
2: منخفض جوي
0: البارح في هذاك الكل، وفما شكون قص عليه الضوء. لا لا لهنا تولي متعة. باهي متعة باش نحكيو على قصنا الضوء. جيهان باش تجي حذينا في الساعة الثانية، باش يجي حذينا سلاح في الساعة الثانية. جيهان باش نسأله في الساعة الثانية اجتماعات وتقارير وملايين الدينارات وكذا وكذا واستعدادات للأمطار، ثم ربع ساعة أمطار الدنيا تفيض. باش نسأله جرايدنا اليوم الكل في الصفحة الأولى تقريبا تحكي على الأمطار. لو طون لا ما حكيتش. لحظه الشروق لا ما حكيتش. الصحافه اجراءات جديده لا ما حكيتش. كوتيديان لا ما حكيتش. المغرب لا ما حكيتش. المجهر لا ما حكيتش. الصباح لا ما حكيتش.
1: بالك في الصفحات الداخليه
0: اي معناتها مش اهم اخبار
1: البلد. ما عملوش ابيل في اللايون.
0: ما نعرفش يعني تقول انت انواع السيارات الجديده اهم. باهي ما نعرفش سينيجي، ما نعرفش. اما المواطن ساعات كي يتغشش عنده شويه حق. باهي باش نعملوا دوره وباش نسالوا. البارح حكي القرار اللي هو ايجابي نتاع روحوا بتلامذه ما ثلاثه، ولكن جاي مخر برشا في الـ في الـ
1: مخر برشا.
0: اي معناتها برشا مدارس ما فقدش بيه، برشا مدارس خرجت الاولاد والاولياء اللي يخدموا معناتها اللي
2: كمل السنه.
3: هو اسمه الانذار المبكر. اما ما كانش مبكر
2: هو نورمال مو في الحصه الصباحيه تلامذة تعرف اللي العشيه ما يقراوش. معناتها هذا خاطر الرصد الجوي موجود. تقرير الرصد الجوي
0: انا باش نقول
1: لكم والتوقعات مالك كانت واضحه المصباح.
0: لحظه لحظه
3: تحكي على تونس الكبرى الصباح.
0: لحظه التوقعات باش نعطيكم توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهار الاربعاء تكون الامطار غدوه غزيره بولايه سليان القروال المهدية المستير سوسه زغوان ونابل.
3: اي
0: ما عطاوش تونس.
3: اي هذاك نهار الاربعاء.
0: لحظه اي شنو ميتيو هو نهار لحظه نهار الخميس.
3: خميس الصباح ترى
0: الصباح قالوا تونس
3: واش الكبرى هذاك اش قلت
0: شنو فلا
1: وثم خريطه نتاع ال
0: اي ما تجيش الميتيو نهار الاربعاء
1: تونس ملونه.
0: لحظه دونك ما تجيش نهار الاربعاء يقول لك المطر ما يقولكش مطر باش تصب في تونس. معناتها الميتيو توا وشكرا قسم الاخبار ما حطوه نهار الاربعاء ما حطوش اللي باش تصب مطر في تونس. اي معناتها لهنا كنا باش نلوموا حق الخطر قرار كانوا ينجموا ياخذوا الاربعاء العشيه.
2: لا مو زاد حتى توقعات الميتيو نوفل نجم تصير فيها ظروف مستجده انه وقع استشعار انه نهارتها باش تاكل بعضها مثلا العشيه ولا كذا. ما عادش بيه يصير
0: اي نعم
3: هو كيتم
2: يصير في احسن العائلات.
3: هو كيتم التغيير معناها وتحكي على تونس الكبرى نهار الخميس الصباح القرار حق تاخذ من الخميس الصباح.
2: اي الحصه الصباحيه لا سبيل
0: صدقي راهو ايش نقول لكم راهو انه المطر باش تصب خميس عشيه انا الخميس الصباح بعينيا نجم نفيق بها. راهو الميتيوزم قبل ثلاث اربع ايام المنطق الميتيوزم قبل ثلاث اربع ايام. اما الخميس الصباح نغزر للسماء تنقول لك باش تصب ولا لا. هذه معناتها الاجراءات نحكيو عليه. باهي خلينا نعطيكم فيس قبل ما نمشيو لدقيقه نيوز. قائمه المنتخب اعلن عليها معين الشعباني اللي يعمل في نادو صحفيه مساعتين في سبور اكسبريس في ريكاب مع حيدر وفي كل برامج تو تسمعوا التحاليل. ان توكا العابدي رغم اعتذاره المقنع ما خرجش عمل حوار عوقب بسبب الكلام اللي قالوا. ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن ثلاثه حراس مرمى متوقعين. يان فاليري، معتز النفاتي، ادم العروس، محمد النصراوي، منتصر طاربي، علي اغرام، امين بن حميده، امين الشيرني، علي معلول، زاد يرجع، عيسى العيدوني يرجع، فرجاني ساسي يرجع. هما عيسى العيدوني وفرجاني ساسي سبيناهم احنا يا اخي، بعد كي شفنا المونديال عرفنا قيمتهم. اي فوالا، معناتها شد عيسى العيدوني وفرجاني ساسي لاجيك ما اشهم. حمزه الفيعة، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، مرحبا بي زاده، انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي، خليل العياري، سلفل الطيف، فيليس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم مستوري، وصادق قديده. دونك حتى الهجوم تبدل شويه. لقيتو تلقاوها على سبور باي موزاي كافيم، على موزاي كافيم بورنيت تلقاو المواكبات، وفي سبور اكسبريس، وفي الريكاب، وفي كل برمجتنا. تو نتابعوا جديد بجديد. يلا نعملوا طلع على اخر الاخبار. دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بنشرة المتابعة للأحوال الجوية. يتميز الطقس اليوم الجمعة بنزول بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات القصوى عامة بين 30 و35 درجة، وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. في الويكاند شنو ما لي بريفيزيون باش تتواصل؟ يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بداية الأسبوع القادم أيضا، وتكون الأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في أغلب مناطق البلاد. وفي تدخله الصباح مع زميلتنا جهان ميلاد المقدم عن الحماية المدنية خليل المشري، كان وجه جملة من التوصيات للمواطنين مع تواصل هطول الأمطار.
6: واقعين أنا بشكون أكثر وبش تشمل زيادة عديد المناطق الأخرى أبار تونس الكبرى، زيادة بتشمل ولاية الساحل، بتشمل الوسط، بتشمل زيادة الجنوب الغربي كما نقوله توجر وقبسة وقبلي،
7: تقريبا ولاية تونس الكل،
6: تقريبا ولاية تونس الكل. دونك هنا التوصية اللي هنا نزيد نعاود ناكد عليها، خاصة في المناطق الداخلية، عدم المجازفة بعبور الأودية، خاصة في القصرين وادي الحطب، فما عديد الأودية معناها الخطرة اللي احنا نعرفوها كديوان وطني للحماية المدنية، التدخلات نتاعنا تتواصل فيها 10 و12 يوم للبحث والتفتيش على العباد اللي هزها الواد. دونك هنا بربي توصية لكافة المواطنين، عدم المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الأسباب. نصبر شوية، نتعطلوا شوية مثالش، ولكن ما نجلسوش بحياتنا وبحياة صغيرات.
0: يعطيك صحة. هو فما أودية طبيعية، أما فما أودية بالغيث اللي نافع تتعمل في وقتها.
2: أي
0: الأودية كي تكون مش موجودة
2: تولي موجودة، فيضان مياه
0: يولي
2: فيضان مياه يولي يرد بال على روح الواحد.
0: فردوا بالكم من الأودية يعني الجديدة والقديمة. تفضل نهدى.
3: في موضوع آخر، بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لبارح تدخل ميدان يشمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة، أسفرت التدخلات على حجز وإتلاف 76 كيلوغرام من الأسماك و46 كيلوغرام من الغلال غير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخالفات صحية ومحاضر إدارية في الغرض. وزارة التجهيز والإسكان تنظم ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، واللي انطلقت بداية من مارس 25 وتم استكمالها في جوان 26. في الإطار هذا رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان محمد بن غفار شدد في تصريح لزميلتنا هنا السلطاني على أنه ضوابط المرجعية لإعداد المثال هذا الثالث أخذت بعين الاعتبار الانتقال الطاقي، المدن الذكية، التوازن الجهوي، والأقطاب الصناعية، والتغيرات المناخية. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة اللي استهدفت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية، وتعتبرها تهديد لأمن المملكة واستقرارها وانتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها. نرجع بالتفاصيل في ما بعد على الموضوع هذا. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تؤكد أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص لتتيح التحول الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. وأضافت أن المقومات هذه تخلي تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية بين أوروبا وإفريقيا، خاصة في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة على المستوى العالمي.
0: يعطيك صحة نهد، شكرا ليك. بعد نحكيو على السعودية، بلدية تونس بلي جوست نيزي، هذا خبر الثقافتي العامة، عملت رفلتها ديما السوق المركزية به 76 كيلو من الأسماك، 46 كيلو من الخضر غير صالحة للاستهلاك. إيه معناتها مخالفات صحية وإدارية مش من المفروض يتعاقبوا الناس اللي يعملوا غير صالح للسلاك أو يشدوا الحبس ولا حاجة؟ مش بدلنا القانون؟
1: طبعا يتعاقبوا، لكن العقوبات
2: درجة حجز وغلق ثم مقاضاة. إذا كان ذيك البضاعة تسبب في أذى معناها تولي يمشي لل،
1: ولا وقتها تولي عقوبات
2: مسحة.
1: إذا فما معناها تداعيات اختيرة للسلعة هذه، معناها السلعة الفاسدة، وتؤدي إلى أضرار أو إصابة معناها مواطنين بالتسمم ولا بالتعفن، وقتها تولي ترتقي العقوبة إلى مستوى السجن.
0: راح فاصل وبعد نرجع لكم. هذه ميدي ماك.
4: ميدي ماك

0: نو فلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، ترى نعملوا طلع على الجرايد.
0: في الجرايد
1: فما جريمة أخذناها من الصحافة الإيطالية، ما نجمناش ناخذوا الجانب التونسي فيها. به من تونس، كيف تحول كول سنتر تونسي إلى غرفة عمليات لبيع الكوكايين في إيطاليا؟ دونك قضية في تونس، يدير شبكة كوكايين في إيطاليا حسب الصحافة الإيطالية البارح واليوم. دونك شبكة إجرامية دولية، واشتبه في أن أغلب أفرادها من دول أجنبية، قد يكون توانسة. 21 موقوف و36 شخص محل تحقيق. الشبكة تنشط أساسا سينيجي في ترويج الكوكايين. المفاجأة أنه عندهم كول سنتر، معناتها سنتر دابيل في تونس، يتلقى طلبات الزبائن في إيطاليا ويوجه المروجين، يقولوا برا النهج الفلاني خذ السلعة متاعك. دونك الحريف يتصل بالرقم، يبعث موقعه عبر جوجل مابس، والمروج يوصل الكوكايين بوصلة سيارة مكرية ولا تروتينات إلكتريك. الشبكة كانت تستعمل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان عن وصول شحنات جديدة. التحقيق بدأ 2025 بعد بلاغات مواطنين عبر تطبيق يوبول للشرطة الإيطالية. الشبكة كانت لها امدادات واتصالات مع فرنسا وإسبانيا. تسعى من المشتبه أنهم قيادة شبكة صدرت أوامر إيداع بالسجن، و12 مروج تم القبض عليهم في حالة تلبس. دونك حاجات، فما زواج سوري وكذا وكذا، دونك يطلب الرقم، هاني موجود، ويجيه واحد بتروتينات يمدلو. دونك باش نفسرها لكم كيفاش. الصحافة الإيطالية ما قالتش انه صار تحقيق في تونس ولا القرب على اشخاص في تونس،
2: وصار تحقيق إيطاليا
1: كله. إيطاليا دونك ألو، نحب زوز جرام كوكايين كذا، هاو باش يجيك، ابعث لي لدريسة، هاو تروتينات تجيك تعطيك أدريستك وتمدو فيك.
2: ما يقولوش نحب زوز جرام كوكايين هنا، يعملوا هو السنتر موجود ويعملوا أنشطة تمويهية وبضاعة تمويهية، وهي البضاعة هي الكوكايين. ما هذا كيفاش كيفاش ما تشوف انت اليوم،
1: شوف الدنيا شو
2: اللي شبكات نتاع بيع المخدرات وترويج المخدرات عبر العالم، كيفاش تطورت حتى في الشكل او في الوسيله اللي تعمل بها ترويج المخدرات هذه، الى درجه ان تستغل ربما محامل ما تجيش على بال.
3: في اسبانيا تم كشف على غواصه،
2: على غواصه الى اخره. فبالتالي هنا نفهموا علاش احنا تو في تونس ما نستغربوش الحديث هذا، علاش؟ لانه اخيرا عندنا شبكات معناها تنشط عبر للقارات موجوده لهنا، ومعناها سنتر متاع توريد مخدرات والأمن
1: أحبه
2: 20,000 حكاية
1: سيخليل تول كله الترويج وكذا. أما يوصل واحد يطلب سنتر بيل بش يجي المخدرات لعنده، لا معناتها وصلنا لقل تحية كبيرة.
2: تلقى كلمة سر وتلقى،
1: لا معناتها يتاجر بالمخدرات ويحب تجي لعنده بتروتينات ولا واحد يوصله، معناتها غريب جدا الأمر هذا. وأكيد كان فما حاجة في تونس تنسمع فيها. سينيج إيش قولك معناتها في
4: هذا؟ تحدي كبير بصراحة حتى لقوة
1: من 2025 رواي
4: تحدي، والعصابات هذه عصابات الترويج والمتاجرة بالمخدرات معناها قاعدة تستفيد حتى من التكنولوجيا، لأنه المتاجرة وتهريب المخدرات راهو برا وبحرا وجوا، معناها راهو اليوم أي معناها ما عادش عندهم إشكال في الوصول إلى المستهلك.
1: واحد علق عليك على هذا اسمه دوارجي أونليني.
4: دوارجي مخدرة
1: يربح منها أكيد.
4: دونك الحقيقة شوف نوفل، معناها احنا تقريبا ما فماش أسبوع يتعدى إلا ودي تتنشر أخبار على شبكات، ولي نحكيه على شبكات معاش نحكيه على مروجين ولا نحكيه على تجار صغار ولا نحكيه على معناها على مجموعات صغيرة.
2: هذا كالدينر اللي وقف كياس يعمل أكل
4: اليوم رأي الشبكات اللي تنشط في تونس روا عندها ارتباط وثيق واتصال متواصل ودائم مع شبكات وعصابات دولية. كيقول عصابات دولية راهي عصابات متمركزة في دول معروفة في تاريخها بالمتاجرة في المتخدرة في المخدرات. نعطي على سبيل المثال إيطاليا، فرنسا، معناها العديد من الدول. كنا حكينا نوفل على التقرير متاع الأمم المتحدة
1: اللي مغرية جدا لأنه فيها برشة مصور فلوس, وللأسف برشة شباب يغرى أقعد في الدار حاجات بسيطة وصور برشة فلوس.
2: كسب السهل
1: الكسب السريع ولا يغري برشة شباب سينيجي.
4: شفت احنا توا من حوالي تقريبا أقل من شهر معناها ثم قضية كبيرة داير مرت فيها محامي, معناها نحكيه على 8 كيلو كوكايين نوفل راو نحكيه على
1: فما محامي على
4: أي محامية في نابل برحة صدر فيها صدر فيها بطاقة
1: مهما تصور كيلو كذا تك نجم تصور 100 مليون في الشهر. يقول لك على شو
4: ثم كميات كبيرة من أنواع المخدرات قاعدة تدخل تونس, ما هيش قاعدة فما جزء منها
2: جزء كبير قاعد يتحجز يتحجز في المطارات.
4: لا أنا حبيت أقول خليل أنه ثم كميات تعبر من تونس تتعدى من تونس تمشي إلى دول أخرى, لكن ثم كميات كبيرة قاعدة تتحجز, ومع هذا ثم كميات تبقى في السوق التونسية للاستهلاك, ومعروفين معناها الشبكات هذية معناها اللي رو ري شبكات معناها على درجة كبيرة مش من الخطورة فقط لكن من من التخفي
2: والاحترافية الإجرامية.
4: طبعا الاحترافية بطبيعة الحال رو وقاعدين يستفيدوا من تجارب الكارتيلات المخدرات اللي موجودين في العالم كما في السلفادور كما في فنزويلا في الدول كبيرة العريقة في المجال هذا. مدام وصلنا اليوم نحكيه على تجارة المخدرات وترويجها واستهلاكها, يظهر لي جاء الوقت أن تعلن الدولة التونسية حرب شاملة على المخدرات كما الحرب اللي أعلنتها الدولة التونسية في عام 2012 و2013 على الإرهاب. هذا أخطر يعني خطر كبير اليوم محدق يهدد نواة المجتمع التونسي, معناه يهدد الشباب التونسي تلامذة وطلبة وغيرهم. دونك الدولة اليوم يلزمها تتحرك.
1: صحيح. وشفنا وكل مرة كل ما نكشفوا قضية نكشفوا على أسلوب جديد وسيلة جديدة. تره نمشي والموزايك 24 بعد شوي باش نحكي لكم على الأمطار وعلى غيره وحضانة توقعات الويكاند. يلا نمشي والموزايك 24
0: موزايك 24.
3: نرجع على تصريحات البارح واليوم. البارح كان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد وقت لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عدد من المشاريع في قطاع الصحة تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة, واعتبر أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها, واتهم من وصفهم بالمنخرطين في الفساد بالتورط في هذا.
5: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عددا من المشاريع في قطاع الصحة قد تأخر أنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة, معتبرا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها, متهما من وصفهم بالمنخرطين في الفساد في التورط في ذلك. ورئيس الدولة يشير إلى إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب بالكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة, مبينا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا, ومضيفا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها.
1: واضح دونك المشاريع المتأخرة برشا نهد شو باش نقول لك, معناتها المستشفى الجامعي ملك سلمان هاو تسريع الإجراءات, المستشفى الجامعي جديد بقفصة, سيدي بوزيد مستشفى جامعي, مستشفى في طبلبة في نفطة في مجازين,
2: مستشفيات المحلية جديدة الجهوية جديدة
1: جلمس بيخة غار ديماء, معناتها في قفصة عنده 15 سنة المشروع, برشا تعطيل
2: والله. فما توهما التسريح هذا نهد تم حاجتي مش نفصل بيناتهم. المعطى الأول هو الخدمات الأساسية الصحية التونسية لقاب رئيس الجمهورية وزير الصحة. احنا عندنا توسنين نتحدث على مجهودات لبناء وحدات صحية جديدة لتقريب الخدمة الصحية من المواطن, وقدامنا مشاريع فعلا رصدت لها اعتمادات فعلا وقعت معنا الصفقات متاحة للمقاولين وما إلى ذلك.
3: حتى بناء نحكيه على حتى تحديث وصيانة
2: تحديث وصيانة لليوم نستناه, أعطوا نقول لك التحديث وصيانة بحق لليوم نستناه في ثمار على الأرض لهذه الخارطة الصحية اللي بشرت بها الحكومة واللي خدمت على بعض منها وعلى أجزاء منها وحاولت تتواكب، ولكن لحد الآن ما توفر حد شيء. لكن اللي قلت وانت هو الأهم الآن، أنت عندك خارطة صحية مستقبلية، هات نشوفوا الخارطة الصحية الراهنة ما هو وضع المؤسسات الصحية العمومية التونسية قياسا لوضع مؤسسات صحية أخرى أصبحت هي تستقطب المرضى بل ويضطر المرضى للذهاب إليها نتيجة كثرة الطوابير، نتيجة ابتعاد المواعيد. واحد عنده عملية جراحية إذا ما تعمل في شهر يلقى موعد بعد 6 شهور، نتيجة معناها نقص الأسرة في المستشفيات العمومية، نتيجة نقص اللي في أو نقص الصيانة متاع وحدات الإنعاش والأجهزة التجهيزات الطبية متاع التدخل
3: السريع. هذا اللي يجب
2: أنا كي نخدم على الخارطة المستقبلية، والرئيس عنده حق وقت يقول أنا أرصدنا اعتمادات يلزمها تكون موجودة على الأرض، ولكن أيضا هتنحرص اليوم على منجي سليم، على شرنيكول، على المستشفيات الموجودة عندنا، واللي أي واحد مواطن بسيط متعدي على سقيه ماشي قدامه يعرف من الباب اللي راهو ثم معاناة كبيرة للمواطن من أجل الوصول إلى الخدمة الصحية العمومية في الكشف وأيضا في الحصول على الأدوية وفي كل هذا. مش لازم نقعد نحط في رواحنا برشا، ولكن راهو تنتظرنا برشا خدمة باش نرجعوا للقطاع الصحي العمومي الألق القديم نتاعو، على الأقل رجعوا للمستوى القديم تاع الثمانينات والتسعينات. اثنين، ثم حاجة مهمة ذكرها الرئيس وذكرناها نحن في ميديماك منذ مدة في الحديث على الأطباء، المدرسة الطبية التونسية اللي هي عندها بيرفورمانس في العالم كامل واللي هي نقطة استقطاب لكل المستشفيات في الدول حتى المتطورة. أنا هنا فقط نحب نقول حاجة،
1: نعطيك أرقام لأنه ما فماش أرقام رسمية قبل ما تحكي. حسب مثلا عماد الطب سمير شتورو في جان في 2026 قال 3100 طبيب غادروا بين 2017-2021 ثم 3000 طبيب بين 21-24، معناتها 2017-2024 6000 طبيب غادروا يمشيوا لفرنسا، ألمانيا، سويسرا، كندا، دول الخليج والولايات المتحدة، خاصة فرنسا وألمانيا في السنوات الأخرانية. ما فماش أرقام رسمية، كل واحد يعطي أرقام،
2: الأرقام تتجدد كل سنة، واضح جدا. هذا يدل على حاجتي، يدل على أنه الطبيب التونسي مش لاقي حوافز باش يقعد هنا، ويدل على أنه الكفاءة الطبية التونسية مطلوبة. هذه اللي باش نخدموا عليها تو. لو نتحدثوا على الموضوع هذا ونخزروا احنا تو قادمين على إصلاح تعليم ومجلس أعلى وكذا، اليوم أنت إذا كان العنصر هذا هو بونيس بالنسبة لي لك أنت بلس، علاش ما تستثمرش في المدرسة الطبية التونسية؟ شنو معناتها؟ معناها نوسعوا نطاق المستفيدين في التوجيه الجامعي من اختصاص الطب، وقت اللي احنا كل عام برشا ناس تتحرم مع عندها معدلات كبيرة
3: وهامة
2: وهيلة تتحرم من دخول كلية الطب.
3: نولي
2: في البروجي المستقبلي التعليمي بتاعي نولي نخرج برشا طب، اذا ندعم الاختصاص الميديسين من ابني، نحاول انه الشيء اللي كان يمثل نزيف بالنسبة لي
3: يولي نقطة قوة،
2: يولي نقطة قوة. علاش لا؟ هنا هذا سؤال
3: خليل اقتراحك شهرين تالي قلته هذا هو
2: بيدو
3: اي معناتها في بلاصه
2: ما يولي فايقين بروحنا اي
3: في بلاصه ما يولي نقطه ضعف يولي نقطه قوه
2: اي خويا نستثمر
3: من خرج 2000 طبيب نخرج 4000
2: نستثمر في القرايه نتاع الطب
3: ونقريهم المون وانجلي ويمشيوا هجروا على رواحكم. والله ما مش خايبه النقطه. امانه معناتها قبل ما نسمع رئيس نجي نقول نستمتع بمضه اشهريه صغيره ونرجع نستمتع مع نجي زايدي
6: ميدي ماغ. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
7: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
8: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
9: وإطارات ومربين بتأثيرهم
8: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
9: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
9: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002.
1: مرحبا مرحبا في ميدي ماغ في الكواليس. برشا نقاش على اقتراح سي خليل الأغلبية معارضة. تفضل سينيسي.
4: أنا دقيقة مانيش متفقع مع المقترح اللي قدمه خليل. يعني في عوض إلا نعالجوا الوضع هنا ونغيروا الواقع متاع الصحة العمومية في تونس باش نضمنوا بقاء الأطباء. وقولوا مسالش هاي اخرجوا انتم ما مسالش توا نزيدوا في عداد معناها الأطباء اللي تخرجوا كل عام. معناها يعني فعوض نمشي نصلح الباب
1: نصلح
4: الشباك.
2: ما فهمتنيش كذا جملة واحدة تحسبني في كل ما ذو
4: فهمتك يا خليل فهمتك.
2: يا ودي عندك حاجة مطلوبة تخدم على تصدير الكفاءة. تصدير الكفاءة. عندك حاجة مطلوبين الأطباء التونسيين في العالم كامل
4: يا خليل.
2: موفر الإطار التعليمي باش ولي عندي برشة طبعا
4: يعني بالمقترح
2: متاعك
4: يعني بالمقترح متاعك باش نحول تونس الى معناها بلد مصدر
2: للذكاء
4: للكفاءات. والسبيطارات نتاعنا شكون يخدم فيها؟
2: وقالك دوبل. قلت لك لا باش نولي نمنحهم انا من السوق المحلي ونقول لهم انت راني باش نصدرك. لا تولي عندك اختصاص طب في تونس وتولي عندك ناس وقت تحب تخرج باش تلقى انت العدد الكافي باش تغطي احتياجاتك.
4: شوف تاع الصحه في تونس تاع الصحه العموميه الامراض نتاعو راهي ما تختزلش فيه الاطباء ونسيب يعطيك صح. قطاع الاطباء قطاع الصحه العموميه مستشفياتنا باش نحكي على القطاع العمومي. القطاع الخاص تقريبا ما فماش اشكال لكن رغم ان المواطنين يواجهوا في اشكال كبير اسمه غلاء وارتفاع تكاليف العلاج. مستشفياتنا خليل مازال تعاني من نقص الادويه تعاني من نقص التجهيزات والمستلزمات الطبية. المستشفيات متاعنا تواجه صعوبات مالية سينوفل ونتيجة الديون المتراكمة متاعها مع الفورنيسور ومع الكنام. يعني الدورة هذيك الدورة الصعبة المركبة اللي حكينا عليها في وسطها فما حلقة اسمها المستشفيات اللي اليوم معناها رغم صدور قانون تقريبا من أكثر من 25 عام يعطيها الاستقلالية الإدارية والمالية لأن لليوم ما نجمتش المستشفيات باش تستقل ماليا. يعني وهذا وراه العديد من الأسباب والإشكاليات. شوف أقسام الاستعجالي اليوم في المستشفيات تبعتش بعيد شوف أقسام الاستعجالي في المستشفيات في العاصمة وشوف الضغط الكبير في أقسام الاستعجالي. ضغط نتيجة ملهم نقص الإطار الطبي وشبه الطبي. باهي أنت تحب تلقى حل للأطباء إيه ألقى حل زيدا للإطار شبه الطبي. أنت في بالك اليوم مع هجرة الأطباء اليوم نحكيه من سنوات
1: الإطار
4: على هجرة
1: طبي.
4: الإطار شبه الطبي
1: ولو يقرأوا المو وانجلي وكذا وهم يخرجون
4: وعطوا نعطيك أي سيدي نمشي معك أكثر من هكا. في بالك اللي فما اليوم شركات أجنبية جات يعني تونس موجودة في تونس تقريبا من حوالي أكثر من عامين ومنها حتى شركات مغاربية
3: ديشاسور دو تالون يسميه رويحه.
4: هذوما خدمتهم اصطياد الكفاءات شبه الطبية
1: دوارجي متاع الطب
4: يدوروا على المستشفيات يدوروا على المساحات الخاصة خاصة ويعملوا عقود متاع انتداب ممرضين. يعني كنا نحكيه على أزمة في الإطار الطبي إن شاء الله ما نوصلوش باش نحكيه على أزمة في الإطار شبه الطبي.
1: أعطينا أرقام كان عندكم بعد تنتقش
4: معك باش نعطيك الأرقام يا نوفل. باش نبدأ بوكالة التعاون الفني في التقارير آخر تقرير سنوي متاحة وكالة التعاون الفني تقول اللي الوجهة الأوروبية وتحديدا ألمانيا من أكبر المستقطبين للإطارات الطبية وشبه الطبية
2: ممرضين
4: التونسي بنسبة تفوق 21% سنويا.
1: صديقنا قال مشيت للسبيطار في هانوفر كله طب وفريم التوينسا
4: بالضبط. بعد ألمانيا جي كندا بنسبة 20% ثم الدول الإفريقية والعربية بنسبة 10%. ثم دراسة أعدها معهد الصحة والسلامة المهنية تقول أن معدل عمال الممرضين والإطار شبه الطبي اللي هاجروا من تونس لا يتعدى 33 سنة يا خليل. مانيش نحكيه على 45 ولا على 50 سنة على جماعة معناها
1: كارياريستي
4: 84% من هلا الناس هذوما يهاجروا بسبب الراتب الشهري و 59% يراوا أنه سبب الهجرة هو البحث عن ظروف عمل أفضل
1: وظروف حياة أفضل. أي.
4: به عمادة الأطباء وانت كنت تحكي على التصريحات تقول أنه الدولة تدفع كلفة غالية جدا تقريبا من بين أعلى
2: تكوين الأطباء
4: في تكوين الأطباء ويلزم اليوم البحث عن بدائل. أنا مانيش قاعد رأي الحقيقة في بدائل تطرح فيها وزارة الصحة والدولة التونسية باش تغري على الأقل الشبان الأطباء الشبان باش يقعدوا في تونس. اليوم راهو عندك نقص، راهو نحكيه على نقص مثلا في أطباء التخدير والإنعاش، نحكيه على نقص خاصة في أطباء في اختصاصات دقيقة في جراحة القلب وجراحة الأوعية وجراحة الشرايين. راو فما مستشفيات اليوم يعني تلقى يعني عليها تشوف راو فما حاجات ما تخرش إلى العلن، لكن كي تسمع وتعيش مع الأطباء ومع الإطارات شبه الطبية راو يقولوا لك راو فما نقص فما أقسام، وهذا اللي يسبب في الضغط الكبير وهذا يتسبب في طول الانتظار. راو نحكيه على عمليات جراحية تتبرمج على شهر وشهر ونص وشهرين، راو يقعد مواطن يستنى تلقاه من القروان ولا من سيد بوزيد ولا من تطاوين باش يجي يعمل عملية هنا في العاصمة يقعد يستنى شهور. المستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية في الجهات ماخذتش حقها من التطوير خاصة والتحسين، نحكيه على البنية الأساسية، نحكيه على التجهيزات، نحكيه على الحد الأدنى في هالمستشفيات هذه. دونك اليوم من باب أولى وأحرى أن الدولة تعمل تدخل في إعادة هيكلة لقطاع الصحة العمومية. اليوم نحكي والبارح
2: مش تحكي لتحفيز القطاع اللي بقى في تونس، انت تحكي لتحفيز القطاع انه يبقى في تونس اطباء، وهذاك هذا يلزمنا نناقشوه بواقعية.
4: النقطة هذه متعلقة بالتحفيز، راهي المفروض راهي تتوجد في القانون الأساسي
2: جديد
4: للإطار للصحة العمومية والإطار الطبي وشبه الطبي. ثم فصول اقترحت عمادة الأطباء ونقابة الأطباء وحتى الأطباء الشبان وحتى النقابات اقترحوا إدراج فصول تشجع وتحفز هالإطار الطبي وشبه الطبي باش يقعد في تونس.
1: لحظة، على 23513 ألف بالله، وانتم تحكيوا على استنزاف طاقات طبية، استنزاف طاقات شبه طبية، فما كارثة حاصلة في سبيطاراتنا قاعدة تحكينا تشغيل مساعدي الصحة لسد النقص الحاصل في الممرضين، ما همش كيف كيف، في حين انه الممرض عنده مهام، مساعد صحة عنده مهام أخرى مختلفة، ولكن والدينا ان نخلطوا بيناتهم. المناوبة الليلية أو الممرض يخص عليها 4 دينارات و700 مليم وتحبوه ما يهجرش. شنو ما الممرض في السبيطار كي يخدم في الليل 4700 صورة ما سامحني من
2: إيه تو أنت
1: يمين الخبر متاعك قلت باحتراز
4: تحكي على ساعات العمل في الليل
1: زيد بتتري. دونك البين مساعد طبيب ممرض
2: اما اسمع شوف نوفل
1: انت موضوعك ما فهموش، انا الوحيد اللي فهمته لانه المشكل الاساسي غطى عليه لانه في الاخر طبيب كيسافر البر عائلته هنيه ونقولوا ان شاء الله مبروك وضعيتك مش تتحسن، احنا نحكي وكارثه طبيب كيخرج اما طبيب كيخرج يلقى بلاصه في المانيا وفلوس ودفيز
2: ولا حاجة إيجابية حتى لتونس. أيه
1: أما صبيح
3: مش ديما نوفل
2: أما شوف
1: لحظة
4: ولا حتى كيف إيجابية أنت تعرف اللي جون ميتسا وقت اللي يمشيوا لفرنسا فما كونكور يعديو كونكور تاكسي باش يدخل باش يكمل يكمل سنوات التكوين.
2: نحكي لك على
4: وانت تعرف الطبيب الجون الطبيب الشاب قداش يخلص يا خليل في فرنسا؟
2: إيه ما نعرفش أنا قداش يخلص، ما نعرف يخلص 4-5 مرات قد اللي
4: نخلص. لا
2: أي سيدي
4: لا بس قلت معني انت تحكي على انت تحكي على طبيب تحكي على رئيس قسم
2: عم
4: نحكي لك على اطباء الشبان.
1: لا باش نفسرك شنو يحبوا الاطباء، بيان سور احنا ضد ولكن معاه ما نفهمش. يقول لك مستوى الحياه الصحة المجانية، التعليم المجاني، النقل كذا، معناتها الأمبيونس حتى ما يصورش برشا فلوس، ولكن
4: جودة مناخ العمل ولا ظروف
1: ومناخ الحياة الكلي في الإقامة، في التنقل، في الكذا، في الأذاك الكلو يولي حتى حتى كان زايد كان 500 600 يورو بالريتم دو في هذاك يبدا شيخ عليه ويتطور ويتحسن وما فماش
2: تحكي على المبتدئين
1: شي يحبوا سينيزي جودة الحياة مختلفة لو فما طب مش مبتدئين
2: شوف
1: الموضوع فهمت ما نجمش نجي ضد هجرة الأطباء وطبيب يقول لك انا نحب الهجرة زاد باش نحسن حياتي ما نعرفش
2: صحيح تنجمش تجي
4: احنا علاش عطيت الارقام هذه
1: حتى صحفيين اللي قبل اصلا في قناه الاجنبيه
4: شوف وقت اللي تبدا عمليات من حق اي طبيب ومن حق اي مهندس انه باش يمشي باش يحسن ظروفه البرة، لكن وقت اللي تشوف الارقام تبدا ارقام يعني ارقام مفزعه ارقام لافته وقت اللي يخرجوا بعداد كبيره واحنا نعرف والعالم يعرف اللي عندنا كفاءات عاليه جدا من الاطباء وهذا وحتى ترتيب الاطباء التوانسة عالميا ترتيب مشرف جدا حد ما يشكك في هذا، لكن وقت اللي نشوف انا الالاف من الاطباء
2: اللي هما مشكله الحوام
4: قاعدين يخرجوا قاعدين يغادروا يا خليل
2: انت الحل اللي اقترحته شنو
1: الحل هو الحل اللي قالوا نجي هو الحل الرسمي وصحيح هو تحسين الامكانيات
2: الحل صحيح.
1: هو صحيح
2: الحل صحيح هو تحسين نظام التحفيز في النظام الاساسي الجديد نتاع المهنة الطبية وشبه الطبية وما الى ذلك هكا ولا لا
1: وتحسين الامكانيات
2: وتحسين الامكانيات باهي هذا نفسه في التنافسية العالمية طب هذا حكيه حتى لو النظام الأساسي تبدل والطب تعطت لها حوافز جديدة اقرأ حساب المالية العمومية التونسية وقديش تونس نجم تحفز وقارنوا بالحوافز اللي تلقاها في الخليج وفي الأوروب وغيره وخاصة بالنسبة للأطباء المتمرسين شنو مش تلقى حتى بالأنساق التحفيز اللي باش نعملوها ما تكفيش باش نغريه الطبيب إذا هو مش مقتنع باش يقعد في بلاده وبالواجب انه يقعد في بلاده لمده معينه او لاخره فراه باش نلقاه نزيف الهجره باش يتواصل ما قديش باش نجي بتزيدوا طبيب
1: واضح
2: كيما الممرض في تونس
1: كيما المهندسين
2: قياسا بالماليه
4: اعطيتك احصائيه قلت لك 84% من الممرضين اللي تار شبه الطب اللي يخرج على يخرجوا على الشهريه
1: صحيح واضح هذا موضوع ترخى نمشيو للسعوديه في ساعه باش نتناقشوا عليه قبل ما نحكيوا الدرج الاخر على الامطار لازم
3: نحكيوا عليه بين وزارة الخارجية التونسية اللي أعربت على دعم تونس لكل لكامل المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدانت بشدة الهجمات اللي استهدفت عدد من مدن المملكة.
11: تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن في المملكة العربية السعودية وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. وتونس تجدد دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.
1: واضح دونك نرجع الموضوع السعودي اللي تونس وغيره برشا حتى دول الاتحاد الاوروبي وغيرهم جاءوا ضد الـ ضد الـ ضد الاعتداء.
2: هو ثم فقرتين اساسيتين في بيان وزاره الخارجيه كل واحده منهم مهمه. الفقره الاولى تندرج في ربما التقليد السياسي والدبلوماسي الراسخ للجمهوريه التونسيه في دعم الدول العربيه وفي الحفاظ على سلامه الدول العربيه وفي الوقوف معها في كل الملمات ومن ضمن ذلك الحديث عن الاعتداء على مدن سعوديه وهذا يعيدنا الى انه في اطار الحرب الكبيره الدائره هناك مصالح خليجيه منها مصالح السعوديه المصالح النفطيه القواعد الموجوده في البلدان هذه الكل قاعده تتعرض الى هجمات إيرانية وربما الآن في الجزء الثاني من الحرب أو في جزء الأذرع من الحوثيين من اليمن. هذا مهم جدا وهذا تقريبا تونس ما خرجتش على الإطار هذا ولكن الفقرة الثانية هي اللي جلبت انتباهي بشكل أساسي. أولا الدعوة إلى حل سلمي للسلمي

0: التدخل ومزيد التوسع في الشرق الأوسط. هذا يلزمنا نفهمه مليح حتى لا نذهب في سرديات أخرى. أنا نهارت في الحصة اللي فاتت ثمنت موقف السعودية ومصر الرافض رغم كل ما تتعرض له السعودية للدخول في الحرب بالمنطق المباشرة النار بالنار. هذا هو اللي يخوف، لأنه اللي يخوف كون ندخل في صراع إسلامي إسلامي سيغيب المعنى الحقيقي للحرب وسيدخلها في أتون صراع مقدسات مش يزيد يعمق الطائفية ويعمق المذهبية في المنطقة.
1: وربي يهديه اللي ردوا صراع إسلامي إسلامي. تفضل سي نجي.
2: الوضع يبدو صعب جدا اليوم في اليمن وفي السعودية، والهجمات المتبادلة بالمسيرات بالصواريخ الضربات وعملية استيلال الحوثيين على مضيق باب المندب وبعض المدن الأخرى في اعتداء صارخ جدا على المملكة العربية السعودية. اليوم يخلي العالم ينتبه إلى خطورة الأذرع العسكرية الإيرانية أو الحرب بالوكالة اللي تقودها إيران عبر الأذرع التقليدية متاعها، ومنها الذراع اليمنية ما يسمى بأنصار الله الحوثي. بيان وزارة خارجية تونسية كان بيان واضح في مساندة المملكة العربية السعودية. ما فيش شك يعني المملكة تتعرض إلى اعتداءات غير مبررة من قبل الحوثيين. مانيش باش نحكي على الأثار العالمية في مستوى توقف أو تعطل الحركة التجارية اللي تسبب فيها سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب.
1: أما زاد مكة والمدينة اليوم صحيفة الرياض في تحياتها قالت الهجوم على مكة لا يمكن اعتباره حدث في سياق الصراع، بل اقترب حتى من مس من مقدسات المسلمين، وردود الفعل جاءت سريعة من كل دول العالم.
2: شوف نوفل، أنا باش نركز على النقطة اللي جات في بيان الخارجية اللي تتعلق بالحلول السلمية أو الحل السلمي اللي هو ما يجي إلا عن طريق التفاوض. لكن فما مشكل آخر مطروح في مستوى الجماعة هذه، جماعة الحوثي، وهو أنها جماعة لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالتفاوض، وهذا ثبت من خلال السنوات الأخيرة منذ قيام الحرب في اليمن بين الحوثيين وبين ما تسمى بالحكومة الرسمية المدعومة من قبل التحالف السعودي. تقريبا على عشرات المحادثات اللي صارت بين الطرفين ما توصلوش إلى حالة من السلم وحالة من الهدوء. في كل مرة إلا وجماعة الحوثي تبادر إلى نقض كل تحالف وكل اتفاق يصير بينها وبين الطرف اليمني الآخر. لكن في وسط هذا الكل فما ثم ثم ثم تحركات دبلوماسية مهمة جدا قد تؤدي إلى نتائج إيجابية منتظرة. فما تدخل صيني مع إيران، وفما دعوة ملحة لإيران أنها تكبح جماح الحوثيين. البارح شفت أنا موقف أيضا، ثم بادرة من باكستان واللي هي واحد من الضلع الثلاثي في اتفاق مكة اللي توجهت إلى إيران بتقريبا نفس الدعوة اللي توجهت بها الصين، وطلبت بإلحاح من إيران أن تكبح جماع ذراعها في اليمن جماعة الحوثيين. وجديد في هذا أن باكستان البارح على لسان قائد القوات العسكرية الباكستانية اللي هدد إيران بتفعيل البند المتعلق بالدفاع العسكري المملكة العربية السعودية في حال تواصلت اعتداءات الحوثيين، وذا يمكن يفتح الباب مجددا لقدر الله لدخول أطراف أخرى.
1: يعني انت شككت فيهم هاو كرد عليك، انت قلت ما عندهم ما يصنعوا الاتفاق، يخل الاتفاق هاو تكلم.
2: هذا اللي نتمنوه
1: نوفل، ليه ما يحبوش يضرب وما يحبوش الحرب.
0: صحيح، وهذا يزم
1: لو كنت دخلنا في حرب انتهيت.
0: صحيح، وهذا يزم هذا يزم تفهموا إيران بشكل أساسي، خطر زادة كم ما نتحثوا أحيانا الطرف الرئيسي شنو إيران. إيران مش مصلحتها تمشي تضرب أو تحارب بلدان سبق وأن فات علاقتها بالحرب ودعت إلى وقف إطلاق النار.

0: غير يا خليل.
1: اي هذا
2: هنا مغربيه ايران تهرب اسرائيل
0: يا اخي. منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحده الامريكيه وايران الصواريخ الايرانيه وين موجهه؟
1: هذا خطأ.
0: موجهه
1: هذا
0: للسعوديه، للبحرين، للكويت، للامارات، هذه دول عندها علاقه بالاشكال اللي صار بين ايران وامريكا.
1: هذا خطا،
0: هذا خطا متعمد،
1: ثم
0: هذا
1: متعمد مش متعمد.
2: هذا الدول الاسلاميه اغرب اسرائيل على كذا. يعطيك الصحه، ارمي قنبله مره في النهار اسرائيل حتى شكليه.
0: هو مش خطا، هو
2: استراتيجية،
0: هو تحرك إيراني متعمد
2: إغراق الجميع
0: لضرب الدول هذه اللي ما كانش عندها حتى علاقة بما يدور بالحرب اللي صارت. لكن في وسط هذا الكل لو في تسمع أخبار اللي هو معناها، ودائما الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمات هذه. البارح تصير تتوقع صفقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتبيع 48 مقاتلة من نوع F-35. وهذا يمكن لأنه شفت أنا فما حتى رد فعل إيجابي جدا من في وسط معنا المملكة العربية السعودية، أنه هذا بش يزيد يعزز سلاح الجو السعودي ويعزز قدرته على مواجهة التهديدات الحوثيين.
2: واضح. تونا رجعوا للموضوع أكثر نهار الاثنين إن شاء الله تريد الأمور، ولكن سؤال اليوم مش نسألكم بطبيع على الأمطار البارح.
3: سؤال اليوم،
2: الغيث النافع إن شاء الله متوقعينه، علاش إلغاء الدروس ما ثلاثة جاء مع ما ثلاثة غير ربع؟ معناتها تفاجئوا برشا أولادهم خرجوا ما نجموش يمشيوا يجيبوهم، صارت زحمة، صارت بانيك كبيرة، علاش ما تمش البرمجة القبلية للصباح؟ أحسن حاجة في الليل لافي الأربعة في الليل باش الولي يقولك نهرب من الخدمة نعمل كذا فقط، معناتها التصرف به ولكنه كالعادة في آخر وقته. نشكر ولاية تونس الوحيدة الولاية اللي تتحرك وتتكلم وتعمل سيرحم وديه، ولكن التصرف
1: التصرف كان قبل كعوامل مداخلة من ضمنها اللي ذكرته أنت، أن تونس الكبرى ربما لم تكن مبرمجة في إطار العاصفة القوية اللي يمكن تؤدي إلى خطر دائم على الناس، وهذا هو اللي خلى الأمر يتأخر، رغم أنه كان ممكن من خلال الحصة الصباحية حتى نصف النهار كان يتخذ القرار في ذلك الوقت
2: بإلغاء
1: الحصة المسائية تحسبا، لأنه شفت أنت حتى بعد ما صبت المطر ثم مؤسسات كانت نجم تكمل تقري ويروحوا الدار يعني، لكن ثم ديما العنصر متاع الاتعاذ من التجارب السابقه
2: وما نعرفوش شنو اللي باش يفيد خليل
1: ومن اللي صار قبل
2: توريد عليهم
1: فاضوا بلايص اخرين، معناها هي محاوله للاتعاذ ربما من حوايج صارت قبل، لانه تامين التلامذه من التقل وتامين حركه المرور خاصه الوقت اللي باش تكتظ وقت الكافه،
2: مشكله كبيره. ولكن الحكايه اخر وقت ضروا منها وبرشا يقولون قولوا علاش آخر وقت ما نعود ونبهونا وبجاه ربي يميتيو عود أبعث تقارير مفصلة ولا أبعث ولا منع ولا قراوها تقاريرها ولا سينيجي فضلنا المشكلة. عندك دقيقتين باش تحكينا على المشكلة هذا تفضل.
0: والله هو أنت أجبت على البلاغ متاع ولاية تونس، حتى البلاغ متاع ولاية أريانا اللي هو جاء متأخر عن بلاغ ولاية تونس المتأخر. دونك
2: فمش كون عمد بلاغ الأربعة قال ما ثلاثة توصل الدروس
0: احنا رو شوف أذية بالحق بلد معناها المفارقات والمتناقضات، فما حاجات نجم تفهمهم وفما حاجات تعجز يعجز العقل باش يفهمهم. يا اخي مش فما في تونس فما لجنه وطنيه لمجابهه الكوارث، وفي كل ولايه فما لجنه جهويه لمجابهه الكوارث يراسها الولي. به انت في بالك اللجنه هذه اللجنه الوطنيه واللجان الجهويه فيها ممثلين تقريبا عن عدد كبير من الوزارات، الفلاحه، التجهيز، ما نعرفش انا يظهر لي الداخليه وغيرها، واللجان هذه عندها يعني عندها اكسي مباشر للتوقعات المرصد التوقعات الجوية. دونك عندها اكسي للتوقعات. المرصد معهد كان عطاء، انا شفت التوقعات الجوية، شفت نهار قلت البارح في الليل في النشر الرئيسية في الاخبار الثمانية، وشفت ثم مؤشرات ومعطيات تعطات حتى من خلال الصورة متاع الساتيليت أنه فما سحب كثيفة جاية في بعض المناطق ومنها تونس الكبرى وخاصة ولاية تونس وولاية أريانا مع الولايات الأخرى، وفما خارطة يخرج خرجها كموجودة في الموقع نتاع معهد الرأس الجوي تتحين تقريبا مرة ولا مرتين كل يوم وأحيانا أكثر، ومحطوطة بالألوان الولايات اللي فيها، فما اللون الأحمر والأصفر وفما شنو الأخر الأزرق
3: والبرتقالي
0: والبرتقالي. يا أخي سمحني، معناها بعد هذا الكل ويخرج بلاغ الولاية تونس قبل تقريبا قداش
2: بربع ساعة
0: يزيد نقوله أربع دراج
2: قبل نص ساعة نقوله.
0: هل الناس يعني معناها الموظفين والأولياء والناس اللي يخدموا الموظفين يا نوفل اللي قاعدين معناها في
2: خمال
0: الله ويعرفوا والناس كل تعرف
2: بكشي اللي عاملين حسابهم موظفين يهربوا ديما
0: لا شوف رد بالك القرار القرار توقف تعليق الدروس بداية من الساعة الثالثة.
2: أي أي
0: أنت كتقول لي تعليق الدروس وأنا عندي بنتي تقرأ على بعد من عش
2: نص ساعة
0: نص ساعة أو أكثر
2: في المطار تولي ساعة.
0: شنو اللي صار البارح؟ أنا البارح كنت من الناس اللي خرجت نجري. خرجت نجري.
2: أنا مشيت المدرسة قالوا لي ما في بالناش.
0: نلقى حالة متاع هلع عند الناس والناس تجري يجريوا للمكاتب والليسيات باش يجيبوا صغارهم.
3: وبرشا كيسات الأربعة معاش نجم تقدم.
0: راي حالة من الاختناق يا نوفل.
2: أنا من اللي قول مش روحت لداري. ملف نروح في درجين روحت في ساعتين.
3: الروتيكس البارح.
2: بانيك.
3: الأربعة متاع العشية واقف.
2: وقدام المدرسة اللي هذا يجري كرهبته في شطر الكيس الناس كل
0: فجوة. شوية احترام للناس
2: وبرمجة
0: واعطونا المعلومة يا أخويا في وقتها مش سيدي مش قبلها مش قبل وقتها ومش بعد وقت اعطيونا المعلومة في وقتها
1: قبل على الأقل
0: تعطيني ساعة غير ربع على الأقل أنا باش الموظف ينجم على الأقل يستأذن من عارفه ولا حتى في القطاع الخاص باش يخرج يمشي على الأقل يلقى الوقت الكافي.
2: جيتم واضح سيناجي في الساعة الثانية باش نحكيو شوية على المطار. شكرا سيناجي سي خليل الأخبار ونرجعكم في الساعة الثانية. هذه ميدي ماغ
4: ميدي ماغ
5: فغام. التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعاود من الأول.
6: نجم تكون ما نعرف نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون بروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته. التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها من حد شيء، تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي أو ما لقيتش ريزلتا. من بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق كل شيء باريكري.
7: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك يخدموك أكثر سوايع في النهار كون جياتك ما تاخذهمش. التجربة الفاشلة تتعلم منها بيان سور.
8: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز شعمل لي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون فماش كوميونيكاسيون. تتعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفظ فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
9: عديت بتجربة خايبة ياسر خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فيش لا توصيل كلام بالغلط العسى جا فهمني واحد ماش توقف لا في خدمة لا في شيء خويا تجربة خايبة علق.
10: التجارب المهنية الفاشلة الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة موضوع فورم نهار الجمعة.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
13: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
14: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو العائلات والإدارات المتعاملة مع الأطفال إلى الحد من تعرض الأطفال خاصة في سن مبكرة للشاشات وتنظيم استخدامها واختيار محتويات ملائمة لأعمارهم مع أعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والأنشطة الحسية والحركية. ورئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة ليندا سعد تبين أن التعرض المبكر والمفرط للشاشات يمكن أن يرتبط بعدد من الصعوبات، من بينها مشاكل التركيز والانتباه واكتساب اللغة والتواصل والكلام، إضافة إلى اضطرابات النوم وبعض الصعوبات النفسية والسلوكية وإجهاد العينين.
1: العديد من الأطفال خاصة في السن المبكرة جدا هما معرضين للشاشات والتعاطي الغير سليمة معها. لهنا لازمنا نوضح وندعو العائلات وكيف كيف إطارات اللي تتعامل مع الأطفال إنهم يعطيوا أولوية للتواصل والتفاعل المباشر مع الصغيرات، يلعبوا معاهم، يتحاوروا، حتى إذا كان فما تعرض للشاشات استخدام ليه منجموش حاجة ننكروها في وقتنا الحالي، يلزمنا نقلصوا المدة هذية ويلزم يكون فما تنظيم مسبق ومحكم من عند الأولياء. كيف كيف يلزمنا نختار المحتويات الملائمة لسن الأطفال. إذا كان تم التعرض للشاشات في السن المبكرة جدا، معناها في خلال سنتين الأولى، راه قد يأثر ساعات على التركيز، على الانتباه، قدرات في التواصل وفي اللغة والكلام باش تكون ناقصة شوية باغاطور الصغير اللي ما تعرضش للشاشات. والنجم زادة نلاحظوا بعض الصعوبات النفسية والسلوكية و اضطرابات في النوم، إجهاد للعينين إلى آخره.
0: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمين آخرين بحالة صراح إلى جلسة أكتوبر المقبلة. يشار إلى أنه وجهت إلى المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة ترتيب الجري بها العمل، فيما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبع سنوات سجنا في حق رجل الأعمال محمد فريخة وبعامين سجنا في حق عبد الكريم الهاروني وست سنوات سجنا في حق بقية المتهمين. في أخبار العالم، وكالة تابعة للأمم المتحدة تقول إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين هرب حوالي 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وزارة الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة مع كييف منذ نحو 5 سنوات. الاتحاد الأوروبي ينتقد بشدة الانتخابات التشريعية الروسية الخاضعة لرقابة صارمة وفق قوله، متهما الكريملين باللجوء إلى القمع لحرمان الناخبين من خيار حقيقي بشأن مستقبل بلادهم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم هذه ميدي ماك في الساعة الثانية. سي سلاح شنحوي لك.
1: اهلا وسهلا في المرحبا بيك ومرحبا بالكيب الكل انسان مزدر وكل مستمعين ومتابعين على يوتيوب. وان شاء الله يا ربي البارح كانت مطرة ممتازة, ان شاء الله الامطار جاي تكون مطر تخير حقيقة,
0: ان شاء الله يا ربي مطر تخير. سيني هاتش نحوي لك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بينا.
0: جيهن شنحوي لك.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم. الحمد لله الحمد لله المطرة تعديت سلامات البارح وربي يلطف بنا
0: الحمد لله. ما نعرف شنو تقصد بسلامات, ما فماش ضحايا بشرية ولكن فما انهار انهار واضرار وكرهب وفازات الدنيا
1: ما يجي تحت سقينا.
0: فلا الماء يجري تحت سقينا. عجبتني كتصويرة هي قديمة من اللي قالك اللي قاعدين في القهوة والماء يتعدى يقولك يقعد حتى على الواد المهم ما يروحش للدار. وذيك عجبتني برشا حكايتك التاكسي وكل فازات الأمطار به. سنسأل سؤال اليوم باش يكون خاصة معناتها الحلقة هكا بدلنا شوية فقرة. سنسأل سؤال به, يعني هل كل مطرة باش تولي هكا؟ يعني البارح ما كانش يوم عظيم بالأمطار, يعني شدتنا الأمطار شوية من زمان. نحكي على الأمطار هكا القوية, اي هل كل مطرة باش نفيضوا باش تغرق بلاصة باش يغرقوا كراهب باش تولي وديان معناتها, وهذا شفناه كذا والقراية بطلت, هل كل مطرة هكا؟ هذا هو السؤال اللي عطيته الجهين قلت لها أمورك جاوبني يلا.
4: مش هكا
3: مش هكا على خاطر كل مطرة يلزمنا نتقبلوها ونقول الحمد لله يا ربي على الأمطار هذية والأمطار تقعد خير. ولكن في تونس مالوغوز ما عندك
0: خير, أمل ما فصيف باش يقص يعني تفضل خير هي أمل ما باش يقص الصيف الجاي تفضل. معناتها كان جات حتى ورد بالك أنا منعته معناتها وعملت رسالة داخلية رد بالك واحد يحكي لي على امتلاء السدود عام سنين تمتلي ولا تقعد السدود أمورها الماء باش يقص الصيف الجاي تفضل جي هنا.
3: السدود والسبابل طلعوا مش مربوطين ببعض
0: والصيف قاعد يتبسم يضحك
3: يتفرج فينا اللي صاير في الخير.
0: ماكم تقلقتوا من الصيف هاو جايكم الشتاء تفضل جيهان.
3: هو صحيح نحن نضحكوا توا ولا نتبسموا كيما التوانسه البارح اللي فما جزء منهم قعدوا يضحكوا ويفذلكوا وحطوا الحنة على صندوق في المدينه العربي في الاسواق العتيقه نتاعنا ويكوروا بها في الماء عملوا لها كيما الفلوكه. اما زاد فما ناس اخرى تعذبت تعبت تقلقت.
0: فمش كون قال لي وسائل النقل لازم يدخلوا الفليك. ابعثوا لنا على 23513000 ملاحظاتكم شنو عشتوا تفضل. برشا ناس تقلقوا خافوا. حكينا على المدارس آخر وقت مشيوا هزوا ولادكم أما فما برشا أمطار وبرشا خوف سيدي.
3: فما أمطار فما خوف الناس مش عارفة روحها وقتاش نجم توصل لديارها كيفاش نجم تروح. الصغيرات اللي لقاو رواحهم ما يعرفوش كيفاش باش يجيوهم والديهم بعد البلاغ اللي يصدر آخر لحظة. دونك الجو العام كيفاش عاشوه التوانسة حبيت نسمع أصواتهم هما تو هما يحكيوا لنا كيفاش كانت بالنسبة ليهم مطرة البارح 17 سبتمبر.
4: ميدي ماغ
5: بارح في المطرة ربي يرحمنا وفرحنا بها المطرة بيه كوليج ابن سينا. تصور انت في المطرة هذيك يخرج الصغار الكل خرجهم خلاهم قدام الباب وسكروا الباب وروحوا. تصور في طنبق طنبق المطر الدنيا معبية بالمطر لا تنجم توصل لولدك. يما يما اجري لي
6: بالله كي تقف هكا وتهب انتوما ماضي ثلاثة يهبط قرار انها تعليق الدروس لعبه. فما اللي الاولياء يخدموا فما اللي في تونس ولده يقرا في المنزل فما اللي في حلق الولد ولده في المرسى ولا بنته يلندرا كيفاش.
7: بالله عليك العمل البلاغ متاع تعليق الدروس كيف ما عملتوش خير خليتها كالعادة خير تسبب في كوارث متاع سيركيلاسيون ناس في السيركيلاسيون برونيير كراهبهم شخ تقراب الساعة غير باع وساعة ونص وناس في السيركيلاسيون خرجت الكل ما بعضها باش تروح بصغارها كان خليتوا الأمور هكذا على طبيعتها تصيروا اللي يصير يعملوا ربي ذكاو.
8: هذه مصيرية يعني جرى في البلاد كاية متعبية متاع الماء والفيضانات. والله كان جيت مطر قوية واللي شدت يعني برشا سويع ونقولوا ما بيدها حيلة. هذا مصيرية راه مصيرية شوية مطر البلاد فاضت.
9: يا خالتي شنية اللي صار فينا البارح معقول يخرج تليم ذا قبل بساعة يخرج ماضي ثلاثة لشكو افتقلت الكارثة اللي صايرة في تليم ذا البارح والشي اللي صار ممكن تيكي عارف والأخبار تعمل مزيك تخبر وتعاود عليه مش من نص النهار وقفت القراية عليها كيكة عليه أنا بلاد خوي قاعد مطيشين للسبعة متعليل هم مطيشين باش نجم بهم يوصل لهم معقولة ذي.
4: ميدي ماغ
0: هذا فئة من الناس اللي حكاوا على المطيرية. عجبني مصطلح مطيرية سلاح
1: تصغير
2: يعني مطرة في وقت وجيز
0: مطرة صغيرة هي فما كنا ساعة كل مطرق ويبرشة تبل وكلنا تبلينا أما مطير
2: هو كمية كبيرة في وقت وجيز
0: ليه 50 مليمتر في نهار معناته مش كمية عظيمة
2: كمية كبيرة صارت كمية كبيرة
0: مش تاع فيضانات
1: مش معناته شوف الناس اللي البارح حتى توا اللي حكيوا والكل تكلموا أما اللي يشوف البارح تونس مثلا بعد نحكيوا الستة سبعة متاع الليل يتشوف راهو الأمور واضحة كياسات المريق لا ما كانش فما معناها في أغلب البلايز معناها تقريب ما كانش فما مشكل فما حتى من الناس اللي اعتبرايهم قال كما قلتوناش على حكايه صغار خير خاطر ثنيتي انا باش نمشي لصغيري اللي هي 15 دقيقه 20 دقيقه ضربت ساعه ونص في الكياس تعبيت الكياسات بطريقه كبيره ومهوله والناس الكل ولات في الشارع وقت اللي وصلوا لصغارهم ترقص معناها برشا ناس هكا عاشوها معناها فما ناس مشات لصغارها
0: يعني وكل ما كياسات فاضت وتاكسي غرقت وكذا ما به اما صحيح البيان البلاغ هذاك خلى العباد تجري في معناتها
3: هذه باش نحكي فيه بعد شويه كيفاش التعامل مع الازمات ولكن نفس السؤال هو علاش في شويه امطار ولا مطيريه باش نوليو نستعملوها الكلمه هذه تغرق الدنيا وتصير الفيضانات او نحن نحبوا نسميوها فيضانات وقت اللي الماء يطلع يوصل الركيب يوصل الكرهب وهوني فما درجه كبيره من الخوف راه تولي عند المواطنين من غير ما نشعروا خاطر نتوقع سيناريوهات الكبيره اللي شفناها في اشهر ماضيه شفناها في السنوات الفايته دونك ما نعرفوش شنو اللي نجم يصير كيفاش كانت
2: رغم سامحني جينا رغم اللي رينا برشا كلام معناها في فتره السابقه على الاستباق على جهر الاوديه على تطمينات على انه تم التعامل معناها بين الاجتماعات والواقع
3: جستمان هو هل كانت الاستعدادات كافية هل الظرف الحالي من تغيرات مناخية وكميات أمطار منتظرة ينجم يقتصر الاستعداد لها على جهر أودية أو تنظيف بعض الأودية أو الشبكات هيت نرجع شنو اللي صار في أوت 2026 نحكيو على مجلس وزاري مضيق لمتابعة خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد باش نحضروا رواحنا لموسم الأمطار وباش نجيبوا زيدا تداعيات التقلبات المناخية في الفترة هذه أو في المجلس هذا يحكيوا على الاستشراف والتخطيط والجاهزية والتدخل المبكر اللي يلزم يصير لسينة البنية الأساسية الرصد والإنذار حتى الميزانية اللي تم الحديث عليها كانت ميزانية مهمة نوعا ما فهوني في الفترة هذيك حسينا وأنه بشي جي سبتمبر باش نبدأ من 80 واللي كرنا منيش بعد برشا نحكيوا على أوت 2026 منذ بداية سبتمبر وإحنا في المطرة الثانية توا وكانت نوعا ما المشاريع اللي قاموا بها ما هيش ظاهرة
0: شفنا مشاريع أما شفناش بلديات تتحرك منعرش البلديات وقتها مش وقتها منعرش أما كل واحد في حومته مراش عمل تو هما فما زيقوات تسدوا مريناش عمل بلديات تسريح ما فين شفناش كل الماكينات اللي تسر يعني
2: الفوق تصريف في أمور مياه الأمطار
0: أمور وزارات وكذا اجتمعوا أما على الميدان ما تبعوش ما ريناش ناس على الميدان سرحت ونظفت وكذا وكل واحد في حومته وبرش يقولوا المواطن هي المواطن دخل مش دخل أما, أما, أما التنظيف ما صارش أي.
3: وين وصلت المشاريع ونحكي على جملة من المشاريع للحماية من الفيضانات بالنسبة للخريف وشتاء هذه 2026-27 في تونس الكلفة تقريبا متاع المشاريع هذه الاستباقية هي 396 مليون دينار تونسي كان وفق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز الحماية في المناطق الحضرية خاصة دونك بالنسبة لوزارة التجهيز نحكي على سبيل المثال على تنظيف وجهر أكثر من 2600 كيلومتر من القنوات والمجاري 70% منهم تموا مازال نسبة كبيرة نحكي على
0: صار اللي صاير لنا بالتنظيف
1: تم هذاك
3: هل هو كافي أو
0: لا كيما الفيو متاع الواتساب تبدأ محطوطة فيو هم ما شافش بالحق
1: لا حد فيو جهه تليفون سيف شي جيو عرفت
0: ليش شنو تم اي بيه تم اوكي
3: شنو جديه في مختلف البلديات
0: ما نجموش نحكيو بجديه جهينا احنا جايبينها ضحك خاطر الجديه تولي اختر به تفضل تم كي تقول لي هذو مليارات والدنيا وقتيش
1: هي تحاول تفسر لك كهو معنا
0: تفضل يا جهين فسر أمور قدك أنت المسؤولة أنت
3: هنا مسؤولة لا ما نحبش مسؤوليات حاش المسؤوليات خلينا نفهمه هل الإجراءات هذه كانت كافية ولا لا مش ما نقعدوش احنا نحل وحدنا
0: هل الإجراءات تمت ولا
3: هل تم الجزء منها فما نسبة من الأشخاص صارت فما اللي مازالت قاعدة متواصلة فما اللي معناش عليها الحقيقة معلومة فينا السؤال اللي نحب نسأله اليوم في ظل التغيرات المناخية نعاودوا نرجعوا لهالكلمة للمرة المليون والأمطار المنتظرة هل الإجراءات الاستباقية هذه هي اللي يلزمها تصير هل هي كافية هل الاستعداد كان في الوقت المناسب نسمع الخبير في التنمية المستدامة رأي
0: الإجراءات الاستباقية شو ما قوها الجملة هي نصرح وزيقوت وكاو يلا تفضل
3: الخبير في التنمية المستدامة حسين الرحيلي فسرنا هل الإجراءات كافية في وقتها في بلاصتها ولا لا
10: إذا كان نرجع للإجراءات أولا أن نستعد للصيف تقريبا في بداية جوان، نستعد للخريف في آخر أوت. دونك دائما المجالس الوزارية تقريبا تأتي في وقت غير وقتها، وبالتالي القرارات حتى اللي تم اتخاذها ليس لها الوقت ولا الإمكانات اللوجستية والمادية للإنجاز. إشكاليات مياه الأمطار في تونس تقريبا هي ليست جديدة. إذا كان نرجع لتاريخ الفيضانات في تونس، توا نبدو من 56 و62 و69 و70 و71 و72، ولكن إلى حدود آخر فيضانات تقريبا 19 22 فبراير 2026، أولا ما عندناش تقييم حقيقي للفيضانات، شنية أسبابها، شنية ضحاياها، شنية نقاط الضعف، إيش باش نعملوا. قضية مياه الأمطار في تونس تاريخيا مرتبطة بالتهيئة العمرانية بشكل عام، تهيئة المدن، البناء في المناطق المنخفضة، نجو إلى مناطق منخفضة ونبني بالطبيعة وما نفكروش كيفاش معناها الماء باش يخرج وبالتالي نغرقه. ولعل اليوم معناها مناطق كما الخلات، كما رواد، كما السجومي، كما حي التضامن، كما حي هلال، كما العديد من المناطق معناها في باردو، العديد من المناطق في بن عروس، أريانا، برج نوزير، السكرة وغيرها، كل هذه المناطق هي مناطق مخفضة. لكن كبنينا وقت نعمل كياسات وحنا نحن نعبوا الأرض اللي كانت تشرب نغطوها، لكن نورمال ما نفكروا المياه هذه كالزائدة في وقت الأمطار مياه الأسطح شو نعملوا لها. دونك من هنا نلقوا رواحنا نحن في 10 و20 ملليمتر نغرقوا، إضافة لأنه توا دينا في تحديات كبيرة منذ 2014-15 اليوم، ولينا الأمطار ولا الطوفانية هذه هي وتأثير التحولات المناخية، عندنا مشكلة كبيرة في تهيئة مدننا، عندنا غياب كامل للريزو دوبل ريزو. نحن في تونس كل تقريبا مدننا عندها ريزو واحد هو ريزو داسميسون اللي مش من مسؤوليته تقريبا باش يقوم بتصريف مياه الأمطار، هو ريزو هي شبكة انت مياه الثرى الصحي نورمال مو تقعد مياه الثرى الصحي، لكن في ظل الغياب فأنه معناها قنوات الصرف الصحي هي تقوم بدور المياه الأمطار اللي طبعا باش تكون البلوعات هذه اللي تخرج، لأني مش مهيئة ومش ديمونسيوني على كمية كبيرة تعميها أمطار في وقت ضعيف. وذاك علاش تقريبا نحن وين تصب مطر نغرق في كل المدن تقريب في كل الأماكن، وخاصة تونس العاصمة، بن عروس، أريانا، منوبة والمناطق المخفضة الكل.
0: واضح به كلام مهم. أنا باش نفسره فما تفسير جنرال باش نفسره توقت اللعب باش نفسر لكم بالتورتيو نينجا به كيفاش فقت به. أنا نتفرج في التورتيو نينجا ونشوف فيهم في زيقوات يبدأوا يدوروا ويجيوا كذا نقولش بهم واسعين به. هذوكم زيقوات للأمطار، احنا زيقوات اللي عنا سامحوني في كلمة زيقوات لتصريف مياه
1: الصرف الصحي وفي قهو
0: اي ليه صرف صحي مش للأمطار. كي بنينا تونس ما خممناش في مياه الامطار، دونك اللي صاير ديما راهو فما سيرشارج هو، وكملوا زيقوات بالوسخ يتسدوا، انتهت الحكايه.
3: وتحديات المناخ، دونك هذوما سبب من الاسباب، مش هذا فقط، لينو باش نزيدوا نحكيوا على الاحواض الساكبه، شنو هذا؟ شنو المشكله نتاع تونس العاصمه؟
0: باش نحكي بالصعيب وانا نترجم.
3: توا باش يولي
0: بالبسيط. الاحواض الساكبه،
3: الماء عنده مسار نتاعو، مياه الامطار مثلا كي توجدت الطبيعه كي ربي خلقها الدنيا خلق للامطار المسار متاحة. اليوم نحن مشينا للمطر ولا الماء المطر هي اللي جاتنا هي اللي دخلت للعاصمة وشوارع العاصمة، ولا احنا تحدينا الطبيعة؟ ها باش نفهم الموضوع هذا اكثر مع الخبير في الموارد الطبيعية ياسر السويلمي.
11: باش نفهموا الوضعية متاع المياه متاع الأمطار وعلاش تلم في بلاصة أو بلاصة ما تلمش فيها، يلزم نفهموا حاجة اسمها أحواض الساكبة. هذه تقنية إنه أي قطرة متاع ماء تهبط في أي بلاصة ما تبقاش في البلاصة هذيك، عندها نية باش تبعها. الناس كل نعرفوا الواد اللي موجود يخرج من حدائق المنزه ومن النصر وكذا ويهبط ويتعدى على حي الخضرة ويتعدى على الدنيا كل يمشي للاكزيرو. كي تعمل الواد هذاك يتبع الثنية متاع الماء اللي هو ياخذها بطبيعته. دونك تبعنا الماء أي قطرة متاع ماء باش تطيح تهبط في الواد هذاك تهبط تتبع السنية هذيك وتمشي للاك. اللاك توي يقول القائل هل هي اللاك اللي نعرفوها احنا اليوم وإلا لا؟ لا، هي اكثر امتدادا من اللي موجود هذيك، لانه اللاك ما تحبسش حد اتجاهه، ما كانت في الاصل توصل حتى ببحر، هو اسمه ببحر لانه كان الباب اللي يخرجك ديريكتومون على البحر. فالسنتر فيل هذاك الكل هو امتداد، هو كان بحيره قبل. اليوم وقت اللي ترجع الامطار وقت اللي يزيد الامطار شويه البحيره تعاود كاني تعاود ترجع تاخو اللي تهز منها. نفس العمليه الشتوية تصير في مقابل باب الخضرة. دونك باب الخضرة مقابل باب الخضرة سي نحكيو عليه على لافايت، لأنه أي نقطة نتاع ما تطيح في البلفيدير وإلا في الجبل الأحمر باش تهبط لافايت من الشوارع هذيك الكل، من المناطق العالية اللي تشوفها الكل، من العمران، من المناطق هذيك الكل يتهبط الماء لي لافايت. القدرة الاستيعاب أولا نتاع لافايت ماهيش كبيرة برشا، لأنه كان نرجعوا بالتاريخ حتى 30 و40 سنة مش برشا، معناتها 30 و40 سنة التالي عدد السكان اللي كانوا موجودين في لافايت مش هو بيدو اللي موجود توا. معناتها اليوم رانا نحكيوا على زوز ملايين في تونس الكبرى. المشكلة انه قدرة الاستيعاب نتاع الكاناليزاسيون ما تخدمتش على العدد المهول نتاع الناس اللي موجود. هذه دو الناس اللي موجود نحكي انا كاناليزاسيون لوناس، وهنا راهو عندنا مشكلة زادة في انه القنوات نتاع لوناس والقنوات نتاع مياه الامطار تقريبا هي بيدها تعدي منه ومنه، ذاك علاش نشوفوا فيضان حتى نتاع بالوعات اللي تتبع السونيد والا تتبع البلديات في تحويل مياه الامطار. تاريخيا عندنا بير مازال موجود للتو في اخر شارع الحريه مقابل الكيوسك. البير هذاك هو اللي كانت العباد تعبي منه. علاش العباد قبل كانوا يعبوا منه؟ لانه يعرفوا انه هذيك هي النقطه لا بلو باس، نقطه طايحه على الاخر، النقطه هذيك هي اللي يتجمع فيها الماء ويبقى يصفى الماء ومن بعد يعبوا منه. دونك حتى الدلائل الطبيعيه والدلائل التاريخيه راهي موجوده، كل شيء قدامنا، عندك كل شيء نقراوه، كل شيء موجود قدامنا ونجموا نخرجوا بالحقيقه.
0: واضح، ويعطيك صحه جهين، ديما بعدنا على الاكتواليتي ونفسروا الامور بتبسيط وتوضيحك للامور. هذا يدل انه الفيضانات باش تتواصل، معناتها لانه الستركتور نتاعنا هي النقص الكبير اللي فيها. فاصل صغير وبعد نكملوا معكم. ميدي ماغ
12: طغام. التجربة المهنية الفاشلة تنجم تتعلم منها برشا حاجات، تعاود وتشوف الأخطاء نتاعك وتعاود من الأول. نجم تكون ما نعرف، نجم تكون من خدام في حد ذاته، نجم تكون البروسيدير نتاع الخدمة في حد ذاته. التجربة المهنية الفاشلة إلا ما خرجتش بها حتى شيء، تعبت خدمت بقلب ورب عطيت ما عندي وما لقيتش نتيجة. من بعد تدخل أي شركة واحدة أخرى لازم كل شيء بالوراق، كل شيء باريكريه.
13: التجربة المهنية الفاشلة فما ناس ياكلوا لك حقك، يخدموك أكثر سوايع في النهار، كون جياتك ما تاخذهمش. التجارب الفاشلة تتعلم منها بيان سور.
14: خدمت انا ان طوك شارجي ماركتينغ، جي اكزيكوتي لي تاش اللي عطاوهم لي، ابري نقصت لاكتيفيتي تو معناها لو سوبيريور بعد ولا يتسبب دي اكسكوز شعملي مشاكل يعني باش نخرج. دونك انا صنفها تجربه فاشله خاطر وليت سورس دو بريسيون، فماش كوميونيكاسيون. تعلم الخدمه اللي خدمتها انا معناها سي تحفاد فيتا اون اكسبيريونس لي كونتاكت في الخدمه.
15: عديت بتجربة خايبة ياسر، خويا الخدامة اللي معايا فهمت خلى ما عاملوا فيا خويا فاشلة، توصيل كلام بالغلط، العسة جا فهمني ما عادش توقف لا في خدمة لا في شيء. تجربة خايبة عليك.
16: التجارب المهنية الفاشلة، الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية ما توصلتش بسبب بيئة العمل أو العلاقة بالزملاء أو الوضعية الاجتماعية أو القانونية في الخدمة. كيفاش تعاملوا مع الوضعية هذه؟ شنو تداعيات التجارب المهنية الفاشلة على الحالة النفسية للموظف أو العامل؟ كيفاش ينجم يتعامل معها ويتجاوزها؟ الأشخاص اللي تعديوا بتجارب مهنية فاشلة شنو الدروس اللي تعلموها منها؟ وكيفاش نجحوا في إنهم ينتقلوا لتجارب مهنية جديدة ناجحة أو يبعثوا مشاريعهم الخاصة بهم وينجحوا فيها؟ التجارب المهنية الفاشلة مظفرة من نهار الجمعة.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 016.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
19: فورم
18: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
0: يلا اليوم دونك حصة خاصة من مش هكا، علاش الدنيا تفيد لأقل أمطار ممكن؟ نكملوا معك جينا،
3: نكملوا مع نفس السؤال هذايا، علاش شوية أمطار تفيد الدنيا؟ نحاولوا نجيبوا على سؤالي نسألوه الناس الكل نفهموا الحكاية أكثر. معنا روضة كفراش عبر الهاتف، خبيرة ومستشارة دولية تونسية في مجال الموارد والسياسات المائية. مرحبا بك.
20: مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا. زعمة النجم ونهار نحلو هاللغز هذي ونعرفو علاش في قطرة ما تفيد الأمطار، ما كانتش أمطار كبيرة برشا، كميات مش عالية، ولكن النتيجة متاحة شفناها البارح وعشناها في برشا مناطق في تونس.
20: مرحبا بكم على كل حال، وجكرواك برشا حاجات قالوها لخيان اللي تعدوا قبلي. أنا ما سمعت كل شيء، ما سمعت جزء كبير منها. نحب نرجع عن الحاجة مهمة جدا يمكن ما تقالتش، اللي هي كما كنت تحكي ما هيش مشكلة كمية فقط، مشكل في الكمية، لكن المشكل الكبير هو في طريقة إدارة مخاطر الفيضانات داخل المدن. نحكي على المدن باركة توا بيسكر المشكلة تخص تونس الكبرى
3: المناطق الحضرية حاليا.
20: المناطق الحضرية في تقديري أنا ديما يلزمنا نميز بين عدة مستويات من المسؤولية. ثم المصالح المركزية والجهوية المكلفة بنسميها الهيدروليك الحضري، الذي هي شو ديريكسيون الهيدروليك يوربان اللي هي في وزارة وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى اللي تصرف في المياه وفي الأودية وفي المنشآت المائية وحماية المدن من الفيضانات. هذوما من مشمولات وزارة التجهيز، يعني الديركسيون هذه اللي كنت نحكي عليها اللي تتلها بالهيدروليك الحضري. بعدين تجي مسؤولية شكون؟ تجي مسؤولية البلديات اللي هي عندها دور أساسي في التصرف اليومي في المجال الحضري، كيما صيانة الطرقات، تنظيف البالوعات، قنوات تصريف، لكانو اللي عملتهم من الإكيبمون هي يلزمها تنظفهم، من الأتربة، من الأوساخ، من الحشايش اللي تطلع فيها، من الجر اللي تنبت فيها، ورفع الفضلات الموجودة فيها، والأتربة اللي خاطر يتعدى الماء يخلي أتربة إذا كنت تجي وتنحيه باش الكاباسيتي نتاع الكاناليزاسيون هذيك ولا نتاع الكنال هذاك اللي موجود يعدي الكمية اللي هو معناها تعمل له ديموشنمون نتاعها، وهي اللي تراقب الوضعية الفضاء العام. معناها ما نستناوش احنا حتى تجي المطر باش تعمل لنا كارثة باش نقولوا يا ناري صبت لنا ياسر مطر. باش كان الحقيقي هو دونك اللي الماء في أي مكان وفي أي بلاد وفي أي منطقة ما يعترفش بالحدود الإدارية هذه اللي احنا عملناها. مياه الأمطار تمر كما قال الأخ من حوض إلى حوض ومن طريق إلى طريق ومن بلدية إلى بلدية، وإن تلقى نقبة ولا حفرة هي مش تتعدى منها.
19: أبريتو مجرى طبيعي مدام روضة.
20: صحيح. هذيك علاش إحنا ساعات طول ما تقولوا ولي فما مشكلة لوناس. لوناس راهي مسؤولة على المياه نتاع لاسينيسمون نتاع اللي يخرج من الديار
0: الصرف الصحي.
20: نورمالمون عندنا دو تيب دو كاناليزاسيون، كاناليزاسيون نتاع ليزويزي نتاع المياه معناها العذمه، وعندنا كاناليزاسيون اخرى نتاع تصريف مياه الامطار. في بعض المناطق في تونس الكبرى عندنا ريزو نسميوه انيتير اللي يتعدى فيه دو تيب دو، لكن هذا قليل برشا. دونك
3: يمكن في المناطق الجديده
20: التصريف نتاع المياه الامطار عنده كاناليزاسيون وحده وعنده دي كانو وحدهم نتاع مناطق كبيره اتسيتيرا. دونك نحب نرجع اللي الماء ما يعترفش بالحدود الاداريه هذه، الماء يتعدى من حول لحال من بلديه لبلديه، ومجموع ثم عدد متدخلين للاسف ما معناها لازمتنا اللي لازمنا هو منظومه متكامله اللي تجمع بين التخطيط العمراني كما كان يحكي زميلنا والهيدروليك الحضري وصيانة الشبكات والمنشآت وتصرف النفايات وحماية المدينة والمرور والسلطات المحلية والجهوية.
3: يعني مدام رادة سمحني نقاطعك، أي مستمع يسمع فينا، أي مواطن توك يسمع التفسير هذا يقول لك مبالا باش نعديه الخريف والشتاء الكل والسنين الجاية وإحنا أي مطرة نجم تخلينا نغرقو وتنجم توصلنا للفيضانات، بما أنه اللي نحكيه فيه توا الحلول الممكنة هي مشاريع كبيرة نوعا ما.
20: لا مهيش مشاريع كبيرة، سمحني وقت اللي بلدية المصالح المركزية والجهوية المكلفة وإلا البلديات
0: مشاريع كبيرة بمعنى تصريف المياه لازمها انفراستركتور عظيمة نيويورك.
20: لا با فورسيمون سمحني، المطر اللي نزلت في تونس البارح مهيش كبيرة برشا، لكن الأتربة الموجودة والوسخ الموجود والديشي الموجود وعدة أشياء ما تخليش المطر تتعدى، سي نورمال. وقت اللي أنت عندك من 2023 بلديات غير موجودة أساسا اللي باش تعمل الصيانه هذه الوقائيه، ما نجيش انا قبل بجمعتين وقبل بثلاثه ونحب نعمل الصيانه الكل
0: إيه. اما فما بلديات وقتيه قاعده تخدم، المفروض التنظيف يكون تابع العمل اليومي نتاعها، شنو ما الماتريال فما الخدمه فما شنو ما نجموش ينظفوا ثلاثه زكويته معناتها العمل اليومي هذا.
20: لا سامحني انت ادور في تونس وتشوف.
0: لا ما فماش شيء،
20: ناقص برشا، لان البلديات معناتها ما عندهاش الكفاءات وما عندهاش الامكانيات الكافيه باش تعمل معناتها دور باش يكون عندها دور وقائي وتنظيفي معناتها كما يلزم. يا اخي انت تتلوم على المواطن طيش لديشي، هذاك دورك انت باش تلم لديشي وتوعي المواطن، لكن ما نخليوش لديشي في في اللي كانوا في الواحد ونقعدوا بعد نقعدوا نغزروا فهمت البلديات شوية مش نقول لك يعني البلديات شكون يخدم توا في البلديات من اللي تحلت المجالس الجهوية موجودة عندهم يأديوا في واجبهم معناتها لازم يعني ما نحبش ندخل في الحاجة هذه حاجة مهمة جدا الحاجة الثانية النقطة الثانية هي اللي يسميوه انذار مبكر لو أنا شفت أمس معناها قبل بساعة معناتها ملي تسيرك المطر وكالريح قالوا نسكروا المدارس معناها الناس خرجوها في طنبك الأزمة
5: كيفاش
20: الناس حتى كيش تروح الانذار المبكر ما يجيش هكاك يهديكم يلزم من قبل مش لحظة المشكلة المعلومات الجوية يلزمها فيه صعب دوبة تجي تتحول قرار علمياتي معناها
0: صحيح لأن المعلومات قبل المعلومات كما قلنا وكنا حكينا في الموضوع قبل نهارين ثلاثة معناتها متوفرة نبش تصير مطرة وكذا مش
20: وإلا وزارة من الوزارات تخرج تقول تعلم المواطنين اللي مش تصير كذا كذا عودت قالت اللي قالته الأحوال الجوية الرجاء اتخاذ الحذر إيه أنت كدولة شنو دورت هو ما يتخذ الحذر وانت كدولة شنو دورك شنو لازم تعمل
5: اهم نقطة على الاقل في
20: مش مجرد تنبؤ بالمطر هو تنبؤ بالخطر واتخاذ القرار قبل وقوعه
5: القرار المناسب خاصة البارح انه هالبليغ هذي عمل مشكلة عند الاولياء الكل شكرا لك مدام روضة قفراش خبيرة ومستشارة دولية تونسية في مجال الموارد والسياسات المائية على الاقل اذا ما نجمناش نمنعوا من نجموش نسميهم فيضانات ولكن هما فيضانات على الأقل نحاولوا نتعاملوا مع الأزمات هذية نعرفوا كيفاش نخرجوا بلاغات وقتاش نخرجوا بلاغات
0: وحكاية التنظيف اليومي للبلديات قد يكون البلديات وقتها سبب ولكن شفنا اجتماعات وبيجيات تحطوا ثم البلديات على عين المكان في الأرض ما نظفوش الطريقة نحكيوا على مطرة خفيفة ما تنجمش تفيض الدنيا نتعود ونرجع كما سنين اللي فات ما نحكيش على عمناول مطرة قوية ستة سوارة بعدها تفيض عادي أما أمطار عادية ما يلزمش تخلي الدنيا تفيض يعطيك صحة جيهان شكرا ليك يلا نمشي مباشرة للأمطار ما فاتك شيء
21: ما فاتك شيء
1: هذا الشيء الأمطار شكرا عندها حظ معنا اليوم مش نحكي وزيد على برشة تفاصيل مش نحكي على المنتخب مش القائمة لكن زوز اسماء واحد اللي اعتزل لمحالة وقف كاريره مع المنتخب الوطني التونسي
19: اعتزل دوليا
1: اعتزل دوليا
19: خطر برشة ناس رم تخيبوا اعتزل الكرة
1: اعتزل دولي
19: بطبيعة قاعد يلعب مع الفريق متاعه مع الكلوب ولكن يعتزل دوليا مع المنتخب متاعه
1: اكيد تعرفون بعد شكون ولا اللاعب هذا مش نحكي وزيد على اللاعب اعتزل لمحالة بعد حوار مع الكيب متاعه في فرنسا ما تنحكيوا عليه باكثر تفاصيل قبل هذا الكل مش نحكيوا على عملية استخراج تاكسي تحت جسر للمترجلين كانت فيديو شفناها برشا وشفنا من الأول حتى فيديو كان ثم مرأة هي تقريب اللي تصور وتحكي تعمل في نداء في الفيديو هذيك المشهد كان يسري يخوف والتاكسي كان تقريب أكثر من مشترها بقريب غرقة التاكسي وقال ثم مرأة في الفيديو اللي فيها عبيد
22: نخزن في تاكسي فيها عبيد أماني فرحكم طلبنا الحماية طلبنا الحرس ما جاوبنا حتى حد
1: كانت تكلمت وهي كانت تستنى في تدخل بتبيع كان فما غديك الحماية المدنية دخل باش خرجت التاكسي بتبيع اللي كانت واحلة غديك تحت الجسر الحقيقة المشهد كان نوعا ما مرعب خاطرك تشوف انه التاكسي كيفاش واحلة غديك والماء قاعد يطلع اكثر وحسب المرأة اللي كانت تصور قالت انه كانوا فما عبيد في وسط التاكسي والحمد لله ما
19: صار
1: شيء الحمد لله الحماية المدنية كانت
19: تدخل الحماية المدنية
0: فما لقطة صارت يعني فمش كون وقف تاكسي قالوا ماكش في ثنيتي
1: عليه خاطره غارق حرام عليك
0: تفضلي كما استفضل
1: ميسيرج ميسيرج دونك نحكيوا لهنا انه بتبيع
0: العملية كي واحد يفضلك تقحروا لي امتي
5: مو ليه خبرك
0: دوجيني وقزروا لي
19: حبلي وقت مش فهمت
1: دونك لهنا حتى كي شفنا التاكسي في الفيديو اللي تعاود حتى الحماية كي دخلت الحمد لله انه صار تدخل وان شاء الله ان شاء الله برك الفيديو هذية كيما الحماية مشكورين على التدخل متاعهم لكن زاد برشا من الناس اللي يهمهم أكثر هما اللي يتصرفوا إن شاء الله ما شوفوا مشاهد من نوع ذي اليوم فما الحماية تدخل باش تمنع غدوة من الأيام راه فما بلايس في تونس فما طرقات كيما راه في العالم الكل فما انفاق معناها راكي تغطى بالماس أي ما عادش عندك ما تعمل معناها اللهم تكسروا النفاق من فوق ما عندكش حل آخر دونك إن شاء الله ربي يسترنا بالنسبة للأيام الجاية إن شاء الله تكون فما تدخلات أكبر في الفترة الجاية باش نحكيو زادة من الطرايف فما فيديوهات شفناهم فما ناس تعوم كريمون في ساحة برشلونة لكن شفنا فيديو ثم مرأة كانت مشيت العطار بتشري على روحها مجموعة من الأطفال كانوا ملمومين زوز جاجوات بتبيع متاع جازوز قد قدامها وكل مره يقدموا لها بثنيه كل مره جاجو يحطوه قدامها وتتعدى هي المراه بتبيعها كل مره
19: وحتى اللي انشقت الكيس
1: اكزاكتو ما بيش تبلش
0: هم مشهد ممتع والله ما احلى
1: ان شاء الله نهار علم الاجتماع يفسر هنا علاش الصغار يشيخوا اللي يبدا كيسه كيك بالفيضانات
5: يحبوا الميل
1: يطلعوا السراويل
19: حتى في صغري في ذكرياتي
1: ويشيخوا معناها نشوفوا كيفاش الصغيرات قاعدين غاديك يعاونوهم بتبيع
0: نفسر اللي كان قاري على نفس الاطفال
1: الاجتماع ليه
0: هو يشيخوا بالامبيونس نتاعهم معناتها واحد مثلا واحد في جزيره يشيخ في البحر واحد في صحراء يشيخ بالرمل احنا الدنيا فايضه يشيخوا بالفيضانات يعني هم الاطفال اي كادر تمدهولهم يشيخوا بيه معناتها يتاقلموا يشيخوا بيه
1: تحيه لهم احباب الله
0: معناتها هم معناتها ماذا بهم راهم في بلاصه خير اما عملت لهم فيضانات فما ناس يعوموا البارح معناتها رغم اللي اختار العمان وطبعا واحد
1: اللي برشا تقنا كانش يعوم في الصيف دونك يعوموا
0: دونك الامبيونس شيخوا بالامبيونس كان عطيتهم حاجه اخرى راهم شيخوا
1: بيه نفق برضو كوكو بيتش مثلا ان شاء الله على خير استغل الدوله تقول لك ما نجمش فرغور دومي بحر دونك هذيك علاش باش نحاولوا انه نشوفوا
0: انا عجبوني صغار كيش يحترموا الكبار هنا في الحوم وفي كذا مراه محلاها كيفاش عملوها
19: طريقه استغرقت برشا وقت الحكايه
0: اي معناتها
19: جاجو رجاجو رجاجو
0: ما نعرفش خلصوا عليها ولا ما الحمد لله يعطي مصحه
1: لا لا زين الساك نتاعها
19: رجعوا لها قضيتها
0: بالطبيعه راني نفدك
1: اما باش تفهم ساعات القلق وين يوصل ساعات هكا تزكى جواتي عادي في العباده وكيحاولوا يمنعوا اللي نجموا يمنعوهم خاطر برشا ناس سبحان الله ما تنجمش تعدى لكن الصغيرات اما زاد حاجه اخرى نبولها شويه انه الصغيرات زادوا يسمعوا فينا ولا لي بارون تاعهم ساعات ردوا بالكم في المطر راهو نجموا تمرضوا فاسيلمون بالطريقه هذه هما يعطيهم صحه صغيره محلاهم محل قلوبهم لكن زاد ردوا بالكم ماذا بكم بطبيعه تسيسوا ارواحكم
0: واضح هذيك صحه سلاح
1: دونك باش نحكيو زاد لهنا على علي العابدي اللي هو حديث التوانسه والعالم الرياضي وبرشا ناس تحكي عليه في فيسبوك بطبيعه الحوار اللي كان قالوا مع فريق نيس في فرنسا هو فيديو كان مصور حكي كيفاش انه هو ما حبش يمشي ليكيب ناسيونال مش معناه رفض تام ولكن هو قال اللي فريق نيس يحتاجه في مباراه

0: اللي ما يحسبش العواقب نتاع كلامه ليس جدير بان يكون لاعب محترف. وما تقفر حتى حد انت ولا غيرك، معناتها بالنسبه لنا كلكم لاعبيه. اللي يحب يلعب مع تونس هو اللي يهمني اكثر من النجم يقدم لتونس، معناتها الفولونتي نتاع اللاعب يحب يلعب مع تونس هي المهمه اكثر. والاعتذار هذا نعتبره من قبيل معناتها هزين ونفضان كما كان تصريح الوليد.
1: يهبط الاعتذار هذاك على الانستغرام من غير فيديو، وفي اخر لحظه يعدل عن المرور في قناه التلفزيون. صارت برشا ضغوطات على علي العابدي، تكلموا معاه برشا ملاعبيه، تكلموا معاه برشا اصحابه، قالوا له راهو يظهر لي ثم غلط صار، ولا يحب يعتذر، خاصه كون قائمه المنتخب الوطني التونسي قربت، وهو يعرف وعنده تمام الاقتناع اللي معين الشعباني عنده مشكل في البوست الظهير.
0: انا ماش حاب يجي هو ذاك.
1: ثم صار الاتفاق كونه علي العابدي يتعدى في ميديا يعتذر، وبعد نشوفوا شنو باش يصير. ردت فعل الناس رفض كونه يتعدى في ميديا مره الاولى، ثم قال كونه قالوا له باي تعمل ان فيديو على الريزو سوسيو نتاعك، على كونت الريزو سوسيو نتاعك، وتعتذر وطاح الكاف على ظلو. وصل الاتفاق كونه يعتذر على الريزو سوسيو نتاعه، ومن بعد يطلع في ميديا مش نسمي قناه التلفزيون. اخر لحظه يهبط الاعتذار هذاك على الانستغرام من غير فيديو، وفي اخر لحظه يعدل عن المرور في قناه التلفزيون.
2: دونك العابدي حسب الكواليس دونك في اخر وقت قرروا ما يعيطولوش، لانه بصراحه التصريح اللي عمله علي العابدي يعطي الصحه ومحلاه، التصريح اللي عمله ما فيه حتى معنى، عمله باش يرضي فريقه الفرنسي، ولكن اسلوبه كيفاش عمله ياسر فيه اهانه المنتخب التونسي. واعتقد اي منتخب جوار يصلح حكا كان يمنعه من انه يمشي المنتخب، يعني خاصه انه رفض حتى باش يحكي واقترحوا عليه في قناه لداعي الذكر اسمها القناه الوطنيه، معناتها باش يعتذر وهو رفض.
3: ذكروا نوفل زدر الكونتكست اللي صارت فيه الحكاية وقتها، جات الدعوة والكوب جوموند بالنسبة لتونس، ووقتها نيس حاولت انها عادت سيزون من اخيب لسيزون في تاريخ لوجيسي نيس، وحاولت انها تمنع، ولكن ما نجحتش في انها تمنع، وكانت بسلعب ولعبت مقابلات البراج مع سنتيتين وقتها على رجوع للليك دو، وهو كان اساسي في الوقت هذاك. ثم نذكروا كيمشي الهجمة الكبيرة اللي صارت من من جماهير في نيس،
2: وخرج باش يجدد في
3: نيس، مسؤول من نيس وتكلم ووضح، وصار ما صار، ومن بعد تغير المدرب على ما اظن.
4: واضح حتى اللاعبين في فينالمون، اللاعبين اللي يكون عندهم التزامات دوليه، راه ساعات فما برشا حتى البرة في الاوروب ولا في اي حتى المنتخبات الكبيره اللي بما معناه تلعب ديما على لي كومبيتيسيون باش تستروات كيما الكوب دو موند ولا الكوب دوروب، راهو يتفاهموا ساعات مع لي زونترونور، يقولوا راه فما كالفتره نتاع 3 ماتشات تاع ديسمبر ما غير ما تعيط لي، خاطر عندي ضربه باش تلعب بها، عندي مثلا ليكيب نتاعي
3: تكون واضحه الامور من الاول،
4: عندنا ماتشات ديسيزيف تحني توا
2: ويتفاهم الدنيا داخل بعضها،
4: وهذا يصير في الكوليس مش تخرج مع نيس وتبدا تقول راه كلمني المانجر
2: الدنيا داخل بعضها. انا كنت اتمنى لو قعد مع نيس وخلط على المنتخب ما كانتش نيس تلعب ماتش من اجل الطيح، معناتها ماتش مصيري في تاريخها نيس. دونك كان قعد كانت تكون تنفع، لو كان ما قعدش جمهور نيس دار عليه، وهو عمل ذاك باش يرضي جمهور نيس، لانه تقلب قالك وقت اللي استحقيته المعبي هذا مشي وخليني حتى كان القانون معه. دونك مالجيري الحكايه، نظرا زاد لانه الاجواء كانت موتره في المنتخب، وكان ما جاش خاف اللي يجوا عليه في تونس، حسيلو الدنيا داخله بعضها. ان شاء الله مع العابدي مع تملاعبي نجم ينفع معناتها، وعلي صار معين شعباني ما عنده حد، دونك البوست نتاعو مهم برشا. تمنيت لو كان عمل فيديو واعتذر البارح وراه اليوم كانت تكون الحكاية طبيعية.
4: تليفون تاعي شارج يمكن مش مشكلة مسير تلقاهم مسير تونس ما تفرغش من الريريت صفا تلقاو حلول. باش نختموا بخبر الحقيقة برشا ناس داولته وبرشا ناس اللي كانت هبطت عليه، نحكيو على سجين كان موجود بالسجن المدني بحربوب بتبيع
2: وسخيري ما بطل
4: شنو هي صغيري حق صغيري
2: سخيري
4: بعد صغيري صغيري سامحوني باش نبداو بصغيري صغيري صغيري اللي هو النجم المتواصل المدني التونسي كان عبر على اعتزاله لعب مع المنتخب التونسي، اعتزال الدولي لعب كولن الالماني اللي كان شارك مع المنتخب التونسي في 3 كوس عالم و4 كوس افريقيا من اللاعبين اللي كانوا مهمين برشا في المنتخب التونسي، كان حاضر تقريبا في كل القائمات اللي كانت
3: هابطه 11 سنه
4: كان موجود، وقال انه كان التزامي واحترامي للمنتخب الوطني دون اي تهاون، مررنا باخفاقات ونجاحات تبقى جزء من مسيرتي ومن تعلمي كلاعب لكرة قدم وختم في الأخير قال نتمنى النجاح للزملاء والمنتخب الوطني ونتمنى أن يكونوا مصدر فرح المنتخب التونسي. ليس سخيري هو من اللاعبين اللغز في المنتخب.
2: هل تعتقد انه بطل بسبب الضغط ولا
4: مش بسبب الضغط هو علاش ليس سخيري يتسمى لغز؟ خاطر ليس سخيري اللي الناس اللي تتبع مثلا شويه الكوره في
2: المانيا مع جمعيته خير من المنتخب
4: مش خير السيد راهو موجود في المانيا فالور سيور معناه كي تحكي على البطوله الالمانيه ما قلناش من نجم ولا هو انسان اسطوري اما هو

0: البطولة الألماني اسمه معروف، كتقول ليس خير لأي ألماني متعدي في الشارع يعرفه،
1: معناه الناس الكل تعرف الكبار اللي يلعب معهم، معناه لايتراخت فرانكفورت والآن مع كل، معناه أساسي ومهم جدا في وسط الميدان، وحتى كي تدخل وتشوف معناها الترقيم متاعه ولينوت اللي يأخذه في آخر الماتش.
2: أما الناس الكل يقولوا اللي في العامين اللي خلالين مع المنتخب ولا
0: هذيك
2: أقل من طبيعي،
0: هذيك أنا في كتاعتي فراري لتفل صغير عمر 3 سنين مش يسوق بون، معناها نفس الشيء صار حتى مسيلش خنش بدوز ده موجود في القائمة. طب علي معلول، علي معلول تقريب أهم ظهير أيسر في أفريقيا، معناها يلعب مع الأهلي أقوى فريق في أفريقيا،
2: في تونس
0: منتخب شبيه، معناها بكشي منه هو، معناها ومش كان هو علي معلول ليس صخيري وبرشة لاعبين اللي شو اسمه زاد اللي ساعد تونكتي برشة جواريت ما خلنا ننسى خاطر هم برشة، لكن هم مع في رقم ناس نورمال يسعى شوري وصل معناها من لي ميور دريبلور في الشامبيونز ليغ، راه ماهوش في دورة في حومة، راه في الشامبيونز ليغ نتاع راهو السيد كان من احسن الدريبلين. نفس الشيء
2: شوف المدربين اللي شدوا المنتخب التونسي
0: الفوز اللي كانت سنوات الاخيره السيد توا عندنا احنا ومعين الشعبين، ان شاء الله ما يصيرلوش كما اللي صار اللي قبله،
2: ان شاء الله يخدم باستقلاليه معين ويحافظ مع تخدم مع برشا نجوم ويعرف يجيري، ان شاء الله ما تدخلش في
1: فيسير اسمع الفيسير زاد وليزيغو في الفيسير عندهم قيمه،
2: لا مش الفيسير الفوضى، الفوضى انت صخيري مثلا تلعب في المانيا صديقي، لو المانيا حتى صباح الخير 8 ودرج يقولوها
0: موفين مجوهرات
2: تونس تلقى مدرب يجيه مساج ورئيس جمعية تعارك مع كذا وفي الاخر يتعاركوا على بلاصة ويهبط في التلفزة وتعاقب الفيفا ودنيا كذا، معناتها الفوضى اللي تحكم في المنتخب اتخليه هنا كان جيت نلعب في المانيا كذا نفد زاد نفس الشيء، معناتها ما فهميش راهو عدينا 4 سنين المنتخب الوطني تحسه سوق اسبوعي مش منتخب، معناتها عادي انه اي ملاعب يكره عيشته ويقول لك خويا نمشي كي يصفى جو في المنتخب تنرجع، معناتها احنا بعد المجبري مش قعد بريود هير ومن بعد رجعهم بعد الناس كل اي واحد راهو البارامتر نتاعو متربي في بطولات محترف وكذا يفد يقول لك دونك سخيري ولا يجي ليكيب ناسيونال كواجب، ما تنساش اللي عدينا أسوأ دورتين في حياتنا كوب دافريك وقبلها كاس عربي وبعدها مونديال، معناتها أسوأ دوره معناتها باش تقعد في وصمه عار على كل واحد لعب فيها على كل مسؤول، وسنواصل الحمد لله
0: كما قال حكيم ذات بركه، كما تجيش كل الاحسن كل الأسوأ على الاقل حاجه ما
2: تجيش
0: في الوسط. فانا احكيو سيد لهنا على سجين يقضي عقوبه حكم بالاعدام، عنده توا 12 سنه من اللي تحكم بالاعدام على خلفيه جريمه قتل كان ارتكبها وقت اللي عمره 19 سنه، سجين هذا يتحصل على شهادته الجامعيه الثانيه من داخل السجن بعد مناقشته ذكر تخرجه بالسجن المدني بحربوب وخذ الشهادة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي الإعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا، وذا بعد ما تحصل عام 2020 على شهادة وطنية في التصرف الإعلامية خلال فترة إيداعه بالسجن المدني بأصفاقس، يواصل في تعليمه ويواصل في ماخذ شهاداته رغم أنه محكوم بالإعدام، نذكر أنه حكم الإعدام في تونس راهو لا ينفذ ويتحكم فقط لكنه لا ينفذ يقضي بقي أو كان طول طون هي معناها دي
2: حكم الإعدام ما غير عفو
0: اكزاكتومون ما يتنفذش بالطبيعة، ما والله ما حرتش نقول اسكو اخبار يجيب ولا اخبار
2: نرد بينا، ما هو فما نقطة انه محكوم بالإعدام نقطة للروح بشر معناتها ما نجموش نتعاطفوا معاه 100%، انا صارت لي خاطر 10 سنين تالي جبت واحد محكوم بالاعدام وعمل رسالة ختم دروس وخرجته من الحبس وقت عملت معه حوار، يلزم ما ننساوش انه قتل روح يقعد عنده الذنب ذاك، ولكن انه يستغل الفرصة باش يقرأ حاجة ايجابية تقعد ايجابية بين ظفرين، معناتها من الخبرة متاعي نحكي هكا يعطي صحة،
0: هو غلط في الاخر بكل غلط
2: غلط وقتل روح
0: ليه خذي جزاء القانوني معناها دونك اليوم هو اتجاوز هذا ما راضي بالجزاء القانوني اللي خذيه قاعد يقرأ على روحه ماني عادي في الاخر بكل ما نذكر اسمه سجون وصلاح ماني فقط
2: معناه هو
0: مش مطالب يقعد 23 ساعة قاعد في بيت ويخرج ساعة في الشمس
2: ليه قلت يعطيه الصحة ولكن ما ننساوش ديما نحط الكليبر
0: ليه وخذي جزيه ومعناه سيبون معناه موش انسان حر تاليخ يقرأ في فرنسا خذي شهادة وقت معاش خبر مو موجود في السجن سيبون خذي العقوبة متاعه راضي بعقوبة دار واللي هو متصالح مع نفسه، واكيد انسان متصور انه غلط غلطة كيفك اكيد لو نادم موش فرحان ويحاول انه يعوض
2: تحاول تقرا برشا عزيمة معناتها باش تاخذ شهادة وكذا وانت محكوم عليك اعدام مؤبد جين لازم برشا عزيمه
3: برشا عزيمه وانت تحكي الم... الملاحظة اللي عاود ذكرت قلت راه فما جريمة قتل بين بيدي جي البيلي السيناريو آخر نقول العائلة متاع الضحية كيفاش تسمع في
2: الخبر هذي. مهم جدا أنا وقت اللي استدعيت ما نحكي كواليس وقت اللي استدعيت محكوم بالأعدام تواصلت مع عائلة الطفلة اللي ماتت كلمتني قالت لي رد بالك راه قتلنا بنتنا معناتها فهمت
0: حساس الموضوع
2: موضوع حساس هذاك علاش أنا تدخلت باش نعطي شوية توازن باش لهكا لهكا ولكن
3: والحالة اللي تبدلت في تونس أنه اللي كان محكوم بالأعدام قبل نحكي حتى قبل الثورة على الأقل القوانين كانت مختلفة عن المحكوم بالأعدام ما بعد الثورة على خاطر قبل 2011 اللي كان محكوم بالأعدام راهو ما عندوش الحق مثلا باش يمشي يقرأ كيما هكا ويخوش هيدا عائلته ما تعرفش عليه وين عائلته ما يعرفش عليه حي ولا ميت حتى لو كان توفى يتدفن في مكانه ومن بعد يعلموا العائلة معناه كينه يتطبق عليه حكم الأعدام بطريقة معزول عن الحياة كينه مش موجود في الدنيا بعد 2011 تبدلت شوية واللي تراجعت زيارات العائلة نجم تزور نجم حتى كما نسمعوا توا نجم يقرأ ويخو مستاغ وشهادة وغيره هذا قبل ما كانش فهم من وين
2: موضوع كبير برشا للنقاش جهني يعطيك صحة سلاح شكرا لك
0: ماهد
2: شكرا لك دالي أشويق يعطيكم الصحة بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس وبعد جيكم أمينة في فروم غدوة النجوم 8 تاع الليل في لايف اليوتيوب
0: غدوة إن شاء الله النجوم في لايف يوتيوب مع 9 تاع الليل ضيف شكون هو الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايد
2: ممتع برشا وشكرا لك يعطيك صحة برشا شكروك زاد على برنامجك الفلاحي ناهد اللي تعدى كل نهار خميس في بلاصة ميدي ماك نتقابلوا احنا نهار الاثنين جاي ميرسي بوكو بون ويكاند
4: ميدي ماك البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
6: تدلل
7: جيان إيام دللنا
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار
8: موجز الأخبار أهلا بكم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر في ملف الفساد المالي والإداري بشركة فوسفات قفصة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل يشار إلى أن الأبحاث شملت في الملف وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني والنائب السابق بالبرلمان لطفي علي وشقيقه ومسؤولين سابقين بشركة فوسفات قفصة ويذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حق المتهمين أحكاما تراوحت بين 5 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوة بتهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة تراتيب الجاري بها العمل رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد تؤكد أن كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادر في 2023 ينص على منع تركيب جهاز التلفاز بفضاء الروضة، مشددة على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة صلب رياض الأطفال تعتمد أساسا على الأنشطة الحسية والحركية والتفاعل المباشر مع متابعة البرامج والمرجعيات التربوية الصادرة عن الوزارة.
6: الوزارة تؤكد خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الطفولة هوني على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة. هنا زادا كيف نذكروا أنه في كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادرة في 28 فيفري 2023 الفصل 22 أنه يمنع تركيز جهاز التلفاز بفضاء الروضة. دونك لهنا دي ما راهو نحكيه على الأنشطة الحسية الحركية على متابعة البرامج اللي تصدرها الوزارة. كيف الوزارة تذكر في الأخير أنه الميثاق الوطني لحماية الطفل في الفضاء الرقمي شدد على المسؤولية المشتركة، راهي ماهيش كان مسؤولية الأسرة، ماهيش كان مسؤولية المؤسسات، هي مسؤولية مشتركة بين الناس الكل. وكيف كيف معانا الإعلام بطبيعة الحال لتوعية العائلات وإطارات المتعاملة مع الأطفال لمخاطر استخدام المفرط للشاشات.
8: في أخبار العالم، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تؤكد أن عدد النازحين في محافظة مأرب بلغ أكثر من 1,200,000 نازح، فيما هرب أكثر من 130,000 فرد من منازلهم وقراهم ومناطق التماس جراء التصعيد الأخير بين القوات العسكرية اليمنية وجماعة أنصار الله. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يحث إيران على التدخل لوقف هجمات جماعة الحوثي على السعودية قبل أن تضطر إسلام أباد إلى الدفاع عن المملكة عملا ببند دفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أنه سيدعو إلى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لملف الطاقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشني في سبيركسبريس. إلى اللقاء.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على جديد الميركاتو في الترجي والنجم ساحلي، لكن البداية بأول قائمة لستاف تكنيك جديد للمنتخب الوطني. والقائمة هذه الخاصة بمواجهتي أوغندا وبوتسوانا ثمن تصفيات الكان ومقابلة ودية ضد المنتخب المالي. أول ما ملاحظته ما يمكن ملاحظته في القائمة هذه عودة عدة أسماء كما فرجاني ساسي، عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان. أول دعوة لصادق قديدة مهاجم النادي الأفريقي، كيف للمدافع النصراوي مع غياب علي العابدي. هذه القائمة كاملة. ثلاثة حراس مرمى، أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصابري بن حسن. في الدفاع نلقاو يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشارني، علي معلول. لعبيت وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. لعبيت الهجوم خليل العياري، سيف الالضيف، لياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري وصادق قديدة. في عرق بالمنتخب الوطني لؤي بن فرحات، تم دعوته رسميا اليوم المنتخب المالي اقل من 21 عام. هكا تتاكد المعلومات والشكوك السابقه. تذكروا كان رفض دعوه المنتخب الوطني للمونديال بحجه انه يحتاج وقت للتفكير. الاسبوع اللي فات تكلمنا انه الصحافه الالمانيه قالت انه رسميا الاتحاد الالماني كره القدم اقنع الملاعب بتغيير جنسيته الرياضيه، واليوم النتيجه طبيعيه لكل هذه الاحداث. لؤي بن فرحات في منتخب المانيا اقل من 21 عام. الترجي التونسي يرجع اليوم للتمارين. بالنسبة لجديد الميركاتو المدافع الجزائري علي لاتو وصل اليوم الصباح، في انتظار نفهم بالضبط شنو باش يصير. نعرفوا مليح كان فما إشكالية على مستوى فسخ عقده مع اتحاد طرابلس، اليوم موجود في تونس على ذمة الترجي الرياضي التونسي. في النجم الساحلي وصل البارح المهاجم السنغالي بوباكار مبوب السوسة لإجراء الاختبارات الطبية قبل التوقيع الرسمي مع نجم ساحلي لمدة 3 مواسم. مبوب 23 عام، آخر فريق في السنغال ديامبرز، بعد كانوا لزوز تجارب في البطولة السربية ومنها إلى تونس إلى النجم ساحلي، في انتظار أنه تم رسميا هذه الصفقة. أعلن مدرب المنتخب الجزائري الجديد إبراهيم حمداني على قائمة 26 ملاعبي اللي باش تخوض زوز مقابلات زامبيا وبوراندي ضمن تصفيات كان. القائمة ذي عرفت استبعاد حارس لوكا زيدان ابن الأسطورة زين الدين زيدان، واللي كان أساسي في المونديال وكان موجود في كل الدعوات في الفترة الأخيرة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام.net.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: الصباحية المندوة.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم، على عينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدأ من دوا، يتواصل حتى الماضي ساعتين وين ما كنتوا. مرحبا بكم وشكرا لكم على التفاعل على التواصل معنا. تحية كبيرة للإكيب الكل، معايا مروان بالعمار في الإخراج، أشواق المجري في الإخراج الرقمي، غسير عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 113 ألف، وأكيد مستشار البرنامج بحث علم الاجتماع سليم بن عبد الله. انتم تتابعونا على فورم باي موزايك اف ام، على الباج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، ما تنساوش زاد الشين يوتيوب، تنجموا تتابعونا وتلقاو لي فورم اللي تحبوا تسمعوهم الكل، تعاودوا تسمعوهم الكل اون بودكاست موجودين، وكل البرامج نتاع موزايك اف ام تنجموا تسمعوهم اون بودكاست على الشين يوتيوب موزايك اف ام. وما تنساوش زاد السيت انترنت موزايك اف ام .net وين تلقاو زاد لي بودكاست الكل نتاع مختلف البرامج، والا لي روبريك اللي تحبوا تعاودوا تسمعوهم كيما سبور اكسبريس ولا دقيقة حظ وغيره. 71 113 ألف، 71 113 ألف هو طريقة التفاعل والتواصل معنا في فوروم بصفة يومية ودائمة، وذاك هو راس المال النمره ذاك اللي نشكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. ما تنساوش زادة اللي تنجموا تكتبونا على الواتساب على 23 513 ألف، 23 513 ألف، كان تحبوا ولا تفضلوا تكتبوا ولا تعبروا خير كي تكتبوا، كان تحبوا تكلمونا اكيد 71 113 ألف ديما على ذمتكم. اليوم نتحدثوا على يظهر تقريبا هي من التجارب اللي مهمة في حياة أي شخص، ولأنها تكونه إنسانيا ونفسيا وتكون شخصيته وتكون شخصيته المهنية، خاصة هي التجارب المهنية الفاشلة اللي ما تتواصلش في الزمن، اللي ربما الشخص حتى كان تواصلت في الزمن أحيانا يقول أنا راني تلزيت باش خرجت، وإلا راني قدمت الديميسيون بتاعي بعد 10 سنين خدمة ولا بعد 5 سنين خدمة ولا غيره، يقول لك الظروف ما كانتش ملائمة، ربما أحيانا العلاقة بالزملاء ما تكونش طيبة، أحيانا لأنه الشخص ما يتمتعش بحقوقه الاجتماعية، ولا أحيانا لأنه بعد سنوات من العمل قد يحس روحه وأنه فماش شيء بالاعتراف بمجهود وشيء من الاعتراف بمجهوده وإلا بطاقاته وإلا بإمكانياته، فيخمم أنه يمشي حل مشروع وحده وإلا أنه يمشي الشركة أخرى ولا المؤسسة اقتصادية أخرى، يحس وأنه مجهوده فيها مثمن. التجربة الفاشلة هذه اللي يعيشها الشخص، التجربة المهنية الفاشلة كيفاش يعيشها، شنو مميزاتها، شنو تعلم منها. برشا ناس يقول لك انا على اول ما بديت نخدم والا خدمتي الاولى مثلا كان عندي طاقات كبيره، ولكن للاسف ما كان كاينهم ما يفيقوش بيا، ولا يقول لك هذاك جديد ولا استاجير ولا ما تعطيهش خدمه خليه يتبع على اوراقك هو ولا غيره. يقول لك التجربه ذيك مثلا علمتني الصبر، انا صبرت حتى لين خرجت منها شركه ذيك وكملت استاج بتاعي ولا غيره ودخلت خدمت في شركه اخرى. احيانا كما قلنا الوضعية متاع الشخص وقت اللي طالب ساعات ببعض الحقوق الاقتصادية ولا المالية يقولوا له ليرا وانت مجهودك ما يستحقش لهالدرجة أموال، فينجم يجرب إمكانيات وطاقاته في مكان آخر ويلقى التثمين ويلقى الاعتراف ويلقى شهرية خير. البعض يقولك أنا وصلت عشت برناوت في الشركة اللي خدمت فيها، ولذلك أنا فضلت أنه تنتهي هذه التجربة ونحب نخدم في شركة أنه تكون فيها ربما حالتي وصحتي النفسية عندها قيمة وعندها أهمية. أنتو كحنا نحبكم تشاركوا معنا، تسترجعوا ذكرياتكم مع بعض التجارب المهنية الفاشلة اللي عشتوها، وخاصة الدروس اللي تعلمناها منها، باش الناس اللي عايشة ربما بعض التجارب اللي يحسوها قاسية في العمل نقولوا لهم راهو حتى كالقساوة متاع الوضعية هذيك أكيد بعدها هي باش تجي خدمة مخير اللي تسمن مجهوداتك تعترف بها واللي فيها أنت تكون إبانوي وتعطي ما عندك كما تحب. 71 113 ألف، 71 113 ألف عذمتكم. كلمونا وشاركوا معنا في فورم اليوم 23 513 ألف، زاد على ذمتكم. كان تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب التجارب المهنية الفاشلة، موضوعنا اليوم في فورم وكالعادة البداية بأصواتكم.
2: نحب نشارك في الفورم على خاطر عشت تجربة مهنية فاشلة، بطلت الخدمة بعد 16 سنة ترسيم ومانيش نادمة على خاطر حسهم ياخذوا لي في حقي ومانيش قاعدة نخلص على الخدمة اللي نخدم فيها، وزيد فوق هذا يعملوا لك ضغط وتخدم انت اللي في الإدارة الكل وزملائك يبداو ما يخدموا في حتى شيء ويخلصوا الدوبلة نتاعك، وقت قلت له وراه ما يساعدنيش الشهرية هذيا، قال لي ما نجمش نزيد، قلت له حتى انا زاد ما يساعدني يستفيد نهار نخدم بالسوء شريعين وماله غزما يستغليل يسر الإدارات الخاصة أكثر من العامة يستغلوك برشا وتخدم كل شيء وفي الأخر ترقى روحك ما كتحكي حقك.
0: عاصمة موزايك، أنا حبيت بارتاجي معاكم التجربة متاعي في الخدمة في البريزي في تونس. من 2016 تخرجت وأنا نخدم في البريزي، تعرفت البرشة مظلمة في الحكاية معناها بتاع الخدمة لدرجة أني ولات عندي فوبي من أني نلوش خدمة معناها معاش نجم نخدم إيه سيغتو أني معناها خدامة على الأخر وما لقاش حل دي معناها قد ما نعطي مجهود قد ما نخدم قد ما كل شيء ديما نتعرض لسوء المعاملة نولي ندور على روحي نقول كان جيت كيما الناس اللي تخدم خاخة ومعكيش 100% راني معناها في بلاصه في تونس مالوغوزمون اللي يخدم بقلبه رب ما يلقاش حظه.
3: الو صباح الخير مزيك واخير ثمينة بنجوة. انا عندي المراه عندها حل برشا قردوات مش قرد برك وتقري كل شيء اما الخدامه هما اللي بركوها كما يقولوا في المؤسسه الكل اللي عندها كل على الخدامه راه تحبوا يطلعوك تحبوا يهبطك تبدا برشا المراه ما تنجمش واحد خدامه هما ما تقدرش عليك تكرنيها والحمد لله تو تقري في البريفي معناها تقري كل شيء عند الدوله واحنا مرتاحين بحق.
4: على فاكر مزايك بالله بربي نحب نشارك في برنامج فورام. يا رسول الله نحن هنا في تونس مسكين اللي يسيح يكون يخدم لاباس عليه ومكتسب تجربة لكن الغالب يبدا ما عندوش راس مال ولا يبدا ما عندوش مدريات ناخذ حاجة يدمروه ما يزيدوش يتعاونوه ولا يقفوا معاه باش يخلوه يعني يزيد يعني يخدم خدمته وما فماش واحد في البلاد هذيا راه ما صارتش عليه ظروف أما تعلم منها.
5: للأسف نحن في تونس تلقى مهما كانت نوعية العمل والرتبة نتاعك تلقى كان يكون اللي يحفر لك كما نحن نقوله وشكون اللي ضدك تلقى روحك انت لصعوبة المكان والزمان والعمل وصعوبة التأقلم وتلقى تحدي معناتها انت باش تقدم القدام للأسف ما تلقاش شكون يخليك تقدم ديما اللي يحفر لك واللي يحط لك عصاف العجلة واللي رافضك تماما.
6: عسلامة مزيك، كنت نسمع فيكم السوجي اللي شطرتوه نهار الجمعة سمانتيريس بوكو. حبيت نقولكم نانسي متعدي وتجربة فاشلة في خدمة ما تكونش اما نتعلموا منها برشا حاجات نتعلموا ظروف قوية برشا اني بيرسونيلمون تعديت ظروف قاسية برشا في خدمة عطيت منها 10 سنين من عمري كنت نحب باترون بطريقة مش عادية يعني حب الخدمة تعلمت معها الخدمة الكل خدمت معها قلب ورب ربي شاهد عليا. نهار اللي حبيت نمشي باش نحل بروجي وحدي عمل لي قضية في خيانة مؤتمر من فجرته وصحتي مشيت ومرت وليت ديابيتيك جاتني حاشاكم جلطة أما ما يمنعش لأن الحمد لله حليت بروجي نتاعي وحدي وتعديت المرحلة هيك بكل قوة وثقة وحبيت نشكركم على السوجي خاطر فريمون سي تري امبورطون خاطر لو جور تعطي كل ما عندك وتعطي ثقة للطرف المقابل ما تلقاش خسارة الناس تحسدك حتى على المنفس اللي طالعها وشكرا.
7: فورام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم مازال مواصلين معاكم على 71113000 فيما كنتوا مرحبا بكم. نتحدث اليوم على التجارب المهنية الفاشلة شنو الشخص ينجم يتعلم منها كيفاش زادة يتم تجاوزها على خطر أحيانا شخص تأثر عليه برشا نفسانيا والتعب لدرجة أنه ربما يحس كأنه هكا اللحظات هذيك ما هيش باش تتعدى ولا ما هيش باش توفى يحسها تجربة قوية وصعيبة عليه. لكن كيفاش الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش تجاوزوها شنو الحلول اللي يلقاوها حكي مع العرف حكي مع زملاء حاول يخرج من الخدمة هذيك ويلقى خدمة جديدة يخرج من الخدمة ويعمل مشروع الخاص به. أكيد التجارب تختلف وهذاك علاش احنا اليوم نحلو الموضوع هذا باش نسمعوا التجارب ونشتركوا في تجاربنا اللي سختن موت نجم تكون نافعة لبرشا ناس يعيشوا الوضعية هذه. 71113000 مازال على ذمتكم تحية لكم مما كنتوا البداية بأصواتكم ومعايا رحاب.
8: الو
1: مرحبا يا رحاب.
8: عسلامة أمينة
1: عايشك يا لله الله يخليك
8: فرحانة بركة بشر نتكلم فيك
1: مرحبا يا
8: عزيزي نتبع فيكم من الصغرى.
1: اي والله اسمع جماعة الثلاثينات اللي عمارها في الثلاثين تو يقولوا من الصغرى اسمع نحسر واحنا كبرنا برشا
8: انتم هونيكي في الباك للفاك لكل شيء حتى نبعد في الخدمة واللي بيعمل لي ريكلاماسيون على الكيك.
1: أيوه بون احنا ما نحبوش مشاكل مع الخدمه اما نحبوكم تسمعونا ان شاء الله بالحق راهو الخدم الكل يكونوا ان بو بلوز اندولجون احنا نحبوا التركيز سيغتانمون وعندكم الحق الخدم اللي يلزم فيها تركيز اما مسالش كي سمعونا راهو فوروم يكون الناس ويثقفهم ويوعيهم هكا ولا لي باهي دونك 35 سنه من تونس من الصباح تسمع هذايا على امتداد سنوات. رحاب قداش عمرك تقريبا وقت بديت تسمع فينا
8: 35
1: توا 35
8: من الباك
1: من الباك. أيوة ايش عام ايش عديت باكك انت؟
8: 2011 باك الثورة.
1: باك الثورة. اسمع عملنا عليكم فورم نتذكر قلنا جماعة الباك السنين كيفاش باش يعيشوا التجربة زعما ولي بارون شيركو والتلام ذا اللي باش عادي بالباك عملتها ولا تاريخ 2011
8: وبعد ما لقيناش مجهود معناه مجهودنا الكل مش هكيكا.
1: يلا طيب نشوفوا بالك تتحسن الأوضاع ما نجموش نعرفوا
8: ديما عنا أمل
1: إن شاء الله. إن شاء الله ديما الأمل موجود هو الوحيد اللي نجم يخلينا نعيشه أيام أحسن وأحلى. هيا لريحاب 35 سنة من تونس.
8: أي
1: احكي لي عزيزتي.
8: 2006 تخرجنا.
1: أي
8: بيان سور بعد مشوار طويل خدمة وأنا خدامة في القراية وكنت
1: شنو قريت أنت ريحاب؟
8: أنا عملت بيولوجي.
1: باه
8: كنت متصور اني انا شنقه خدمه دوما ما نخرج ايه ما لقيت حتى شيء في الدومين نتاعي من 2016 ما تخرجت ما تحل حتى كونكور ولينا مشينا نوجه في خدمه اخرى مثالش حق تكوننا احنا راهو معناها انا قبل الوقت اللي كان حكيت معاك يظهر لي في الباك ما نحكيش هكايا في الكوميونيكاسيون في العلاقات وفي كل شيء عملنا بورتفوليو دي انا الخدمة قد ما تعمل مجهود ديما تلقى معناها تستنى حاجة تجيك حاجة أخرى. باهي من الأول خدمنا في أجونس إيميغراسيون بيان سور باساج أوبليغاتوار هذاك في سونتر دابيك اللي هذاك تقلقنا وجعنا روسنا وزنينا وجعتنا وكل شيء ولوجوا خدمة أخرى قينا خدمة باهية ستابل وكل شيء جات الكورونا صار معناها باعوا البيرو فهمتني جاب مدير جديد مدير جديد ما يحبش البيرسونيل القديم اللي هو عنده 4 سنين يخت دونك خرجنا خرجت وقتها انا ما نعرفش كل شيء خرجت بداية على راسي كان يقول لهم ما لحد شيء لاش كيت بي ولا حد شيء
1: به
8: شوف لو شي خدمة اخرى ما كيت الخدمة الاخرانية هذية كان نفيدي وسيدك معناه خدم مخرين ونهايرين واخرج ودرشنية حسن الخدمة الاخرانية جيت نخدم معهم قالوا لي لازمك سي في بي عملت عام سي في بي العام هذيك كانت الأمور واضحة معناها صالير شوية والخدمة نخدم فيها كل شيء بيان سور يبدأ يخدم قديم ديما يخدم أقل ويخدم مخه ويعطيك أنت الخدمة الأصعب واللي تاخذ أكثر مجهود وهو يكون أليز أكثر معناها أنا ما كنتش نعمل عاكسين فرحانة أنا نحب نتعلم إذا بين نتعلم حاجة أخرى العرف من الأول صفا بعد عنده ولده جاي ما نعرفش كيفاش حاسين صارت لنا مشاكل في خدمة قديمة جاي معنا حتى قال لي علمت وين علمت وقعد بحذايا بديت لي بروفوكاسيون بديت الحاجات داك التمقير فين تسكن انت فين درشني انت كتفتح القدر وكل شيء وكمان في الدار قالوا لي ما تعملش كيما عملت في الخدمه الاولى حاولت شد فيها هذه فهمت وليت انا عرفتك اللي كي نجيبش نقول خدمه خايبه وليت نحشم اخي كان انا في تونس كامله معناها بالظهري انا نتحكي خدام خايبين وكعرفات خايبين وليت نسكت لين وليت عندي ديكريز دونغواد وليت ثقي تتنفخ بالحق راهو يستريسيك تصور انت قاعد في بيرو هكا صغير يقعد بجنبك ويدك في يده ويمد ساقيه ويقول لك
1: يعني تحرش
8: العرف. مش تحرش ما بليدة حشيك حكيكة مركيكة يفوق لك الكرسي ويقول لك ما تقعدش انتي اقعد على الكرسي بتاع الكليون حسن وقالنا نخدمه كل شيء حاول
1: مش كيتش وما قلتش وما حكيتش معاه ما قلتلوش راو هكا ما تخلينيش نخدم وراني ما نحملش هكا وما يجيش خلص. اصلا راو التصرفات هذه ماهيش مهنيه جمله
8: نورمال ويدخلك في حاجه في حياتك الخاصه
1: وانت كي حكيت لداركم قالوا لك اخدم وكهو اسكت
8: مش قالوا لي اخدم قالوا لي ما تعملش كيما عملت قبل على الاقل هذه خلي هو يطردك مش انت تخرج وحدك ما تسلمش من الاول ميكه قعدتك هيك بريود لين وصل النهار فهي هو معناها صالير قوي عليه وكل شيء خلصي صالير كامل وصالير ولده وصالير اخر دونك شكون باش يخرجني انا داخل انا نخدم صباح مدلي قال لي اعطيني مفتاحي وقلب وجهك
1: بالكلام الخايب اون بلوس
8: اي ولي وقبلها بجمعه عمل لي فاسون معناها ما نجمش نقول طاو شنو قال لي قال لي كبير ما يجيش يتقال في خدمه قعدت انا الحق نتاع ربي ما عادش نحكي معاه بعد الكلام هذاك هو قال لي كيفاش انت تدخل للبيرويا وما تكلمنيش
1: معناه يقولوا احنا بالتونسي يتسبب باش انت تخرج
8: أي حاجة تعملها يطلع لك فيها حكاية ويولي يقول لك في كلام ما يجيش مش في بلاصة. وأنا راه بقدري ملي صغيرة يعني عمري ما تحطيت في وضعية كيما هكاكا.
1: به شعملت ريحان
8: مشيت جبت عاد المناسب قالوا الطفلة تحب ترجع تخدم قالوا لي ما عادش ترجع لي للخدمة. قالوا هاك أنت سمعت هالكلام وقلت كذا وكذا وكذا سب وكل شيء. قالوا أنا قمت في حالة غضب يا أخي هو قايد علي صح أما صديقة ذي الساعة في عندك الجمهورية اللي هو سبني هو مستعرف معناها بكلامي أما صديقة ذي شغلي الحق أنا خذيت فلوس وكل شيء أما أنا غايدتني روحي خسرني عمره ما حد معناها قال لي يعطيك الصحة خدمتك انك انت مرتوبه على الاخر. والله عندي حتى زميلتي تقول لي جامي واحده جات خدمت في بلاصتك وخدمت بالفاصون تاعك انت ياسر منظمه وياسر تحب تخدم
1: وقتاش هذه الخدمه خرجت منها يا ريحه
8: عامين نسالي
1: توا تخدم
8: توا لا ما لوش
1: ايش هو تحس
8: سمول بزنس لوحدي كي تعبت فيه توا هاني نحيد جمله الحكايه باش نعمل بروجي وحدي ان شاء الله.
1: شنو تعلمت منها التجربة الفاشلة هذه؟
8: تعلمت اني انا حتى كان خدم مع اخر عبيد عمري ما نينهم بالفصل هذيك.
1: وليك انت شنو تعلمت؟
8: والله شي تعلمت انا ساعجتني احباط من الخدمة تعلمت الخدمة والعلاقات مع العبيد وكل شيء اما ما نحبش نتعلم منه الحاجات الاسلوب متاعه في الخدمة الحق
1: فهمتك
8: معناها على الاخر ما نخدمش كيفه جملة.
1: كأنه وانت تحكي فيها مازالوا فما لي تراس نتاع اللي تعديت بيه رغم اللي تم تعويضك ماليا معناه
8: لما اللي حكي فيه ماليا شنو باش يعمل لك ماليا معناها انت حتى اوكي انا وصلت معناها بالقضيه كل شيء من طاهز التليفون وقال لي سامحني انا غلطت فيك انا كان قال لي سامحني ما عادش لا بفلوس لا بحاشي بحد شيء
1: به واضح جدا يا ريحة يا للا شاء الله بالتوفيق في مشروعك الجديد ان شاء الله مرحبا يا للا نورتنا ريحة بتحية ليك 71-113-1000 مازال عظمتكم نتحدثوا على التجارب المهنية الفاشلة كيفاش عشتوا التجربة هذه وكيفاش تعاملتوا معها كيفاش تجاوزتوها زادة التجارب المهنية ما أنجح ساعات شخص يخرج لشركة جديدة ولا الخدمة جديدة ساعات يهاجر زادة احيانا يعمل مشروع الخاص شاركوا معنا 71-113-1000 لتيمونياج نتاعكم ينجموا يعاونوا برشا ناس هما توا عايشين الوضعيه هذيه نتاع التجربه المهنيه اللي تكون صعيبه مؤلمه موجعه متعبه للشخص واللي احيانا ما يحسش فيها مجهود ومثمن ما يحسش روحه فما الاعتراف بالعمل نتاعو بطاقاته وبقيمته في العمل 71-113-1000 عظمتكم 71-113-1000 شكر في تقبل كلمتكم الله فيها معايا كريم مرحبا
9: مرحبا
1: عايشك يا كريم 46 سنة من صفاقسة
9: 46 سنة من صفاقسة
1: مرحبا بيك وبكل أهالينا في صفاقس نسمع فيك يا كريم
9: أنا بالنسبة للتجربة متاع الأخت ومقاليدش بالحالة متاعها هي كوميسو لكن تعديت ببرشة استغلال يعني ديما نرز ان ساعات كي تعمل كونفيرزمون نلقاو ديما نفس الاشكالية في وسط اللي شخصيتي في الشركات انا مثلا نخدم شوفير شوفير بولور وفي نفس الوقت نطلع من صفاقس لتونس وحدي ماني شوفير ماني كونفير وزيد يفرض عليك تخدم في شركة على الفرشيطة
1: شو معناها على الفرشيطة كريم
9: فرشيطة الاستير هذا السلعة هيك المدارك الفرشيطة تعبي السلعة الدبوات خلق السلعة ما تدبو
1: اي اي اي فهمتك معناها بوالور وتنقل السلعة زادة تركبها اي فهمتك
9: يعطيك صحيح في وسط الشركة وزيد نخدم على الفنس تعطي فينا السميات تاع بوبينات نخدم فهمت وعديت فيها الشركة 10 سنين وبوم ما نقدرش عليك ما نجيش نحط اسمها خاطر انا مشي عليها
1: اي لا لا ما نسميوش لسامي ما نسميوش لسامي
9: عزالي على البالي
1: علاش هنا باش نسميو الشركات لا نعملوا له مشهار في الباهي ولا في الخايب
9: اي سكر لا هي شركه خاطيها مع العباد اللي كانوا مسؤولين فيها مستغلين برشا
1: باه
9: يعني تخيل
1: دوك انت بعد 10 سنين وصلت لي ال 10 سنين اي
9: اي وصلت ل 10 سنين لقيت روحي تيتر ما طلعش كيما هو نقبض في 350 دينار فقل لك قال معنا جيت الأوفري فديت ما جنت نعمل حتى شيء واخر المطاف معنا ولو يحبوا يخدموني في وسط المعمل داخل ويغيب خدام ولا حاجة خرجت خرجت برا كو عرفت تعرف الإنسان ولا أي بطن ماشي شركة ماشي حبس وصلت الفترة هيك معنا استحملت الإنسان بعد ذلك وليت خرجت قعدت أريد معينة مريح بعد ذلك عملت بيرميد بلاس ونخدم على التك
10: بيه
9: فهمت وتفاديت هالفترة هيك يا خطر لازم كما يقول مثلا المصري الفرنساوي توفاس لازم كل شيء تعدي ما تقعدش واقف على النقطة هيك باش ما تدمرش حياتك طب الإنسان كي يقعد واقف فرد بلاصة باش تقعد لو كان لا تعديت مشيت فترة وكي تجربة الواحد تعلمها من حياته طيب نخدم في شوفير تاكسي بون الحمد لله ماشي الأمور يعني سبعة سي بون عادي
10: حتى كان فيها يعني ستريس ولا تعب ولا غيره قولوا احنا بالتونسي التعب مخلوف
9: تعب مخلوف
10: ما قلناش ما نتعبوش احنا في الخدمة ما فما حقوق ولا اعتراف بالطاقة متاعك بالامكانيات متاعك
9: ما فماش فهمتك اسمع اختي في الدومين هنا في تونس صفة عامة في جميع الخدم حتى على البيرو موش مرتاح لشي تجربة عديت هن فماش واحد مرتاح ينسان مرتاح بس يرتاح تعديت فترة معينة خايبة برزي زيد وفاقص الموضوع وش بد حاجة اخرى هذا شو يصير مسنون الحياة مش تقف غادي عليه ندمر في تحت يعني نخدم مبارك هو حتى التاكسي كيف زاد ما هو عندي فوق من 2011 للتو ما خدتش الرخصة نتاعي قاعدين نعطيه في جمعة 2007 باش نستناه هنا 5-6 سنين اخرين مش عاطيني الرخصة نتاعي وانا عمري 55 سنة اش نعمل بها هاك الوقت كيف كان نلقى حاجة اخرى واقسم بالله ما نصيبها ونشد حاجة اخرى ما اخي ونسي ماشي ما نتقلقش قبل الإنسان إذا كان تقف على حاجة واحدة بس تموت تتعب لو كان فماش لو كان مشيت هيك تاكسي عديها جيب غيرها قيت حاجة ما خير طيبها ومشي لغيرها هيك الحياة هيك الحياة خطر ظروف صعيبة على الناس الكل وهيك هي ما تنجمش معنا توقف حياتك على خدمة واحدة وعلى لا حاجة واحدة وعلى لا عدي زيك الإنسان باش يقعد مرتاح في حياته ويسمو يعدي
10: وي
9: حاجة برشدش معايا سيبون يزي فين
10: انت توكي تنظر لك التجربة متاع 10 سنوات ترى روحك زربت في الخروج ولا كنت تنجم تخرج قبل ولا زي تعطيت فرصة ولا خير تعلمت منها حاجات مثال
9: الحمد لله ربي خرجت شركة خدم في 200 خدام خرجت نقول وحنا 150 خدام يحبوني ويسلموا علي الكل برا أكثر حاجة اللي ربحتها في الشركة هيك خد الحمد لله ما ضريت حد وما عملت حد أبارسا حزين على الشركة كي سكرت خطر الفائدة تفاصيلها كبيرة برشا لكن هيك هي معنى التجربة تعلمك تعلم التجارب متاعك وتعدى ما تخليش ما تقفش الدنيا غادي ما تقفش ما يجبك تقف حتى كي خرجت معناها ما نقربش عليك وصلت للتوب دي التوب معنا ما معاك عديت 3 شهور مريح اخذت فيه مكان راحة حسيت روحي ندراوين كنت كنت في غصة كنت في غمة وكنت في بعد كي عودت رجعت نخدم يلا ما بقى نخدم على روحي مرة مع التاكسي هيك مرة مع هيك مرة مع هيك انت الحمد لله ربي شديد مع واحد برك طبعا دي مع قرابة العامين وصيبه نسى ما كان سهل ربي جات رخصي نعمر تاكسي قيت ما خير ده كيف نسيبها لا خاطر الإنسان كي يعرف ويعمل عينة دي ما يلوج على قد ما يقوى عليك الشهر قد ما تلوج ما خير وكي الحياة تستمر ما نقفش
10: ما حليك يا كريم ما نقفش الحياة موفق ربي معاك
9: يعيشك
10: إن شاء الله بالرزق
9: يعيشك إن شاء الله
10: يخليك يا سيدي شكرا لك سيدي تحية لك موفق وتحية كل أهلنا في صفاقس نواصلوا معايا أميمة أميمة مرحبا لله
11: وي عسلامة
10: عايشك يا أميمة
11: مرحبا نشكرك برشا برشا برشا بالحق خاطر موضوع تخيز امبورتون
10: عايشك يا
11: بالحق موضوع حساس على الاخر بالنسبة لي ما عرفتش بالنسبة
10: برشا هو نحن رانا نوعوا في المواضيع باش كل مرة حد يلقى روحه في المواضيع اللي نحلوهم نجموش خمو كان في نوعية معينة من الناس ماذا بينا أغلبية الناس تعجبها مواضيعنا وكل يوم يسمعونا ناس جدد وكل يوم يزيدوا يتعودوا بينا
11: توا
10: عاشوها عباد أخرين حسب رايك
11: برشا برشا برشا عبيد
10: وما
11: عبيد كيفي انا
10: 43 سنه من تونس هاي احكي لي لال
11: هو مش 43 34 سنه
10: انا قلبت الاموري 34 سنه اللي عدا 10 سنين كاملين 34 سنه مرحبا بك يا اميمه
11: هاي لال اول خدمه نخدمها في حياتي هي نخدم في نيابه نتاع التامينات نيابه نتاع اسيرونس اسيرونس معروفه وكبيره ما لديك الاسماء
10: اسيرونس
11: انا نخدم في اسيرونس وما عنديش اسيرونس اش قصدك
10: احلو ياسر
11: نخدم في اسيرونس وما عنديش اسيرونس معناتها انا نخدم للعبيد في الجروب مالادي نخدم لهم في الاسيرونس مالادي ويخدموا احنا اللي نخدموا في شركه التامين ما عنيش في النيابات ما عنيش شريط ما عنيش أسيرون كنت تأمين
10: باه
11: المعاملات المعاملات تختلف الحقيقة معناتها أنا نخدم طوى عندي 16 سنة معناتها بليتو 17 سنة ما زلت نخدم فيها يعني ما زلت قاعدة نخدم أما بالحق خاطر ما تنجمش تخرج ما تقولش تقول إذا مناقة خدمة مناقة سيبا فاسيل معناتها وين أنجاجي عارسة عندي قرض عندي كذي دونك بالحق الوضعيه خايبه على الاخر ما يعطيوكش حقك تتعب المارجن كله عليك
10: انت عمرك وقليت خلت تخدم اميمه
11: ما خديتش الباك الحقيقه نيفو باك انا ما خديتوش خلت نخدم مع
10: صغيره دونك دخلت
11: صغيره انا وقت اللي دخلت نخلص 200 دينار فهمت 200 دينار توا عندي 16 سنه نخلص في 100 مليون و100 معناتها بالحق بيزاخ انت كي تحسبها بركه وشارج الكل عليك انت تخدم انت في كل شيء معناتها ومين طوع معناتها حتى حقك ما تاخذوش تحس روحك اللي حقك ماهوش حقك هذاك لا في سالير لا في وقتك بالسبت تخدم زايده معناتها كل شيء ما تنجمش تلقى روحك كأنك انت توافق معناتها بين حياتك بين خدمتك كل شيء شارج الكل عليك انت
10: ما تحاولش ساعات مثلا تحكي تقول راني عندي 16 سنة خدمة
11: انا مثلا انا حكيت على سالير اكزامبل انا على روحي احمد ربي انت عبيد ما لقاتش خدم وما نعرفش نيا وفي بلاصتك نجيب واحد ما تقول مثلا انا فما مرة نجيب واحد ما تخلي يخدم لك الخدمة اللي نخدم لك فيها انا مثلا معناتها كان ينجم يخدمها حتى شوية معناتها نخدم طولي تاشرة ومش معناتها عبد يخدم في تاش واحدة ليه ليه نخدم طولي تاش ما تلقاش حقك في سختو معناتها التأمينات معناتها تطور انت تخدم في شركة التأمين وما ما عندكش تأمين
10: حتى بعد 16 سنة خدمة
11: اي معناش نية بيت الكل لونجينيرال راني نخدم عند شركة معروفة مش حتى معناتها شركة تأمين معروفة النية بيت نتاعها ما فما حتى واحدة عندها تأمين تاع جروب ملاجي مثلا ما متخيلش جينا سوسيتي تمشي سنتر دابيل باش تخدم فيه بركة ما عندها مش ما عندها يعملولك لاسيرونس معمل تاع خياطة
10: دونك انت بعد 16 سنة هدوما خدمة أمي ترى روحك ربما انت كنت تنجم تلقى خدمة ما خير وإلا تقول
11: صحيح أما أنا الخويفة انا نقول مثلا يا ربي توك نخرج زعما باش نلقى خدمه زعما انا توك باش نخرج باش نلقى زعما عارف زعما لازم واه به السنس بيه والسنس بيك زعما باش حتى كان في سالير ما اقوى زعما البلاصه وي فهمت زعما باش يقبلوني نيفو باك مثلا فهمت فخرم خراني لك اكسبيريونس نتاعي ما عندك نقول لك تبارك الله تبارك الله معناتها انا راني نعرف روحي مادامني كنت حكيت نتاع عبد خدام مش نتاع عبد راهو كركار في الخدمه ولا ليلي بالعكس
10: وتحب خدمتك ومنظمة
11: نحبها خدمة أنا خدمت في حياتي أول خدمة نخدمها في حياتي ما أنت ما خديتش الباك
10: فلول كنت عجبك فرحانة بهم ما كنت 200 دينار وانت صغيرونة
11: ما نعرفش بالحق حسيت روحك يمي بيما ما نفهمش معناتها فانت ما عنديش حتى حاجة أخرى معناتها وبش نخرج وواحد ما زلت ما نعرفش معناتها عبارة عبد من الحياة الدراسية معناتها خرجت طول الحياة المهنية
10: متزوجة أميمة عندك صغار أيه ولا
11: اي متزوجة وعندي
10: زوجك داركم كي تحكي لهم حاجات كما هكا شنو موقفهم جنرالمون شو يقولوا لك
11: قولوا لي شد بشومك خدمي اللي جيت ما يشو معرفتها أكل الكلام متاع ناس بكري متاع نسي أنا متاع أمك متاع أمي تقول لك ليه ولعل نزيز وعرفتها ما فماشك الموتيفاسيون ولا زعما ميتي نزيد شوف أنا دغمي أغمار
12: مثلا ما نعرفش نصيحة عندك سنتين مثلا بعد درقديش ولا يصب علي بعد 6 سنين ولا 7 سنين خدمة خطر ما نعرفش كان هكا راني عرفته من الأول راهي تطلع عليش أنا مثلا كي كلمت والناس العسنة ستة عبيت تحكي وقت اللي جي كنترول دو باباس وقتها ولا يوصي فينا أسمع كان هكا راك تخدم معايا قديش عندك كان فهمت عندك عام ولا عام فهمت ولا ما زلت تخلص راهو كذي بطوخ أنا عندي 6 سنين ولا 7 سنين ما
10: أي دونك أنت تقيمها تجربة صعيبة فيشلة
12: أنت فيها بالرغم راني نحبها معناتها أمالي تجربة فيشلة خاطر كنت نجم نكون كغاجز معناتها ونبدل وقت اللي ما لقيتش أمانة وقتها ما نعرفش أنا بالحق ننصح أي حد بالحق باش ما يلقاش الحظ الحظ نتاعو معناتها يمشي وهو صغير بالرغم أنا ما زلت صغيرة صحيح تبغي أما برشا عبيد معناتها البرشا عبيد أخرى مش حتى كي تتحط في السيتوياسيون هذه تولي بالحق تعرف تختار تعرف ولا الدنيا صعبة توا أما حاجة معناتها بالحق أنا اللي جاك باش العبيد تولي تعرف حتى كي باش تمشي تبدا نفحة من الأول النفحة هذيك عمرها ما كانت باش توصل لك الحاجة لسه تو معناتها في أجونس ماكش في فيليال كبيرة ما تلقاش حقك لا بونوات لا كونجيات لا كريمات معناتها عبارة معناتها عبد يخدم أو كان نخدم نخفي شهرية ضعيفة خير من اللي قاعدة في الدار
10: واضح وتوكا شاء الله بالتوفيق يا أميمة
12: عايزك.
10: إن شاء الله عايزك. التجربة هذه تتحسن وإلا تلقى مخير منها إن شاء الله موفقة نشكرك برشا على المداخلة نواصلوا معايا منصف
13: أهلا أختي أمينة
10: مرحبا سيدي الله يخليك 45 سنة من تونس يا منصف
13: ومن الساحل دخلت معكم في مبيت الجامع وقت كل حياة
10: مرحبا مرحبا انت بتاع الساحل اللي كي جيت لتونس دورتك برشا حس وغيره وهكا وتوا وليت انت لهنا والمدام في الساحل عايشه شفت كيفاش نتفكرك يا منصف مرحبا احكي لي
13: بي دخلت في كي الحق سمعت البرنامج نتاعكم نتاع الموضوع نتاع اليوم الحق حبيت نتدخل كملت قرايتي وقتها وعملت كل عمل شوماج كي الناس الكل معناتها قعدت في الشوماج ومن بعد فما شركه تقبل في الخدام اللي عنده مشاهد دخلت كونترا سي في بي هي شركه نتاع كونفكسيون معناتها كنت في الساحل غادي دخلت حاسيلك اليوم اللي نخدمه كل غدوة ما عادش ماشي اليوم اللي نخدمه كل غدوة ما عادش ماشي معناتها من 7 متاع الصباح ل 5 متاع العشية هذوك على فيك ومن بعد يزمك مع الحداش خاطر شنو كي دخلت اجون دو سوفي معناتها نتبع السلعة في الشان كيفاش تخدم وكل فهمت ونعطي لي طاق الحاصل لازم نحدش
10: نتعلم شنو اللي قلقك في انك انت تقول كل يوم وقول ما عادش ماشي شنو التعب شنو المشكل
13: التعب الساعة نوصل والله ورا سختي نوصل نحي صباتي والكلاس وندخل الدوش نغسل ساقية ونعود نخرج معناتها من كفر التعب فهمت
10: من 7 ل7 قلت لي
13: من 7 ل5 نتاع العشية
10: ايه شنو تعمل شنو لاتاش بالضبط كيفاش يبدا نهارك
13: معناتها تاش يبدا نهاري يجب ان يتبع نتبع الخدمة
10: يعني من اللي تدخل وانت تتبع في
13: من اللي ندخل
10: من اللي يبدا يحضر
13: من اللي يبدا حتى يشلين يخلط معناتها اللي يخرج من الشان معناتها يخلط في استاشيات ومريد الكامل فيني يعني يجب كل تاش يجب ان نعرفهم وين السلعة وين ونعطي اللي تا كل نهار معناتها كل نهار يجب نعطي اللي تا للسيرفيس كليون وللكليونات وللمعمل والكل فهمت الحق حسيت ما عادش حتى اصحابي دارنا ما عادش عندي ما عادش حتى نتلاقى مع حد معناتها فهمت وقت الكل في المعمل ونهار لحد اوبليجي باش تجي كتلاف 4 ساعات خاطر لاجون السيفي يلزم يتبع السلعة اللي تخرج هي فهمت ويعطي اللي تاع الكل الحق حسيت ما حسيت وليت عايش في المعمل وكاو من الاخر فهمتني عملت يومكم تاع 8 عملت قيل 9 شهور وكاو 9 شهور ما عادش ساي معناتها كلمني صاحبي وقت اللي بدلت لي حياتي معناتها كلمني صاحبي قال لي يا اخي وينك مستنسين تلاقاو مثلا مره في الجامعه نتلاقاو ونقعدوا نعملوا قيوات وكل
10: في الساحل صاحبك هذا ولا في تونس
13: اي في الساحل وقت نزلت في الساحل بعد طلعت لتونس بعد هيك طلعت لتونس قال لي وين قلت له راه هيك هيك ما حكيت له الوضعيه قال لي اسمعني كلمه برك راك قاعد تعبي في جيب غيرك من مجهودك انت ومن صحتك الكلمه هذه عمري ما انساها والله ورسختي عمري ما انساها من غدا وقت صارت حكايه عشري خاطر كي دخلت كونترا سي في بي فهمت كي مشيت ناخذ في الشهريه يقولوا لي لا صبينها لك في البنك. نمشي للبنك يقولوا لي لا احنا صبينها لك اجا للاداره برا يمكن تعطلت في الاداره. الحاصل 3 ايام اخذت الشهريه نتاعي.
10: هذه الشهريه الاولى ولا
13: لا وقت اخر الشهر عاد اخر الشهر خليت الشهريه واتكت على البلاصه عملت ديميسيون وخرجت
10: به
13: ما كملتش.
10: المهم خذيتها الشهريه خاطر قلت لها زوني وجابوني فايقين بيك اللي انت خارج ولا انت ما قلت شيء؟
13: لا
10: قلت شد شهريتي في يدي وبعد تقول وراني خارج.
13: وديجا جمعتين عندهم هم انا سامعهم فيهم انتوا عند 10 سنين ولا 15 سنه
10: اي بي
13: انا نخدم جمعتين هذوك ما نخصوش فيهم معناتهم بعد تاخذهم بعد قلت شهريتي قلت لهم اسمع فهمت. والمشكله مثلا تو الشعب الايرانيون ولا حاجه مش يشعوك ما يقول لك فلان تبارك الله عليك شنو يقولوا لك؟ يقول لك والله انت خدام وتبارك الله عليك وعاقل وثقه انا والله كان ما عملتش الغلطه هذيك رانا زدناك شويه في النوت فهمت كيفاه ولا خليك ديما تجري وراه ديما تجري وراه باش تحسن باش تحسن من الاداء نتاعك وباش تعمل باش تعمل معهم كل شيء وتلظيهم. يقول لك والله العظيم كان ما عملتش الغلطه الفلانيه مثلا مع الكليون ولا بعث لي ميل ريتار والله يمكن رحنا زدناك في النوت معناتها ولا حاجه فهمت. كنت مقعدني معناتها
10: ايه
13: مقعدني وخرجت ما كملتك 9 شهور وخرجت.
10: يعني كي خرجت ما خرجتش عندك وجهه مشيلها خرجت وكها ومنطق قلت لا فينا المونج في بلو دو سا باهي برشا
13: فينا المونج سي بون سي ساتيري ما عادش مخي يقبل حتى شيء. وفي الاخر وراني معناتها وليت شيف ديكيب ما معناتها يفطروا ما تروا مو الولا اللي خدمت فيهم معناتها زادوني تاع شخرة معناتها وليت شيف ديكيب نتبع لي زاجون اللي تحت مني فهمت. زادوني دي زاجون تحت مني ونتبع فيهم فهمت. خاطر اكتيف برشا نحب نخدم ونحب نرضي روحي حتى في الخدمه فهمت. كي خرجت قلت يزي ساي كي خذيت معناتها قرار فينال باش معاش نرجع له معاش نرجع له المعمل هذاك ساي سي بون ساي كو. وشنو هي الحق تو هي تو اكسبيريونس خايبه على الاخر قعدت لي بوانوار في مخي معناتها ما نسيتهاش ما علمتني وتو الحمد لله عندي شريك وحدي وتبارك الله لاباس معناتها فهمت علمتني حتى كيش نتصرف مع خدامتي مع كل شيء.
10: يا منصف معناتها عملت البروجي نتاعك؟
13: لا سي بون خرجت قلت لك صاحبي كلمني قال لي انت عندك نعمه في ديك خاطر شنو يعني بابا مقاول نتاع بني وكي قريت ارميتيه معناتها تابع الدومين فهمت. قال لي انت علاش قعدت عبي في غيرك من الاخر فهمت.
10: دونك عملت بروجي نتاعك
13: تعديت سي بون خدمت مع بابا اللي كتب من ربي معناتها 3-4 سنين ومن بعد حليت شركه والحمد لله يا ربي تو نخدم زون تونس معناتها فهمت.
10: داكوغ وشنو تعلمت منها التجربه هذيك اللي تصلحت لك التوا منصف؟
13: الخدام تعطيه حقه والخدام ما تعطيش حقه ما يعطيكش.
10: خدام
13: عباره عنصر معك عباره مو عباره شريك موش نقول لهم اني راكم اخواتي ما كومش تخدموا عندي راكم اخواتي معناتها اني نخلصهم ونقول لهم سامحوني في عرقكم فهمت كيفاش. ونهار تبدا سخون كل وراء وحيزي فيه البركه صحه البدن ما تتشراش بالفلوس مع الخدمه العمر يوفى والخدمه ما توفاش معناتها فهمت. في عيد

0: تذكر انه ما عاش عندك حيات،
1: ما عادش عندك عايش ليه موما وكو.
0: يعني انت عندي تكمل الخدمة الخامسة، معنى تنجم تراس حابك، تنجم تتفرج في حاجة، تنجم تقرأ حاجة، ولا
1: مش كيفاش يكمل الحاج؟ انت ما تروح للدار كان صحيح، طيب ما عادش عندي لا ثقين ولا حد في ليدي يزيني قبل يروح نتعشى نرقد، يزيني فيق العشرة نعمل تليفون ولا نعود نطلع للمعمل، خاطر مش بعيد علينا على الدار. نعود نطلع للمعمل نشوف لي تاو وين السلعة ونبعث ايميل من غادي ونعود نرجع نروح، حتى نرقد نص الليل نفيق الستة، ستة ونص، ستة واربعة تاع الصباح، كي العادة ريبي لوت نفس البرنامج كل نهار معناتها كوبي وكلي، ويفرض عليك تقدم من نهار السبت الماضي ساعتين ونهار لحد يلزمك تجي
0: سيت
1: شخصيت
0: والفلوس يا منصف
1: ايه فلوس كونترا سي في بي وقت ناخذ 370 دينار ليه فهم وحدك معنا
0: عميش هذا منصف
1: 2010 2010 كونترا سي في بي وقت نقول لهم ديما تاو الحق، اذا كان تاو حتى صغاري والله نحكي معهم فيهم يحبوا يخدموا، تاو الكبير تاو حب يخدم في السيف يعاون روحه، نقول له تحت العباد ما تخدمش يخدم، انت تاو تحب تخدم معي يجي نسال نحط نعطيك شانتي توقف عليه وما فما حتى مشكل عنك مال الا في رزقك فهمت، باش تعرف الخدام فهمت، قول له ما مش تخدم تحت العباد ما دام عندك الامكانيه باش تحل مشروع، تحل سنيتك وحدك، حل سنيتك وحدك الحق واضح. وربي يوفقنا
0: شكرا بالتوفيق يا منصف، يعطيك الصحه يا سيدي، شكرا لك على المداخله، نورتنا منصف. نواصلوا مع التليفونات، معايا امينه.
2: سلام،
0: مرحبا يا امينه،
2: يعيشك فضلك.
0: موجود اسم امينه؟
2: اي موجود اسم امينه، قالوا لي ديما يقولوا لي اسم امينه مش موجود برشا.
0: اي صحيح. اي باهي، مرحبا لامينه، 30 سنه من ناريانا، وقلت لي من الصباح. شنو هو الصباح؟
2: انا من الصباح نسمع فيكم في مزايك، دونك انتم مولسيني في كرهبتي، معناها من الصباح انا ديليغي، معناها دونك دور بالكرهبه، دونك من الصباح انا مولسيني، دونك سمعت السوجي اون فيت، قلت لازم نشارك، عندي اكسبيريونس. وكلو نحن عباد كنت تعيش قبل في غولاسيون توكسيك ما بين دي كوبل، انا الغولاسيون هذايا التوكسيتي انا عشتها في الخدمه. En fait, عندها توا 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc, société كبيرة هي في اللاك، تقول واحد في اللاك وسوسيتي، واحد من لول هكا ينبهر ومحلاها واو. دونك من لول يحلولك في الجنة زريع، بيان سور. ما يعطيوكش أكل لي بوان الخايبين، بيان سور مش باش يقولوهم لك. بعد تعيشهم وحدك. En fait, عندهم تحس روحك كيف تحبس ولا كيفاش، الوقت من 8 ل 6 وعندك نص ساعة بوز، نص ساعة كهو، و يسفي باغ اكزومبل انت سبحان الله تعطلت من برا حاجة 8 ودقيقتين و3 دقائق، ما عندكش الحق باش تطلع إلا ما تطلب الريسبونسابل نتاعك، وقتها تشاورو اسكو نطلع ولا لا مش تخدم. الكونجيات ما عندكش فيهم الحق، وكان باش تاخذ كونجي باش نحيهم لك مثلا. باغ اكزومبل اوتوريزاسيون ما عندكش فيها الحق، ما تنجمش تاخذ اوتوريزاسيون. شنو اخر اطاق انه هي عارفه اللي كنت معناها معايا عرفتي خايبة برشا بفاسون كيفاش، معناها ما تعطيكش حقك كون يفو، معناها باغ اكزومبل تعطيك، هما كانوا يخدموا كان تعرفهم لي زابيل دوف وكل شيء مع الوزارات، دونك سي با فاسيل باش تخدم دوسي كامل ابيل دوف وحدك، دونك تعطيك كل شيء ليك انت، هي ما تخدم حتى شيء، وميم حتى كان باش تغلط تخليك تغلط، فوالا تخليك تغلط باش تعطيك على راسك، وبعد تقولك شبيك ما قلتليش ولا شبيك، تقول راني جيتك وحكيت معاك باغ اكزومبل ولا حاجه، تقولك معناها كيما نقولوا نحن شبيك ماكش
0: حاجه، يعني هي سي فاسون دو فيغ، زاد انه الشخص فما اللي يفضل انه يخليه شخص يغلط ومن بعد يوري الغلطه نتاعو باش يتعلم معاش يعاودها الغلطه،
2: هذه تخليك تغلط باش تعطيك على راسك كيما نقولوا نحن،
0: شنو فما اهانه في الكلام معناها ما تعرفش ما تركزش ما ندري شنو.
2: اكزاكتومون توصل تقول لك شبيك حاشيك بهيمه ولا شبيك سمته نفسك الانسان اللي يوريك كيما قلت انت غلطك وتصلح منها.
0: فهمت
2: هذيك الحاجه اللي تخليك ما عادش عندك ما تعطي. فهمت ما عادش عندك جهد انك باش تعطي معناها وتوصل تخليك بعد الوقت

0: ترى انا احكي لك الستة سلاك لكن تظليم الدنيا مع تشتير او مع وسقتوها فمش ترانسبور انا وقتها مانيش بالكهرباء فهمت نمشي في موان دو ترانسبور دونك وقتها مع الستة دي بتوخر بيك هي معناها ماش يهمها هي انت كيفاش باش تروح ولا وقتاش باش تروح نوصل للدار السبعة ونص مع سيركيلاسيون ساعات توصل حتى للثمانية وين المخ اللي باش نقعد فيه معناها انا يحس روحي روبو نروح نرقد نقوم صباح بكري نمشي نخدم نزمي نجري زادة باش نوصل الثمانية نكون في البيرو ما عنديش وقت حتى الروحي فهمت اوكي نهار صرت ما نخدمش اما راني نهار صرت ولا حتى صدفني ساعات نعديه راقدة كغيمة ما نجمش حتى نحكي مع
1: ساعات حتى النفسية كي تبدا تعبة تأثر على البدن
0: على الاخر
1: ولي البدن يحس تحس روحك تعبة بدنك تعب
0: ليه على الاخر على الاخر
1: دونك او بو دو زون حسيت روحك اللي علاش انا عاملة هكا
0: صحيح قلت اخي انا علاش معناها سامحني بلاصة انا مانيش لاقي فيها راحتي اي دو بلوس معناها تطيح لك قيمتك وتحسك اللي انت معناها انسان ما عندكش ما عندكش قيمة في الحياة فهمت ماكش تخدم بالكدي وكها هي وضرت برشا عباد وفي جرة الحكاية هذه انها تخلي العباد تغلط وتخرجهم هما الغالطين وانا ليه دفعت عليها وانا وانا برشا عباد خرجوا مساكن
1: ايش عملت شنو عملت انت امينة
0: دونك سي بون جي ديسيدي قلت القسم بيد ربي قدرة ربي نلقى خدمة اخرى ربي مش باش يخليني دونك سي بون عديت الديميسيون تاعي والحق نتاع ربي ما عودش رجعت لها حتى شتلفت لها ما عودش شتلفت لها الجملة الخدمة هذيك دونك انا لهنا ننصح بيه سي قعدت في خدمة تحس روحك ماكش مرتاح وتحس نفسيتك ماشية وترجع وصلت راني بالحق معناها نحس في طونسيون واللي تطلع لي المخي ما عادش نجم نشوف قدامي فهمت رصحتك قبل كل شيء القسم بيد ربي راه مش بيد العباد اذا يحبها يفهموها فتو كنت نسمع في اللي كانت معاك كانت خايفه انها باش تخرج من السيرونس انا نقولها لي اخرج راو بالحق صحتك نهار اخر راه باش يرجع عليك نهار اخر انا توا بالخدمه اللي انا فيها يرحم والدي العارف اللي انا معاه يرحم والدي ويكثر منه الناس لاقيه وقت الروح وبالرغم راني نخدم نهار السبت راهو ومرتاحة ولاقية راحتي
1: الراحة النفسية ساعات ما يظهيهاش الراحة متاع الكونجي معناها كي تبدأ انت في دومين تخدم فيه وانت مرتاح مخك مرتاح لو تنجم تعطي البلوس وتخدم حتى 7 على 7 و24 على 24
0: حيث ما يقلقنيش نخدم نهار السبت نخدم بنهار الأحد ايه المهم انا مرتاحة ولجوغ اللي نحس روحي سيبون انا نكره الروتين الروتين نكره في الدم
1: دكو
0: لجوغ اللي انا نحس روحي سيبون نحب نرتاح ونحب نقعد بيني وبين روحي نطلب كوجي يقول لي الله يبارك تفضل
1: واضح فهمت؟ جدا
0: لك الحاجة خبية. اللي ننصح بها انه تحس روحك نفسيتك بدأت تعبة وبدأت تعطي من روحك ومن مخك ومن وقتك ومن صحتك اشتو عبد صغير معناها بشيلك
1: اخرج من خدم
0: اخرج القسم بيد ربي راه القسم بيد ربي مش بيد العباد راه ربي ما دام كتب لك الخدمه هذيك ربي كتب لك خدمه في بلاصه اخرى ما تخافش عمرك ما تخاف
1: لازم
0: تخرج صحتك هي كل شيء
1: واضح يعطيك الصحه يا امينه شكرا لك على المداخله تحيه لك سنين
2: نحن من وضعيات صعبه عاشوها الناس بذاتيه بمراره ومش كل الأشخاص نجموا يتجاوزوا هذه التجربة القاسية إذن نحن في وضعية اللي مهمة لأنه التجربة المهنية مؤثرة محدة للمسارات ونحن في وضعية فيها هذا المنعرج اللي عادة يكون فيه صعوبة فيه تحدي فيه إخفاق نوعا ما فيه عدم القدرة على بلوغ الأهداف أو النتائج المنتظرة فبين الشخص شرسم نفسه في مسار مهني وبين اللي حقه يلقى هناك مسافة، وغياب هذا الرضا يخلي الشخص يعيش هذا التساؤل. مع الأسف الوضعية هذه تخلي هذا يأثر على الفرد ما بعد التجربة المهنية، حتى وإن كانت التجربة انتهت وربما في ناس تتواصل سنوات، لكن تأثيراتها باش تبقى.
1: كيف فهمت التايدة يا ريت تفكروا
2: بالفعل؟ وفيه ساعات نوع من الشك في القدرات، ينجم يحمل المسؤولية السياق المهني، ولذلك فما كل واحد يعطيك تفاصيل عن الظروف المهنية اللي يخدم فيها، يعني تساعد في عملية التحليل، عملية التفسير والفهم، وهم كانهم يتكلموا يفكروا بصوت عالي، وإنهم يحاولوا يلقاوا في عناصر تفسيرية للي يحصل. لكن هذا ما يكفيش لو أنه الشخص ما يعتبرش أنه هذه التجربة هي كيفاش أنها ردها درس يستخلص منه الفرد ما عاشه من صعوبات وتحديات في علاقته بالمؤسسة الاقتصادية، في علاقته بالعرف، في علاقته بالزملاء، في علاقته بالمسائل التنظيمية اللي تخليه يتعطل في مرحلة معينة. وهذا يحتاج فيه أيضا قدرة على التعبير، فهما في الغالب أعطاه روايات فيها تفاصيل عديدة، لأنه في حاجة إلى نوع من التعبير ونوع من السرد للأحداث باش هذا يساعدهم أولا اللي فاهم شو صار لهم هما، ولملا يشاطروا مع أشخاص آخرين اللي يكونوا متفاهمين ومتعاطفين وما يجعلوش منهم أشخاص فاشلين بقدر ما أنها تجربة فاشلة. زي خاطر بعد تنفرقوا في ساعتين بين الفشل كتجربة كوضعية وبين أنه الشخص يحكم على نفسه أنه
1: هو الشخص الفاشل. خبيا يعطيك صحة سنيم، شكرا لك. مازلنا مواصلين معكم بعد شوية موعد الأخبار مع هبة الخميري، راجعين في الساعة الثانية من فرامل 71-113-1 على ذمتكم التجربة المهنية الفاشلة موضوعنا اليوم في فورم. راجعين مرحبا بكم.
3: فورم كل يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
4: الكلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أوادز باي بوغل، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، سافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بأريانا تؤكد عودة وضعية التزويد بالمياه المعدنية إلى نسقها العادي بأغلب مسالك التوزيع، خاصة بعد أن تم ضخ حوالي 4 ملايين قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 من أوت المنقضي بالمزاحات التجارية وتجار الجملة. والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي يبين أن مصالح المراقبة الاقتصادية تولت تكثيف عمليات المراقبة، حيث تم رفع 288 مخالفة اقتصادية تعلقت في أغلبها بالترفيع في الأسعار والامتناع عن البيع والقيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية، مع حجز 78,621 لترا من المياه المعدنية. رئيس لجنة التربية بالبرلمان عبد الرزاق عويدات يؤكد أن اللجنة تعمل حاليا على تجميع مقترحات القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم سواء العمومي أو الخاص من أجل تضمينها في بنود القانون التوجيهي الخاص بالتعليم. وعويدات يضيف أن من بين المقترحات تغيير الزمن المدرسي وتنقيح القانون المنظم للتعليم الخاص، مشددا على أنه سيتم أخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
6: ثم مجموعة مقترحات قوانين تخص المجال التربوي، وللمقترحات هذه ثم فيها الزمن المدرسي، ثم فيها يتعلق بالإنجليزية، ثم فيها يتعلق بالمدارس الخاصة، ثم يتعلق بالجامعات الخاصة. هذه كلها الإشكال اللي عنا يجبنها نجمعوها في اقتراح تنقيح قانون التوجيهي 2002، لأنه هذه كلها فضول القانون التوجيهي. دعينا أصحاب المقترحات أنهم يوحدوا المقترحات نتاعهم في مقترح تعديل للقانون القانون التوجيهي 2002 وتولي فيه جملة من الفصول ويولي كل مقترح يتعلق بالفصل. بالنسبة لنا هذا الجانب الأول. الجانب الثاني نشوفه الدستور حتى المجلس الأعلى للتربية اللي هو مش يكون جهة استشارية ضرورية في أي إصلاح يتعلق بالتربية. وإحنا قاعدنا نستنوا في تنصيب المجلس الأعلى للتربية في إطار السماعات لمعناها مناقشة مقترحات القوانين دي يكون تم سماع للمجلس الأعلى للتربية.
5: توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر تشير إلى تسجيل نقص في حجم إنتاج التمور خلال الموسم الحالي يتراوح بين 10 و15% بالمقارنة مع الموسم الماضي مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغدادي. في أخبار العالم، شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي يتوقع إرسال طائرات مسيرة من طراز MQ-9 العاملة فوق إفريقيا إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن الهجمات الحوثية على السعودية مرفوضة وتقوض الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. شرطة مكافحة الشغب الإسبانية تطلق الرصاص المطاطي في الهواء مع بدء عملية لإخلاء شواطئ سبتة من آلاف المهاجرين ونقل بعضهم إلى مساكن مؤقتة. وتشير تقديرات إسبانيا إلى أن نحو 10,000 مهاجر ما زالوا في جيب سبتة، علما وأن أكثر من 72,000 مهاجر غير نظامي عبر إلى الجيب من المغرب في نهاية جويليا في تدفق غير مسبوق عبر الحدود. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكمال فريق فرام. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس موزايك FM فرام. فرام كل يوم مثل الجمعة من 9 للعبة العشية.

0: الخميسين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزيك فام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزيكا فم. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس بتاعنا 71 113 ألف. عزمتكم نتحدث اليوم على التجارب المهنية الفاشلة، شنو تعلمنا منها، وخاصة الناس اللي بعد هكا التجربة هذيك مشيت لتجربة مهنية ما أنجح ما خير مريحة لنفسيته، كما كنا نسمع قبيلة في أمينة، وإلا كما منصف اللي قال أنه عمل المشروع الخاص متاعه. 71 113 ألف. عزمتكم، شكر في قبل مكالمتكم الهاتفين، واصلوا مع التليفونات. معايا إكرام، مرحبا لله.
2: عسلامة.
1: عايشك يا إكرام، 36 سنة من تونس. إكرام،
2: نشكرك ساعة برشا على السجي خاطري اللي تخيز أمبورتان.
1: مرحبا.
2: ديجا انا كنت البارح روحت قلت لي ما كان انت ما جيتش تتكلم، كنت انا بس نطلب ونحكي على الاكسبيرينس نتاعك.
1: كلمنا على الوالده، تسمعنا؟
2: تسمع فيكم
1: عايشها، سلم عليه برشا، احكي لي.
2: يعيشك. دونك انا قلت لك جي 36 ans في 2016 كملت، جي ان ديبلوم يونيفرسيتير، خديت الدبلوم نتاعي، خديت الباك نتاعي، فرحت امي وبابا. بعد يشوازي باش اني نختار خدمه اللي انا نحبها، دونك ما خدمتش في الدومين نتاعي اون فادير. حاسيلو دخلت في شركه كبيره معروفه في تونس. من الاول دخلت اوتونك ستاجير، قلت لي سالس نضحي هيا الكارير نتاعي في زوز مراحل اون فادير. المرحله الاولى هي العشق الممنوع، اني اخترت اني باش نضحي الحقيقه من الاول اخذت حاجه نحبها. وقلت في الاخر سي سور باش نوصل معناها لوبجيكتيف نتاعي هو اني ناخذ بوست في الخدمه هذيا، ولا اني لا تيتولاريزاسيون فادير اللي اي واحد يدخل الخدمه يحب يترسم معناها. المهم التجربه طاولت نتاع نتاع ستاج.
1: قداش طاولت؟
2: عامين ونص.
1: ايه
2: عامين ونص.
1: ونتخطو تخلص
2: الحقيقة ملي جوست بون العام الاخرين يافي اون ريمينيراسيون صغيرة على الاخر 100 دينار وكارني باتي كيرستو اللي هي الحقيقة البلاصة ماشي اكسيسيبل لا الترانسبور لا حتى، يعني 100 دينار ما تعمل حتى شيء. سيتي ان 2016 2018. المهم لكن
1: عامين هكا
2: كنت فرحانة، عامين وشوية قعدت كنت فرحانة الحقيقة. جو عجبني، خدمة عجبت اكزاكتومون، كان فيها لبس موحد كنت نحلم اني نلبسه اكسيتيرا. المهم من بعد في 2018 تم انتدابنا يعني عن طريق كونكور سور دوسي، دخلنا خدينا دي كونترا سي ان سي دي دي من الاول كل 6 اشهر رينوفلابل. بدات الحكاية عام في جارة عام في جارة عام، يعني قعدنا وقعدت بخيسك 8 سنين فيها الخدمة هذه، وانا ما زلت بالسي دي دي. فهمت سي دي دي كل مرة كونترا يتجدد يتجدد يتجدد و اكسيتيرا. بيان سور وقتها دخلنا في المرحلة الثانية، هي الحكاية بديت تقلق خاطر انت اوتونك ديبلومي ودخلت في اي شركة نورمالمون او بو دو 8 ans اقل حاجة راك تكون كادر معناها. فهمت لكن على غالب هذيك هي لا سيتواسيون. جاتني فرصة أنه جاي مسؤول كبير للبلاصة اللي أنا نخدم فيها، وكنت حبيت أني نتكلم على حقي. سكتنا برشا، ضحينا برشا، أنا جيتي أبيك أن جروب مانيش وحدي معنا في السيتواسيون هذيا، نحن أونيتي بليزيور. فهمت جاي مسؤول كبير من الدولة وجاي يو لوكوراج باش مشيت حكيت معاه. دونك طلبت الإذن في الزيارة نتاعو وحكيت معاه على الوضعية نتاعنا. راو نحن مجموعة من الشباب عنا أكثر من 8 سنين وفما حتى لي أكثر، رانا خدمنا تعبنا درشنا. هو
1: قديش تدخل في وقتها يا إكرام بعد 8 سنين خدمة؟
2: والله شهرية ضحك وفادير منحة، هي مش شهرية وقتها، بدينا ب 560 دينار ويمكن في 2024 سيتي 700 دينار كيك ولا 800 دينار ماكسيمام معناه.
1: بيه ايه
2: اخترت باش اني نتكلم باسمي وباسم اصحابي، ما هيش حاجه سهله خاطر مسؤول كبير كيما قلت لك. تكلمت على حقي، وديجا وقتها حتى الفيديو كي تفرج فيها توا معناها من برا الاكسيريور حتى من نظرات نتاع المديرين المباشرين نتاعي والواحد ما تبشرش بالخير. انا جوغي دو كيبي وقتها، لكن انا ما فهمتش بس خايل احنا كمان معناه في بلاد نجم نتكلموا على حقوقنا سورتو يعني الحق احنا الشغل معناه
1: حقوق الاجتماعيه والاقتصاديه. اي
2: اكزاكتومون.
1: اي شنو صار؟ ما تقوليش عقبوك ولا خرجوك
2: من افريل 2024 ايه؟ صار لي أخسرمان معناها ما نجمش نوصف لك يعني وليت بالطبيب وليت تجيوني دي كريز دونغواس كانوا معناها عرفت كيفاش نقولوا سياسة التمليل عملوا لي فيك أنا حكيت مع مسؤول ما كانوش ينجموا يطردوني ديراكتومان فهمت بوغ هو ما يسوغا با ما توليش فما مشكلة خاطر هي حكيت باغ إكزومبل مع إيكس دونك طردوها دونك إيزون إسايي بالطرق الكل باش أنهم يعملوا لي أخسر ما في الخدمة كلك سوا في الوقت نخدم الخمسة متاع الصباح نروح العشرة متاع الليل في رمضان نخدم الماضي ساعة لتسعة متاع الليل أي حاجة معناها حتى تكون غلطة بروفيسيونيل اللي هي عادية اللي غير يخو عليها أنا فيرتيسمون أنا يخو عليها سانكسيون 21 جور وصلت يصيروا لي دي كريز معناها تلمون هما يعملوا لي في هارسيلمون صار لي مرة كريز دونغواس في الخدمة هزتني دي غاش متاعي للكلينيك بعد يحسبوها لي absence sommatif وصلت أني حاولت أني نسكي التفقدات الشغل malheureusement يقولوا لي طنك ما فهميش خطر أنت إحنا المشكلة اللي الحاجة النفسية ما تنجمش توافقها ساعات يعني الضغط النفسي في خدمة سعيد ساعات باش أنك توافقه فهمت دونك حتى كي مشيت للتفقدات الشغل
3: مو الطبيب ينجم يقول راي الطبيب النفسي نجم يعطي اون ان سيرتيفيكات ولا
2: اي انا هزيت بيان سور هزيت السيرتيفيكات نتاعي اللي كان انت باش تجي تفقدات الشغل تهز السيرتيفيكات تقول له راه في الخدمه عملوا يقول لك اي شنو عملوا لك تقول له والله معني فما حاجات هما يلعبوا بالقانون اون فادير دونك هي كيف انا شنو حبيت نوصل انه ساعات سورتو نحن الشباب والحقيقة نحن جيل التسعينات سبيسيالمون يعني خاطر تعرضنا بالحق شفنا حاجات انفيرنال حتى العبد اللي اختار باش انه يقعد في بلاده وقال اختار باش انه يخدم في بلاصة اللي هو يحبها فما مشغلين للأسف ما يخافوش ربي ما يحاولوش ما يخليش الشباب
3: دونك فين المخرجت إكرام
2: مش قدمت الاستقالة قدمت استقالتي توا عندي أربع شهور malheureusement بعد 10 سنين كمان معناها من 2016 2027 ما نلقى روحي لاني من قرايتي اللي قريتها معناها شي ديكالي للعبيد نورمالمون راني سينيور في الدومين اللي انا فيه وانا جي لا سيبريز ما كملتش الدومين هذاك والخدمه اللي انا اخترت باش نخدمها malheureusement خرجت بها حتى شيء اونكور خرجت بها بدويات وبالحق معناها توا انا في الاربع شهور هذو ما حاولت اني نعمل دي زونتريتيان وما نجمتش عندي دي نحس عندي انكسيتي كبيره كي نبدا نحكي مع عبد وليت نتخنق معني نخاف الحقيقه وليت نخاف من اني نخدم كاريمون معني اثرت لي في نفسيتي برشا الحكايه دونك انا علاش حبيت نتدخل اليوم نحب الشباب اون جينيرال كي تبدا تخدم في حاجه اذا كاين بالحق فما لو تيموان نتاع الصحه النفسيه اللي احنا ما نعطيوهاش قيمه الحقيقه إذا كان أي حاجة كي ديكلانشي أما لاز في صحتك لازمك تشكيت احنا ما ناش شجرة خاطر عقلية مسمار فيها حيد في تونس لازمها تتنحى من حقنا من أنك تجرب وتخوض التجربة وتعاود وتشوف وتسيح وتقوم خاطر الحقيقة أنا جي قاسي ديزان دو ما في ونقل ما بصراحة ما خدمت حاجة نحبها لكن ما
3: بعرف هو تعرف معناها شخص ساعات يخدم حاجة ما يحبهاش ويبدا ما عينوش وتعب نفسانيا وجسديا ويقولك ما تعلمت منها شيء ولا حتى كان تعلمت منها حاجة بسيطة تتعدى اما وقت اللي شخص يمشي الخدمة شيخ بها يحب يقعد فيها يحب
2: يعمل فيها الامل وقت الطموح نتاعك بالحق معناها ثم حاجة تكسرت انا فيا أول ما دخلت نتذكر والله أنا معناها ريت نقعد حتى بعد الوقت متاع الخدمة غير كو خاطر الأمبيانس محليها على خاطرني فرحانة بالخدمة اللي نخدم فيها خاطر عاملة بنكية فهمت لكن مالوغوزمون
3: معناها خسارة المؤسسة خسرت شخص يحب الخدمة وينجم يخدم بعد الوقت
2: بالنسبة ليهم هما ربحوا الحقيقة بالنسبة ليهم هما ربحوا أنا أوتوك أنا كشخص في طبيعتي وكل جلس معناها مانيش من النوع اللي نستسلم لكن هما لازم يمشي أنا نستسلم
3: أنا كنت نجم نكمل فما حاجة أهم من حاجة إكرام معناها نفسيتك وحقوقك زادة القانونية والاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا معناها إكرام
2: طبيعة دونك إن شاء الله إن شاء الله نتحدث حسن في بالحق يعني الميدان التشغيل في تونس ان جينيرال ان شاء الله يتحسن ان شاء الله نعترفوا بالصحه النفسية في الشغل. وبالحق معناها كي عبد فار اكزامبل يمشي كما قلت لك انا مثلا تفقدية الشغل ما فيها بس كان نبعثوا اوديت لشركة معينة خاطر جي اكس واي خاطر من انا نأكد لك اني منيش انا بركة معناها يعني برشا من ثم اللي يمشي معناها كي يمشي اكس وايغريك مثالش نعترفوا بها الصحة النفسية في الخدمة معناها سي تري امبورطون الحقيقة. وشنا آخر إذا نحب نقول للعبيد اللي في أول كاريرهم إذا كان صارك الديكلانشمون تاع الحاجة تحس روحك بالرسمي تلقى روحك طبيعتك تتبدل على خاطر راهو سي تري امبورطون تولي
3: ما تخليش الأمور تتواصل
2: اكزاكتومون حياتك تولي أنا توا الحقيقة بعد أربع شهور مالغري سي فغي سامتيان كوغ خدمتي خاطر حبيتها وخرجت بها برشا صحاب وبرشا عبيد ما أحلاهم لكن زيد عرفت برشا عبيد خايبين عرفت برشا عبيد اللي أن سيغتان مومون أثروا لي على حياتي أثروا لي حتى في علاقاتي يعني البرة وليت يسر على أعصابي وليت جدور مال وليت نهار تراحتي برسمي معناها نعديه نخمم كيفاش باش نرجع نخدم وكيفاش شنو باش يصير كل نهار نبدا نستنى شنو الحاجة الخايبة اللي باش تصير لي عخاطر أو بليس فما كل سيستم دو كومبلو ساعات للرؤساء والمديرين متاع العمل يبدا عندهم كل العصافير متاعهم اللي يعطيهم هما المهمة باش أنهم يضيقوا على عبد ولا باش أنهم هما يقلقوا عبد فهمت دونك لو ديكلونشور هذاك نتاع العبد كي يحس اللي فما حاجه كي با با ميسالش طونتي جربوا وجرب حاجه اخرى وتيح وقوم وما تخسرش نفسك
3: تري بيان. يعطيك الصحة يا إكرام، إن شاء الله بالتوفيق يا للا، إن شاء الله تخدم الخدمة اللي تتمناها وتكون مرتاحة فيها خاصة. شكرا لك إكرام. نواصلوا معايا فايزة. فايزة مرحبا يا للا.
4: مرحبا بكم.
3: عايشك فايزة. اسمعني، قاعدة تسوق فايزة؟
4: اي.
3: ماذا بينا تقف على اليمين؟
4: اي.
3: في عقلك مالا كمل اقف فايزة ما تعلقش انا معاك، اما المهم اديك الزوز في الفولان اقف على اليمين، المهم صحتك انتي وسلامتك انتي ارتاح. ما نحبوش السياقة وكلام في نفس الوقت فايزة.
4: اي
3: باهي يا لالا. 35 سنة من المستير. يا مرحبا بكل أهالينا في المستير يا لالا.
4: عايزك ربي يخليك.
3: يحكي لي لالا فايزة.
4: نحكي لك اني تعديت بتجربة كانت مليون محلاها، كنت فرحانة بها على الاخر.
3: اول ما بديت تخدم فايزة هذه اول تجربة؟
4: اول ما بديت نخدم اول تجربة بيه؟ اول تجربة قعدت نخدم فيها 10 سنين على فشي 10 سنين اني عملت ستاج في الشركة هذه اللي نخدم فيها. سيتي اون سوسيتي اوني بيرسونيل، ما عمري ما خدمت، ما عمري ما نعرف شو معناتها خدمة. دونك سيتي أول واحدة عملت معها ستاج وخدمني ديريكتومون بعد ستاج. دونك كنت تجربة محليها، خدمت فرحانة، أول سالير ناخذ وأول مرة نحس بالريسبونسابيليتي، عارفين محلي قلت لك إني بيرسونيل دونك كنت إني وعارفك وما كنتش فما حد آخر. بوي بعد 10 سنين خدمة قلت لي حبيت نحل ما بروبر بروجي. وفيت بشكاية وخينت مؤتمن ومحاكم بعد ما عطيت برشا حاجات من صحتي ومن عمري ومن المرأة اللي محلاها، المرأة البوزيتيف، المرأة الأكتيف اللي ديما نضحك ونعمل كل شيء جو في لو تو، معناتها تخيل ان سوسيتي فيها واحد برك عليه الدعك الكل. كنت نخدم فرحانة، سالي أول سالي خديته نحكي لك ان 2013 2012 سيتي 200 دينار وكنت فرحانة وديري زوزم لين معناتها. وكنت فايزة تعمل لفن دمينة جاني، كنت لين نظف، كنت حاجة تعب في البير واني لين نصلحها، الكرسي لين قعد عليه مش مرتاح نشري كرسي روحي، تليفوني خش نشري بون ديري نخدم في حاجة نتاعي. وكنت عاطية بالحق فوق من طاقتي، باهي يقول لي كيجي مروحة خاطر جيتي موتوريزي، كيجي مروحة يقول لي ما نسيبش تروح بالبيين تاع فلين وفلتين، ما نسيبش تتعدى الفلين تي خاطر تخلص من عنده. كنت نعمل في حاجات أم جي نخدم في حاجة متاعي ونخدم في حاجات ما لازمنيش نخدمهم، كنت سيرفيابل فوق الطاقة اللي ما لازمش كان يكون.
3: وشهرية ما تبعتش جملة قعدت تاخد في شهرية ضعيفة؟
4: لا لا لا لا، حتى لمين خرجت آخر ما خرجت دي 2019 لإله الله سيدنا محمد رسول الله ناخد في 600 دينار.
3: اي شويه 600 دينار ولا
4: شويه اي بورتون كنت فرحانه به. راني فرحانه به ريت 600 دينار كي نجي مروحه بارفوا نفكر فما مره مروحه معاه في الكهبه قلت له مشيت هبطني قدام لي بارفوماري كبيره هبطت خديت دابوزه برفان وخرجت قال لي شهريت تاخذ بها برفان، قلت هذيك هو معناتها باش توري تشوف الساليغ سي ريان دي تو بارابور اني مستحقات شكون مي باركونت كنت فرحانه وشيخه ونخدم وجايبه ما عندي. اما نهار اللي قررت باش نخرج نعمل مطبخ بروجي باركونت كاين في بيلو وقلت له قبل 3 شهور وجبت شكون نعلم فيه باش نخليه في بلاصتي،
3: يعني علمت وقلت له راني باش نعمل مون بروجي سي
4: اي وكان عمره ما كان يشجعني، قلت له فك عليك جو دو فواياج ومش ماشيين وكثرة وما فماش خدمه وتاتاتي تتنكل الباركور نتاع حد ما يحبش
3: في نفس دومين خدمتك.
4: اي
3: يعني انت وياه في دومين خدمه
4: فوالا اني نخدم في اجونس دو فواياج وكنت باش نخرج نحل اجونس دو فواياج نتاعي. كيف قلت له راهو هكا وهكا وراجل قال لي فك عليك وسي بون هكا عملت بورتفوي باهي وكذا وانا نخدم مع بعضنا واني كنت داخله معناتها كيما نقولوا بقوه وراهو هكا وهكا ما شجعنيش الحقيقه، قال لي ليه وفك عليك وهكا ثلاث دومين، قلت له والله اني نحب على الخدمه من شيخ علي هو عامله بورتفوي باهي وعندي لي كونتاكت باهيين مع لي كومباني ولي
3: فورنيسور. كاين نحس كاينك خذيت له البورتفوي من عنده
4: هذي اللي قالوا ايه اكزاكتومون هذي اللي قال
3: ياخ.
4: وكان اما كان ديما يعملني ابروبو كان ديما يعملني اللي هو العرف واني نخدم معاه واني ديما نقول له شوف صاحبي نقول له رحنا نخدموا مع بعضنا مانيش نخدم معاك مانيش نخدم عندك رانا نخدموا مع بعضنا وفي له كومبليمون وفي حكيتي وفيت خايبه مرست حاشا يكولي دي ديابيتيك ديريكتومون اديك انسولين بعد 6 mois من
3: الباركور
4: هذايا اي وي على اج دو واني وقت جي لاج دو 32 ans وبعد كي لوت فيو من الديابيت كان قوي برشا عليا وليت مريضه بالكلاوي جاتني جلطه حاشاكم وحاشا اللي يسمعوا الكل بعد بالحق كنت نرى فيه راهو اني دول نقول اني فريمون كي نكبر نحب نولي كيما الشخص هذايا محلي اللي تي سيرفيابل متربي حاج بيتربي خاص
3: مع انتم هو متزوج وعنده صغار مثلا
4: متزوج وعنده صغار
3: اي بعد اذنك معناها ما حاولش انه تكون العلاقه بيناتكم اكثر من الخدمه علاقه حدودها واضحه بيناتكم
4: حدودها واضحه ومتربي متربي بالحق بطريقه ونقول لك علاش اني زاد كان يعجبني برشا خاطر قبلها عملت ستاج عند حد قبل ونقول لي ما مانيش مرتاحه معاه وعنده الغزره الخايبه هذيا لي جامي متربي يحترمني عاطيني قيمتي وقدري كوتي تربيه معناتها نحكي ما كوتي معناتها تعبك وفلوسك ولي نو بلو اما كوم كاركتير نتاع شخص معاك راجل وانت مراه في فيرو لي كاين متربي ومحترم ويحترمني الحقيقه
3: اعلمت واللي انت باش تحل بروجي نتاعك وفي بالو وجاب شكون وتعملوا في الباساسيون والامور واضحه
4: اكزاكتومون
3: وين صار الاشكال اذا
4: ما فهمش حتى إشكال راهو ما صار حتى إشكال اليوم نخدم غدوة صبحت ما نخدمش وكان عندي تليفون نتاع خدمة خليته في عند البنية هذه على أساس سيبون غدوة مني جاية لو لندما يكلمني المركز مرحبا بيك فلانة الفلانية أي مرحبا بيك تفضل بحضينا في المركز ثم شكون شاكي بيك لا راهو الآخر لحظة ما فهم حتى هي كانت لي صدمة معناتها كيف مشيت وشفت شكون اللي شاكي بيا وشنية الإشكال اللي عملها وقتها كانت صدمة حياتي بالحق وين الثقة اللي عطيتها له وين معناتها سبقني في 93 مليون عمل خيانة مؤتمن وعلى أساس إني خرجت وما قتلوش وخليت له بيرو كيك وهزيت له فلوس و فكانت صدمة حياتي
3: وقتها صاروا لك الإشكاليات هذم الصحية اللي عشتهم
4: اكزاكتومون بعد 4 شهور و 12 يوم فقت بروحي ديابيتيك بعد المشكلة هذيك وإني بعد ما صارت الإشكالية مع خطب الحق كنت قلت لك كنت رفيه أنيدول كيف صارت لكيكا نقول لهم هو تواني في الشكاية ومحامين ودنيا نقول لهم مستحيل كان في فلان يعمل لي هكا امبوسيبل ما يعمل ليش معناتها كانت صدمة حياتي ولليوم راني من 2019 نحكي لك على الشكاية لليوم وصلنا بعد سنة على الدعوة والحمد لله تعادت الحكاية لبس الحمد لله لليوم ما قلت ما جاتش بيناتنا كلمة أعوذ بالله ولا سمعته كلمة قد ما تقابلنا في مقابلات في المحكمة وفي مكافحات وفي نقول لهم قلوا إيني عملت هكا إيني مانيش مصدقة معناتها على خطر بالحق كنت علاقتنا طيبة على الأخر أما إني اللي فهمته بعديك أنه هو ما تقبلشني إني فما بورتفوي باش نهزولي إني باش نبعد عليه إلى الخدمة ما عادش باش تولي مربوطة بيا إني واللي ما عادش باش يلقى حد في السيرفيس اللي نعمل فيه إني بالكاليتي اللي نعمل فيها إني بالبخي اللي كنت نخلص فيه دونك هذه اللي فهمته من بعد الكل ما يمنعش اللي هو ما عنده حتى مبرر باش يعمل اللي عمله
3: وتوا سافا الخدمة لاباس
4: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: شنو قعد من التجربة ذيك الكلها تو فايز؟
4: من التجربة هذيك الكل ما عادش حد شيء، ما عادش نعطي ثقة يعني بيرسونيل، بمعنى اني يعني كنت نتعامل معه برشا بثقة، خاطر هو بني إشكية على انه كان بينتنا ثقة، معناتها ما كانش بينتنا حتى وراق حتى رسميات حتى، فهمت؟
3: وتخدم وحدك ولا معك شكون؟
4: وقتها ولا تو؟
3: ليه تو في شريكتك انت؟
4: ليه ليه ليه ليه ليه تو نخدمه ما شاء الله سبعة من الناس.
3: يعني انت تو ديفلوبي خير كياني،
4: والحمد لله الحمد لله ديفلوبي خير، خاطر اني كنت اللي تعديت به ما حبيتش تكون يتعدى به.
3: فما شكون خرج من عندك وعمل لاجونس نتاعو؟
4: اي جي ام او جي من الاول بالكل، جي قال لي مش نعمل عندك ستاج نعرفه ما عرفه معناتها، نحب نتعلم معك الخدمه وراني نحب نحل ما بخو فاجونس. تفضل قلت له كان غون بليزير، اللي نجم يفك خبزته تفضل مرحبا، اللي نجم يفك بلاصته تفضل مرحبا، الرزق الارزاق تساق بيد ربي، اللي نجم ياخذ رزق الروح وتفضل ما ماكش تفكي لي من فمي، معناتها كل واحد ماشي كلمه كاتب له فانكم. وكان في كيكه صدقني تو بيناتنا معاملات هذي اللي جي عمل عندي ستاج وتبع وعطيته كل كوم كوالي عاونته به باش حل اجونس هو الروح، وتو بيناتنا معاملات نقصت حاجه ناخذ من عنده، نقصت حاجه ناخذ اني هو ياخذ من عندي وهكيك.
3: يعني ربحته في المرش،
4: ربحتوا على بنيتنا فيزيغ افير.
3: واللي يخدموا معاك توا في الشركه قلت لي سبعه من الناس، شهريه الوضعيه النفسيه بصراحه فايز؟
4: والله اذا نقول لك مانيش بالحق مانيش نشكر في روحي، مانيش مش نحكي لك اني على روحي، ماذا بيك نجيو هما توا معايا ويقولوا لك احنا نخدموا كل نخدموا احنا اني كيب كومبليمونتير نكملوا بعضنا، اللي ناقص حاجه الاخر يكملوا، واني نخدم مع اللي يخدموا معايا نخدموا مع بعضنا ونقول، واني نخدم بالكوميسيون ما نخدمش عندك سالارك هذاك فيك سيل سالير كل واحد شنو البوست نتاعو، اما عندك كوميسيون ذراعك يعلي جيب الخدمه وتفضل. اني اني كنت قبل نتمنيها فريمون على خاطر جبت برشا خدم وجبت برشا كليونات، اما ماني خاليهم حتى يقول لي
3: راك عندك شهريه
4: كاعو صحيح يعطيك صحه يرحم والديك اني لي تفضل يرحم والديك ويعطيك صحه وتيان تا موتيفاسيون خذ خلينا نخدموا بعضنا قول ووكل ناكلوا نسل كل ما بعضنا، مانيش نشكر لك في روحي راهو كل واحد عنده دي ديفو. اني باغ اكزومبل شوي تري سيريوز اني تري بونكتيال، انت فهمتيني وياك 9 في 9 نعاركهم على الوقت نعاركهم على جيروتا نعاركهم على عطا كلمه العبد وما كانش قدها، اما عمري ما نحب فلين ولا علان.
3: اي ليه فما فما انضباط لازم فما ديسيبلين زاده، مش خاطر انسان طيب ويعطي حقوق الخدامه نتاعو شهريه حقه في الكونجي اتسيتيرا معناها مثالش يجي 8 يجي 9 كيف ما نحبوا، ما فما اون سيغتان ديسيبلين زاده باش حتى لاجونس تبدا عندها اسمها وسمعتها وغيره. واضح واضح باهي فايزه يا لاله، ان شاء الله موفقه ان شاء الله بمزيد النجاح والتالق يا لاله ليك انت وليكيب الكل اللي معاك، وتحيه لكل اهالينا في المستير. شكرا ليك يا فايزه، تحيه ليك. سنين
5: وفي كل الشهادات فما نوع من المعاناه، فما صعوبه عاشت ومحتاجين الناس باش يعبروا عليها باش يحطوا الكلمات على الاشياء على الوضعيات على التجارب اللي عاشوها، هذا التعبير يساعدهم في التحليل الإلمام بالوضعية البحث عن الأسباب باش يفهموا شنو صار، وهذا كينو اللي نجموا يفهموا ينجموا يستخلصوا الدروس اللي حكيناها منذ البداية، وإمكانية أنه تصبح درس تعلم لأنه التجربة صعبة قاسية، أما كيفاش هالقساوة هذه والمرارة والصعوبة تصبح فرصة للتعلم، وهذا يحتاج إلى جرأة وخاصة إلى عدم جلد الذات، لأن الصعوبة في الوضعية هذه الشخص هي رواية فيها الذاتي، وساعات ما أشياء مرتبطة بالسياق وفما أشياء زادة ساعات نقائص أو أشياء تستحق التطوير وتم الوعي بهم أبخيكو، وهذا ساعات يعني التمرين مهم، أما ما يزموش يكون في تشكيك للذات وضرورة الفصل بين التجربة وبين الشخص، لأنه الصعوبة الإخفاق نوعا ما أو الفشل بين ظفرين يمكن يعاش، لكن هذا كأنه يحتاج إذا إلى التقبل من الشخص أنه الإنسان يقبل أنه صار فما مشكل، وهنا الذكاء في أنه ما يوليش تجريح وفيه استنقاص من الذات وسوء تقدير أو الحط من قيمة الشخص تجاه هذه الوضعية. وهناك إنه التحليل الموضوعي، فما شكون نجح بنوع من الفيناس إنه هو يبحث عن الأسباب. ساعات يقول أنا كنت صديقتنا اللي دخلت في الساعة الثانية تقول أنا كنت نايف، كنت كان أنا نشوف الفيديو وشنو صار ونظرات المسؤولين، أنا ربما كنت ننسحب وما كنتش نواصل. هو هذا في حد ذاته درس، لكن هذا يتطلب prise de conscience وأخذ المسافة من الواقع، مش أنه الشخص يصبح عنده هالقدرة على القراءة النقدية، على التحليل الموضوعي، وانطلاقا من ذلك أنه شنو يزم يحافظ عليه في ذاته. فمش كون لونتي، فمش كون اللي عنده نوع من الولاء، نوع من الصدق. وفي نفس الوقت أكيد التجربة دي كأي شخص تبين أنه عنده مهارات يزم تتطور وقدرات تتطور. ساعات أنه هو الشخص أنه فما دي كومباي ينجم واحد ما ينخرطش فيها من اللول. ونظن فما أشياء إما ساعات قلة التجربة، لأن فما عدة عناصر شبابية تحدثت واعتبرت أنه شوقها للعمل، رغبتها في الاندماج حيث الاقتصادية خلاها تقبل في بوضعية هشة. كان الإنسان بينه بيروح يكون ما يقبلهاش، لكن كان هما عندهم دوافع وحوافز كبيرة باش يتقبلوا في سوق الشغل، وقبول هذه الوضعية هما اللي حطهم في هذه الوضعية الضحية بين ظفرين، لأنه مع الأسف ما شكون استغل هذه الوضعية باش أنه هو ما يعطيهمش حقوقهم، باش أنه هو ما يعطيهمش الاحترام، ما يعطيهمش الكرامة، واللي خلات في مرحلة معينة يلقاو أنهم ما ينجموش يواصلوا في هذه التجربة هذه. الأكيد اللي ربحوه على مستوى الشخصية مهم جدا، لكن في نفس الوقت فما عواقب، فما تداعيات اللي مهم جدا انه الشخص يستفيد منها. في كل الأحيان هذا يبين شنو، انه مش نحن كنا مهيئين بنفس القدرة والطاقة على الاندماج في سوق الشغل، لانه فما هينات، فما مطبات، فما فخوخ فخ اللي ممكن الشخص لو ما يكونش عنده التجربة والمعرفة يمكن يصبح ضحية استغلال من أطرافه.
3: فخ في خاخ يظهر لي يظهر لي جمع فخ في خاخ
5: يعاونونا جماعة كان
3: يتابعوا فينا.
5: فنظن الناس ما اللي يعيشوا التجربة حاليا كأنهم اللي طلبوا طو أكثر اللي عاشوا التجربة واخذوا مسافة، وبالإضافة أنهم محتاجين للتعبير والتحليل والفهم وتقديم هالشهادة دي لإفادة الآخرين، لأنه هي فيها الانتروسبكسيون لهم هما ومعانا حاولوا، لذلك شهادة مطولة وتفاصيل وساعات فيها الكثير مع الناس. في نفس الوقت نظن هذا يزداد من الكرم ممتاحهم، محتاجين انهم يرويوا ربما باش تكون رسالة للناس اللي عندهم الشكوك في هذه اللحظة وربما ما عندهمش المنقذ. والحاجة اللي على الأقل ظهرت كأنه في الغوغاء والضوضاء هذه ما كانش فما المنقذ، وهذا ربما ساعات صعوبة الحياة المهنية. الناس كي تبدأ تخدم ساعات تبدأ بجنبك شخص يعيش في هشاشة نفسية اقتصادية استغلال، والبقية كانهم ما يراوش. وهذا على الأقل في الشهادة شهادة مظهرش أنه ما كانش فما الرفيق الشخص، فكأنهم في وضعية
3: كأنه لا ستركتور المؤسسات متاعنا كسوا عمومية ولا خاصة ما تحطش الشخص اللي يهتم بالصحة النفسية، ولا حتى مش لازم الصحة النفسية، راهو شخص تنجم تمشي تشكيله يرجع لك حقك، وإلا يعمل الميدياسيون وساطة بينك وبين الشخص، وإلا الهيكل اللي صارت معاه المشكلة، وإلا زاد كينو حتى الكوليك كينو ما يفيقوش أو يراوها حاجة عادية. وتقالت حتى فيما يخص العائلة سنين، معناها المستمعة قبيلة اللي قالت عندي 16 سنة نخدم في الوضعية هذه، وتقول عائلتي يقولوا لي باش تزيد تعاود تخسر الخدمة هذه، باش تزيد تخسر سنوات العمل بتاعك، كأنه فمش كما قلت المنقذ والشخص اللي يعاونك يقول كاو التريق
5: المصغي المنصت، وهما كاينين الهشاشة متاعهم. ساعات ما شكون قالت نحشم شنقورة اللي تقلقت، لأنه هو كأنه الشخص ولا العيب في في ذاته وحديثه عن الأمر كأنه باش يزيد يحط من قيمته تجاه المحيط الاجتماعي متاعه. وهذا يأكد ونظن في أكثر من شهادة جات عناصر تأكد الأثر النفسي والجسدي عن الأشخاص، وتنجم تكون عواقب بتاعه خطيرة عن الشخص، بالرغم أنه ما في كل الأحيان تبقى تجربة مهنية وخاصة في مقتبل العمر، لكن كانت الصدمة شديدة إلى درجة أنهم للبعض كان الوضع الصحي في هشاشة كبيرة، لأنهم استبطنوا وما تتكلموش وما عبروش، وكان معاشوا نوع من العزلة بالرغم أنهم هم محاطين في نوعا ما بأشخاص بزملاء اللي هم كانوا ما كانوش معهم متضامنين متعاونين. وهذا أيضا من مساوئ المؤثرة الاقتصادية، أنه الشخص ساعات اللي يعيش الهشاشة يعيشها بعزلة، اللي ساعات فما شكون حكي على انسبكسيون دوتخافايت وقضية الشغل، فما شكون حكي على نقابة، كانوا فما فاعلين اللي هم أو طب الشغل كأنه فما فاعلين اللي هم ينجموا يتفطنوا وينجموا يمدوا يد المساعدة كانوا غايبين في مسارات هؤلاء. لذلك كأنهم الوضعية متاعهم كانت أصعب، لأنهم كانوا عاشوها في نوع من العزلة بالرغم أنهم محاطين بزملاء في وسط مهني اللي ما كانش مصغي ومنصت لتجربتهم.
3: واضح جدا. مازلنا مواصلين معاكم 71-113 ألف عذمتكم، نواصلوا مع التليفونات. معايا محمد مرحبا سيدي، عايشك يا محمد.
6: مرحبا نينا. مرحبا،
3: عايشك. 42 سنة من قليبيا.
6: اي
3: مرحبا، نسمع فيك
6: سيدي. والله حبيت ان نشارك معكم الحقيقة موضوع مسني برشا، كما فما موضوع زاد اني انا الحقيقة متى وقت اول عام حكيت عليه اللي باش تمشي للفاكولتي وحكيت البنوات وحكيت الواحد دونك
3: هو عندكم البنوات
5: يزمي يفسروا خاطر اللي يعرض يحكي لي على البنوات راه هو هز البنوات باش يغسل فيها بحوايجه ملاحفه وسراول
3: والوالده
5: هو كيما في الزاز الوالده هذول استانست بتجربه الزاز اللي فما اليوم زميله سالتني حكيت البنوات
3: اي جوستومون راهو مستمع شارك معنا في الموضوع متاعنا السكن الجامعي وكيفاش مشى هو باش يسكن في المبيت الجامعي. الوالدة أول حاجة شريتها له هي البانوات، قال برشا بانوات هزيتهم وخليهم داير من وقت أنساهم.
6: كنا مرينا بالحاجة تلوما. أمين، أنا حبيت نحكي على تجربتي معتها في العمل. الحقيقة التجربة متاعي كانت فيها الباهي وكان فيها الخايب. نقول باهي يعني تجربة ناجحة وتجربة خايبة، اللي الحقيقة وين نتذكرها معناتها نحس روحي اللي البريود هذيك ماذا بيه نفسخها معناتها من الحياة متاعي من ذاكرتي. كانت تجربة قاسية برشا. مالوريزمون التجربة هذه الشخص اللي خدمت معاه وإلا صاحب معناتها العمل هذية كان نقولوا احنا نعرفه معناتها ما مشيتش غريب معناتها. التجربة متاعي هذه كانت بعد تجربة ناجحة الحقيقة اللي تعلمت فيها برشا حاجات، وكي كملت الميسيون بتاعي أنا نخدم خبير في الشأن البيئي، دونك كي كملت الميسيون بتاعي قلت علاش لا ما نمشيش تجربة أخرى ونشوف روحي شنو نجم نعمل. بديت كما
3: التجربة الأولى قديش دامت يا محمد؟
6: دامت قرابة 7 سنين. فما تجارب أخرى قبلها، ما هذه التجربة اللي كونتني واللي علمتني واللي سقلتني.
3: في مؤسسة في
6: كانت في إدارة عمومية كانت في إدارة عمومية تجارب معتها بروجيات ديفلوبمون نخدموا مع
3: وعجبتك التجربة جمعيات. كانت باهية مهنيا وإنسانيا
6: مهنيا إنسانيا، سقلت لي حتى الكاركتير متاعي، عرفتني حتى كيفاش الخدمة الحقيقة من التجارب اللي نفتخر بهم واللي إلى يومنا هذا نحب نحكي عليهم معناتها. بعد التجربة هذه مشيت التجربة قلت لك اللي ماذا بيه ما نحكي معناتها من نرجعش نحكي بالضبط. أنا كي سمعت السوجي دونك حبيت هكا نعود نحكي عليها. التجربة هذه قلت لك اللي مشيت لها السيد اللي باش نخدم معاه نعرفه معناتها، مانيش ماشي من دق الباب وعباره على باش نصب كيما معناتها العباد من اول جديد ونعرف بروحي. لا مشيت نعرف
3: يعرف يعني زعما تجربتك والكاباسيتي نتاعك وشهادتك
6: يعرف. كنا حتى نقعدوا مع بعضنا كنا يعرف حتى في شنو نعملوا كذا يعرف. دونك التجربه هذه شديت انا ريسبونسابل على دون ان بيرو دو خلينا نكون دونك شديت انا الريسبونسابل لي بلي كونسلتون اللي يخدموا مع البيرو هذيك الكل لي بلي زاسبي ادمنستراتيف فينانسي لي بلي تاش ادمنستراتيف فينانسي الكل. دونك نحس روحي صار لي ارسال ما من نوع اخي انت شي تعلمت تقبل اخي انت شبيك هكاك اخي انت بيك انت عليك كلام من الحقيقه في عمر معناتها متقدم شويه ما تلقى روحك زاد وراك عائله وتمشي باش تتهان في المقر نتاعك ديما ماكش مرتاح. نوصل للتليفون نكلم أصحابي واللي تعلمت من معاهم واللي خدمت معاهم
3: شكيت
6: معناه بالضبط يقولوا لي
3: قلت بالك أنا يلزمني نصلح
6: بالضبط يقولوا لي لا أصبر ميسالش هتوجي فرصة أخرى باش تخرج وتعاود تمشي تعمل تجربة أخرى ميسالش راك اليوم وراك عائلة ما تنجمش معتها تخرج وفيسا فيسا باش تلقى معتها حاجة أخرى. دونك قعدت صبرت أربع شهور لين جات نهار أنا هذايا اللي هذا اللي كان ينجم يحطم لي معناتها مستقبلي معناتها دونك جا صباح نذكروا أن سامدي قال لي هاي نحطوا نعملوا قهوة. قلت والله بي في الخير معناتها قلت بس اليوم نبنيوا صفحة جديدة ونبدل نظرتي معناتها على الخدمة وكل شيء هبطنا قعدنا هنا في قهوة القهوة معناتها معبية بالعباد هو شدني بيك عليك بالعياط معناتها معناتها كلام راهو معناتها ما نجمش نقوله
3: كلام خايب فهمتك مش كلام عادي نتاع غلط في هذي وغلط في هذي
6: وهذا قلت لك ونعرفه معناتها
3: شنو تعرفه عرفته في دومين نتاع الخدمة ولا عرفته في ولا في العائلة يعني تعرفه
6: لا في دومين الخدمة أوكي. في دومين الزملاء اللي خدمت معاهم في التجربة القديمة كنا نمشي في ديميسيون مع بعضنا
3: يعرفك ديجا شافك تخدم مش حد ريكومونديك مثلا
6: اصلا حتى في الخدمة نتاعه اللي كان باش يصب هنا اللي نحن في الخدمة كنت مفاليديها انا معناتها
3: به اي دونك عيط لك وقال لك سبائب وشتائم اللي فهمت
6: الغادي ممكن ابوك وامك ما يتجرؤوش معناتها باش يقولوا لك الجارح بالطريقة هذيك. انا قلت لك وصل معناتها حطمني وصلت نتذكر بعد القهوة هذيك خديت الكهرباء وبش نتعدى المرتي باش نروحوا لقليبيا هي منلقى روحي مرة في بيست مرة قريب من الطاف الليل باش ندخل في شجرة غزت لي المرأة قالت لي شبيك اليوم ماكش عادي ايبا حكيت لها قالت لي ما عزيز حتى ضربة معناتها مش شبوع وقول لي انا ما مش يلزمني نصبر حتى نلقى فرصة اخرى كده ديما نهز التليفون نكلم زملائي اللي الله يرحم والديهم معناتها اللي هما حبوني في الخدمه وكذا يا اسامه اصبر يا محمد اصبر فهمت
3: دونك اي محمد امل مدام شجعتك قالت لك يزي
6: خاطر تشوف في انا حتى كي نروح للدار تشوف الكومبورتمون بتاعي كيفاش في الدار في الليل ما نرقدش نقوم من النوم حتى كي تلقاني راقد نخمم يا ربي غدوه كيفاش باش يتعدى
3: اي سبايبي دونك اش عملت فينالمون بطلت الخدمه
6: فينالمون الجمعه اللي من بعدها انتندي كيف خليت له وريقه في البيرو ديميسيون خليت له المفتاح نتاع البيرو وبعث له امتي ميساج قلت له راهو معاش نجم نكمل كذا قعد عمل يرسلمون بالتليفون باش نعمل لك باش كذا طلبت الاميون كوماس فديزون اللي بيناتنا قال لي شمك فيه وما عنده ما يعمل وكذا حصل زين وصل بعث لي ليتر ريكوموندي للدا وانا في تونس تكلمني امي تقول لي راهو جاك جواب من البوستة الى يومنا هذا ما خديتوش الحقيقه خاطر عرفته هو معناتها باش يبعث لي ليتر.

0: سمع.
1: وبعد التجربة هذيك زاد كيف كيف مشيت عاودت رجعت مع الأشخاص هذوما نقول أنا عملوا لي معناتها هزوا لي المورال قالوا لي لا مش التجربة هذيك معناتها راي باش تحطم لك حياتك وراك عائلة وراك كذا احنا نعرفوك شنو كذا وبديت نعاود نبني من الأول جديد. تعديت بتجارب خذيت ديتاج صعب أنا خدمت في بلديات وانت تعرف البلديات شنو الحجم الحجم تاع الخدمة اللي في وسطهم وكل كنت ريسبونسابل سيرفيس بروبروتي في بلدية كبيرة الحمد لله معناتها
0: تجارب اللي بعد خير معناها محمد لاباس توا الخدمة لاباس والراحة النفسية موجودة ومتوفرة
1: أكيد. وهذه ديما نرجع كلام الأستاذ بالعباد اللي محيطين بيك هما رام اللي حبوك وهما اللي يحكموا في التجربة نتاعك بشكون ناجحة ولا بشكون
0: فاشلة. ساعات شخص كي يبدأ في وسطها ما يفيقش كأنه في مخه بالك يلزم يعمل أكثر إيفور بالك هو غالط بالك أما يجي شخص اللي معاك خو صديق حبيب ما نعرفش أنا زوجة كما الحالة متاعك أنت يقول كليرة وما ينجمش تتواصل الخدمة هكا وانتهي وهذا تعامل غير إنساني وغير معقول أنه العلاقة الشغلية هذه تتواصل.
1: أيه أنا أقول لأن يعني قلت لك ديما
0: بيه اللي يسمع كلام مارتو راوية محمد
1: بيه ما هي مسكينة خطر النفسية متاعي را مش
0: طبعاً
1: بتجي تقول الزوجة ما تيز
0: مهم معناها هي كعطات قيمة للنفسية حاجة بيه معناها محمد ما خمتش في الشهرية ولا في الفلوس ولا في غيره تقولك راجلي أبجن من الفلوس أبجن من الشهرية أبجن من كل شيء سلمنا عليها برشا يا محمد يعطيك صحة صديق إن شاء الله بالتوفيق شكرا لك وبسرعة ناخذ تليفون آخر من عند نرجس مرحبا
2: عسامة مرحبا
0: الله يخليك يا للا مرحبا بيك 31 سنة من تونس
2: أيه
0: تفضل للا
2: يعيشك أنا يعطيك صحة على السوجي نحب أقول إن أنا إنسانة نكره الخدمة ونكره الخدمة ومدابية كل هكا يخليه إنسان ما تخدمش ويخدمه ويسترجي ويخدمه أكثر من سنين أشطلك عليش أنا عمري
0: عادي أنا رجل فما نسيت حب تخدم راح
2: أي ليه هو أوكي لكن
0: اللي يحب يخدم يخدم واللي ما يحبش يخدم ما يخدمش
2: أوكي هيك جزء كهو أنا نخدم اللي نعمل في الستاج متاعي في الزفر عملت فيها الستاج رواني تطلع عاقلة متربية دخلت أخدم على رويحتي نظمة في الوقت اللي يقولوا لي أعملوا بديت كل مرة نزيدوني في الستاج كل مرة مش تخدم في خدمة واحدة معناها كل مرة نزيد لين وليت مسؤولة في الشركة هذيك حاجة تفرح وحاجة مهيش بيها لخطر كي كبرت المسؤولية واللي يرووني جوست فلوس حكا هو مصعد بتعب روح للدار يكلموك حتى في نص الليل إذاك فلان شو عملت معاه كلم فلان جيب فلان رجع فلان حسيت روحي إني أنا ما عادش أنا لقيا وقت روحي وليش عليه عبد كوش ليهم هما ما عنديش الحق لا نخرج لا نمرض لا نعمل حتى شيء لا نغيب تكمل حتى الخدمة مخر فما أوقات 8-9 في الشتاء تقعد واحد ما تلقاش ترانسفور دونك ما يتعاملوش معك على أساس إنسان وهذا اللي يصير في تونس تصور باش نتي يوافقوني في أنه الخدام شباب شباب بالحق عندهم شواليو عابين أنا قلت من بك التليفون كي يكلموني قلت عندك في الأخر لازمك تعمل تسييقة اللي هي مش خدمة فلازم تخدم لازم تسيقة ومسحة تلزم تروح لبلد بالعرف وريتها بعينيا ما عندكش حتى سمحني قلتها بكري سمحوني في كلمة حتى متواليت خرجوا منها لا ما عندكش وقت نخدمه تو جملة واحدة إن إنسانة تخدمها خدمت خمسة يكون حسنوا بعد تردوني يعني خدمي أنا هكا خليت شوية وقت الرسمي وخدمت فيه حاجة هكا سريلانس اللي هي مش مرسلة دونك قضية وخذيت حقي حقيقة وبعد كل مرة نخدم خدمة يا أنا مخرج منها يا سلمو أنا ما نمشيش برايهم هما يخرجوني دونك عندي ليس تخدم معناها بحق الرقم القياسي في المخدم تردوني دونك
0: انت قررت ما عادش باش تخدم جمله توا
2: لا لا انا نخدم توا انا أه؟ نخدم توا أه؟ اما انا ضد من اول ما نمشي نخدم دونك يمكن خاطر برشا عباد ما نجموش يتبعوني في طريقه الخدمه خاطر انا نخدم كوميونيتي مانجر دونك نجم نخدم من الدار كيما نجم نمشي هكا تاش معينه دونك أه؟ انا ضد الوقت من 8 ل 5 ما عادش نلقى حياه الروحي ما روحت نوصل توا في تونس وبرشا عباد الروم هكايا معناها تروح ساعة ترقد في ساعة لبيت نوقفت باش تعاود ترجع تمشي وكذا تدير ويا

0: فوق عبادة فهمتني. دونك نخدم توا وقت معين، اخترت أنا نخدم وقت معين فهمت اللي بالحق نحط فيه مخي بالحق في الوقت هذاك نحي التليفون نركز فيه الوقت هذاك نخدم خدمتك من أجل كذا. وراه كي يبدا الخدمه تتطلب اكثر وقت راني نقعد، مش معناها راني مطلسه معناها هساكي تتطلب النجم ممكن ناكل حاجه ونعاود نرجع نخدم لك، اما على خاطرني انا نحب نكمل خدمتي نخدم خدمتي منظمه مش النجم انا من 8 ل 5 نكمل خدمتي نص نهار ومن 10 الى 5 قاعده
1: عرسه وعندك صغار ولا مازال جون في نرجس؟
0: معرفة عندي عمر بكش حكي فازة ترمين مشاكل اللي يصيروا في الخدمة بو ما صاروا ليش برشا، اما فازة هي تضحك شوية في خدمة من الخدمة مرض حكي له مرضة كبيرة طلبت مني اني جمعة نغيب على الخدمة، كي رجعت الخدمة نلقى الخدمة عبيد جدد جيوا للخدمة دونك ما نعرفش العبيد دونك طالع هكا فما في موار خبرت ان الطفل غزر لي غزرت له كنت تكون وهذا يشبه غزر لي هكايا نلقى روحي نخدم معها برشا تقول هذايا اللي هو راجلي توا هكا بقينا نحكيو وتعرفنا على بعضنا والكل غزر خلي دربي باش نسالك قداش عمرك؟ انا قلت وقت في العشرينات نلقى زميله في الخدمه اللي هي صاحبتي يمكن هو سالك اول ما راني كنت عندي برشا ما خدمتش كي رجعت قال هذيك تكون قالوا له سايبه عليك بنهار هذيك مراه كبيره في العمر 40 سنه جست راهي عندها مشكله في النمو ما تنموش
1: نبغت كوا شو الأفكار هذه يا رسول الله ما هذا ويجب الفكرة شو هذا
0: اي والله والله بالحق ما كنت متوقعها وانا وقتها ضعيفه مش نورمال ما ناكلش وما نيتي ما نقوله مش
1: اي عادي
0: كيما يقولوا
1: باهي المهم انتصر الحب يا نرجس
0: عرفت ما عرف سبيك
1: اسمع نمو مش نمو الحب اقوى
0: وجو الباهي
1: ووقت التجربة المهنية الحزينة الفاشلة ربحنا منها زوج الحياة ورفيق الحياة
0: وبكيت ودبرمت وما عادش نحب نخدم وكل مرة نعمل اونتروتيان ونتكلم اكثر ثقة ونفرض انا الفلوس اللي نحب عليها وكل انا الوقت اللي نحب عليه وشو بيناتنا بيناتنا خدمة نهارت اللي ما نكملكش خدمتك قل لي ولينا في لمين بسلام على روحك انا تو حتى نوصل نعرف روحي بالحق تعبت وكذا نخرج نشرب قهوة ناكل حاجة ونرجع رغم اللي انا انسانة ما نحبش الحفرة جوست با اخيرا نعرف كي الوقت يضرب فيك
1: بسرعة اي
0: مفهوم الخدمة في تونس اللي جاني يتبدل راهو مش بالكمية متاع الوقت راهو الفايدة نعمل لك ساعة ساعتين منظمين امور في مريقلة فيهم اللي نقعد نهار كامل راني قال فلان قال تفلتينا نشرب في قهوة وين كونكتي
1: ان شاء الله موفقة يا نرجس نورتنا يا ريلا ان شاء الله بمزيد تألق والتوفيق شكرا لك سنين
2: وفي الشهادات خاصة الساعة الثانية هي انطلاقة جديدة من تجربة مهنية صعبة مريرة فيها معاناة نظن الأشخاص هذوما نجحوا باش أنهم هما يخلقوا مسلك آخر لأنهم قاموا بالتحليل بالتفسير بالفهم وخاصة قبول نقاط اللي لازمها تتطور ونظن انطلاقا من ذلك تصبح هالصعوبة هالإخفاق بين ظفرين في العمل هو انطلاقة جديدة وفتح صفحة جديدة في الحياة المهنية خاصة بالنسبة للشباب لأن انطلاقا من هذه التجارب أيضا الشخص يسقل مواهب بتاعه يتطور من مهاراته ويكون عنده قدرة أكبر على التأقلم بالإضافة إلى أنه الكثير منهم عندهم نوع من الصمود إنه غيزيليانس وهذه أيضا مطلوبة اليوم في سوق الشغل لأن نحن في سوق شغل فيها ديناميكية كبيرة اللي تستوجب تطور أكبر من قبل الأشخاص وتطوير من القدرات باش أنهم يتأقلموا مع هذه المراحل. الأكيد الناس اللي هي نشحت في هذايا عانات حست بأشياء صعبة جدا ما نجمش تحكي عليها ربما في وقت معين، من خلال الحديث عنها والتعبير عنها هذا يمكنهم من التجاوز وخاصة إيجاد أسلوب داخل طريقة أخرى أو مقاربة مغايرة اللي ممكن تمكنهم من التأقلم أكثر في الحياة المهنية وبالتالي انطلاقة جديدة ويصبح هذا منعرج عوض أنه يكون هو لحظة إيقاف للحياة المهنية وهذه ربما
1: بداية جديدة
2: بالفعل ولهذا يؤكد هذه القدرة على الصمود بالنسبة للي جاولوا في التدخلات.
1: يعطيك صحة سنيم شكرا لك، تحية للإكيب الكل، مروان في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، تحية للشاكر في تعاون كلمتكم هاتي الهاتفية. شكرا لغسين في التنسيق. الموعد معاكم يتجدد إن شاء الله نهار الاثنين في فورم جديد. فينا منو بسلامة.
3: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بين يديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاصي يؤكد أن اللجنة ستناقش في مفتتح العام البرلماني الجديد والذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل بالتوازي مع النظر في الميزانية إتمام مشروعي اتفاقيتين تخصان الطيران المدني ومقترح تنقيح قانون الاستثمار وتسوية وضعية العقارات المخالفة لرخص البناء وتسوية وضعية الأراضي الفلاحية التي تغيرت صبغتها.
5: لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتاهي العمرانية المشاريع القوانين الواردة عليها معناتها سابقا مثل تقريبا معناتها 90% كلها مبادرات من أعضاء مجلس نواب الشعب. المبادرات هذه معناتها في شتى القطاعات، قطاعات من النقل البنية التحتية الاستثمار وغيرها من التسويات العقارية الخاصة بالأراضي الفلاحية والبنايات المخالفة لرخص البناء. احنا اليوم بعد معناتها ما مشينا أشواط كبيرة الحقيقة في المشاريع القوانين هذه وكنا معناها حتى عندنا معناها بعض المشاريع القوانين اللي حاضرة على غرار تسوية وضعية العقارات المخالفة لرخص البناء. أيضا قانون الاستثمار معناتها مشينا فيه بالقداخ خدمنا فيه 4 فصول إلى جانب معناتها أنه قدمنا في مبادرات أخرى. الحقيقة في السنة البرلمانية الجاية يمكن نفتتح مع الميزانية بالتوازي نخدموا الاتفاقيات الخاصة بالطيران المدني. عندنا زوز اتفاقيات تقريبا نتاعهم حاضرة جيس باش نصادقوا عليهم ونعديوهم لجلسة عامة. نكملوا الميزانية نتاع وزارة التخطيط وأيضا وزارة التجهيز ووزارة النقل. تعرف أنت اللجنة محمولة عليها باش تخدم 3 ميزانيات هذه ثم نعود إلى المبادرات.
4: أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات يطالبون بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد معتبرين أن السعر المعلن سيسهم في تدهور ثقة الفلاح في القطاع والتخلي عن النشاط أو تغييره. من جانبها ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تقول إن إقرار التسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية مضيفة أن وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تؤكد أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرق محافظة تعز. قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يقول إن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية، مشددا على أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. وزارة النقل العراقية تعلن إنهاء الحظر الجوي في غرب البلاد وتسليم جميع المناطق التي كانت محظورة ومخصصة للعمليات العسكرية إلى السلطات المدنية لترفع بذلك قيودا كانت سارية منذ 2016. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن روسيا استهدفت فرنسا بهجمات متعددة الوسائل خلال الأسابيع القليلة الماضية، معلنا أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية وتعهد بالرد عليها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. للقاء.

0: بعد رجع لموجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. الجمعة 18 سبتمبر 2026، جمعة طيبة مباركة لكم الكل، وتحية للناس اللي تسمع فينا على مختلف الترددات، على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام كيف كيف، وعلى ايضا الموقع تاعنا موزايك اف ام .net. رحبوا بالجميع في الاستماع. عندنا شوية اخر 8 مدينة الكاش من اهداء موزايك اف ام على 71 113 ألف. رحبوا شاكر معنا في الصداق، تحية ليسري معنا في الاخراج الرقمي، وما عليك العادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، واخونا خالد اختار اليوم الاسود يليق بك في الاخراج. اهلا وسهلا سي خالد، مرحبا بك سونيا. مرحبا، كيف
1: مرحب
0: الحال؟
1: مرحبا بك حسن، كيف
0: الامور؟
1: يعيشك
0: جو
1: باهي، انت شحالك؟
0: اكيد وايت سنسيشن اليوم،
1: وايت وايت
0: جو باهي والحمد لله. هكاك تستقبل ويكاند، ويكاند في امطار على كل حال. طبعا شويه ناخذ الاجابه للمعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سي يونس.
2: مرحبا،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله،
0: جونا باهي
2: طبعا،
0: توتو باني
2: لاباس
0: الحمد لله، شد في ربي سيدي. السلام عليكم، وين ما كنتوا، كيفاش كانت اجواء حلقتنا البارح؟ لا تسمعوا بيست اوف. تحية الأخت أميمة عليا اليوم زهت لها في النوار، لبست النوار باش تقابل الدر، هذاك علاش دونك جوها ححلى جو.
3: اه ده جاي لنا بقى.
1: ان شاء الله كتر خير، وكلوا اللي يسمعوا فينا يردوا بينهم على رواحهم.
0: الموتين
1: تاع نسمع مرة.
0: الإنسان يحب مرة بركة ولا برشا مرات؟
1: برشا مرات.
3: لا يا ماما لا.
0: برشا مرات. كور دارتيشو سونيا، صح عليك.
3: أنا كان فرنساوي. ميتيرون. ميتيرون ومراته راكبين بيجو جنبيهم رينو.
0: الإنسان بالنسبة لينا لا يحب إلا مرة واحدة.
3: الله الله الخبرة.
0: ولا يحب إلا امرأة واحدة.
1: ما صدقيش
0: هكا تقولتي. قلت
1: ينجم يقعد ما شخص مخكي معناها حياتك مع في الميموار نتاعك، أما من الصعيب.
0: أنت كور دختي شو دونك؟
4: أتسون جاليسينو.
1: أي الحمد
0: لله. الحمد لله.
1: الخضرة الكل.
0: فما حتى مشكلة. بربي أعدي لها بعد منير محمد منير، أنا قلبي مساكن شعبية.
5: قاموسة راحت تقابل. قاموسة عيني ما لقتهاش. قاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني يا ليلي.
0: هذه هي الأغنية اللي تخرج على أخنا سونيا اليونسي. عرفت فرجته في الحفلة ولا ليه؟ حكي عليها برشا بير حيدر. عجبتك؟ نقصة كان الشراب يوكها وكسروش الشراب. والله العظيم
2: بالحلوة
0: جيبوا أم المطهر. شربي
1: اوكي
0: كفهمتي، كسروهم شرابي هذوكم واضح ولا، ويحطوا ام المطهر يحطوا لها سقيها في مي بيت.
6: سي كاتاستروفي سي با بوسيبل سي كاتاستروفي يا رسول الله سي با بوسيبل سي ني با بوسيبل سي لا سي لا.
2: يعني اذا كان خارج المراه من دارها باش تمشي تخدم، باش تولي انديبوندونت، باش تولي سترونغ اند انديبوندونت وومن. اي فوالا
7: بحكي بالغريب الانجلي.
8: ماي ذا لايف ليسن اند ذا لوك ذا لايف ذا بيج ذا مان اند ذا بيج مون.
0: معناها ولا ادكتد معناها للسكرينز الكل، معناها
2: انا الاولياء اوصيكم اولا وثانيا وثالثا بالرشوة، ارشيوا صغاركم. انا راني صغاري وقت اليوم نرشيهم. تقرا قصه نعطيك 10,000.
6: فكرني برنامج اكاو
0: بيست اوف. يعطيك صحة سي يونس، شكرا ليك. شكرا ليك سي خالد اختار، دائما مبدع يا خويا. وخاطر فكرة الرشوة خذيوها البارح البرشا اولياء، قالوا لنا فكرة طيبة من
2: عندكم. رشوة طيبة، رشوة طيبة، مش جعالة،
0: مش جعالة، مش جعالة، جعالة هذه بولا بونكوز كيف ما يتقال. يلا سيدي رحبوا بكم الناس الكل. 71 113 ألف، وتفاعلوا معنا فيا واتساب 23 500 113 ألف. مرحبا بمساجاتكم الناس الكل. نبداو كما كل نهار جمعة بأجوانا الصوفية التونسية، نمشيو مع الصوت التونسي تميز منير الترودي من عرض الزيارة وراكب على العمل.

صوت اختار على غريت لوبوتياج غنينا نسمعها في ساعة ثانية بعد هايتيك. عندنا اليوم زوز مقترحات يرجعوا بينا ل 1999، احتلوا المراتب الأولى في ترتيب سباق الأغاني. يقول قايل كانوا ترانس وقتها. نبدأ بلوبيغا في

ولا نبرش عليه هذه الأغنية طبعا صحيح ولدي سيرفي باخا لكوخ الرجل. هلا سيدي نمشي والمقترح الثاني الصوت الذهبي وتني وستن في ما

0: حسرة سوفي تانتون سوفي تانتون سيون ساكا وللي يا حسرة
1: أما صوته للثانية صوته للثانية
0: حقا تحب ودني ودني ياسر ياسر صوتها مزيان ياسر
1: خويا ياسر
0: على الأخر فيري فيري نايس قال الأخر نعرفش نحس أنه ليه مش فويس ليه ودولا معناها عندها تامبر ولا تامبر متاحة ياسر بنين وصول قوة طاقات متاحة معناها الرهيبة والرهيبة جدا
1: اكسبسيونيل
0: اكسبسيونيل فوالا اكزاكتومون هذا هو كورة عندكم انتوما كونت انستغرام تاعنا موزيك فيهم اوفيسيال وصوتوا الاغنية اللي تحبوا نسمعوها في الساعة الثانية بعد هايتيك تحية لكم الناس الكل
2: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم باش نبداو ديكلاراسيون دو جور الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يلزم يتوفر للجميع على قدم المساواة هذا اللي أكد عليه رئيس الدولة قيس سعيد لدى استقباله البارح وزير الصحة بروفيسور مصطفى فرجاني وين تم تطرق إلى عديد من المواضيع من بينها نحكيه مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات عن بعد بما يجنب المرضى وأفراد عائلتهم عناء التنقل والحد من فترة طويلة من الانتظار. رئيس الدولة هنا أكد لأن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل التدمير في سنوات خلت وأشار أيضا إلى أنه عدد من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة. أثنى هنا رئيس الجمهورية على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعمله ووضح أيضا بأنه تمكين الإطار الطبي من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح مزيد من الإبداع في أداء المهام متاعهم. اليوم الصحة هي ركيزة أساسية في الدولة سونيا ويجب أنه نهتم بها أكثر. فما بوادر متاع برنامج إصلاحي قاعد يقوم به وزير الصحة والفريق متاعه كان الصحة في مجملها لأنه فيها القطاع الخاص والقطاع العام.
1: حسن خاصة القطاع العام القطاع العام ما هوش جاذب للأطباء اللي موجودين ما همش معناها متوفر لهم لزوتي الكل بش يخدموا مرتاحين وفي نفس الوقت معناها المواطن يدفع الثمن يلقى روحه في الأخر المواطن نحكي نحكيه مواطن ما نحكيه مسن نحكيه راضية نحكيه مرأنسي كبار صغار يعني مش معقول انه احنا نمشيو للسبيطار ما نلقاوش طبيب والا ما نلقاوش ممرض والا ما نلقاوش دواء والا ما نلقاوش موعد ولا تقول لي سكانير مش موجود والا تقول لي ماكينه مش موجوده يعني نحكيو على ارواح ناس نحكيو على صحه الحق وحق الصحه معناه انه احنا لتوا في 2026 مازلنا نسمعوا في دويات مش موجوده وصلت الطبه تدفع من جيبها وصلت الطبه تجيب الدويات من جيبها باش المركب تمشي لكن طبعنا مع الحالة ذي لكن مش ناس كل عندها لو كونفور باش تمشي للخاص
0: صحيح
1: وزيدا
0: مش ناس كل عندها لو كونفور باش تجيب من برا زيدا كيف كيف الدواء لأنه الدواء برشا دوايات مقطوعة خاصة نحكيه على لي ميديكامون دو بروميير ليني لي ميديكامون تاع معناها الناس اللي اليوم في رحلة تشافي من السرطان عافينا وعافيكم الله ربي يشفيهم الناس الكل دونك من الحاجات اللي ناقصة زيدا وتتقال هذي اليوم اللي ما تبقى في الصحة العمومية هما حاجتين هما رأس المال البشري اللي قاعد يهرب زيادة كيف كيف على خاطر
1: في تراجع
0: كي نشوفوا منظمة الأطباء الشبانش قاعدة تحكي على الأرقام اللي تعطي فيها سنويا نشوفوا زيادة كيف كيف ظروف العمل زيادة راو اليوم أيضا الطبيب ولا الممرض ولا الإنسان اللي يخدم في قطاع الصحة غير محمي يا سيونس معناها عشرات الاعتداءات شهريا راهي اللي قاعدة تمارس على جراح في بيت العملية يدخلوا له بونديتي مش تفهم انت معناه يمارس على ممرض ولا اتسوانيون قاعد يداوي في مرا كبيره ولدها زبرتعي قال الاخر معناها ما يهموش يده طويله يمشي يعطيه تريحه على خاطر المراه قاعد تتالم هو في الاخر قاعد يخف عليها في الالام مش تفهم انت الناس هذوما معناه اليوم قطاع الصحه هذا القطاع اللي مفروض بانه يكون نتلهو به اكثر فاكثر بي انه اليوم رئيس الدوله يقول الكلام هذايا بي انه اليوم لدينا وزير من معناها من المجال والناس الكل تحترمه ونعرفه بانه صاحب مشروع اصلاحي ولكن زاد المال قوام الاعمال يلزم نوفروا برشا فلوس في قطاع الصحه حتى يتم اصلاح هذا القطاع حتى اليوم على الاقل المجتمع التونسي يتمتع بصحه عموميه ولا صحه معناها في القطاع الخاص تكون تليق بهم حتى راهو الناس اللي تخدم في البريفي راهو مي في فو راهو بالك مش في بالك اللي انت خاطر يخلص قاعد عايش لا جوي لا بونيمور با دي تو راه زادة هذيك راهي قاعدة تعاني شوف الأجهزة اللي يداويو بها شوف زادة كيف كيف المعوقات اللي تجيهم شوف الظروف زادة اللي يخدموا فيها دونك اليوم القطاع ككل على أهميته لازمنا نتلهو به أكثر فأكثر يا يونس
3: معناش خيارات أخرى. فصل 38 من الدستور يقول تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. كل مواطن معناها الموجود هون والموجود في التطوير والموجود في القصرين والموجود في والحال أنه احنا نبدأ بشوي خطر. هو القطاع يستأثر برشا نقاش وقت تصير فجعة حكاية في المعموتة. ثم اختلال كبير في التوازن الإقليمي. معناها البقايا بين تونس الكبرى وتونس الدواخل حاجة معناها ما لا تقارن. تفاوت الجهوي تتركز نحو 78% من الكوادر الطبية وحصص الاستيعاب الاستشفائي في تونس الكبرى والشريط الساحلي. الباقي معناها
0: أي ما ليه مربي
3: به. دونك فما نسب وفاة الرضع حين الولادة 6.42 في الألف في المناطق الداخلية و 2.21 في الألف في تونس الكبرى. رأيك مو 3 أضعاف. عندنا مشاكل كبرى اللي كل مرة خاطر نحكي وإحنا كانوا كما يقولوا ندعبوا في الشعر بالفرنساوي هي وصوص دي بوال. معناها
0: هي ما نسيرش وصوص دي بوال.
3: المشكلة مش غادي. المشكلة أنه المواطن بالنسبة لي ثم مسألة مواعيد, مسألة قدرة أنه في كل مرة في كل وقت خاصة الاستعجال المستشفيات الكبرى الموجودة في المواطن لحاجته بوعود ولحاجته بأمنيات ولحاجته باجتماعات ولحاجته قديش فما اعتمادات ولا نسب ولا المعهد الوطني للإحصاء ولا من اليونيسيف. لا, حاجته بوقاع, حاجته وين يمشي يلقى
1: يعالج
3: مع الارتفاع الكبير والمهول لخروج خطر الطب والإطار الطبي وشبه الطبي اللي قاعد يخرج لبرا لظروف معناها متعدة. منها يقول أنه أنا مثلا ما عنديش فضاء آمن نخنا فيه هنا, معناها كي نخرج من السبيطار ما نلقاش وين نمشي
1: أو ما عنديش ليزوتي
3: وما عندوش دواء. دونك مسألة خاطر فيما مسألة مرتبطة بالنظام الصحي ولا النظام العلاجي. إذا كان نحكيه على منظومة الصحة كيف فما معها جيب معها الصناديق الاجتماعية اللي نحكيه فيها في كل مرة ونقول وراي الصناديق الاجتماعية عنده مشكلة كبيرة متاع سيولة. معناها فما ديون كبيرة متخلدة معناها في المستشفيات وغير وغير وغير والصيدلية المركزية. مسألة مترابطة مش فقط في المراكز ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات المحلية والجهوية ولا في الجامعية. لا, ثم معناها ثم
1: سيركوي كامل. هو راه هو سيركوي كامل. يعني انت كي تبى تنقص كي الاعداد الاسرة مش موجود تنقص, اذا الماكينات مهلوكة, اذا الممرضات ناقصين والطلب اكثر
0: كان البنيه عندك زايد كيف خايخه غيزون دو بلوس
1: ما فماش سيانه وزيد الطلب في تزايد. احنا المرضى قاعدين في تزايد معناه فما برشا طلب
3: شديد. احنا اذا سمحني سونيا من 2008 ما زدناش سبيطارات في تونس بالحال انه من 2008 حتى لتو زدنا مليون. معناها المستشفيات ماهيش ماشيه بالتوازي مع النمو الديموغرافي اللي عايشين. المليون اللي زدنا في 10 سنين شنو شكون بيهم مظومه؟ والمستشفيات والمراكز الصحية ما زادتش. فما وعود فقط, هي مجرد وعود. فما الرقمنا ونحكيه ولا الرقمنا وتحديث الإدارة ما صارتش. نحكيه في وقت ما نحكيه على المواعيد عن بعد يا حسن ونحكيه على ما زلنا إذا حتى إذا كانت تعمل في مستشفى أو مركز من مراكز المستشفى جاري وش معناها
0: مش نبدأ ونسبه في الأمور. هي بديت تجارب معناها تقول أنت
3: جنينية
0: نموذجية في نهاية الأمر من أجل أنه يتم تعميمه. مني قلت لك أنا اليوم زاد ياسي يونس راهو نية الإصلاح موجودة مقلنيش ليه معناها من يشرف على الإصلاح من أجل حتى حد يقدح في ده في أمانته العلمية ولا الكلينيكية معناها ولا بخط معناها في كطبيب معناها
3: أكيد
0: معناها نحكي وكان مدير الصحة العسكري لما آخر ذلك حتى الفريق اللي معاه ناس به نساء ورجال كيف إما خويا راهو ما وقال له قال الآخر على نفقتك معناها من نفقتك بين عشيك كي تعطيني أنت برشا فلوس وكي تم تخصيص الاعتمادات ينجموا الناس هذو ما ينفذوا هذا معناها هيت نقولوا
1: هالإصلاحات
0: هذه وقتين ننفتح أيضا ونسمع زيد الأطباء الشبان اليوم شنو يقولوا لي على خاطر ما نحبش نتيح زيد دون البياج متاع الديزير ميديكال اللي صارت في أوروبا. راهو التصحر معناها اليوم الطبي لا قدر الله. اليوم الحمد لله رانا عنا معناها فضل كبير أنه الإنسان الله لا يمرضنا والله لا يمرضكم والله لا يمرض عزيز عليكم على خاطر المرض ما تنوي حتى حد. اليوم في حومتك انت سونيا ابروكسيميتي عندك لا شانس نتاع من ربع ساعه لنص ساعه باش تلقى طبيب على الاقل دو بروميير ليني معناها ميدسان دو فامي. شوف ناس اخرين, شوف جيراننا يجي 600 700 كيلومتر باش يجي لطبيب عام باش يجي لطبيب اختصاصي.
1: رحلة
0: راهو هذا نقولوا فيه اليوم وحنا في الرخارة. راهو ما في فو شعب تونسي طول يقول لك ليه والطب تخلص وكل خويا سلم قرايته. انسان ضحى ب 30 سنه من عمره وهو يقرا لسيف وسيف ولا شتي شتي. الناس هذوما راهو نجموا نوصلوا احنا الحاله هذه في 10-15 سنه. راهو نجموا من هاريخ نلقاو شكون يداوينا. راهو الشباب اليوم اللي قاعد يمشي هل لافويد دي سيرفو اللي قاعده تمشي راهي مشكله كبيره. لي زانفيرميي زاد اليوم اللي قاعدين ماشيين لالمانيا وفرنسا وغيره كيف كيف يفو لي راسوري
4: حتى فرنسا والمانيا مازالوا ثم اي جارتها ليبيا
0: اي ليبيا تستقطب
4: انتظروا بعد 10 سنوات الطب باش يولي يمشي ليبيا. راهو نحكيو على الجزائر ونحكيو على المغرب. المغرب
1: بين 2018 و2024 قرابة 700 طبيب مشي سبع معناها 700 راهو سي انورم
0: سي انورم
1: سي انورم
4: ويمشيو
1: مشيو خرجوا من تونس يمشيو لبلدان اخرى. لي نحكي لك بين 2018 و24 كهو معناها فهمت
0: ودي مشيو للمغرب فما مئات كيف كيف
3: المغرب بسبب الخير انجاز مستشفى ابن سينا في 33 طابق في اختصاصات الدنيا الكل حتى يظل حتى اختصاصات ما زالت ما تخلقتش عملوا لها عملوا لها طابق بالحق. احنا وين معناها في هذا الكل
0: وين
3: احنا الموازنه المخصصه للصحه العموميه 5.23 معناها بالمئة من الميزانية العامة منها 87% للتصرف والتسيير لا للتنمية والتطوير. معناها مش مسألة تنمية وتطوير ولا
0: ليه ليه ليه ليه
3: مسألة
0: نفقات يومية نفقات يومية. هذاك علاش قلت لك اليوم اليوم وجب أنه نحط الاعتمادات المالية اللي بها الفايدة من أجل الصحة العمومية حتى لا تنهار المنظومة. مش نبدأ واضحين لأنه راهو نعوده راهو كان فما زوز إصلاحات وقلناها عنا سنين وسنين ونعودها. راهي الدولة والصحة. التونسية تمشي بزوز ساقين التعليم والصحة.
3: تحية صديقي محمد الجويلي صبحنا
0: تحية ليه.
3: قال لي دولة الاستقلال دولة الاستقلال كانت مبنية على هذا من الناس المعلم لكي يعتني بالعقول والفرملي مش حتى طبيب الفرملي يعتني بالجسد والبوستاجي مش عمل لك باش تتواصل مع الناس. هذوما ثلاثة من الناس إيه وينهم هذوما توا أنا كنا كل مرة كنحكيو عليهم من
1: أخرهم شفتها
3: وتحية خاصة ليك سونيا من محمد الجويلي
1: سلموا عليه.
0: قل له سي محمد راه وفاتك بأنك تحكي على شيخ التراب اللي لعب دور كبير وكبير برشا في بناء هذه الدولة التونسية.
2: قالوها اليوم

0: أنا واجي وأنت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: هاشتاج يحكي، هاشتاج يحكي لفيديو اللي يعملوا 66 كيف مع انطلاق السنة الدراسية محليهم المعلمين الشبان. أيوة المشهد داخل الأقسام ما عادش يقتصر بركة على دروس لكتب السبورة وإلا معناها أكل علاقة اللي احنا قرنا فيها فيها الحميمية وفيها برشة صعب. المرة هذية المعلمين الشبان قاعدين اختاروا انهم يخاطبوا الأطفال بلغة قريبة لهم برشة برشة. طريقة تعامل جديدة تعتمد الأساليب الأكثر قربا من اهتمامات الجيل الجديد في محاولة باش تكون العودة المدرسية أخف أسهل والقسم فضاء يحب التلميذ يكون فيه، وهذا هو المطلوب. من الألعاب التربوية والأنشطة التفاعلية إلى الحوار المباشر تشجيع التلميذ على التعبير عن آرائهم، يحرص بعض المعلمين على خلق أجواء مختلفة منذ الأيام الأولى للعودة المدرسية. الفكرة الأساسية هو أنه التلميذ ما يحسش بأنه الكلاس متاعه فضاء متاع ضغط ولا متاع خوف، بل مكان للتعلم والمشاركة واكتشاف نفسه وقدراته. بعيدا عن الأساليب التقليدية يبتكر المعلمين الشبان طرق متنوعة لجذب انتباه التلمذة منذ الساعات الأولى. يستفيدوا قاعدين من وسائل رقمية من اهتماماتهم اليومية مع المحافظة في الوقت نفسه على أهداف الدرس والانضباط داخل قاعات القسم. تقول المقاربة هذية وتقوم هالمقاربة هذية على تكون أنه العلاقة بين المعلم والتلميذ ما يلزمهاش تكون مبنية فقط على الأوامر والقواعد، بل على الثقة والاحترام والتواصل المتبادل. وقت اللي يحس التلميذ أنه صوته مسموع والمعلم قريب منه يمكن أنه يولي أكثر استعداد للمشاركة والتفاعل مع الدرس والفهم. أيضا تحولت بعض المبادرات إلى محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وين يشارك المعلمين ومستخدمي معناها مواقع التواصل هذية مشاهد وأفكار من داخل الأقسام تبرز الطرق الجديدة لاستقبال التلاميذ والتعامل معهم في الأيام الأولى من السنة الدراسية. كما المعلم كريم الهليلي اللي هو من بين العشرات اللي دارت لفيديو متاحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: اسمي كريم الهليلي، عمري 22 سنة، جيت من مدينة اسمها رديف، الوليد قص بعي صار نعدو عبيه، صار نعدو عام أحلاه، مش عدو أيامك أحلاها، نرفقوا برشا، نعملوا برشا ذكريات، نقرأ على رواحنا، مانيش جايين نعمل حتى حاجة أخرى، جايين باش نتعلم، الإنسان يتعلم وما غلطش، لذلك يعيشكم، يعيشكم، يعيشكم، ما تفهمش حاجة، حبسني، نحبك تخرج من هنا كان فاهم ومتعلم، وراه اللي يهز إيده. ويسأل عن حاجة ما فهمهاش راهو هذيك اللي نحبه ولا هذيك اللي شاشه خاطر هذيك اللي يحب يتعلم طبعه كل سيدي راني ما فهمتش لا هذيك بالنسبة لي مفرح نشيف سيدي كان روما سيدي كان كما تحب نعدوا عام كامل مع بعضنا وبالنسبة لي أنا راهو مش كان نقراي مش كان سيدي كارم المعلم راهو زاد سيدي كارم الصاحب سيدي كارم خويا سيدي كارم بابا اللي تحبه تحكي لي مشكلة تنخ عليكم بمروية اللي يحب يكلمني اللي يحب يسأل علي انتم كلاس يسمح لي ما نحبش التشويش بس ما نقلبوش أصحاب
1: محليه المعلم هذا شهير نجم نقراه عن معلم كي بشوش وبشوش جدا. بلا برشا ناس تقول لك باهي الابروتش هذا وبرشا ناس خليني يقول لك لا با دي تو التصوير المؤثر للمعلم. انت عجبك ولا ما عجبكش سيدي كرم؟
3: انا عجبني برشا.
1: ايوه
3: عجبني برشا والفيديو والله عجبني برشا والفيديو
1: تاع شباب تونس حاسدينه طبعا
3: عجبني
1: الله الله الله هاي.
3: ونحب نقولوا الكلام اللي قالوا في الفيديو انا بالنسبه لي كان كيما سيمفونيه خاطر هكا فيها برشا ايموشن على خاطر انك انت تحكي مع التلامذة. اول حاجه التلميذ يحس روحه انسان مش جاي هوني باش فقط ينضبط وانه راهو انه يكون يحكي معاهم ويقول لهم اللي انا هوني لو تسالوني ما تخافوش انه تغلطوا ما تخافوش انكم تسالوا يكسر شويه كالصوره النمطيه نتاع انه التلميذ يزمو غاديكا منضبط ويخاف والا انه احنا يزمنا نخوفوه الصغير ويقعد يحترمنا لدرجة أنه فما نوع من إذلال. ليه؟ هذا لا ينفي ذلك. أنا نجم نحبك وندخل نقرأ عندك ونحب ندخل عندك ونحب نحكي ونهز يدي ونسألك لكن نحترمك ما هذا ما ينقصش من احترامي ليك. وأنت كي تفهمني خاصة كلام ذاك يدخلوا جدد ما يعرفوش أنت كي تفهموا اللي أنا هوني معلم واللي هوني أنا نسمعك واللي أنا نفرح كي أنت تسألني ونفرح كي أنت تدمكش فيهم حاجة فما بيد راي تخاف تغلط وتخاف ولا تحشم بش ظهر اللي هي ما فهمتش بكدي الكلمة اللي قالها المعلم. فهو كاين وقال لهم هذا راهو ليكم وانا على ذمتكم، لكن ما يمسش هيبه القسم وهيبه المعلم ابدا
1: ابدا. يعني مستحيل،
3: هو صحيح احنا مانيش مستنسين بالصوره هذه، ومش معناها انه نحبوا نقولوا الجيل الجديد هذا خير من الجيل القديم، انا نموت على المعلمين نتاعي ونحبهم بس بال 99%، لكن انا زاده مع اي خاف ما 1% اكيد يعني مش كلهم ايديال، لكن انا زاده مع انه نقربوا اكثر، خاطر الجينيراسيون هذه جديده فيها اجتهاد اجتهاد منهم باش يقربوا اكثر للتلامذه، باش يخليهم يحبوا القسم ويحبوا الجايين خاطر للمكتب، لانه برشا لي بارون يسمعوا فينا ولادهم بالسيف يهزوا كرتابه ويمشيوا القسم راه خاطر البروف هذيك صعيب، البروف هذيك نخاف منه يتيح ستيلو يتفجعوا، فهمت؟ دونك هنا فوالا اكد ديليكاتيس بين انك انت تحترم المعلم وعنده هيبته وتنضبط وقت لازم تنضبط، لكن زيدا ما تخافش انه انت تطرح السؤال وتبدا مرتاح.
1: هذا هو تبدا مرتاح. عجبك سيدي كرم؟
4: اي محلي هو به
1: الضيف
4: ان شاء الله عليه صحيح كيما باهين زاد على سائل المعلمين ذوي الخبره زاد كيف كيف لانه تو تبدلت العلاقه، علاقه المعلم بالتلميذ، المعلم بالمؤسسه نتاعو، المعلم بالولي، تبدلت تغيرت تماما. تو مازال صغير سيدي كرم، ان شاء الله خليه هكا سيدي كرم، هالحماسه اللي حكى بها والمحبه اللي حكى بها والاريحيه اللي حكى بها ان شاء الله تقعد هكا، لانه ما نحب ولا نكره احنا كل مره نحكيوا على التعليم نقولوا راو ننبهوا للحاله اللي يعيشها المدرس الاطار التربوي انه مش 100% ورديه الحاله، لا بالعكس فما برشا مشاكل في الزمن المدرسي، فما برشا ضغط، فما برشا ستريس، فما مساله البرامج كيفاش توفى ما توفاش، يعني طرف النقابي التدخلات اللي تصير معناها السنوات الاخرانيه كلها شفنا فيها معناها شفنا فيها طرف نقابي السلطه معناها ديما ثم مشكله، واللي هنا كانه التلميذ، يعني حكينا في وقت ما اسكو التلميذ هو الرهينه او نوتاج ولا المعلم، حتى المعلم زاده، ونتصور انه فما برشا معلمين يحبوا يعملوا هكا لكن ما عندهمش القدره باش يعملوا هكا لانه زاده
1: هو ختم على السكيلز نتاعو ومحليه. هو تو هكا قاعدين نتفرجوا في الريال، ادخلوا على الباج نتاعنا موزي كيفين تلقاو اون سبليت سكرين قاعدين نعديوه، هو حتى لا كوميونيكاسيون نون فيربال نتاعو مطوعته معناها ظاهر صادق، مازال صغير تقول انت مازال عنده معناها وسع بال والى ما اخر ذلك،
4: مش حماس
1: كيف كيف والله مش هو بركه معناها فما تدخل فيديو قال لهم انا مثلا فما واحد اخر قال لهم انا ما يهمنيش انت شنو تعمل مهنة الأب شنو تحب، أنا نحبك تحكي لي أنت شنو تحب تطلع دونك حاجة على الأخر يخلي الصغير يحلم. دونك كيما سيدي كرم وكيما برشا معلمين أخرين اليوم قاعدين يمشيوا باش يحبوا صغار في القسم، يحبوا صغار في المدرسة، تتبني هذه العلاقة وكا هو راهو ما كانش كان صارم، لأنه عدى زادة أمبليسيتمون معناها بعض الرسائل اللي هي قال لهم
4: أنا حزمه
1: ما نحبش تشويش مثال. أنا كنت جيت نقرأ عن سيدي كرم راني ديما نتعق أطلني أنا مشوش شو بدي واضحين. دونك سيدي كرم رد بالك راه با فورسيمون راهو المشوشين الناس خايبين، راهو معناها راهو مشوشين
4: نجموا يكونوا مشوشين ويكبروا يعملوا ميديسين مثلا وبعد يمشي يعملوا كوميونيكاسيون
3: وبعد يوليو
4: وبعد
1: يعملوا برشا حاجات، ينجم يعملوا برشا حاجات ينجم لا والله لا خاطر برشا من يشوشوا يطلعوا يجيو لولانين مثلا
3: فهمت يكونوا مشوش. اما هو المعلمين احنا ديما نتعاطفوا مع المعلمين، راهو المعلم يبدا 40 في قسم ولا فوق 30 في قسم يشوشوا راهو قداش منه من قسم لقسم راهو راسه واللي معناك
1: هما بالحق هو راهو شو انك تجاري صغيرة وانك توسع بالك ذاك علاش ديما نقولوا راه من المهن الشاقه التعليم من المهن الشاقه والشاقه جدا. راه شوفهم انت تلقى معناها المعلمين ولا الاساتذه معناها ديما يتصابوا ديما عندهم مشكله مثلا ديما عندهم بعض الامراض وعندهم مشكله مثلا
4: في ضغط الدم والسكري
1: ليش على خاطر يرجعوا على رواحهم وخاطر يعطيو من رواحهم باش توصل تفسر انت تصب القمع على 30 تلميذ راه يلزمك برشا وسع بال.
3: وحاجه اخرى زاده ويروحوا للدار بدك شي كهو
1: اي كيف كيف
3: ما يكتبوا جورنال ويعني خدمه راهو
1: خدمه ليه
3: حاجه يونس انا نثمن برشا كلام يونس كي قال اني ان شاء الله يقعد هكا نتمنى انه يقعد هكا خاطر بالحق انه انسان يدخل متحمس وبكل حب يحب يقري تلامذه معناها حرام انه يلقى ظروف تجفله بالحق معنا لغتنا نحن نتمنى انه يلقى يقعد بهالحماسه هذه وبروح هذه وإن شاء الله المعلمين الكل يكونوا قراب متلامذة ويحافظوا على هالتوازن هذية اللي يخلقوه بين الانضباط وبين أنه هو الجو يكون محلي، على خطر التلميذ عمره ينسى، ينجم ينسى عنوان، ينجم ينسى درس، ينجم ينسى شوية فصول، لكن ما ينساش معلم حبه في ماتير.
1: هذا هو المطلوب. تحية كبيرة ليه سيكير، وتحية الجيل الكل متاعه، وكيف كيف الأجيال
4: الكبيرة،
1: وتحية كبيرة أكبر منهم الكل للمعلمين اليوم اللي أحيلوا على شرف المهنة وقاعدين يسمعوا فينا برشا فيهم. قول لهم بارك الله فيكم وربي يجازيكم كل خير وكل حب لكم.
5: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: على كل لسان تكمل معاكم بالجود فايبس.
5: جود فايبس.
1: يلا سيدي نيت سيف 2026 بام بام جامايكا لما جيت موزيك.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. اليوم باش نحكيه على الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي واصل تطوير خدماته الصحية والاجتماعية بهدف تعزيز الإحاطة بالفتيات والنساء وتوفير خدمات متكاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية والجسدية عبر مختلف الهياكل المنتشرة ب 24 ولاية في كافة أنحاء الجمهورية التونسية. وين ما كانت فما عائلة تونسية إلا ما يسعى الديوان إنه يمشي لها عبر القوافل عامل 12 شهر يدور. التوجه هذايا قديم جديد. اليوم عنا مقاربة جديدة ونزيد نحكي عليها بأكثر تفاصيل بعد شوية، تأتي في إطار الحرص على تقريب خدمات الصحية من المواطنات، توفير خدمات تراعي احتياجات المرأة في مختلف المراحل متاع حياتها مع ضمان السرية، ونركزوا مليح على السرية، الاحترام، حماية الكرامة الإنسانية، كما تشمل الإحاطة الجوانب المتعلقة بالصحة الجسدية والوقائية وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والتثقيف الصحي. من بين الخدمات اللي يوفرها في هالإطار هذية في إطار الصحة الجنسية والإنجابية برشا معناها خدمات، منها الإجهاض الدوائي وغيرها وفق التشريع والترتيب الصحية المعمول بها في تونس تحت الإشراف الطبي المختص. تطلب الخدمة هذه توفير معلومات واضحة للمرأة حول الإجراءات الصحية مع التأكد من ملائمة الحالة طبيا وتقديم المتابعة اللازمة من معناها قبل إجراء وبعده مع الحرص على احترام السرية والخصوصية. شو يقول قانون تونسي لهنا قبل ما نحكيه على الخدمات متاع الديوان باش تحطوا الأمور الكل في إطارها. شو يقول القانون التونسي في موضوع الإجهاض الدوائي؟ الأستاذة المحاضرة والباحثة التونسية في القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومختصة في قانون الصحة والمسؤولية الطبية عايدة قايد السبسي تعطينا تصريح لي على كل لسان. عن التصريح على كل حال طبعا شوية نعديوه من عند الأستاذة عايدة قايد السبسي اللي فسرت لنا بأكثر تفاصيل حول القانون التونسي، وهي من الناس اللي خدموا برشا على هذا الموضوع. نسمعوا بروفيسور قايد سبسي.
2: نص على ونظم الإجهاض في الفصل 214 من المجلة الجزائية. المبدأ في القانون التونسي أنه الإجهاض ممنوع، ممنوع بأي وسيلة كانت، بوسائل بواسطة أطعمة وإلا مشروبات ولا أدويات ولا أي وسيلة أخرى، الإجهاض يكون فيها ممنوع حتى ولو كان برضا المرأة الحامل. والشخص اللي يقوم محاولة إجهاض حمل ظاهر أو محتمل كما يقول النص يتعاقب عقوبة جزائية 5 أعوام سجن وخطية 10,000 دينار أو بإحدى العقوبتين. المرأة الحامل بيدها اللي قبلت أنها تحاول قطع الحمل هي زادة تتعرض لعقوبة جزائية. هذه المبدأ، هذه الأصل، ولكن القانون التونسي كان سباق في المسألة هذه وعطى استثناءات، أعطى إمكانيات يمكن فيها للمرأة الحامل أنها تقوم بإجهاض الصغيرة. هذه حالات الإجهاض نجم تكون سكون أبيل IVG l'interruption volontaire de grossesse، يعني أنه المرأة هي ما تحبش تواصل الحمل هذاك باختيارها، وبالتالي عندها الإمكانية في الإجهاض في 3 أشهر الأولانيين، في 3 أشهر الأولانيين من غير ما يكون فما حتى سبب للإجهاض. وفما حالتين أخرين اللي هما حالة الخطر على صحة الأم وإلا الخطر على صحة الجنين اللي هو نجم يكون عنده تشوه وإلا مرض وإلا آفة خطيرة، وقتها النجم نتجاوز الحد متاع 3 أشهر ونلتجأ للإجهاض خارج 3 أشهر. بالنسبة للإجهاض في 3 أشهر الأولانيين بطبيعة نجم يكون جراحي كما نجم يكون دوائي. تبقينا الإمكانية هذه بطبيعة هي إمكانية مشروطة، معناها مش في الحالات الكل ومش أي شخص نجم يعمل الإجهاض هذية في 3 أشهر الأولى. لازم يكون من قبل طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية، والطبيب هذية ما نجمش يعمل الإجهاض هذا في أي بلاد، يكون في مؤسسة استشفائية وإلا في مصحة مرخص فيها. المسؤولية اللي تنجم تترتب للطبيب وإلا يعني اللي قام بالإجهاض هذية، الطبيب اللي يعني ما عندوش الصفة باش يباشر المهنة بصفة قانونية ويقوم بالإجهاض ينجم يعرض روحه لعقوبات جزائية. الطبيب اللي يقوم بالإجهاض مؤسسة استشفائية وإلا في مصحة ما هيش مرخص فيها للقيام بالإجهاض كيف كيف ينجم يعرض روحه للعقوبات الجزائية. وأيضا إذا كان هو قام بالإجهاض ذاك ولكن ارتكب خطأ في إجراء الإجهاض وتسبب في أضرار للمرأة الحامل، وقتها بطبيعة كيف كيف تكون فما إمكانية لقيام المسؤولية الطبية، سواء المسؤولية الجزائية وإلا المسؤولية المدنية، يعني التعويض عن الأضرار اللي تسبب فيها.
1: هذا القانون شنو يقول؟ تحية بروفيسور عايدة قايد السبسي. من جهة أخرى اليوم حابين نشوف القوابل كيف شنو تحكي كيف الليكا اللي يجيهم بما أنهم يمارسوا على الميدان ويكون صوتهم حاضر، وهذا الكل بشي ما هدنا بعد شوية بشكون عنا ذي

0: فيها وإلا مستشفى جامعي اللي فيه تكون فما قابلة فيه PME معناتها فيه تنظيم عائلي وتنجم تمشي زيادة في القطاع الخاص للطبيب متاعها. الإجهاض الطبي الدوائي هو يتعمل وسيلة آمنة وغير جراحية لإنهاء الحمل الغير مرغوب فيه. أول حاجة لازم نعرفوها اللي هو وقتاش يصير الإجهاض الطبي الدوائي، ممكن لازم يكون في الأسابيع الأولى هكذا يكون فعال ويكون آمن، غالبا يكون قبل الأسبوع التاسع أو العاشر من انقطاع الدورة الشهرية. التدخل هذا على قد ما كان أبكر على قد ما كانت نسبة نجاح متاعه أعلى وتوصل حتى 95%، والأعراض الجانبية بطبيعة الحال تكون أقل على صحة المرأة، تكون في أمان أكثر. مثلا وقتش يولي خطر ولا وقتش يولي ممنوع؟ الجواب هو وقت اللي يكون الحمل خارج الرحم، وقت اللي العمر متاع الحمل يكون أكثر من 10 أسابيع، ولا وقت اللي الأم يكون عندها مشاكل صحية كما مثلا تكون عندها فقر دم حاد ولا عندها مشاكل في تخثر الدم أو قصور الكلوي. أهم حاجة نحب ننوه عليها إنه إحنا راهو في تونس دواء هذي اللي وقفوا به الحمل ما يتباعش في الفارماسي، يتعطى أنت كان مشيت للتنظيم العائلي تعطي يقولك القابلة بكميات اللازمة، وإلا يعطي يقولك طبيبك بالكميات اللازمة زيادة بعد فحص بعد ما يقرروا هما اللي هو الإجراء المعتلي الإجهاض الطبي الدوائي هو الحل الأنسب لوقف الحمل الغير مرغوب فيه.
1: هذه القابلة كيف كيف، وحبينا ناخذ اليوم ونثمنوا أيضا الدور الكبير اللي يقوم به الديوان الوطني للأسرة والعمر البشري في كافة أنحاء الجمهورية. معنا المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمر البشري بياريانا دكتورة سميرة كربول. مرحبا لله.
2: مرحبا بكم. أهلا وسهلا. شكرا للاستضافة وشكرا للمستمعين الكل. يعيش. ومبرمة مسرورة ياسر بوجودي.
1: وإحنا أكثر. إحنا أكثر وإحنا اليوم دورنا إنه أيضا نثمنوا الدور الكبير اللي قاعدين تقوموا فيه، لأنه اليوم دوركم كديوان اليوم تخدموا برشا على التثقيف، وهذه بدأت منذ فترة قصيرة معناها هي متواصلة محالة ما طوى بدلتوا لابروش، معناها وليتوا أكثر فوزوزيت متهبطوا برشا على التيران، شفناكم حتى في مسرح كارتاج تحكي وتقربوا في الخدمات، والناس وليت تمشي أكثر فأكثر للتنظيم العائلي سابقا ما يسميوه معناها الاسم القديم، لأنه المرأة تحس روحها بأنه داخل عائلتها داخل أختها الأمها البنتها تسارركم كيف كيف لهنا، تمشي للطبيبة ولا القابلة الأخصائية النفسية. اليوم قربتوا برشا من الشباب عبر معناها للفضائيات الصديقة للشباب، هذوما الحاجات اللي يخليه اليوم نطمنوا على صحة المجتمع التونسي عبر شكون؟ عبر النسائه، لأنه متى ما صحة المرأة صحة المجتمع، عشان بدي واضحين، لأنه المرأة تخمم فينا احنا معناها نحكي على معناها أمي ولا بنتي ولا مرتي ولا أختي تخمم فيها أنا قبل ما تخمم في روحها. دونك اليوم لازم شغي تبيا نغدوني كوموس باغ سوا ميم، يلزمنا احنا المرأة تتلهي بروحها، وتحاولوا انتوما عبر الديوان عبر القوافل عبر أيضا المراكز نتاعكم انكم توعيوها من الحاجات اللي يمكن بدينا بها هي اليوم مسألة الإجهاض الدوائي اللي هو سان سوجي تابو بلوز او موان في تونس ما تحكيش عليه، اما تنجم يهدد حياه مئات الفتيات ومئات النساء زاد علاش عن جهل هكا ولا ليه؟
2: شكرا على التقديم، الحقيقة ما خليتني منقول بالنسبة للديوان هو المهمة متاعه عنده حاجتين، التوعية والتثقيف والخدمات الطبية. التوعية والتثقيف اللي هي موجودة من قبل، من أول ما بدأ التنظيم العائلي كانوا لكلينيك موبيل يوصلوا حتى يقوموا للعطارة ويوصلوا للحجامة ويوصلوا للحمام ويوصلوا باش يثقفوا نساء ويوعيهم، خاطر أونيتي سات المرأة تجي في 7 أو ديبو. دونك توا الحقيقة أوني أدو أقل حتى من 2 دونك نسات وعات وثقف. به لوتر فولي سي لو فولي ميديكال اللي عندنا، احنا ما عندناش كان الاجهاض، الخدمات عندنا
1: الكل
2: بالوبلي دو بتاع خدمات
1: تتفي من الصحه الانجابيه للصحه النفسيه
2: من التنظيم العائلي للتنظيم الاسره، المباعده من الولادات سي امبورطون، لا كونتراسيبسيون، لي ديبيستاج نتاع لي كونسير، لو كونسير دو كول، كونسير دو سان، ما نخدموش كان اكتوبر، نخدمو طول لاني. دونك عندك نخدمو زيد على لا مينوبوز، نخدمو على الفيرتيليتي، على الخصوبه، نخدمو لو فولي زيد نتاع الشباب، عندنا فضائيات صديق الشباب اللي هي مفتوحه في الولايات الكل، والولايات هذوما الكل كل فضاء اللي ديدي للشباب مفتوح براتيكمون توت لا سيمين وصباح وعشيه. افيك اون ليني فيرت باش ناخذوا من عندهم الاسئله.

0: متاعهم وندخلوا في ما تعرف انت الشباب معناها سي بيسر لابروش متاعو مي اوني سي بارتو لي مويان باش نستقطبوه وناخذوه تحت جناح. بالنسبه لخدمه الاجهاض الدوائي قبل كانوا عندنا لي بلوك اون فيت انا في لي بلوك وكنا نعملوا لي في جي شيرجيكال وميم لي ليغاتور كنا حتى لي ليغاتور دي ترامب نعملوهم في لي دون لي بلوك نتاعنا ودون لي كلينيك لي زيكيب موبيل اي تو. توا افيك لافينمون تاع لي في جي ميد الحقيقه ولات سي المراه تحس روحها ترونكيل تحس روحها الياليس avec le médecin, la sage-femme, l'animatrice, donc G, تدخل فما عاون استقبال ياخذها وحدها في dans le bureau et يفسر لها la méthode, يفسر لها خاطر هي بالنسبه لينا راهو l'avortement c'est un échec de la contraception. بالنسبه لي انا ماذا بيا ما توصلش المراه باش تعمل avortement, ماذا بيا تبدا محميه ما تبدا عندها la contraception نتاعها على طول. Donc la suite mais يفسر لها ويعطي وتعمر لها الدوسي وتفسر لها لي ميثود دو كونتراسيبتيف كيل بو يوتيليزي بار لا سويت تتعدى بار اون ساج فام انسويت تتعدى بار ان ميدسان جينيكولوج او بيان سان ميدسان بلان طون دو بلانيك فاميليال اللي باش يقوم بالفحص كامل اش معناها كامل معناها ليكوغرافي ليكزاما جينيكولوجيك كومبلي ان بيلون كومبلي
1: تري بيان
0: وبعد تتعدى باش تمشي تاخذ الحرابش من الجمش نسمي نقولوا الحرابش pour éviter l'automédication
1: tout à fait
0: راهم يتبعوش في الفارماسي
1: tout à fait
0: ça n'existe que dans les centres de planning familial et quelques cliniques
1: tout à fait
0: donc تاخذ الدواء نتاعها avec un bon counseling شو معنى un bon counseling معناها نفسروا لها راهو كي باش تاخذ الحربوشه اليوم شنو نمشي تصير كي باش تاخذ زغدوة زوز حرابش l'avortement يصير عندنا في الديليغاسيون مش تاخذ حرابشها وقلب افورتي شيزيل راهو يصير عندنا تقعد اربع ساعات خمس ساعات لو طون كيل اللي يصير رمو فهمت
1: لافورتون
0: اذا كان عندها نزيف نعطيوها بتيت كارت تمشي بها الماترنيتي لا بلو بروش اذا كاني ما هبطش دم ما فهمش ما سماش رمو راك ترجع لي دون 5 جور اذا تو فا بيان اي تو سباس بيان ترجع لي دون 15 جور
1: tout en étant
0: صحيت toujours le contrôle il est là tout en étant ديما نبهو اللي فما راهو يمشي يكون فما تصبير بما انك ذا الحبل غير مرغوب فيه دونك لازمك انت تصبر
1: صبر فوالا tout à fait
0: دونك نعطيوها ان شوا اكليري لي ديفيرونت ميثود اللي موجودين سواء تحب الهرمونال ولا تحب الميكانيك سواء عندنا الغرسه عندنا الحرابش عندنا زريقه والا عندك الاله
1: tout à fait
0: c'est tel qui choisit c'est un choix éclairé déjà pour faire sa contraception
1: وهكاك تكون الامور بين ايدي امينه
0: وهذا يلزم حاجه اخرى راهي دون لا كونفيدونسياليتي نقولها ولا نقولها سي تري كونفيدونسييل اي اون ايساي با باش المراه معناها نحرجوها ولا نقول لها شبيك راك حبلت ولا باش نقول لها شنعاركوها ولا علاش ولا كيفاش لا اون ريسبكت
1: ذاتها والسرية
0: السرية
1: هذاك علاش اليوم دكتورة مهم برشا دكتورة كربول اليوم نعود ضيفة المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بأريانا السرية في التعامل مع النساء والفتيات اليوم كتجي راكم تجي للديوان بين أيدي أمينة راو جاية لعائلتك راك جاية من أجل أنك تاخذ الخدمة هذية وهذية هي لابخوش اللي انتوما معناها سيتو لابخوش يومين بار اكسلونس معناها قاعدين أهم حاجة هو أنك تحافظ على الكرامة متاحة على السرية متاحة وتبعد عليها الوصم الاجتماعي وفي الأخر اليوم الناس اللي تمشي للفروع للديوان تختلف معناها عندكم برشا خدمات أخرى تقدموا فيها كل مرة نحاولوا أنه نقدموا احنا خدمة من الخدمات دورنا اليوم احنا كأعلام معاكم أنه نقدموا زادة هالصورة هذية اللي قاعدين تخدموا فيها نصيحة اليوم لأي مرأة مش مهلاهية بصحتها لا النفسية لا الجسدية شو تقول لها وين جيكم
0: نعرج على حاجة وقت اللي تبدأ مثلا المرأة اللي تحب تعمل أفورتمون ديما on la conseille باش تمشي à psychologue parce qu'on a une psychologue chez nous.
1: OK.
0: On a tu un temps de latence de une semaine. باش هي تراجع نفسها باش تبدا مقتنع خاطر ساعات واحد يقول النحي وبعد يرجع dans la culpabilité. Donc تتعدى عند المختصة خاطر تعاد تحتك الافورتمون ذاك فما برشا دي دوسو. Il y a beaucoup de choses. ساعات فما مشاكل تاع عنف ساعات مشاكل تاع برشا ما ندخلوش في لي ديتاي دونك تشوف البسيكولوج ترجع مقتنعه بور فير سون افورتمون. انا حبيت نزيد في نفس الوقت وقت يجي للاجهاض نستغلوا احنا الفرصه باش نعملوا مسحه عنق الرحم على تقصي سرطان الثدي سرطان عنق الرحم ونعملوا زيادة بالنسبه لنا احنا فحص الذاتي للثدي للثدي وكان يفما الي اغيسك ولا عندها اختها ولا عندها في العائله شكون عندنا لونيتي دو مامو اللي عندي في الموجوده في اريانا دونك نوجهها بعد ما باش تتقصى دونك توجو on essaye de نعطيوها طول الباكي ونقولوا خاطر المراه ما تلقاش عندها ولادها وعندها صغارها وعندها حميتها وعندها عندها بوكو دو بروبليم راهي مادام جات لك الباب ولا فرونشي الباب هذاك نستغلوا الفرصه نقول انا باش نعطيها لو ماكسيموم دو بريستاسيون باش على الاقل نتهنى فهمت؟ سي دون سو سونس.
1: ربي يهنيك بروفيسور كربول محليها دكتور كربول نشكرك برشا دكتوره محليك على خاطر قداش قريبه للقلب وقداش مبتسمه ان شاء الله ترجع بحزينه على خاطر حشتنا بناس هكا
2: اونتيير ما تحسها اونتيير
1: انجاجي ما شاء الله عليها ديسيبليني قالت لي بالصغر ما شاء الله عليها اي بي لا لي تريز هومين وكي تحكي اليوم حشتنا انه اليوم العباد اللي تسمع فينا يسمعوا فينا برشا نساء تونس وبرشا فتيات دونك اليوم والدوله قبيلك في اول ساعه حكينا على الصحة العمومية دونك اليوم تحية كبيرة من القلب لكم انتم كديوان وطني للأسرة عمر البشري نورتنا دكتورة
0: يعيشك
1: ان شاء الله ترجعنا في فرص اخرى شكرا لك
0: شكرا لكم انتم وسيتي ان غران بليزير
1: لو بليزير معناها ايبارتاجي شكرا لك خليكم مع الجميلة هبة في اخبار الخامسة بعد هي زيدون اي شوية هنك تونسي حليمة شوية خلا موجة موزيك
2: اتيك صحة دكتورة
3: الكرتابة حاضرة التبليير حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
4: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ البرو لكوجينتك
5: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
6: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
7: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
6: مالافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات
7: عندك أورانج
8: تدلل
6: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام مالا زورونا في أقرب إبير مارشا جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
8: تدلل
9: جيان إيام دللنا
10: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
11: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق طريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تفيد بأنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف بي ثم قنطرة باب عليوة فطريق الوطنية رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاور بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطنية رقم 1. والي القصرين زيادة طرابلسي يعلن عن إبقاء اللجنة الجهوية واللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد لمتابعة الوضع المناخي بالجهة وتنفيذ التدخلات الميدانية بالتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية وبمشاركة كافة المتدخلين. وولي الجهة يشير في بلاغ إلى أن التحديثات الأخيرة تشير إلى توقع نزول كميات كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم الجمعة وخلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة ملازمة الحذر والامتناع عن المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن الخطيرة، فضلا عن تعهد مديري المؤسسات التربوية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين التلاميذ والإطار التربوي وعدم السماح بمغادرة التلاميذ خلال فترات التقلبات المناخية. الرحلات السياحية الصحراوية بولاية قبلي تسجل ارتفاعا منذ انطلاق الموسم السياحي مطلع شهر سبتمبر وسط توقعات ببلوغ النشاط ذروته خلال الأشهر الثلاث المقبلة وفق المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف.
8: في إطار انطلاق الموسم السياحي الصحراوي تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي، واللي معناها توا بصفة تصاعدية وتشهد معناها ذروة نتاعها خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وجميع التوقعات تصب أن باش يكون موسم سياحي صحراوي استثنائي، وذلك معناها من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى، كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعية مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتدخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتدخلين باش يكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله.
11: في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد طرد الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب محافظة تعز. الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن مع تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي، مؤكدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. استعرض عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع خلال مسيرات شعبية بالعاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مئات الآلاف من السكان وكتائب قتالية والرئيس مسعود بيزشكيان وقيادات عسكرية وأمنية تحسبا لهجوم بري. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل ساني. إلى اللقاء.
10: في تونس.

0: عجب
1: واتساب عجب. حيا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على كل لسان. مش نبداوها بواتساب عجب، مرحبا بكم ميمة.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
0: الحمد لله
1: طيبة. مرحبا سونيا من جديد،
0: مرحبا بك،
1: مرحبا يونس من جديد، مرحبا بمساجاتكم قاعد توصل فينا على رقم الواتساب 23 513 1000. قبل هذايا عندي دي ميساج واصليني اللي عندي هابي بيرثدايز ده كيف باش نقولوها زادة اليوم، ولكن قبل هذايا عندي ميساج تري تري سبيسيال المدام ليلى بن مرزوق اللي أولادها يحب بوها برشا برشا، ولدها محمد يبعث لها سلام خاص من ليزبون، وخو كيف كيف ولدها أمين وحمدي وبنتها نادية اللي يقول لها نحبوك برشا برشا، دونك يسلموا عليها برشا برشا مدام ليلى بن مرزوق ويقول لها تحية كبيرة ليك. مدام ليلى حبينا نعديو لك غنية تحبها برشا اللي هي قد ايه حبيتك قد ايه متعملها صبري، ما معناش رب تسجيل صافي، غنية قديمة برشا. الغنية ذي ذكرها بعشير عمرها سي عبد الحميد الله يرحمه وينعمه، ولك ربي فضلك صغيراتك لليلة، وتحية كبيرة ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في حمام الأنف. باش نمشي ونقول هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية في ألف خير. دي كاست خير خير سبيسيال يجينا من جوهرة الساحل سوسة، من عند وليداتها معز وإنيس، ومن عند بنتها فريال رويس اللي يقولولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. الحفيد متاحة ياسمين ياسين بلوتو فارس منجي سليم آمنة بيا ياسمين وكيف كيف صدري وسكندر وكنزة والياس وليندا وبرهوم والليبارون تاعهم الكل يقولوا هابي بيرثدي وكل عام وهي حية بألف خير لابلودوس دي مامي مامي سميرة اللي يقولوا لها راك عزيزة وغالية وربي يخليك لينا، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير مامي سميرة، نتمنى لك هابي بيرثدي وربي فضلك لوليداتك والأحفاد.

0: هابي بيرثدي زاد لصديقنا يسمع فينا ديما سي بدر الدين اليزيدي يحتفل اليوم 45 سنه ب 54 سنه هو 45 مش مشكله بالفلوس نوف دونك 45 54 سنه دونك يحتفل بهم اليوم قولوا سي بدر الدين باهي ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير تحيه ليكم الناس الكل شكرا على تفاعلاتكم قل لي سونيا عندك شكون تقول هابي
1: عندي ديديكاس
0: عندك ديديكاس اللهم صل على
1: اليوم يوم العيد ميلاديت للاحبه والناس الاعزاء
0: للحبايب
1: وللحبايب نحب نقول جويز انيفرسير لسومية دمني نحب نقولها راني نحبك برشا وكل عام وانت حيه بخير سومية في كندا ربي يفضلك
0: بيت صغير بكندا
1: ربي يفضلك العائله ومحمد والناس اللي تحبهم الكل هذه سومية وبما انه انا عندي متابعين ما شاء الله في العالم الكل من كندا نمشي والبرشلون نحب نقول للويس
0: حبيبي برشا
1: هابي بيرثدي ونحب نمشي توا بعد من برشلون نمشي والالمانيا ونقول لناتاشا هابي بيرثدي
0: هابي بيرثدي زاده ولا لا شوف انت لويس وناتاشا
2: انا زاده عندي متابعين في القصرين
0: تحيه ليهم متابعين في القصرين تحيه ليهم شكون تقول هابي بيرثدي انت
2: والله لا ما عنديش انا
1: سلموا عليهم
2: ان شاء الله كل عام هو حيب
0: ان شاء الله كل عام هو حي بلف خير يلا سيدي هاوش ناخذوا عنا ديديكاس تري تري سبيسيال زيد كيف كيف يجينا من عند مايسا تقول جويو اي هوز انيفرسير ا مون تري شير نيفو امير يانيس وكيف كيف الاختها زيد منوله اللي احتفلوا اليوم بعيد ميلادهم دو لا بار دو مايسا شكرا ليك مايسا تحياتنا ليك وان شاء الله كلكم كل عام وانتم حيين بلف خير
3: Happy birthday.
0: شكرا لكم الناس الكل برشا تفاعلات قاعد توصل فينا ديما ونذكركم واتساب عجب في الوقت هذا 23513000 مرحبا بمساجاتكم الناس الكل نمشي وتتويت للفاصل بعدين ناخذ بون غوت معاك صديقتنا أميمة
4: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسويس
5: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم
5: ورفقتني زيدا يتأمنت بيا
6: وتمدد بالخير ليا ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002

0: العشية.
1: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا. شني حدث الكياسات أميمة؟ يلا
2: اليوم أخف من البارح الحمد لله. باش نمشيو لمازه 5 في شارع الحرية، نهج مصطفى عبد السلام، شارع أفريقيا، شارع عثمان بن عفان، وصولا لليكس 2، وتتوصل حتى لشارع عبد العزيز الثعالبي. فما حركة كبيرة في الشرقية 1 و2، شارع يسرى عرفات في اتجاه لك فما حركية مرورية كبيرة. كيف في العاصمة، خير الدين باشا، محمد الخامس، شارع الحرية، شارع طيب المهيري، لفايات الباساج، شارع مدريد، وشارع لندرا، شارع الحبيب ثامر. فما توقف نسبي لحركة المرور. كيف في شارع باب جديد، نهج سيدي البشير، الموصف بي، وصولا لمقبرة جلاز، شارع طه حسين، نهج محمد مناش، فما حركة كبيرة. كيف زاد في المروج 1 ونعسان الياسمينات، فما حركة كبيرة. دونك سيسر واحكم، وطريق السلامة للجميع.
1: طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا الكل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وين موصلكم صوت الأولى في تونس. حبيت اليوم زاد كيف بالمناسبة انه ما ننسوش زاد العبيد اللي نحبوهم برشا برشا، ونتمنى لهم زاد هابي بيرثدي اللي مولودين في 18 سبتمبر. قولوا هابي بيرثدي وديديكاس تري تري سبيسيال يجيها من عند ولدها بشرة بشير المملوك، اللي يقول لأمه رانيا، يقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا رانيا باهية. عشير عمرها محمد مملوك زي كيف يقولها ربي يخليك ليا. خواتها كيف فاطمة، سامامون، سون بابا، ناس الكل اللي حبوها يقولها يا رانيا باهية، إن شاء الله ربي يعطيك اللي يرضيك، إن شاء الله ديما مبتسمة ومالي حياتنا بقلبك الطيب، وربي يخلي لك بشرة وحمودة. بسمشيو توت سويت الرقم على كل لسان.
0: رقم على كل لسان.
1: رقمنا لليوم الحقيقة شو نقولوا فيه شو نقولوش فيه، نحكيه على عشرات بل مئات شو نقولوش ألف رواه من الممتلكات اللي اتضرت بسبب مطرة عارض، كانوا يقولوا جدودنا عارض اللي صب البارح في تونس، عارض في الاخر في نهاية الامر، مهيش مطرة مهيش فيضانات، معناها العارض هذاك اللي دقدق برشا حاجات، سيارات غرقت، شوف كيسيت تخسر تفرش المدينة بحرت، عمرها ما غرقت المدينة فرا، ممكن في دون زالبس دو تون. هذاك هو اللي صار يا صديقنا يسري. دونك قاعدين تفرجوا في الفيديو اللي قاعدة توصل فينا من عند المستمعات والمستمعين، وكيف على ريزو سوسيو. دونك نحكيو على اللي صار البارح وعلى هذه الخسائر التي تعد بالعشرات وبالمئات متاع الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
2: تثبت الأمطار اللي صبت البارح في عدد من مناطق تونس الكبرى في أضرار مادية واضطرابات كبيرة، مسد طرقات وشبكات تصريف مياه الأمطار، وزاد عدد من الممتلكات الخاصة والعامة. ولاية تونس وبن عروس، أريانا وزغوان زاد شهدت تجمعات كبيرة للمياه وتشكل سيول في برشا نقاط، شيء لعطل حركة المرور وحاصر عدد من السيارات بالمياه. دخلت وحدات الحماية المدنية في عديد المناطق باش تخرج السيارات لوحلة، وتعاون المواطنين بالتوازي مع مواصلة المصالح المختصة معاينة الأضرار والتدخل في النقاط اللي شهدت تراكم كبير للمياه. حسب المعطيات المتوفرة، فإنه كمية الأمطار اللي تهطلت البارح في وقت قصير كانت أكبر من قدرة بعض شبكات تصريف مياه الأمطار على الاستيعاب، وهو الشيء اللي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وغرق عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة. الأمطار هذه رجعت من جديد لحديث على مدى جاهزية البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق العمرانية اللي فيها كثافة سكانية وحركة مرور كبيرة، إلى جانب ضرورة مواصلة تنظيف وصيانة قنوات ومصارف المياه وتعزيز التدخلات الوقائية قبل التقلبات الجوية. أما وصل المشاهد الثقيلة اللي خلفتها الأمطار من طرقات غارقة، ممتلكات تضررت وسيارات حصلتها المياه، التونسي أثبت مرة أخرى أنه حتى في أصعب الظروف ينجم يحول الحاجات الخايبة إلى مواقف للتندر والضحك. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشا فيديوهات وثقت كيفاش التونسيين حولوا المشاهل كعادتهم إلى مواقف عفوية للتندر وسخرية في محاولة باش يخفوا من وطأة الوضع ويتعاملوا معاه بروح خفيفة. أما وراء ضحكة هذية كانت فما صور أخرى أعمق وأجمل، مواقف يمكن تبدو بسيطة أما في الحقيقة تقول برشا على التونسي، يضحك في وقت الضيق فيه ويسخر من بعض المواضع والأوضاع اللي يشوفهم باش ما يستسلمش للوضع هذية، أما وقت يلقى الإنسان محتاج يمد يده باش يعاون غيره. بين مياه غمرة الطرقات ومشاهد كشفت نقائص في البنية التحتية، كشفت زيادة الأمطار على حاجة أخرى أقوى وأصلب، وهي روح التضامن اللي مازال تجمع التونسيين وقت الشدة. وشفنا برشا فيديوهات على الريزو سوسيو وقاعدين نشوفوا فيهم توا كيما صغيرات هذوما اللي حاطين جيجويت
1: جيجويت
2: مش عاديه نجم تتعدى من غير ما تتبل وبرشة برشة برشة حاجات اخرى. اذا شفنا الحرس الوطني وحتى اعمال المرور والشرطه في باب علي وفي منوبه اللي طلعوا صغيرات في الكهرباء نتاعهم باش وصلوهم لديارهم. دونك حركات كيف هكايا الحقيقه تفرح رغم اللي صار البارح ورغم السيركيلاسيون الكبيره ورغم اللي برشا عباد تضرت زاده في امريكا. شفنا زاده واحد ناصب بالغله نتاعو الغله كلها مشات في الثنيه البطيخ والدلاع مشاو على روحه. دونك رغم التضرر هذا الكل نتاع الكراهب والعباد لانه حاجات هكايا ترجع لنا
1: البارح الديار اللي ضرت معناها اللي تخللها الماء الناس اللي كرهبها مشيت برشا اضرار. معناها هذا الكل سي يونس سامحني معناها وين اين نحن من الاستباق واين نحن من النشرات التحذيريه واين نحن اليوم من معناها مؤسسه الدوله. معناها اليوم المفروض عنا معهد وطني للرصد الجوي اعطاه حذر برشا ناس يقول لك قام بويج وبعض يدخلين يقول لك لا حق وقالنا أكثر حقنا حذرنا رويحنا خير. كيف كيف بين زادة كيف كيف اليوم تراخي بعض البلديات. حقيقة البارح بعد الميسيون مشيت بقضية للمنزه تعديت الأريانة معناها منزه الرابع تدرت على أريانة نلقى غاديكا وين معروف لو فامو غامبوان هذاك متاع أريانة. الحقيقة كأنك والله العظيم بدون مبالغة كأنك في ثانية. تعرف علاش؟ والله كأنك في ثانية. الطبق معناها الطين كمية الطين اللي موجود ما تقعد به وزيد فوق ذاك الكل والله من غير مبالغة أو الناس تسمع فيها في أريانة وتعرف مليح مليح راهو يمكن عشرات مش ما نقولش مئات الكيلوات من الفضلات أكرمكم الله. معناها في الأخر مواطن ما هوش واعي حتى طرف دخلوا عبيد ودخلت لوناس ودخلوا الحماية المدنية باش نظفوا وين لي روغار وكيكسترا باش صارت ليفاكواسيون تاع الماء. اما شفنا زيد انفاق تخلها الماء تغموا بالماء معناها فما انفاق تغمت بالماء كاريمون معناها وينهم
2: السويقه
1: باب السويقه السويق قديم من الدنيا ذاك كيف كيف
2: كمي.
1: فما معناها عدد انفاق كيف كيف صار فيها باردو شنو صار فيها. دونك مشاكل الحق معناه أنا آخر عهدي بهالصور هذية هو عامة البلاد وقت اللي غرقت في 2004-2005 إذا 2004-2005 حاجة هك صارت فيضانات وقتها كبيرة 2002 بلتو صارت فيضانات هكي كبيرة برشا. أما البارح عارض خلينا نكتشف بأنه عنا مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. سيونس تفضل.
3: دونك سي حسن السؤال شنو هو؟ هل أنه الاعتناء بالبناء التحتية في صدارة الأولويات الوطنية ولا لا؟ معناها كيف نحكيه على البناء التحتية خاطر المسألة نتاع البارح راهي راهو 20 مينوت معناها 20 دقيقة نتاع أمطار وراهي الأمطار هذه ماهيش حاجة ماهيش طوفانية معناها وصلنا 40 مليمتر أقل شوية فوق شوية معناها ماهيش كمية تساقطات كبيرة جدا اللي تخلي البلاد تغرق. وكنا في أوقات سابقة كانت ثم أكثر أمطار من هكا. معناها تحكي أنت حسن على البناء العربي مدينة راهو ما غرقت حتى مرة ما تذكرش أنا
1: حتى مرة أنا سيول
2: ورغم اللي جاية في صعد أحسن
3: التعلم تحكونه فجأتنا الأمطار والأمطار طوفانية وأمطار في أوقات قصيرة شو فجأتنا
1: الأمطار فجأتنا
2: بل بليلة في بين مالي بشتب الأمطار.
3: دونك مسألة الإنذار المبكر
1: مسألة شوف شوف شوف أنت معناها ذي النهج واضح ولا لا لا بحضر ما تسمع معي مش بعيد معناه
2: شو العبيد كيفاش تخرج في الماء من محلاتها
1: هذي الأغلى ربط له تاني معناه ربط باب تزير هاي خوي تفرج انت العبيد كيفاش سكرت بطريقة بدائية مش بعيد على البركة كيفاش سكرت شوف انت معناه طوى هذي من المشاكل
2: سيول.
1: اللي سيول سيول سيول راه في صعد الماء شخص
2: هذي وين جمع زيتونة
1: هذيك هو وين جمع زيتونة وين سوق الفكة هذيك. دونك تفهم انت سي يونس وين احنا
3: وخليونا زيدا ما نقولوش احسن ما نحملوش المواطن فقط المسؤوليه هذه ديما نحلها كل هاي المواطن
2: المواطن باش يعمل
3: هي حقه شو اللي ينتبه المواطن
2: ما عنده ما يعمل.
3: اذا كنت تحكي لاريانا احسن وقلت كميه كبيره بتاع فضلات اوكي ذكر المواطن ساعات يهمل ساعات يقصر ساعات يرمي وين يجي ساعات لكن زيدا البلديه لازم تقوم بواجبها.
1: إيه سامحني انت زيدا اليوم كبلديه ماهيش مسؤول على مواطن غير مسؤول
2: والله احقاقا الحق يا احسن اليوم البلديات قاعدين ينظفوا في اللي صار البارح.
1: شوف انت ريت الفيديو اللي دارت في باب واللي اللي حلوا حشاكم حشا من يسمع الرجاله شي لقاو فيه لقاو فيها صندوق صندوق جيجو. قل لي شتعمل في شيعمل الجيجو شنو هو حل الجيجو هذيك اللي يزوم زوز رجال باش تحط فيها جيجو. افهم انت معناها زاد قله الوعي نتاع المواطنين قله الانتماء زاد للبلاد هذيا باش نبداو واضحين
3: فماشي معاك متفهم
1: الهمجيه اللي وين عايشين فيها
3: المواطن
1: بخدم ما عادش نعاقب
4: يا
1: سي يونس ما عادش نعاقب
4: يا اخوي
1: ما عادش نعاقب اللي طيش من كرهبته ما عادش نعاقبه واضح ولا عملنا في أمو موندوني بعد 2011 كل فولكلور متاع الشرطة البيئية والشرطة البيئية ما بعد الأخرى
4: ذيك
1: جدنا مية ذيك قعد مثل بيب قتل كان في التجمع فهمتني ما نعاودوه ديما نعاود التاريخ نذكروه ما جيت واحدة ذي اسمها مية كانت وزيرة ولا روان كتب الدورة من آخر ذلك قتل لبيب لزل من أزلم التجمع واضح ولا
2: مسكين
1: لبيب صحيت فهمتني
4: الفلك
1: متاعنا وبعدها هي جاء عملنا بعدها هي أكل استعراض فهمتني في
4: حاله الوعي
1: فماش حاله الوعي ونحينا ساشيات معناها اللي كانوا في الجراند سيرفاس وين نخلصوا فيهم بالفلوس وقال لك مش نقضيوا على البلاستيك الى ما اخره قعدنا في السلوغون كرو واضح ولا
4: حتى مثل الاستباقيه مجرد شعار هذا كيف
1: اكزاكتومون توتافي
2: هو هي الفيك المشكله انه هو كومبو نتاع كل شيء
1: كومبو
2: لا فما عدم جاهزيه من مؤسسات الدوله لا فما خطط استباقيه لا فما وعي مواطن يعني منين مش نقبله يعني بالحق منين بالحق خاطر انت توا كين المواطن يقول ما يهمنيش ويتملح وبارك بجي في الساشيه اللي لوحتها انا ولا بجي انا فكر بونت السيجار اللي طيشتها من الكهرباء ولا البلديه تتملح الانفراستركتور متملحين منها نحكي فما لا خطط استباقيه معناها غسيل النوادر معروفه كل عام منش توا اكتشفناها الطقس معناها وكما قلتوا معناها شو مش طوفانية معناها الأمطار عارف شوية
1: عارف
2: يعني راهو ليتو هذا كله هو اللي خلينا توا نغرقوا في كسمة سيئة تولت أي مطر نوليو على عصابنا دونك هنا شو نقول اللي حزن انه توا في عوض المطر تفرح احنا ولت المطر هي مصدر خوف
4: وقلق
2: وحاجة أخرى وضر رأس المال متاع ناس راهو فما عيادة شفتها متاع طبيبة غرقت تاكسي غرقت شوف مدخرات رأس مال متاع ناس بيت متاع حوانت تجهيزات كرهب هذو ما نحب نفهم حاجة شكون باش يعوضهم
1: ربي
2: ولا كهو
1: تحد ليهم ربي
2: ليهم
1: ربي شنو التصويرة اللي انت تعطي فيها اليوم على البلاد شنو هو الانسان اليوم اللي قاعد معناه كل واحد تعرف شنية كيما لباتاتشود كل عبد يرميها الاخر كل واحد يرمي فيها الاخر يقول لك الدوله تقول لك المواطن المواطن تقول لك بلديه تقول لك المواطن كيف يجي دخلنا فك
2: كلنا لازم كلنا نتحملوا مسؤوليه سؤال طو المختصين مسيف يحكيوا على انه الشتاء باش يكون صعيب وباش يصيروا فيه حاجات معناتها كيف
5: استثنائيه
2: حاجات استثنائيه وحاجه اخرى مناخيه اضطرابات مناخيه ولا
4: اضطرابات وانحرافات كبيره
2: انحرافات كبيره فوالا شنو حذرنا وقت اللي باش تقعد المطر تصب النهار كامل شنو باش نعملوا
1: شنو باش نعملوا اكزاكتومون
2: شنو حنعملوا باتويت نعملوا شنو نعملوا
1: ليه والعباد اللي ظهرت في ممتلكاتها اليوم زاد كيف والتدريس زاد وانت الجيل معناها بين معناها في جوجور لوندمان تقول انه بعد ربع ساعه باش تعلق الدروس كيفاش يعملوا
2: وهذاك اللي خلى الدنيا كلها تتسكر البارح انه العباد كل خرجت بالجهاز وصغارها وحلو كلهم في سيركيلاسيون
1: هبك معناها حتى العباد
4: كلمه سحريه احسن
1: اللي هي
4: قولوا توينس برشا أولا كلمة الغالب هي كلمة سحرية نجم هي تخرجك من أي مأزق
1: جيت
4: في الوقت الغالب
1: ليه اللي خاتك
4: الحاجة ألا مش هاي مش يقولون بعد والله قوة ربي ذي شو نعملوا لا مطر شنو مش نعملوا
2: ونعم بالله ما نورمال مون
4: اي هكيك
1: اي علاش هذه فايده ستينات
4: قوة ربي 69
1: مش هذا ليه ليه ليه قوة ربي انه اعطاك عقل ميزك عن اكرمك عن الحيوان باش تخمم به
4: شو بيناتنا زي شتا تنفكره كنت فكره ذي
2: ان شاء الله كان حازم هو راهو في حالة الطوارئ معناها بصراحة يزم برشا برشا برشا حكمة يعني في حالة الطوارئ كل واحد يعرف يزم واعرف كيفاش يتصرف اذا احنا
1: واحنا في حالة طوارئ صحيح
2: ما نعرف وما نعملوا في شيء
1: احنا حالة طوارئ مفعل
2: خلينا نكتشفوها به جاية مطرة هانا نتفرجوا
1: ليه مش لين توقع معناها كوارث لا قدر الله
2: هيك قاعدة تصير
1: موانزا كنا على كيفك كان زيت نصيف ساعة راهو الناس الكل
4: فانا ثاني سيدي سابت المطر باي سابت المطر اما الكيس اللي كنا نشوفه فيه
1: اي ملقش
4: ملقش باي سابت المطر
1: ليه رضي عم حطنا
2: ما مش عشو كنت فكروا حكينا على الطرقات والبنية التحتية والأشغال وال دوكي كل شيء مربوط ببعضه
1: مربوط ببعضه وش عملنا في جهر الاوديه قعدنا في وش عملنا في حذرنا لزيقو شوف الكيس تعمل البارح في ليمه جديده ذي الكيس جديد راهو اهو تفرجوا فيه قلة الضمير. شكون من يتكلم؟ ما عادش حد يتكلم منه على معناه على وزارة الإشراف ولا غيره، خاطر ولا يتغشوا تقول لهم كلمة مثلا ما حقكمش ولا هذا فساد اللي رئيس الجمهورية قال لك يحارب فيه.
4: ليه ليه مقاول عمل هذا؟
1: شو شو مو رئيس الجمهورية يحارب الفساد ولا ليه؟ هو الفساد بعينه سيد الرئيس يا خويا. أنا هي الوزارة المسؤولة هاي برجة هذه هي
5: والله كعبة غريبة
1: فخزر لها كيفاش
5: مفتفت كله.
1: طب احنا مش قال مش الدولة كاملة اليوم تحارب الفساد؟ هاو الفساد بأمي عيني. كياس عمل البارح في الأيامات ما فيهش معناها أكل ليفاكواسيون دي زو بلوفيال مش موجودين، واضح ولا من حاجات كيف كيف هو بيدو مخدوم معناها قال آخر خدمة سويقي على العين وكهو. راو مشاكل كبيرة راو
5: الحسيرة اشتعم الغادي
1: والله لنا الحسيرة قبل الجامعة
5: بالحق الحسيرة اشتعم هزها الماء ولا
1: على كل حال
6: يوم القوة جاجوا بربي فيها
1: جاجوا في روغارة
5: حتى الحسيرة.
1: شوف نحب نحيي الحقيقة الحرس الوطني شرطة
3: الحمور
1: الحماية المدنية اللي ديما ما نحكيوش عليها برشا، أقسام مستعجلة اللي خدمت البارح برشا برشا، أقسام مستعجلة اللي خدمت نعودوها نذكروها برشا برشا، كيف كيف الناس اللي قامت البارح بعملية تدخل حتى في ستيجو في اللونا في الفسونات زاد على خاطر برشا ديزيكيبمون تضروا، وربي مع الناس اللي تضرت البارح من المطر تاع البارح.
6: حاجة أخرى أحسن زاد الأطفال اللي شفناهم في الفيديو تحية ليهم بالحق
1: تحية كبيرة ليهم تحية كبيرة ليهم. وبربي مرة جاية أخويا كل واحد يخدم خدمته فما طومبيت لما اخر ذيك ما عاد الوطن نزل الجوي خويا قبل بنهارين ثلاثه اعطينا برقيه تحذير خلي الولايه تاخذ خدمتها خلي الامور تعليق الدروس خلي الوالدين يقراوا حسابهم واضح ولا خلي زاد اليوم الاداره تكون بلو فليكسيبل لازم يخدم من الدار يخدم من الدار وهات نجنبوا الكوارث. راهو بالحق ما عادش العبيد راهو الحاله انت راه في قلب لومبوتياج يونس
5: وين لو انت 7 ونص وصلت
1: راهو هاك زون دو بلوس
5: ولا 7 ونص
1: بلوس هاي وميما غات 7 ونص وصلت داكورد وصلنا فرد وقت انا وياك. دونك المشكله وين؟ المشكله انه تشوف انه البلاد بكلها البارحه على اعصابها معناها احنا شفنا كان تونس الكبرى مع كدير لا قدر الله كان تكون في جهات اخرى اللي البنيه التحتيه اخيب برشا من تونس
3: بطريقه او
5: حاجه اخرى على سيركيلاسيون تاع البارح. بربي العباد اللي تسمع فيا تو راهو اللي شفته البارح راهو يوقف المخ تو تلقى معناتها طريق فاي فيان العباد تقص على اليسار وتسكر على اللي جايين مغادي برفض هند ودوز اكسيدون ديجا حضرت عليهم دخلوا في بعضهم من الحكايه هذه
3: انا نروح نقول لكم بقيمه
5: وحاجه اخرى بربي المسؤولين راهو فما حاجه اسمها كوميونيكاسيون دو كريز اقراوها كوميونيكاسيون دو كريز راهو فما بلان تاع كوميونيكاسيون دو كريز فعلوه اقراوه وفعلوا النقاط هذه تو الامور كلها تمشي كما يلزم فقط ان شاء الله يسمعوك
1: ان شاء الله يسمعوك ان شاء الله يسمعوك. على كل حال على موضوع للمتابعه وربي يحسن العاقبه.
7: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
8: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
9: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: رحبوا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. شوية آخر الموعد يكون مع مصطفى جرام كالعادة سلح وتعليق. قبل هذايا نحب نذكركم من العودة المدرسية بديت وبرشا صغيرات مازالوا يستناو في أنكم تفرحوهم في هالعودة المدرسية هذايا وترافقوهم في مسيرة النجاح كانك في تونس ولا في خارج تونس. تكون أنت سبب في أنك تمد يدك من لأجل أنك تعاون بنات وأولاد تونس، وهذا الكل بمبلغ صغير ينقص كل شهر ويكون عنده أثر كبير. هذا نحكي لكم على الاقتطاع الشهري القاري البي بي اللي تكون أنت مساهم فيه، ومساهمتك توصل بانتظام وتعاون أطفال قرى SOS اللي يستنوا أيضا في المساهمات متاعكم باش يعيشوا طفولة أحلى بأمان واستقرار. بنياتنا وليداتنا موجودين في قرى SOS تونس وموجودين زادة في عائلتهم. اليوم عنا أكثر من 10,000 تلميذة وتلميذ يستنوا فيكم أنتوما. ما تبخروش معناها وتقولوا ليه ما عندناش برشا فلوس، ليه حتى المساهمة الصغيرة تعمل فرق كبير. علاش؟ على خطر أعطائكم المتواصل يكون أيضا جزء من مستقبل مشرق لبنات وأولاد تونس. رجعت لقراية ورجعت معها برشا حكايات، كون أنت طرف فيها الحكايات هذه، حكايات نجاح اكتبناها في SOS طوى أكثر من 40 سنة. كون أنت المساهم في أنك تدخل الفرحة على عائلة، على تلميذة، على تلميذ، على صغيرات اليوم يرجعوا للمدرسة، يرجعوا للمدرسة الابتدائية، المدرسة الإعدادية، وإلى المعهد الثانوي، وهكذا نفرحوهم وكيف كيف نمدولهم إيدينا من أجل أنهم يشقوا طريق الأحلام وكيف كيف يحققوا الطموحات متاعهم، وغدوة يساهموا أيضا في بناء تونس أفضل لنا وليهم. هذا الكل ينجم يصير بتبرعاتكم. تنجم تكون التبرعات هذية على شكل زكاة، ونذكر مفتي الديار سي عثمان بطيخ الله يرحمه وينعمه أفتى بذلك، وزكاتكم تخلق، لأنه هناك أيضا لجنة استشارية شرعية تشرف على مسألة الزكاة داخل قرى SOS. تنجموا زادة كيف كيف وقت تعملوا لدون متاعكم من الداخل وألا من الخارج باش تعملوا فرق كبير. نذكركم 58 371 002 هو رقم الهاتف تنجموا تواصلوا فيه. كيف كيف تنجموا تدخلوا على www.sosve.tn، نعود نذكركم sosve.tn، تلقى وغاديك كل التفاصيل. ادخلوا اعملوا لدون متاعكم، ونعود نذكركم فما حاجة مزيانة برشا اللي هي البي بي الاقتطاع على الشهري القار، معناها مبلغ صغير شهريا يتم اقتطاعه من المرتب متاعك، 20 دينار، 30 دينار، 100 دينار، كل قدير وقدره. الأهم من هذاك الكل أنك أنت باش تدخل برشا فرحة، وكيف كيف باش تعاون بنات وأولاد تونس أنه يشقوا طريقهم غدوة نحو مستقبل أفضل. كلهم يستناو في هل الدعم هذايا، لأنهم هما بناتنا وأولادنا، وإحنا الكلنا واقفين نساء ورجالا وراء معناها جمعية قرى SOS تونس اللي قاعدة تنجز في ما معناها تنجز في معناها إنجازات كبيرة، وقاعدة تقوم بعمل إنساني جبار وجبار كبير برشا. وبمناسبة العام الدراسي الجديد نعود نذكركم، بدنا رجعنا للقراية، كون أنت طرف في المساهمة في هالذكريات الجديدة وفي النجاحات الجديدة، وما تنساوش هذا الكل يكون عبر الموقع متاعنا sosvu.tn وإلا على 58 371 002. أحلامنا صغار وكيف كيف وثقتنا فيكم كبيرة برشا.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
1: على كل سنة مكملة مع أخبار التكنولوجيا في هايتك.
10: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: أريدو، طور عالمك.
12: عاصمتكم اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك اف ام في موعد جديد مع هاي تيك. اليوم رسميا يتم اطلاق الايفون 18 برو اي برو ماكس على المستوى العالمي، جينيراسيون جديده من الايفون. هل باش تكون موجوده في تونس ولا لا؟ توا ينعم باش تكون موجوده هي والايفون ديو، اول تليفون بليابل مع شركه ابل. الايفون ديو على المستوى العالمي باش يتم اطلاقه في شهر اكتوبر، كنا اكتشفنا الايفون هذو من نهار 9 سبتمبر. بون توا وقتاش كيفاش وقداش وقتاش مازلنا ما نعرفوش قداش كيف كيف ولو انه الايفون ديو والايفون 18 برو وبرو ماكس نجمو نتكهنوا الاسواق نتاعهم اذا كان ناخذ مثلا الايفون ديو اللي سمو في امريكا 2000 دولار سمو في اوروبا 2300 اورو اذا كان نعملوا التو تشانج بالنسبه للتليفون وزيدوه تقريبا 55% بالنسبه للتاكس تعرفوا قداش باش يكون السوم نتاع التليفون هذايا مش كان التليفونات هذوما حتى لي زابل واتش هما بيدهم باش يتم اطلاقهم في تونس. ذكروا عنا نهارين كنا حكينا لكم على ميتا كونيكت ليفينمون تاع شركه ميتا الجمعه الجايه واحد من ابرز لي زيفينمون زاد في شهر سبتمبر وقلنا انه في ليفينمون هذا باش نكتشفوا زاد جديد بالنسبه للميتا فيما يخص لي لونيت كونيكتي وحكينا وقت على لي لونيت كونيكتي والانتقادات الكبيره على المستوى العالمي بالنسبه لمساله الخصوصيه فيما يخص لي لونيت هذوما على خاطر فيهم دي كاميرا يصوروا. شركه ميتا شد صحيح بالنسبه للتكنولوجيا هذه واستعمال الكاميرا في اللونيت لكن اللي خرج جديد بالنسبة للأخبار فيما يخص ميتا كونيكت 2026 هو أنه شركة ميتا قاعدة تخدم على ان بروجي اسمه البروجي لونا والبروجي هذا يخص لونيت كونيكتي مع شركة ميتا لكنها من غير كاميرا. ينعم شركة ميتا يضريس أنها تحب تبعد على المشاكل فيما يخص الليونات هذك علاش زادة بشكون فما انفرسيون من الليونات متاحة مغير كاميرا وبش اعتمد على 6 ميكروات بالنسبة للركونيسانس فوكال والتخاطب مع الذكاء الاصطناعي اللي موجود في الليونات هذين. ذكركم أن الليونات تخدم بميتا AI وفيها زادة دي اوبرلور في البرانش متاحة وبوتون يسمح مباشرة بالاكتيفاسيون متاع ميتا AI. الشركة قاعدة تخدم على لونيت مغير كاميرا الكاميرا صحيح أنا تصور لكن زادة الكاميرا عندها دور كبير يسر بالنسبة لمراقبة المحيط بتاع الشخص اللي يحمل النظارات الذكية هذه باش الذكاء الاصطناعي ينجم يقوم بدوره أكثر بتحليل الانفيرونمون بتاع الشخص اللي يلبس اللونيت هذه. ولهنا زادة التساؤلات التقنية نحكيه لهنا زعما كيفاش نجم تخدم اللونيت هذه وكيفاش يكون دور الذكاء الاصطناعي في الخدمة متاعها وتوكا مازلنا ما نعرفوش هل ما إذا شركة ميتا باش تخرج اون فيرسيون من لونيت مغير كاميرا وشكون فما فيرسيون واحدة أخرى بالكاميرا أو أنه الشركة ماشية في توجه أنها نحي كاريمون الكاميرا من اللونيت متاحة. اللي همنا هو أنه خطوة كما هذه باش تريح نوعا ما المنتقدين بالنسبة لميتا فيما يخص استعمال الكاميرا في اللونيت كونكتي. نكملوا هاي تيك بالكلام على الذكاء الاصطناعي ورابور جديد مع عند شركة هواوي اخرج اسمه Intelligent World 2035 Turning Vision into Action او العالم الذكي 2035 تحويل الرؤية الى واقع. والرابور هذا يعطي زوز ارقام تخيلوا معايا بعد اقل من 10 سنين اغلب الترافيك الموجود على الانترنت ما عادش بشي يجي ما عند البشر اما بشي يجي ما عند الذكاء الاصطناعي. شركة هواوي في التوقعات متاحة قالت انه في 2035 نجم يكون فما حوالي 900 مليار أجون بتاع ذكاء اصطناعي وكيل بتاع ذكاء اصطناعي يخدموا في العالم والأغرب من هذين أنهم ينجموا يولدوا وحدهم أكثر من 90% من الترافيك الرقمي العالمي. أكثر من هكاية هواوي قالت أنه الرقم هذايا باش نخلطوله بعد ما يكون فما تطور كبير يسر بالنسبة للتكنولوجيا فيما يخص الكالكول الحسابات الحوسبة كيفاش باش يتم الخدمة على الكمية الهائلة هذية من الداتا من الخدمة بتاع الذكاء الاصطناعي. ديجا نحن في 2026 نعرفوا في مشكلة كبيرة يسر على المستوى العالمي. المشكلة هذه خلت فما أزمة تكنولوجية كبيرة يسر بالنسبة للغلاء لي بوس ولي جي بي يو كيفاش انه الخدمة على الذكاء الاصطناعي ضرت بصناعة التكنولوجيا الأخرى الكل والشيء هذا قاعد بادي من توا. نعطيكم أرقام أخرى خرجت في جوان 2026 خرجت مع عند كلاود فلير اللي قالت انه 52% من الروكيت متاع لي كرولرز يعني لي بوت اللي يمشيوا للانترنت ويقراوا صفحات الانترنت يجيوا ما عند الذكاء الاصطناعي مش فقط للتشات بوت يعني كيما تشات جي بي تي وغيرهم لكن ايضا للتدريب ولاستعمالات الذكاء الاصطناعي. الرقم هذا في ربيع 2025 كان 22% السنة في صيف 2026 الذكاء الاصطناعي يقرا في الانترنت اكثر من البشر. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك العادة تقع على سيت بجانا موزيك في بونات
13: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
14: اريدو طور عالمك
15: على كل سن
0: من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
14: مع أورانج بوستي الغونتخيب.

0: بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. قايت تربح تود سويت في روح تربح
1: روح تربح.
0: معنا سي وسام الأرناؤوط 32 سنة من خزنة دار مهندس. مرحبا سي وسام، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: أهلا عشان
0: شحويلك، بس عليك الأمور طيبة خويا؟
2: الحمد لله
0: جونا بي توتو بني
2: الحمد لله.
0: أي سيد أي خويا، إن شاء الله زين على كل حال. اليوم إن شاء الله تكون أنت زادة من ربحين معنا في روح تربح تسويت عنا أسهل معنا ليك زادة كيف كيف كدو مزيان برشا برشا. تعرف عنا افتتاح متاع مهرجان الدورة 26 لمهرجان رجال العربي الإذاعة والتلفزيون. عنا ليك دوز انفيتاسيون دي كيف كيف تربحهم مع الفلوس. ان شاء الله زين اخويا وسام. حاضر بابا؟ يلا
2: يلا حاضر.
0: يلا توب. شنية عاصمة تايلاند؟
2: بانكوك.
0: بانكوك تخيطي. شكون يقدم برنامج جت ستة فيم على موجات موزيكا فيم كل نهار سبت؟
2: برنامج
0: جت ستة فيم
2: جت ستة
0: شكون؟ يلا صوته مزيان هكا برشا موزيكا تعمل كيف. سينو قل لي باس ميسيلش.
2: باس
0: قبيليك سيدي. بعد أخبار الخمسة على موجات موزايك عدينا صوت تونسي مزيان، شكون الغنية اللي تعدي؟ طي شكون الكريم؟
2: زياد غرس.
0: زياد غرس. زياد غرس. بيه فشكت فيه في ذو مزوز أجوب. أخويا مبروك عليك 200 دينار كاش من إهداء موزايك فيم، ومبروك عليك دوز انفيتاسيون فيما يتعلق بافتتاح مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في دورته 26. إن شاء الله مبروك عليك أخويا العزيز. حياتنا ليك سي أسامة، وإن شاء الله بالتوفيق. أشكون تسلم أخويا أسامة؟
2: نسلم على المدام وعائلتي
0: واللي يعطيكم المدام. تخي تحب البوتارك أسامة ولا ليه؟
2: اكيد
0: تحب البوتارك. مالا اقعد ستي تيون توت سويت، هذا موضوعنا فيه ماذا بيا ربحك بوتارك. ما عنديش توت سويت خرا مصر قرام في الحوت عليك باش يجينا ويحكي لنا على البوتارك. شكرا لك وسام ومبروك عليك في الانتدار.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: السلام عليكم الناس الكل، مرحبا استوفا، اهلا وسهلا.
3: اهلين وسهلا
0: خويا، نمشيو للحوت.
3: اعطيني كالجنجل
1: الحوت عليك. الحوت عليك مع مصطفى جرام.
0: اي سيدي
3: اهلين وسهلا،
0: مرحبا
3: والحوت عليكم.
0: الحمد لله.
3: وين الخريفي يا وبينتو نهار 21 سبتمبر الانقلاب الخريفي،
0: وهو كذلك
3: وقت اللي تولي الدنيا تويك الليل يمشي طويل والنهار يمشي قصار. قمر الدات ذي، نحن مناس في موسم جني الزيتون ولنا في موسم جني التمور. هي صحيح اسمها وزارة الفلاحة والصيد البحري، أو نحكي لكم على موسم جني بيض نوع من السمك اللي جينا الوقت هذي اللي هو نحن نسميه بولي بوراس. اللي سميوها الدرغال في جربة. هاو قدامكم يا سيدي. بماذا تتميز هذه السمك؟ راسها كبير ومفرتح، وعينها خشينة، والذيل متاعها أصفر.
0: أيوة.
3: كعبة تبدأ خشينة. ولهنا تحية لصديقي صفوان من رايز بجزيرة جربة، وهذيك الفيديو هذه سلعة الجمعة. هذه الدرغال الجربي قدامكم ما شاء الله. وكتشوفوا في الكرش منتفخة متاع الأنافي، وشوفوا كل عين متاعها كيفاش مزيانة. ويحكي لي أنا الولد زاد يقول لي قبل في مدام كاسكار يقول لي تلمو كان فما برشا بوري والدنيا تسخن عليه، يخرج برا يجيبوا الميليتيري يلمو. الحقيقة من الحكاية ذيك وانا التو مريتوش البوري هل بالكونتيتي
0: اللي حصل. كي كانت الدنيا
3: كي كانت والله الحكيو عليها راهو الجرون لاك دي تونس كان فيه برشا نوع هذا
0: وقت كانوا.
3: ولهنا باش نتعديو الفيديو واحد اخرى كان سيد المخرج يورينا. اهيا هذوكم لدين نتاع خونا عمر لسرم.
0: تحية لي عمر يا اخي فنان.
3: هذاك يا سيدي فنان. اي سيدي
0: فنان عمر.
3: هذا هو موسم جني العظم نتاع البوري.
0: أيوة.
3: البوري زاد خاطر عندنا برشا نوع حتى الميل عام العظم. أيوة. اعز نوع باش نخرجوا منه اللي نحكيو عليه البوتارك. اللي هو العظم نتاع البوري الاصفر ذي البوري بوراس هذا، وراه من اصعب الانواع المصيد نتاعو بالصنار.
0: وهو كذلك
3: دايروا بطريقه الصيد
0: نتاعو. الله عمر ملا لعب
4: برك الله.
0: اي هذاك تو يخرج من بعد كيفاش يولي من بعد.
3: هيا يا سيدي هاو باش نتبعوا تو بالفيديو بشويه بشويه. وبعد هذاك باش يصير التمليح نتاعو ساعه. قبل كنا ناخذ الدورو مو كل لحرش ندورو على كل عروق نتاع الدم ونحيهم بالطرف بالطرف.
0: عنده تكنيك تو يزيد شويه رسمي له خويا هذاك راسه.
3: وبعد باش نحكي لنا شويه التكنيك هذا من وقت الفراعنه راه عمر على الاقل 5000 سنه. التكنيك نتاع
0: البطارخ.
3: البطارخ البطارخ هما زادوا كملوا يعملوا فيه اسمه الفسيخ ولا شنو
0: هذاك
3: اللحم نتاع البوري. لا علينا خلينا نحن في
0: البطارخ
3: خلينا في البوري وفي العظام البوري.

0: بوترك دونك ماش نو يجي مرمدها بالملح فهمني ينفضها وتقعد تتشيح في التاويات بيان سون غاتيوها بفوال على الذبان وحده كل شيء والحشرات وبعد شنو يصير ما يزمش تقعد اكسبوزي للشمس وما يزمش تقعد زاده في الندوه لين تولي بالطريقه هذه وماذا بيا تو الكاميرات جيبوا لي لهنا شوفك اهيك تاويك لهنا هاكم شايفين وشوفوا تو القصه نتاعها شي يقول لي خويا عمر الاسرم يقول لي راهو الكاليتي كيفاش تبدا الطياره شوفوا لهنا هذه القصه نتاع كابت البوتارك تكون ترونسبارون شوفوا فيها ديجا نشوفوا وجهي انا في الشارع الاخرى يدي تتحرك وقال لك تقدم منها تسنيك تلصق الكراميل ولهنا جبنا لكم شوي بوتارك الليكيب الكليك لهنا نذوقوا منها وماذا بينا ندور نذوق وتعطينا رايكم
1: جوعتونا كي والله جوعتونا
2: يلا سوني ذوق قول بسم الله خل شوف سونيا كيفاش باش تذوق
0: قبل ذوق تويك الجبنه هذه جست باش نقول لكم حاجه راهو بالنسبه للعظمه نتاع البوري صحيح ولي نعمل فيها امبورتاسيون من نعمل فيها امبورتاسيون من بلاد مجاور لهنا راهي سلعه تونسيه 100%
2: تفضل
0: لكيف نقول
1: شنو هو الكراميل البحري هذا
0: الكراميل
1: البحري هذا
0: حاسيلو انك كتيك تقوس المره مطعم البحر يعني ما بين سنين دونك لهنا اللي ذقناه تويك هذا بوري راهو نتاع السناء وتشيح السناء الكعبات مازال ماهمش خشين برشا دونك تستمتعوا بهم
2: حتى خذ مروان وبم قاعد
0: بالنسبه للاسعار نتاع الاسوام هذا نتاع يقول لك اعظم البوري اعظم البوري اعظم البوري راهو 100 غرام يراوح ما بين 32 دينار ولا 40 دينار انت والخشنه الكعبه والكاليتي نتاعها
2: بنين
0: بقوم بالتصدير بتاعه انا بدي عم شندوق
2: تورني ذوق ذوق تورني تورني ثاني تورني ثاني هات عليك بقلوة تبي بقلوة تبي تيك صحة خونا الغالي
0: شوفك الريحة ما بنا
2: حاجة بينا باش
0: هذه تعرف حاجة تعمل كيف الشمع اللي عملوا ذلك وكلهم تويك محتوتين محتوتين يعني
2: في مقرونة أخوي اسمعني مقرونة
0: خلاتي قاعد فورمول
2: عطينا فورمول نختموا
0: به بنفس النهار وقت بشي تجيب لكم في العظمة متاع البوري مقام بالمرأة السبقسية مجدية مدام شلغم حب نوجه لها التحية شو تقول لي قولي وليدي راهو بنت البوتارك هاو كيفاش تعملوا تاخذوا قلايه أيوة. نحطوا فيها زيت زيتونه نحطوا فيها الثوم المهروش نخليه تتقلى هكاك ونرميه المقرونه تبدا تغلي بعد كي ناخذوا لوش ما كلمه هذاك نتاع المقرونه ونصبوه على كل الخلطه هذيك نتاع زيت زيتونه على الخلطه نتاع زيت زيتونه نصبوه على الخلطه نتاع زيت زيتونه والثوم وبعد نرميو عليها المقرونه مازالت الدنتي ونطيبوها كل ما بعضها اون فوا كملناها خرجناها بزيت زيتون وثوم هذاك ناخذ البوتارك
2: ترابي بوتارك هذا هو حاجه دينا ياسر
0: ايوه بشفاء وان شاء الله الفلت المره الجايه نجيبوك حويت نركزوها لهنا
2: يا خويا المره الجايه نجيبوك حويت الله يصلي على النبي
0: عليك
2: خويا والدرغال بنين والله العظيم
0: بعد ما نحل العظم نتاعها ويقول لك صحيح حوته يعني بلكي تعمل
2: لا لا بسم الله عليك
0: لطف عليك تعمل العظم
2: بسم الله عليك
0: يعني الحم تاعها كل شوي برشا انا معروف راهو في شهر الخريف البوري الكسكي بالبوري والقصان بتاع البوري يبدا باني ويجي مقلي حاجه عالميه وبنينه برشا برشا برشا
2: نحط عليك يا مصطفى يا بنينه تحيه للناس اللي بعثوا لنا الفيديو هذوما تحيه لخونا سامي بن جدي من جرب على كل حال اي شكرا ليك يونس شكرا سونيا
3: شكرا
2: مصطفى تحيه البم تحيه الاميمه ميرسي يسري ميرسي خلودة شكرا لكم ميرسي الشكر قبلوا ان شاء الله نهار اثنين في على كل سنه جديده اكسلون ويكاند خليكم شويه اخر مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع هبه اخر الاخبار الرياضيه شويه اخر مع فهمي البرهومي ريكاب سبور مع حيدر كالعادة كل شوق بلوس مع سامية وسهرية تكون في واحد من الناس مع شكر وبنت لفين مع يسري قبلوا الهارتين إن شاء الله إكسلون ويكاند في أمان الله
4: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير انستيزي ريانيماسيون ساج فام انسترومونتاسيون اوبيراتوار اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطاليا او كندا اي لي بيي دو غولف ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا يونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير
5: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
3: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في اهم لي كومبيتيسيون مال عليك بسمايل اكاديمي اول اكاديمي ميتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظره وخبره البطل هيكل مقنوش مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل اكاديمي حلمتك بين يديك.
6: سمايل بسكويت الابطال
7: تدلل تدلل
8: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا.
10: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد. باراسكولير اجنحتي للنجاح معه القراية تولي اسهل الفهم اسرع ونجاح اضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الاولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك باجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
11: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
12: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل.
13: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
14: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع معتمديات القصرين يوم غد السبت انطلاقا من الساعة 1 بعد الظهر تحسبا من تهطل كميات كبيرة من الأمطار في الجهة. ومصالح ولاية القصرين تدعو إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك تبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة، وأوصت بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية والتقيد بقواعد السير والجولان والسلامة المرورية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي يفيد بتسجيل أمطار محليا غزيرة حاليا بولاية جندوبة وباجة وسليانة والكاف، وستشمل الأمطار تدريجيا مناطق بالشمال الشرقي ومحليا الوسط الشرقية. كما يتوقع تواصل الأمطار غدا السبت بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع انخفاض في درجات الحرارة، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
1: بقية هذا اليوم يتوصل طقس كثيف السحب خاصة على أغلب مناطق البلاد، بالتحديد خاصة بمناطق الشمال والوسط، مع أمطار تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بولايات الشمال الغربي باجة جندوبة والكيف وسليانة، وتشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة الشمال الشرقي وكذلك محليا الوسط الشرقي بولاية القروان وجهة الساحل. وأثناء الليل تشمل تدريجيا كذلك من مناطق الوسط والجنوب الغربي، مع أمطار تكون أحيانا غزيرة وكذلك إمكانية لتساقط البرد وهبوب رياح قوية تتجاوز أثناء ظهور الخلايا الرعدية 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجة الحرارة ليلا تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و 30 درجة بمناطق الجنوب. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله السبت 19 سبتمبر يتواصل السماء مغشيت بسحب عابرة في الفترة الأولى من اليوم، تكون أحيانا كثيفة خاصة في منتصف النهار وكذلك بعد الظهر، مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا كذلك الجنوب، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، مع تيارات هوائية تكون القطاع الشرقي عموما ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا كذلك بعد الظهر بالجنوب وأثناء ظهور السحب الرعدية.
0: العمل الرقابي لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة في قطاع المواد المدرسية والمكتبية يسفر منذ انطلاقه بداية من أوت المنقضي استعدادا للعودة المدرسية عن رفع 43 مخالفة اقتصادية، منها 15 مخالفة في إطار حملة وطنية مشتركة. في أخبار العالم، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الجوار وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى، قائلا إنه لا يجوز أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة. رئيس الوزراء البولوني يقول إن بلاده انضمت إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لصد الصواريخ البالستية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش، عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم. مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني عن اليوم على قائمة في 26 ملاعبية، والقائمة أيوة جلال لدعوة شكونوا حاضرين في 3 مباريات، زوز ماتشوات رسمية ضد أوغندا وبوتسوانا في تصفية الكان، ومباراة ودية ضد المنتخب المالي. أهم الملاحظات في القائمة هذه، تشهد دعوة 7 ملاعبية من البطولة، نحكيه على 3 حراس و4 ملاعبية، عودة برشا ملاعبية للمنتخب الوطني، نحكيه على فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، علي معلول، أمين شيرني، على غرام، سيف طيب، محمد علي رمضان، سامي شوشان، حمزة رفيعة، كلهم يرجعوا للمنتخب الوطني. أيضا دعوة الأول مرة لكل من المدافع محمد النصراوي والمهاجم الصادق قديدة، مع غياب لعلي العابدي. هذه أبرز الملاحظات في القائمة هذه، وهذه القائمة الكاملة. حراسة المرمى أيمن دحمان، مغيب شام، وخصبري بن حسن، في الدفاع يان باليري، معتزل نفيتي، علي معلول، أمين اللاشيرني، أمين بن حميدة، على غرام، منصر طالبي، محمد النصراوي وآدم عروس. في خط وسط الميدان الفرجاني سيسي، عيسى العيدوني، محمد علي رمضان، سامي شوشان، الشيشان أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي وحمزة أرفيع خط الهجوم في إليس العاشوري سيف الطيف سيباستيان توليكتي خليل عياري ريان لومي حازم المستوري والسادة قديدة. تربص المنتخب ينطلق نهار 30-21 سبتمبر أول ماتش ضد أوغندا يوم 24 سبتمبر 8 متاع الليل في رادس الماتش الثاني يوم 28 سبتمبر أيضا 8 متاع الليل في رادس والماتش الثالث سيكون ودي ضد مالي يوم 3 أكتوبر. المدافع الجزائري آدم عليلات وصل لتونس لإتمام إجراءات عقده مع الترجي في تونسي. النجم الساحلي المهاجم السنغالي باباكير مبوب وصل اليوم لتونس لسوسة للقيام بالاختبار الطبي قبل التوقيع على عقد بثلاثة مواسم على طوال. باباكير مبوب 23 عام 1.95 آخر تجاربه مع نادي رادنسكي الكرواتي. في قوف القفص تم تجميد الهيئة التسييرية الحالية بقيادة خالد بنون من قبل السلطة الجهوية وحاليا يتم صدد تعيين هيئة تسييرية جديدة لقوف القفص. في انجلترا مع الثمانية برنتفورد مواجهة تشيلسي في فرنسا ثمانية غربة موناكو في مواجهة لونز في ألمانيا سبعة ونص البايرن في مواجهة أونيون برلين. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: بشرني. أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام معادكم اليومي مع ركاب سبور. كالعادة نجموا تابعونا على سبور باي موزيكا فام على فيسبوك، علشان اليوتيوب تاعنا موزيكا فام. تبعثونا ملاحظاتكم سألتكم على الرقم اللي تعرفون نسأل الكل على واتساب، نستناو تفاعلاتكم اليوم، خاصة وأنه فما القائمة الأولى لستاف تكنيك للكيب ناسيونال، القائمة اللي بتلعب زوز مقابلات ضمن تصفية اللكان ومقابلة ودية. فما استحسان في حاجات في القائمة، فما بعض الانتقادات على بعض الغيابات على بعض اللاعبين العائدين للقائمة، القائمة المنتخب الوطني. شو المبررات، شو التفسيرات لكل هذه الاختيارات اللي صارت في القائمة الأولى لمعين الشعباني؟ نحكي وزاد على التصريحات الأخيرة للمشرف العام على قطاع التحكيم سيد ناجي جويني، واللي تعاهد فيها بعدم الخضوع لأي ضغط من ضغوطات الأندية، وكان اعترى وزاد في الإشكالية اللي بين مستقبل مرسى والنجم ساحلي، وغيره من الأخبار والتصريحات. تابعوا اليوم على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور. سلم عليكم الكل تسمعوا فينا في تونس على الفريكونس متاعنا ولا بالطرق اللي كنت تسمي فيها. سلم برشا على مواطنينا في الخارج أو في ريكاب سبور اللي تابعوا كل يوم ويوفيونا بأراءهم وانتقاداتهم. مرحبا بالجميع، خليني رحب الإكيب اليوم، فريق موسع اليوم، كبرنا شوية في الإكيب. خلينا نبدأ نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
1: بيك حيدة، تحية ليك، تحية بسمير، تحية الحسني، وتحية للخيانة هنا والسادة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك حسني الغربي، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا سمير، مرحبا نادر، مرحبا بكل سادة المشاهدين ومستمعين موزايك فهم، وشكرا على التفاعلات الكبيرة والمهولة في بعض الأحيان على ما كل ما نقدم، وهذا يدل على الاهتمام، وإن شاء الله نقدم الإضافة في هذه الساعة.
0: أهلا وسهلا حسني
1: في موزايك، وما تجيكش تفاعلات
2: الذهب ويزيد وحسن إذا انتقش.
1: أي أخوي أي
0: إذا انتقش نسلم على القائد الفريق سمير سليم. يا
3: مرحبا مرحبا اخويا، مرحبا بلو خاين الكل، والتشكيله نتاع اليوم نتاع ساعتين مش نتاع 50 دقيقه بصراحه.
0: تعال نشوفوا مع سلامه نتاع الثقافه والادب كي تعطي ايش ساعه نحيل. مروان انا وسهلا مرحبا بك، وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي كالعاده في البرودكسيون. خلينا نمشيو كيما اليوم، مش طويله برشا اليوم لانه عندنا برشا مواضيع وعندنا برشا ما نحكيو على قائم على تصريحات ناجي جويني. دونك كيما اليوم تهم اللاعب الكبير الفرنسي تيري أونري وبدايته مع أرسنال، دات متاع اليوم تاريخ مهم ياسر في مسيرته. نسمعوا الحكاية
4: كيما اليوم. ريكاب سبور
5: 18 سبتمبر 1999، شهر ونص كاملين، 8 مقابلات متتالية، تيري أونري بقميص أرسنال وصفر هدف. الصحافة بدأت تشك في الصفقة، والجماهير بدأت تتسائل هل هذا هو اللاعب اللي جابوه باش يعوض نيكولا أنيلكا بعد رحيله ريال مدريد. أرسين فينغير كان تقريبا الوحيد المقتنع بالملاعب وبقدرته على النجاح. المدرب الفرنسي راهن على مواطنه رغم اللي تجربته الأخيرة مع يوفي ما كانتش ناجحة، ورغم اللي البداية في لندن كانت أصعب مما متوقع.
6: Oh, what a goal! Thierry Henry scores his first for Arsenal. A large slice of the £10 million transfer fee repaid.
5: المناسبة الجولة الثامنة في البريمير ليج، أرسنال يلعب عن ديبلاسمون ضد ساوثامبتون 18 سبتمبر 99، النتيجة 0-0 والوقت يتعدى. الدقيقة 79 فينغير يقرر يدخل تيري أونري، الضغط الكل على كتافه، 8 مقابلات ما غير أهداف، وكان محتاج اللحظة تبدل كل شيء. الدقيقة 88 توني أدامز يمد له الكرة خارج مناطق الجزاء، أونري يتسلم الكرة بظهره، يدور بسرعة يضرب وتسديدة والهدف. بونتو رائع، أول بونتو لتيري أونري مع أرسنال سونال ملي جاء. هدف منح فريقه الانتصار، لكن أهم من هذا منح للهداف أونري بداية جديدة. كان حتى حد يعرف اللي التسديدة هذه باش تبدل مسيرة كاملة للاعب، كانت أول خطوة في رحلة استثنائية، رحلة باش تحول اللاعب اللي شكوا فيه إلى الهداف التاريخي لأرسنال 228 بونتو، إلى صاحب 4 ألقاب هداف الدوري الإنجليزي، إلى أحد رموز الجيل الذهبي اللي حقق موسم اللا هزيمة الشهير. 18 سبتمبر 1999 جمهور أرسنال كان يستنى في أول هدف من مهاجم تحت الضغط، وما كانش يعرف اللي الهدف هذا باش يكون الشرارة الأولى الأعظم هداف في تاريخ النادي.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: شكرا مروان وشكرا وسيم على بياج المزيان للفقرة متاع اليوم. 8 ماتشات، شهر ونص، حتى بونت وحتى أسيست، حتى ظهور كبير بصفقة وقتها تكلفت 16 مليون يورو، برشا شك، لكن بعد تيري أونري أصبح أسطورة أرسنال وهو إلى اليوم ويظهر حتى الغدوة. ما نتصورش الرقم هذا يمشي يتيح فيه، أول هدف تاريخي لأرسنال. كلمة كلمة باختصار، نبدأ معك حسن.
2: شوف، هي القصص هذوما قصص ملهمة، كل مرة تعلمنا قيمة. المرة هذه مع تيري أونري علمتنا السمع والصبر، لأنه الملاعب يجمي يمر بفترة فراغ. تيرونري صارت مع اليوفي اللي كان يعني صفقة مخيبة للأمير، وما كانش الأداء متاعه في مستوى التطلعات، ولكن انتقاله من جوفنتز إلى الأرسنال، وخاصة إيمان المدرب وقت أرسين فينغير بهذا اللاعب اللي كان معه في موناكو، خليه أنه يتشبث يعني كفاءته بخصاله، وكان في هذا يعني في مستوى التطلعات، وتحصل ما تحصل من ألقاب، وكان وأنهى يعني بعدها انتقل إلى برشلونة، وكيف تعلق مع برشلونة، ويعني كان يعني مثال اللاعب الصبور اللي استنى اللحظة المناسبة من أجل التألق.
0: بالضبط سمير. حاجة كما هكا سمير،
3: كيفاش
0: انت ما عشتش حاجه كيما هكا؟
3: انا عايشينها كل يوم.
0: لا معناها
3: انا عايشينها كل يوم. الجوله الرابعه في البطوله التونسيه، مهاجم ما يسجلش، ما جينا الجوله الاولى والثانيه مهاجم ما يسجلش، ليه صفقه خاسره؟ تيها موجود في تونس 8 ماتشات في الانجليز، والناس بالضغوطات اللي عندهم، مليارديرات الكره اللي عندهم، 8 ماتشات مدربين من الملاعب ردوا اسطوره، شنو وياخذوا منين ياخذوا؟ ياخذوا من اليوفي اللي عمل فيه نكسة وما نجحش بالكل، وجمهور نتاع اليوفي نذكر مليح بريد هذيك، جمهور اليوفي ماهوش قابله بالكل. تيري أونري يولي اسطوره، صامبا حطوا له صامبا في الهيبوري. دونك فوالا، احنا لهنا مهاجم جبناه 3-4 ماتشات، لا خير صفقه فاشله وتسمصيره وطردوهم، والامثله موجوده في كل انديه تونسيه.
0: اي وكل يوم كما قلت انت، صحيح
3: موجود موجود. هذيك القصه الواحد اللي يستلهم منها، فهمتي ولا الحاجات اللي والله العظيم يعيشونا في حلمه، ومن بعد نجيو بس نرجع للواقع المرير.
0: ما وضحش منها هكا. ما بالرسمي كان نتذكر كيركوز اكزامبل، يعني مثلا اول مجال الترجى دي تونسي حتى شيء لمده طويله، كيف اللي جاء النادي الافريقي زاد درامان. ما كانش حاجه كبيره بعد، ولا ملاعب كبير ياسر في النادي
3: برشا برشا ضيعوا لهم مستقبلهم في تونس لهنا بشيء هذا. ما يصبروش.
0: بالضبط،
3: لا على مدرب ولا على ملاعب ولا حتى شيء
0: هكا، وحتى الوقت ما يصبرش. خلينا يزي كيما اليوم بعد شوية آخر مسار، فصل قصير ثم نعود.
4: الباك خذيته مبروك، أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس، وحتى الاركتكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
7: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبرين، كل ليلة ربحين.
4: أما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: بالباك ولا بليش، خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجابة حذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: برشا برشا أسأل على القائمة، القائمة الأولى استاف تكنيك جديد لليكيب ناسيونال، برشا وبعد باش نجيو على الأسئلة هذه الكل وأسألتكم الكل وكل تفاصيل القائمة من آخر مسار. خلينا نرجعوا فيها على تصريحات المشرف العام على قطاع التحكيم سيد ناجي جويني اللي في اجتماع مع الصحفيين، لقاء خلينا نقولوا لقاء دوري بولا مومو هكا باش يتسمى مع شكون، كل مدة فما لقاء مع صحفيين، كان بعض التصريحات كانت بعض التصريحات لسيد ناجي جوين. نحب الليكيب يعلق على تصريحات هذية من أهم ما قالوا البارح: لن أخضع لأي ضغط من أي نادي. وكان عطاره يزاد في الإشكالية اللي بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي، ولي النجم الساحلي عمل على إثرها احتراز. نبدأ بالجملة ذي يعني خورايكم، نحاولوا نختصروا فقط باش خليوا الوقت الكامل اللي استمتع الليكيب ناسيونال: لن أخضع لضغط أي نادي نادر دوته.
3: هذا المطلوب أنك ما تخضعش للضغط أي نوادي، انك ما ثماش قائمه تبعث لنا جوادي قائمه سوداء ما تعينليش فلان وفلتان سينون في اشتغل الموسم تو متلقى حتى حكم باش تعينه. هذا الكل مطلوب، حتى البرنامج نتاعو في دائره العدد البدني، في دائره الاعلام والتكنولوجيا، اطباء له بالحكام في مختلف الضابطات، مدربين يدربوا في الحكام، يعني حاجات ممتازه جدا واحقاقا للحق. انا الاربع جولات هذه كان نقارن بنهايه الموسم والحاجات اللي شفناها في نهاية الموسم، ثم تحسن كبير على مستوى أداء الحكام في الساحة أو الفار إجمالا، ما نقولش بثماش أخطاء، لازم ثم أخطاء والخطأ بشري، لكن ما شفناش فظاعة متاع أخطاء، ما شفناش نية أو قصد أو حكام فار أو حكام يشوفوا في حاجات وينقلوا في حاجات أخرى. أنا حاليا نشوف في أربع جولات التحسن.
4: من علش قال التصريح عليه هو؟ التصريح اللي انطلقنا منه تو الحديث قال لن اخضع لكذا، علاش قالوا؟
3: انا قاعد نقيم في وضع انا شفته تو حسب وجهة نظري، نجم نكون غلط.
4: لا لا لا لا، على التصريح في حد ذاته علاش قيل اليوم تقال التصريح هذا؟ علاش قال تو؟
3: انا ما نعرفش علاش الضغوطات اللي جايه،
4: علاش مضمون هذاك؟
3: ما نعرفش علاش الضغوطات، هو عدى رساله للناس باش ما لو حتى كان مش تضغط وانا ما يقلقنيش.
2: احنا شفنا تشكيلات وشفنا بلاغات، معناها انطلقت، معناها
3: هي من الجوله الاولى انطلقت اللي ما عندها حتى معنى، فهمت؟ ما شوف لغه البلاغات هذه حتى توسيناجي بالخبره نتاعو تعودنا بها، كهو النوادي زالت تخاف من جماهيرها الكل دون استثناء، هبط بلاغ اتظلم واخذ الموسم الفارط. شفنا التحكيم بحلاله وحرامه أصبح شماعة المسؤولين.
5: فما فرق موجودين. نادر فما فرق بين لن أخضع هذه حاجة باهية لن أخضع، وفما فرق كذلك بين تتعاون مع الأندية أو تتجاوب مع الأندية. إذا كان لن أخضع نقطع كل أسر التواصل مع الأندية، هنا تولي غلط.
3: ماله؟ لا نتواصل معك سمير.
5: أما أنه لن أخضع، بيان سور نحب لن أخضع،
3: تواصل مطلوب.
5: المواطن العادي كي يحس بروحه مظلوم وين يمشي؟ ويمشي يشكي للقضاء ولا
3: وين؟
5: الأندية كي تحس بروحها مظلومة وين تمشي؟
3: لإدارة التحكيم.
5: إدارة التحكيم دوك الناس جويني.
3: أي.
5: دوك لن أخضع، فرق بين لن أخضع ولن أستمع. يلزمك تسمع النوادي، ويلزم النوادي تحتج، ويلزم النوادي تمشي لك وتحكي معك تتعامل معها أنت. فما فارق لو بين دكتاتور لن أخضع، ما مش هكاكا، ما هكذا تدر الأمور. يلزمك تسمع الناس والناس اللي تتضم يلزم تسمعها وتجلس معها وتقنعها وتحاول تصلح،
4: خاصة سمير
3: وتعاقب المخطئين.
4: اكزاكتومون
5: ما فماش اخطاء في الاربع جولات الاولى، فما اخطاء. انا
2: فما اعتراف،
5: فما اعتراف كي انا جمعيه تظلمت شنو نعمل؟ تمشي ناجي جويني وفاهم
4: بالضبط، وهذا اللي صار. ونكمل في اللي قالوه الاولاد. شوف انا استغربت شويه تصريح ناجي جويني بصراحه، انا اعرف الرجل يعني على قدر كبير من الرصانه والهدوء والاتزان، ولكن انه يقول التصريح هذا ما عندوش علاش تقول وتنقولوا علاش نحن خاطر باش الساده المستمعين نفهموه من الاطار اللي قال فيه. انا اولا استنيت منه ما يقولش كلمه، يقول نعتذر اذا كان صارت اخطاء، ومباراه ترجي حمل صارت اخطاء، ويقول كلمة ضغوطات وتهديد وكذا، يا اخي المتحدث نتخلص من تحت الترجي وليد قرفيل، ما معناه في موزايك لم ما قال حتى كلمة فيها يعني لا ضغوطات ولا تهديد لا بالتلميح ولا بالتصريح، ولكن دافع عن حقه. والترجي في شكله الجديد مع شكر الوعر قال لك أنا ندافع على حقي، إذا كان ما تعطينيش هدايا ولكن ما تظلمنيش.
2: أي ما حسني مثال خلي الدوزيام بارتي من التصريح اللي في علاقة بهذا
4: بيه.
2: قال فما نموذج جديدة أنه فريق ينتصر ويحتج، واضح أنه الكلام على الترجي مش على جمع. فما حتى جمعية
4: خرجت في ممارة نادي حمام نلف كانت تخرج منتصرة أكثر بتنتج عارضة، ولكن فما أخطاء حاصلة شاهدوا بها الناس كل في المفيولة وفي التحليل. أنت كمشرف العام على إدارة التحكيم كنت تقول تعتذر على الأخطاء اللي صارت في ممارة حمام نلف، وتقول الحكم هذا اللي أخطأ وهو ولا غيره اللي أخطأ سيتم يعني معاقبتهم، وهذا هو المبدأ العام، لأن الحكم إذا كان يجتهد يعطيه الصحة، وإذا كان أخطأ كيف يتعاقب. ولكن أنك أنت محمول عليك العدل والإنصاف ومعامل جميع الأندية على قدر يعني على قدر المساواة، ما تدخلش في خصومة مجانية مع أي فريق باعتبار أنه مشاكل التحكيم في تونس. والله سنيت اللي مش حكي برجع على مشاكل التحكيم، على مستحقات للحكام المخذوه مش السنوات، على التكوين، على الرسك، على غيره. أما أنك يعني
2: هو لقاء دوري نجم المرة الجاية يحكي على يحكي على مشاكل الكل،
4: لكن حسيتها يعني ما هيش في مكانها باعتبار أنه الترجي ما قال ما صدرش بلاغه شديد اللهجه. تدخل نتاع صديقي وليد قرفيل ما في حتى تلميح او تصريح كذا،
2: عادي تو مادام قلت صديقي معناها باش تقول ما في حتى تلميح او تصريح.
4: نشعر في مزايق نشعر في مزايق، ولكن اي فريق مش بين ناحيه الترجي سيدي، اي فريق يتظلم من حقه يتشكى ولا
2: هذا معقول. ولكن سمير فقط نرجع لك على الاستدراك هذا اللي فيه، لكن مروان هو يقترح علينا 30 ثانيه من تصريح وليد قرفيل نسمعه.
6: اليوم المسؤولين على التحكيم، المشرف الاول على التحكيم واللي عاين في الحكام كان عنده خاطر احنا كان عندنا معلومات قبل اللقاء، فما شكون قال لنا من اللي طاقم التحكيم هذارا ومن تحتاجوا عليه ما حبيناش نحتاجوا، طبقنا حسن النيه. لكن الحقيقه بعد اللي رناه اليوم نرجع ونقول لك المشرف العام على التحكيم والتعيينات كان عندهم مشاكل مع الترجي الرياضي التونسي، كان ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي، مثالش من حقه ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي، لكن يعطيه الحق نتاع النادي هذا ومتاع الجماهير نتاعه. وكما قلت لك حابين مرة أخرى نحكيه وإحنا ربحين مش في مقابلة أخرى.
2: هذا هو دونك اللي قاله نجي جويني أنه فريق يربح ويحتاج، واضح المقصود هو الترجي الرياضي التونسي. نكمل معك حسني
4: باختصار شديد يعني
2: نرجع للاستدراك
4: باختصار شديد. راك أنت نجي جويني كمشرف عام تحكيم وأنت مشرف على القطاع كل، كي تخرج وتعتذر راهو مش يام الكبار، كان المفروض أنك تعطي تصحيح كل ماتش ترجي رينا في الجولة هذه من بين المقابلات نترجي حمام نلف الترجي تظلم ونعتذر من جماهير الترجي على الأخطاء.
2: إيه نجم يكون عمل هذا وننتهى حسني مع الحكام نتاعو
4: يعني
5: شكون اللي أقر أنه حكم أخطأ؟
4: اللي رينا
5: من وجهة نظر شكون؟
4: من وجهة نظر الصور التلفزية اللي ضربة جزاء مش موجودة.
5: ينجم حد آخر يتفرج، ينجم حد آخر من جمهور حمام نلف يقول لك
2: هو صار اعتراف
5: به. ما حال متفاهمين. يلزم الساعة يلزم الساعة إقرار بالخطأ من لجنة التحكيم وهم ما عملوش هذا، ما ينجموش يعتذروا على حاجة اللي هم مش مستعرفين بها. علاش أنا قلت لك التجاوب؟ التجاوب بين إدارة التحكيم والأندية
4: فما تواصل
5: لسبيرانس لكلوب لتوال أي جمعية حست بروحها مظلومة تفضل خويا مرحبا نتفرجوا بعضنا نشوفوا نقنعوا بعضنا، إذا كان فما أخطاء نحاولوا باش نحسوها. التواصل مهم في الناحية هذه.
2: أنا نقول لك بتيت الفكرة شنية متاع نجي جويني. أنا تعرفوني نجي جويني ولي نحن نعرفوه معناها شخصية محترمة وكذا
5: محترمة بيانسور.
2: المبدأ العام هو العدل ما بين الناس الكل، ما غير ما تناقشني توكي نغلط نصلح وحدي. ما نتصوروا هذه فكرته واللي نجموا نقبلوها نرفضوها موضوع آخر، لكن هذه هي الفكرة حسب اعتقادي.
4: يمكن حد يقول لك ما تضغط عليه مثلا
5: ليه فما حد يضغط عليه؟ احنا ساعة
4: نخدم على روحك.
5: احنا نثمنوا الواحد الموقف هذا انه ما يضغط عليه حد وهذا مطلبنا نحن، ما عندنا سنين. ولكن انك تسمع زاد الأندية حاجة محمودة صحيح ولا لا؟
4: خاصة انه الحكم تاعك اخطأ شنو فيه كيفاش تصلح يا سمير؟
5: طب انك اسمعني اخطأ ولا مش اخطأ هذاك تقييم لجنة التحكيم. انت تقول اخطا ومحب حمام نلف يقول ما اخطاش
4: يا سيدي، راح ندخل ورينا الثاور
5: وهم تفرجوا جماعه حمام نلف الماتش يقول ما اخطوش
2: في مقابله اخرى.
5: الجدال هذا
4: صار في مقابله اخرى
2: اي كما فهم في
4: مقابله اخرى نصلحوا يا سمير دون الاعتراف بالاخطاء
5: صحيح. لكن كي تقول انت الحكم اخطا اقريت انه اخطا من وجهه نظرك انت المحترمه، لكن من وجهه نظر اخرى يقول لك ما اخطاش وهكذا. دلوك علاش الجلسه مهمه؟ يجي نوريه وناس معناها تعرف التحكيم وتقعد ومرتاحه وكذا ويجي نحكيه لا اكثر ولا اقل. اذا كان اخطانا لما لا الاعتذار او نحاولوا نصلحه؟ فمش علاش بتيتر تمشي الامور في الاتجاه هذا. اما انا نجي ماتش انا نحب الكلوب افريكان نجي ماتش الحكم ظلمني وين ظلمك خاتيني وريني
4: تراوري فين فما المفيوله يا سيدي
5: هذه ديما نحكي لك من وجهه النظر نتاعك انت دونك من وجهه نظر اخرى بتيتر يقراها قراءه اخرى.
4: يا سمير ما حكاش من فراغ وليد قال ما طلعش من فراغ فما حاجات
5: ما قلتلكش ما قلتلكش من فراغ
7: هو الموضوع مش تراجي
5: مش تراجي
4: قال نحن اتترك زيوم ماتش عينة قال نحن رابحين برغم نحن رابحين مقابلة لكن نحن عندنا ملاحظات حول التحكيم
5: الفاز صلح حقه يعني في الاخر الترجي ما
4: تلغمش ضربة الجزاء يقبلها
5: حقه
4: ضربة الجزاء بتاع عمران ما فما ضربة جزاء
3: لو تحكي على حمنان
4: ثلاثة نرجعوا لحمنان ما فما ضربة جزاء
7: حسني خلينا نحكي
3: دخل الحكم
7: سامحني نادي
4: حسني
7: خلينا نفهموا شوي فاحنا توا نحكيو على الاخطاء في المقابلات الكل باش ما نقعدوش نحكيو على حمنان فوتارجي وين نفضل نتجاوز اللي صار فيها فقط راي المفيولا ماهيش مصدر رسمي اداره التحكيم هي المصدر الرسمي معناها الروايه الرسميه عند اداره التحكيم باش المفيولا تقول مش بونت واداره التحكيم تقول
5: كلام مالا شنو يا اخي المفيولا واحد نطق رسميه المفيولا كل حكم مجتهد
7: هذا هو. نذكر
5: انا هاني نتفرج في القنوات هذه يحط بيلانتي ولا اخي يقول مش بيلانتي شكون مش نفهم
7: هذا هو الروايه الرسميه هي اداره التحكيم فقط خلينا نذكر انه اداره التحكيم قالت انه لا سبيل اليه هذا الموسم انه تبعثك المطلب وتجي تشوف شفما وتسجيلات الفار وكذا موضوع وتسكر ونذكر انه صار مطلب اعتقد من ترجرجيس في اول موسم وتم رفضه وسيطبق خلال هذا الموسم على جميع النوادي على الاقل هذا ما قيل لنا
4: فقط كلمه
7: خلينا نعطيه وهات حسني ما فقط كلمه 30 ثانية نجي جويني كان نعطى راي وزاد في الاشكاليه اللي صارت في مقابله مستقبل مرسى ونجم الساحلي والملاعب اللي دخل من غير اذن الحكم وكذا قال ما دام الملاعب ما اثرش لا اعطى اسيست لا اعطى باس لا مركبونت ولا ارتكب ضربه جزاء لا كذا دونك ما فماش مشكله تعتبروا انه التعليق هذا عادي ولا لا كلمه نادر حسني ثم سمير
3: لا سليم. انا حسب رايي لا المشرف العام عن التحكيم
7: ما كانش المفروض
3: اي انه يتكلم ويعطي رأيي في لقطة كأنه يعني في مافيولا لا هذا بالنسبة لي يترفع عن ذلك
7: لا وفيها نزاع رأيي فيها نزاع قانوني
3: نزاع ولا مش نزاع بصفة عامة تحب في نهاية كل شهر ولا بعد 4 جولات مش تعمل أنت عم نوصلنا إذا تودنا التحقيق تعمل مافيولا خاصة بها بعد مافيولات الناس كل وإذا التحكيم عملت مافيولا
7: هي الإشكالية مش في المافيولا نادر لأنه هذا موضوع نزاع بين زوز أطراف اللي هما النجم الساحلي والمرسى وقت تعطي رأيك قاعد تأثر
4: يعني خاصة أنه موضوع حيدر من مشمونات أنظار الرابطة اختصاص الرابطة انستونس هي اللي تحكم فيه أما أنت تقول رأيك في الموضوع وكأنك خذيت موقف تجاه الموقف نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي ربما عنده رأي آخر في الموضوع ومشيت للضفة الأخرى ونحن شنو نحبوا من عندك نحبوا من عندك نعاود نقولها العدل والإنصاف بين جميع الفرق
7: هذا هو سمير
5: نكمل كيما الاخرين الكل حقه ما حقوش تكلم التصريح هذا وخلي الامور تمشي للرابطه ومن بعد فض بصفه قانونيه كي يعطي الراي نتاعو ربما في نوعا ما من التاثير
7: هذا هو ناكد كلامكم انه الرابطه الوطنيه كره قدم محترفه ستنظر في هذا الملف في اجتماعها القادم ممكن تصدر قرارها كملنا مع اخر مسار خلينا نمشيو بعد شويه للقائمه الاولى لمعين شعباني وستاف ليكيب ناسيونال زوز مقابله ضمن تصفيه الكان ومقابله وديه برشا كلام على القائمه راجعين بعد لحظات
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

كلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، توا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: يكشف اليوم الناخب الوطني أو أعطونا ليستا على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. دونك القائمة الأولى المعين شعباني يوسف متيع وزوز مقابلات ضمن تصفية اللكان ضد أوغندا وبوتسوانا وماتش ميكال كونتر مالي. دونك هذه القائمة ذكر بها ثلاثة حراس مرمى دحمان الشامخ بن حسن، دفاع يان فاليري معتز نفاتي إدم عروس محمد النصراوي منتصر طالبي علي غرام أمير بن حميد أمين الشيرني علي معلول لاعبية الوسط عيسى العيدوني فرجاني ساسي حمزة رفيع سامي شوشان محمد علي بن رمضان أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي لاتاك خليل عياري سيف الطيف لياس العشوري سيباستيان تونكتي ريان اللومي حازم مستوري والصادق قديدة. الانتباع العام وأنه فما معناها خليني نقول نوع من الرضا على القائمة هذه من عاش كانت وفقني ولا ندر ومشيخ رأيكم في هذا عموما ثم نجيو للتفاصيل.
1: عموما بالنسبة كبيرة القائمة تقريبا ما فيهاش مفاجآت كبيرة، ثم يمكن مفاجأة اثنين لا ترتقي يعني هي خيارات وجهات نظر
0: فنية، مفاجأة كبرى يعني
1: ما فماش مفاجأة كبرى. وزيد حاجة أخرى شو هو الرصيد البشري الثري احنا والهامش الكبير من الخيارات اللي عنا من اللاعبين البطولة المحلية أو المحترفين اللي متألقين في الدوريات الأوروبية. المغرب عندها 14 واحد يلعب في الشامبيونز ليج، احنا عنا على غرام واللحل حبرا بجاه ربي يلعبوا دقيقات خنسجل حويجة دونك ما سماش حاجة كبيرة. الملاحظة الوحيدة أنه رجعنا من بعد أن يكون ندوة صحفية لتقديم القائمة وتساؤلات وسائل الإعلام والصحفيين لتوضيح بعض
0: اختيارات
1: ما كانتش موجودة بعد الندوة الصحفية اللي كانت مع سامي الطرابلسي أو اللموشي أو الندوة الصحفية لمعين. الاختيار كان على عدم القيام بندوة صحفية، وهذه تخلي بعض الأحيان تساؤلات،
0: مش في بعض الأحيان في كل الأحيان تحل
1: تساؤلات وتأويلات وكل واحد يعطي أسباب بالضبط. اللي بعض الأحيان تكون غلطة 100%
0: بالضبط. حسني باختصار انتباع عام ثم
2: في المجمل منطقية باعتبار طبيعة الملاعبية اللي عنا والرصيد البشري المتوفر للمنتخب الوطني التونسي. ولكن جورجوان نادر كان في هذه الفترة وفي المرحلة كان بودي أنه معين الشعباني أنه يعمل ندوة صحفية علاش باش يفسر خاصة يفسر الأهداف
0: بالضبط.
2: أنت وين تحب تمشي اليوم؟ انت قاعد صحيح يعني ورثت تلك ثقيله برشا يعني فنيا واداريا وحتى على مستوى المزاج العام. هاتشوف نحكي على المنتخب التونسي والناس فماش تحس فما حاله من عدم الرضا عن المنتخب التونسي باعتبار بعدك الكارثه اللي صارت في كاس العالم. وبالتالي كان بيودي انه معين يوضح لنا وين يحب شنو اهدافه، خاصه انه العقد نتاعو 2026-2030 ليس مرتبط باهداف بل بمشروع. حابين نحكي اكثر على المشروع هذا ونشوفوه ونقارنوه ونقارعوه ب الليسته هذه.
0: باهي سمير قبل كل شيء ديما القائمات تحدث جدل
2: هذه
0: من الاول بتفاوت فقط
3: بتفاوت من الاول الدنيا اثنين. الحاجه الباهيه اللي ربما خير من كاس العالم نقطه اساسيه انه كل اللاعبين اللي في القائمه يلعبوا في المباريات كل اللاعبين وانا ثبت منهم الكل كل اللاعبين يلعب اللي يلعب برشا اللي يلعب شيء المهم قاعد يلعب مش كيما في كاس العالم ملاعبي عندهم 6 7 اشهر ما حطوش ساقيهم في التراب.
1: والله سمير انه هذاك هو المقياس والمعيار الحقيقي للدعوه المذهبيه
3: بالضبط اللي هو يلزمك تكون تلعب الساعه. ومن بعد خياراتي الفنيه ذيك حاجه اخرى. ثلاثه القائمه معدل اعمارها به ماهوش هيك القائمة العالية رغم اللي فما ثلاثة ولا أربعة ولا ستة ملاعبية فوق 30 سنة ولكن معظمهم من الشبان وهذه حاجة باهية برشا تخلي معناها ربما ننظروا حتى الأربع سنوات القادمة بتفاؤل نوعا ما. هذوما الحاجات بيانسور الإيجابية. حاجة أخرى إيجابية أنه القائمة والإمكانيات متاع اللاعبين متاعها يخول لمعين الشعباني وين يلعب بعدد من الخطط التكتيكية لأنه إمكانيات اللاعبين في الدفاع في الوسط وفي الهجوم تخليه تسمح له بذلك. مانيش باش نعمل كيما عمل نادر مقارنات مع أندية منتخبات أخرى، احنا نتكلموا على المستوى متاعنا التونسي
0: مانيش اللي نعرفه
3: اللي نعرفه مستوى متاعنا هذاك هو. ومن بعد ندخلوا أكثر تفاصيلا في
0: الأسماء
3: وخاصة في الإحصائيات. باش نقول كلمة واحدة في الإحصائيات، أنا نلعب في بطولة في لاتفيا نلعب 10 ماتشات نسجل 15 والآخر يلعب في بطولة أقوى يسجل هدف ولا اثنين، شكون نهز الإحصائيات ونهز المردود؟ كيما هو هذا الاحصائيات تقول لي هذاك مركي 10 يا ولدي مركي في بطوله بدوره يقول لا عيطوا له والاخر اللي ما يلعبش يلعب شويه في البطوله الفرنسيه ولا في غيرها ما نجمش دونك هنا فما الاحصائيات راهو علم وعلم مهم ولكن لابد من قراءات اخرى وراء الاحصائيات
0: باهي مهم جدا هذا خلينا نمشيو للقائمه ثلاثه حراس دحمان وهيب الشام خصبري بن حسن اعتقد انه ما فماش اختلاف على هذا وكل مره نعملوا تور دو تابل على السامي فماش اختلاف على الحراس
1: ما فماش اختلاف
0: حوصي نفس الراي
2: فماش اختلاف ولو انه انا اذا كان تحكي على المستقبل والاستشراف ال30 تمنيت انه سليم بوعسكر يكون موجود باعتبار في اطار الرؤيه هذه نتاع المستقبل 2030
0: باش نرجعوا لمشكله اربع حراس وباش نرجعوا لها احنا ما صدقنا انه فات
2: ممكن انه كنت تستغني على حارس منهم وتحط مثلا سليم بوعسكر باعتبار الرؤيه الاستشرافيه والقدام اللي نحكيوا عليها نحن
0: اعتقد اللي باش تستغني عليه في تظلم برشا خاطر ثلاثه
3: بالضبط وحاجه اخرى
0: فكرتك راهي في بلاصه
3: لا لا بيان سور
2: انا كومبينيزون
3: بيان سور
2: الخبره وال
3: بيان سور فكره محترمه محترمه جدا وبوعسكر من الحراس اللي نتمناه معناها يعمل كارير كبيرة ياسر حارس المرمى توا كيما دحمان وكيما مهيب وكيما صبري قداش عمراتهم بالله
0: صبري
3: صبري مثلا خذوا
0: فوق 30 صبري فوق 30
3: حارس المرمى قداش يقعد يشد
1: نعطيك لحظه بك
3: قداش يقعد يشد حارس المرمى
1: ايمن دحمان مواليد جانفي 97
3: ايوه
1: يعني
3: 29 سنه
1: مش يعمل 29
3: عنده 10 سنين كارير قدام
1: باه صبري بن حسن 96
3: عن 30 سنه عنده 6 7 سنوات قدام
1: هذا وشماخي
3: مهيب
1: 2001
3: عنده 20 سنه القدام
1: دونك
3: انت ماكش اذا كنت تحب تفكر المستقبل اولا الساعه هذوما حراس مازال قدامهم مازال قدامهم حتى دحمان وحتى بن حسن حارس المرمى 40 سنه يلعب يلعب ما عندوش مشكل لكن الفكره طيبه نتاعك انت انه يكون فما حارس
1: فما اجابه على حسني
3: اي
1: واجابه هي على كل المراكز كانت القائمه يا سمير تكون معدل الاعمار اقل من هكا لو ما كانش المنتخب أقل من 20 سنة
3: موجود
1: يلعب في دولة ترشيحية في الإسماعيلية في مصر ترشيحية لكأس أفريقيا
3: بالضبط
1: ولو ما كانش المنتخب الأولمبي يلعب مباراة ذهاب وإياب مع البنين لتصفيات الأولمبيا كنت مش تشوف يمكن تشوف جرولر لاعب في المحور الدفاع يمكن تشوف ذيلار بريك
3: عمر بن علي
1: عمر بن علي,
3: عمر بن علي.
1: يعني على الأقل ثلاثة أربع لاعبين بوعسكر نجي بيكون موجود
3: حاجة
1: هيك علاش ظهر إطار الفني يقول لك انا باش ننزل لاعب شاب يمكن ما يشاركش بالكل باش نكتشف
3: خلي يلعب خير
1: ونحرمه من تصفيات رسميه وهو لاعب اساسي في المركز نتاعه في الاقل من 20 سنه والاقل من 23 سنه
0: بالضبط دونك خلينا نمشيو للمدافعين ما فهميش برشا اختلاف قالوا لي حيدر شكون قال لك اللي فما رضا انتباع معناها اللي نشوفه حتى من نوعيه الرسائل اللي تجي وكذا ما فهميش اختلاف كبير ياسر فما نوع من الرضا وديما نقول نوع لان ما فهميش رضا تام على اي حاجه في الحياه هذه معناها دونك نمشي للمدافعين نمشيو ديريكت للمشكل في المدافعين وبعدها نجيو للي اول مره كيما النصراوي مثلا
1: اليوم محور الدفاع تنجم
0: لا ما فماش اختلاف نادر
3: ما فماش
0: نروحوا الوقت معناها ادم عروس تيتولار انديسكوتابل في جمعيته وهذا كبير كيف كيف نحكيو على منتصر طالبي معناها ما فماش مشكل في هذا خلينا نمشيو للاشكاليه اليوم زعلوني اشكاليه الناخب الوطني يقول انا ملاعب كومبيتيتيف وكذا ومهم في المركز نتاعو يكون موجود معايا بالنسبه للناس اللي أنصار فكرة الزعلوني في المنتخب الوطني يقولك الزعلوني تنطبق عليه جميع الشروط أن يكون موجود الناس الأخرين يقولك بالك عمل الشواء دونك انتم وين بالضبط ولا تعتبروا هذه إشكالية ولا مجرد اختلاف بسيط نبدأ مشكون يبدأ معاي شكون يبدأ معاي نادر ولا سمير نبدأ بسمير
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله
0: شنو عليه الصلاة والسلام
3: شنو المطلوب من ملاعبي بشمشي ديكي بيرسونال يلعب الزعلوني يلعب قدم إضافة زعلوني قدم إضافة يطير زعلوني طاير شنو اللي تحبوا يعمل أكثر باش يمشي ديكي بيرسونال فهموني وإما عندك دوسي عليه وقولونا ملتوى باش يتسكر الموضوع ما عادش نعيطوا له ديكي بيرسونال جملة واحدة في كأس العالم كان يمكن يمشي ديكي بيرسونال مش يمكن كان يمشي ومع ومع وحتى حد مع مالي مزية ما مشاش ديكي بيرسونال في المونديال قلنا ما يسالش المرة هذية ما تعيطلوش دونك عندك مشكل معاه يا مشكل اداري يا مشكل حاجه قولوا لنا فسروا لنا لكن تحب تقنعني فنيا انه شو اسمه شو اسمه النفاتي ويان فاليري خير من زعلوني ما هذا كلامه وبرا يلعبوا البرا شوفوا المنزلين وين قاعدين يلعبوا وحط لي احصائياتهم اعطيني احصائياتهم في البطوله الثالثه الانجليزيه وداخل داوين يلعب في دشرة متشر مع احترامي.
0: وهذا
3: يلعب في النادي الافريقي
0: درجة ثانية في السويد.
3: الدرجة ثانية في السويد معناها ديفيزيون 2 في تونس. تيما هكا ولا؟ وهذا يلعب في النادي الافريقي وكابيتان وعاطي لو بلوس. تحبوا في 3-5-2 يلعب لك بيسون على اليمين وتير تيران. تحبوا في 4-4-2 نجم يلعب 4-3-3 نجم يلعب 4-3-3. دونك فما مشكل ماهوش فني بالنسبه لي.
2: هو السبب فني.
3: انا تفسيري هكا والله بالحق نحكي لك بجدي تفسيري ماهوش هكا لاني دخت انا دخت في مخي دخت قلت بالكش فما حاجه يا رسول الله الملاعب يلعب شنو مطلوب اكثر من هكا؟ هاهم لاعبين نص الباس ماهمش قاعدين يلعبوا يعيطوا لهم بالكيب ناسيونال. دونك فما مشكل حاجه مشكل قولوا لنا عليها خلينا نسكروها الدوسي مره واحده وما عادش نكلموا عليه.
2: الاشكال انه سمحني
0: شيك حسني فما تفسير فني بخلاف الاسئله اللي هي مشروعه
1: سمير وجهه نظر نتاعو محترمه
0: معقوله
1: انا يمكن حبيت نبحث علاش ينجموا مدربين كل واحد شنو قناعته كي يتفرج في اللعب. يمكن اللي العب لصالح النفاتي الفتره هذه بالذات انه في الصيف الدوري السويدي يلعب وهو لعب من 12 ماتش عامل 10 مباريات رسميه مش تحضيرات بدنيه
3: مع مالمو أو يلعب
1: لا يلعب في نفاتي يلعب في نوركوبينغ
3: شو اسمه هذية يا ولدي في السويد فما زوز كيبات كان يلعب فيهم الاثنين صح ما يلعبش فيهم الاثنين هذوما فسخ عليك انت في المونديال يا نادي في المونديال عيط الحاج محمود اللي لعبته رير دروا وهو ما لعبش
1: صحيح
3: اخر ولا مش اخر ما فما منطق الكورة شنو تقول لي لعب في كيب ديفيزيون 2 12-13 ماتش ومركز 15 ماني قمت انا مع عملية استباقية في كلامي خاطر نعرف نادي باش يهزنا الغادي
1: لا ما عندي وين نزل
3: لا
0: هو يحكي لك على رقم
1: لو نبحث لانه ما فماش تفسير
3: ومعين مشى في نفس الاتجاه
0: يحاول يلقى تفسير هو
3: عطاوها التحليلات هذوما والاحصائيات هذوما برعايت له شوف النيفو اللي راه
0: في وراه عدم دعوه تسعه
1: لا
0: شو التهمه اللي عملتها
1: لا يعني انا معين
0: تخريج راس تعيمت زمان هذا سمير يا حصري
1: نحاول نخرج باستنتاجات وتفسيرات فاليري أكثر لاعب تيتولارو بوست في السنوات الأخيرة أكثر لاعب في المركز مش معناها أنه يتألق لاعب آخر أفضل من فاليري يقعد ديما فاليري
3: لا
1: فاليري شفناه متوازن دفاعيا هجوميا كل ملعب أعطى الإضافة
0: تاو كم لاعب في الكيب
1: المقارنة جات بين النفاتي وبين الزعلوني هنا هو أكيد أنه يتفرج في المباراة تاع النفاتي ويتفرج في الزعلوني يمكن يعطي في فرصة أخيرة للنفاتي اللي في الفرص اللي تعدت الكل يا اما جاء ليلة مباراة ولا جاء الكاس العالم مصاب هاو رغم اللي انا تقول لي شنو رايك انا نهز فاليري والزعلوني كان جيت نادر داود مدرب منتخب لكن لا اعتقد نشوف في تعليقات مضحكة على الخاطر لا اعتقد انه معين عنده حاجة خاصة ضد الزعلوني يخسر قيمة فنية الزعلوني لسبب من الأسباب التافهة أنا متأكد أنه معين
0: هذيك عركة ببليك في
1: الفيلم
0: احنا ما دخلناش فيها
1: هذاك ببليك هذاك رأي الفن حسب عليه أنا معين كيجي النفاتي ويجي فاليري وما نشوف شيء أو يعاود يجي النفاتي وما يلعب حتى دقيقة نقول لك عاد وجيبوه اللي قبلك
3: نمشي معك الأكثر نمشي معك الأكثر جي النفاتي وفاليري ولعبوا مليح كون قالك الزعلوني كان عيط له ما يلعبش خير منه
1: اي وقتها ثم استحقاق الاختيار نتاعو سمير
3: انا
1: كان جاب زوج ملاعبين يلعبوا مليح
3: لعبوا مليح
1: يعني كي يديروا اربعه يتنطوا ناس نعيط للاربعه
3: لا ما تعيطش للاربعه لكن تعيط للاجدر
1: حسب رايك انت سمير
3: عيط للاجدر عايش خويا
1: فما لوجيك
3: فما لوجيك في الكوره على خاطر والله هاو لعبتوا رير دروا وسلكها اي بلكش عندي انا ردوان حطوا يطير تيران خير منه ما فما منطق علاش ما هو يعمل في مجهود ويعرق ويتعب ويتحسن ويطور في روحه ما باش يمشي لكي بسنال مش شرف ذاك
0: مو الاشكال سمير
3: انا راني نزه معين من كل شيء نزه لكن قلت بالك شيء
0: نحكيو على تقييم
3: بالك شيء يا رسول الله بالك شيء عندهم مشكله معاه قولونا يا ابويا
1: مستحيل
0: خاصه من صار في المونديال تقول انت
3: والله ما نعرف
1: هي شفنا الزعلوني عمل تصريح لا شفنا الزعلوني خرج على الموضوع الطفل كمل يخدم على روحه يمكن بداية موسم 3 مباريات فقط والاخر لاعب 10-11 مباريات والاخر كيف كيف بجلش هكا حاجة كيها حاب يعطي شانس لهذا المعسكر جيت تلقى الزعلوني بعد شهادة تلقى الزعلوني هو أساسي والناس الكل على البنك أنا علاش قلت لك النزهة معين من أي
0: ونكمل معك في موضوع الزعلوني خاطر نجم نقعدوا ساعتين.
2: لا لا نجم نقعدوا حتى
0: مازال عنا برشا.
2: المشكلة بالحق هي حيرة، بالحق حيرة فنية. صبري اللموشي والجهاز الفني اللي معاه، معين الشعباني والجهاز الفني معاه، في بعضهم تخرج 6-7 مدربين ما بين مدرب أو المدرب مساعد، هذم الكل اتفقوا في زوز مراحل أنه ما يتمش يعني دعوة الزعلوني. هذا انا مش من اخوان سنتجد باش نطرح استفهامات فقط ونخلي الجماهير الرياضيه تفكر في الموضوع.
0: عاد انت توجد
3: رامينا قنبله
2: قبل ما تخلي استفهامات
3: ريت السبعه مدربين اللي موجودين في ستاف الكلمه الاخرى المعين، ريت السبعه مدربين الكلمه الاخرى سبب لا مش تو كلمني على مدرب اول فقط
2: انا ولا مش
0: فقط مش مع بعضنا باش نستفهم.
1: في مارس لعب
2: نقول لك من أكد لك أنه معين ما عنده حتى مشكل مع الزعلوني، وبالعكس القائمة هذه معين كان ربما حاول ما قولش يحسب المعنى السلبي ولكن حاول أنه يكون يعني بصارها على قدر كبير من المسافة بين الناس الكل، ودليل على ذلك أنه حتى الترجي الرياضي فيها كانوا زوز ملاعبية برك في وقت أنه عندها رصيد بشري وأكثر من لاعب كان يجب ينتمي للمنتخب الوطني.
3: ريت كتهزنا ديما للأندية، ريت كتهزنا ديما للأندية.
2: يا سمير فهمني،
3: ما تكلمناش على الأندية،
2: نتكلم
3: على لاعب.
2: سمير أنا جبت

0: كل لك البعض انه كان ينجم يكون موجود في الليسته هذه كالعاده. نعمل نفس الترتيب
1: قايدين ثلاثه لاعبين الظلم في الدفاع الزعلوني وفي الوسط حاج محمود وفي الهجوم رقي العوين.
2: هاي هكس عرفت بيه
3: شكون صارت
2: عندي صارت بحاج محمود.
3: انا قلت انا قلت لك
2: محمود
3: انت يا رسول الله يا رسول الله انا قلت لك
2: لا
3: انا هم قايدين من الصباح حاج محمود عنده مكان في المنتخب. انا وقت اللي نتكلم
0: مش مع بعضنا
3: وقت اللي نتكلم ما نتكلمش بالانديه. عمري ما نجبد أندية. كي جبت عزالوني ما جبتش النادي الافريقي. كان يلعب في أي فريق نجبد عليه. وكان حاج محمود نجبد عليه يلعب في الاسبيرانس ولا في غيرها. ما نجبتش الأندية. هنا نتكلموا على منتخب. وقت اللي فما أندية تلحكيوا على أندية بالإنصاف وبدون مجاملات. حاج محمود بالنسبة لي أنا عنده مكان أساسي في المنتخب قبل العيدوني وقبل ساسي وقبل غيرهم اللاعبين حسب وجهة النظر متاعي.
0: واضح نادر ونحاولوا نختصروا شوية خلينا نجيو على أغلب النقاط. نادر
4: لما نشوف العيدوني فرجاني اسماعيل الغربي بن رمضان بن سليمان هذوما الكلهم تعودوا أن يكونوا في المنتخب. الجديد هو شوشان في ديجان 6 مباريات 3 أهداف خاطر ما نقالوش بالأخير أنا حاج محمود. بالنسبة لي أنا الموجودين هذا من الكل فنيا في المركز بتاعهم أنا كجيت معين الشعباني هو يجي بعدهم
0: أفضل منه حسب رأيك.
4: أنا حسب رأيي المتواضع نجم يكون غالط. شوشان إحصائياته ومذدوده اللي قاعد يقدم فيه أفضل ما قدمه حاج محمود اللي ديجا لعب 3 ماتشات تدريج 4 ماتشات ماتشات ومش الكل أساسي فيهم. والمذدود رفيع حمزة رفيع اللي هو يمكن جودة فنية بدون نقاش كان موجود. بالنسبة لي أنا السباعي الموجود في وسط الميدان ما عندكش أفضل منه وعادي
0: في القائمة ذي فمش بلاصة حاج محمود حسب رأيك أنت وحسب المعطيات اللي
4: عدد المباريات كل شيء.
2: أنا في تقديري الشخصي حاج محمود كان عنده مكان خاصة مع فما من لعبيته ومحمد علي بالرمضان ريناه ملاعب ما عندي ما نقول فيها باش نقيمه فنيا ما عندي ما نقول فيه ولكن الاداء نتاعو من كاس العالم ونحن راجعين ماهوش في مستوى
4: انت تعرف واش عامل الشامبيونز ليغ ازياتيك مسجل في في 6 مباريات لعب 5 سجل هدف و4 تمريرات حاسمه في الشامبيونز ليغ الاسيويه يعني ما يعادل ربيط الابطال الافريقيه. تقارن لي بالحاج محمود 4 ماتشات لاعب زوز اساسي ولا واحد
2: يخرج يمكن تدخل قدم الاضافه ومع ذلك
4: ايش خويا العزيز
2: انت ايش بك خفت شويه المصلين باش نكمل
0: ما اعطاك رقم
2: لا لا خف في كذا اما بغض باستثناء هذا المثل مازالت وسط ميدان منطقيه. دعوه حمزه رفيع اللاعب حكينا عليه انه يمر بجاهزيه عاليه واعتقد انه مشكون هو مايسترو وسط الميدان في المنتخب في المرحله القادمه.
0: مايسترو
2: علاش
0: لي مع الاسامي هذوما الكل
2: يجي يكون علاش لي عنده حكينا عليه البارح عنده تكوين صحيح عنده تكوين اوروبي
0: كذا
2: وماشي قاعد في نسق تصاعدي ونحن نفرحوا يكون لاعب يجينا عنده جاهزيه عاليه قدمنا اضافه للمنتخب التونسي وللدرب ومرحبا به كان اسمه حمزه
0: بالضبط. عدم دعوه العابدي مستحقه في الفتره ذي بعد تصريحات وحتى بعد التوضيح اللي عمله قال اخرجت من سياقها الجمله ذي عندي ياسر ما سمعتهاش عندها مده طويله اخرجت من سياقها قال علي العابدي
3: الابعاد بتاعت
0: مستحق
3: لا معناها منتظر في انتظار ايضاح الصوره لا اكثر ولا اقل لانه الكلام اللي قالوا عليه اللي نحيوها بالمناسبه نتمنوا له التوفيق والنجاح واعطى المنتخب الكره القدم التونسي عمل غلطه اتصاليه كبيره ياسر وبالتالي الابعاد في محله
0: وبالتالي دعوه امين الشارني كظهير ايسر امين الشارني فما ما يبرر دعوته اليوم
4: فما الموسم الفائت عدى موسم في تركيا متميز اللي فاجئني نقل من تركيا مشى النانت في الديدو وتلعب في 6 ماتشات تقريبا نهزمت في اغلب مبارياتها في المرتبه القبل الاخيره ما زال لعب في مقابله واحده لكن فرصه انك تشوفه بحكم انه علي العابدي خسرناه رياضيا تصريح مجانب للصواب اجماع البارحه عمل اعتذار ان شاء الله ياخذ بعين الاعتبار للمصلحه الرياضيه للمنتخب لانه علي العابدي مازال صغير مازال ينفع المنتخب ومع سمير انه كل ملعب اللي عنده الكل اعطاه ما يعرفش يتكلم ما يعرفش يصلح يسرع 2000% ما عادش تكلم يا علي عايش ولدي بهذه تقولك طيحة التوبة باش ما عادش صدح. علي معلول متألق مع النادي الصفاقسي نشوف شنو مش يعطي في المنتخب. بن حميدة محو دفاع وظهير يسار اللي هو المقابلة الأخيرة والمتاع الدوري السعودي ملعبش عنده إصابة خفيفة لكن تو تعافى منها مش يكون موجود.
0: هذا هو خلينا نمشي وقول نمشي الحاجات اللي معناها ياما مش مفهومة ولا حاجات جديدة.

0: كذا، لانه فما سامي معنا عليها حتى اختلاف، وما نتصورش ان الجمهور الرياضي يختلف عليها. عوده القدامى، خلي كل واحد يعلق على اسم عوده برمضان. سمير السلمي اختصر شويه
1: في صافي قياسا بالمردود نتاعو، بيان سور يستحق انه يكون موجود في ليكيب بيرسونال، بيان سور يلزم يكون موجود، الامكانيات نتاعو تسمح له مره فتره خايبه تو رجع للمستوى نتاعو، مرحبا به في ليكيب بيرسونال، ونعرف انه مش يقدم اضافه، لا هذا ما فما حتى تشكيك في قدرات برمضان عن انه قادر يقدم اضافه.
0: عوده فرجاني ساسي،
2: فرجاني وعيدوني المفروض من كاس العالم موجودين، نجم نفهم برمضان
0: هو صبري لاموشي قال انا ظلمت فرجاني ساسي
2: هكا هو اعتذار ضمني، هو ديجا راجل يلعب بالاجنحه لاعب وسط الميدان وماشي بستة فقط في وسط الميدان وهز ثمانية مهاجمين واحنا في كاس عالم يعني يعطيني مخك مفكر به دونك هذوما المفروض الكل لم يكونوا موجودين يمكن في كاس العالم برمضان تعدى فترة في الأهلي لكن في الأهلي المصري يا أخي معناش احنا شكون يلعب بعض دقائق وموجود موجود الثلاثي هذا ما زال يفيد المنتخب ولا باش تبدل المنتخب تغيير يكون تدريجي وليس جذري
0: بالضبط
2: ينجم فرجاني معاك اليوم يعمل كاس افريقيا باش يعطي المشعل بعد شو شاب
0: بالضبط
2: ونجم بعد سعيدوني موجود باش بعد يعطي المشعل الحسني وهكذا
1: حسني صايب شوي
0: اخيرا الفرصه للنصراوي كان ينتظر في الفرصه هذه موجود في اول دعوه مع ستاف تكنيك جديد لكيب ناسيونال
3: شوف نحن قلنا ابواب المنتخب
0: شكون انتوما
3: لا نحن ابواب المنتخب مفتوحه للسلاح على تقديم الاضافه بالحق نحن علاش تشوف راه فهم مشكله كبيره في المنتخب التونسي نحن رانا في مرحله انتقاليه حساسه مش عارفين رواحنا نفكروا في مقابله اوغندا وبوتسوانا يا نادر ونترشحوا لكاس امم افريقيا اللي في الصيف او انه نبنيوا للمستقبل على هذاك بعض الملاحظات جيت في خصوص سن بعض اللاعبين اللي متقدم شويه ودي تحكي على 2030
2: ما تنجمش عندك اهداف انيه حينيه يلزمك تحققها وفي نفس الوقت عندك مشروع اخر يبدا تدريجيا ما تنجمش تجيهم الكل شبان تو ما تشحش كوب دافريك تو معين يتنحى والجامعه تنحى وتونس تدعها الكل كل انطيرو ما يقعد حد في البلاد
1: تدريجي تدريجي
2: ماله تدريجي ما تنجمش
0: دعوه صدق قديده سمير سليمي
1: نظن انها في محلها بطبيعه الحال قاعد يقدم ابار الاهداف اللي قاعد يسجل فيها قاعد يقدم في مردود ممتاز فرض نفسه على ماهر الكنزاري فرض نفسه في النادي الافريقي قاعد يخدم في خدمه ممتازه جدا يسجل في الاهداف يغذي ثقه في روحه الدعوه كانت في محلها وفي وقتها بطبيعه الحال خاصه انه في المركز هذاك شكون عنده في المركز هذاك معاه في القائمه عنده كان المستوري اللي يلعبك البونتا بونتا
0: في انتظار انه شوات يرجع يلعب
1: كي يرجع شوات انا حيقدد فما حتى مشكل
0: لا. ما فافور بعد شكون بالك قديدة تو عمل ثلاثة ماتشات باهيين
1: وهذا
0: ما
1: يخلوش
2: اللي لازمنا نقولوه انه ديلان بدون عمر رقيق شوات هذوما الكل دفعوا ضريبة اما تغيير نادي وبطولة ما بداتش او تغيير نادي وما لعب حتى دقيق
0: بالضبط
2: دونك مازال البما النصراوي انت حكيت عليه نشوف في الاحصائية البدنية وصل 34 في السبرينت لمدافع محوري 34 كيلومتر في الساعة في آخر المباريات اللي عن فيهم آخر دعوة كانت لي تعش معناها محور الدفاع
0: لا مويان ذي ولا فما سبرينت
2: فما سبرينت منهم وصل لعمل هذيك تعش معناها لعب محور الدفاع يعني كي تلعب دفاع متقدم ما تخافش عليه يعني لعب محور الدفاع سريع
1: أسرع من مبابي
2: لا لا لا لا لا مش هذا وزيد يلعب في إيستا هو في كرواسيا من عمناه وتذكروا خمار عيطول النصراوي في الاكيب ابريم في ضد مصر في سبتمبر الفن هو يخدم ويشتغل على روحه حاجه اخرى 19 مباراه تعمل الموسم الفارض 9 في المحور و10 ظهير ايمن يعني يلعب زوز مراكز ان شاء الله يكون موجود كل ما بالك على الاجنحه فجأة من عدم دعوه ساعه يعني كي نشوف العاشوري العياري مثلا مش كلام مستقبل الكره التونسيه
0: اوكي ليه سعد
2: لاعب تقريبا كل المباريات من 11 ماتش لعب 10 و4 تمريرات حسب اكثر جناح ناجع لا اعتقد انه اختيار
0: وين
2: في
0: نزيد انا جمله على كلامك
2: نجفيل مشى لامريكا
0: نزيد انا جمله على كلامك ما عادش عينه برشا في ليكيب ناسيونال يبدو
2: ان شاء الله ما يكونش لانه نستغرب مستحيل تكون نظرة فنية من معين لاعب أساسي ويلعب وقاعد يعني متألق في مبارياته أوكي أنه ما يكونش موجود لبقية كما قلت لك اللومي سعيد بعوته زادة قاعد يلعب ولو بضع دقائق لكن مسجل 3 اهداف
0: بالضبط بالضبط. ووجوده مبرر الحقيقه الارقام خلته موجود في الليسته هذه. للاسف ما خلتناش نقولوا كل شيء, مع الاقل خذينا اهم الحاجات اللي خلفت بعض التساؤلات عند
1: ما زال عندنا الوقت نزيدوا نحكيوا بيانسيو في المباريات.
0: ان شاء الله
1: المهم الغايه نتاعنا هو انه ان شاء الله معين ينجح, وان شاء الله الصوره اللي راها القاتمه الخايبه المش باهيه في الفتره الاخيره ان شاء الله تدريجيا تتحسن وتتطور.
0: بالضبط ان شاء الله
2: نلقاو ترتيبنا تكتيكيا.
0: اي مازلنا
2: ما طالبوش حاجات كبيره, ان شاء الله نربحوا اوغندا وبوتسوانا, خاطر اوغندا مش محسوب راه مش تتعدى ليبيا بوتسوانا تونس تتعدى
1: واحده
2: راه ماهيش سهل.
0: شكرا لكم يعطيك صحه نادر, شكرا لك, شكرا لي سمير سلام يا حسني. فما صديقنا متابع كل يوم اسمه حسني الغربي زاد يسلم عليك.
1: بارك الله فيك.
0: أيوة. اسم سلم علي
2: برشا مع الاسم هذا بيجي
1: بالخزون لي هو يبعث من تحت اسم
0: التليفون يبعث لنا غادي. شكرا مروان يعطيك صحه وسيم كنت معنا في الاخراج الرقمي. نشكر المتابعين على الارقام الكبيره اليوم في المتابعه سواء على يوتيوب ولا حتى على فيسبوك. الناس اللي بعثت اسئلتها على واتساب الله غربكم ريتهم على الشدة بعضها اليوم, فمش وقت باش ناخذوا الاسئله نتاعكم, حاولنا ناخذوا بعض منها. نشكركم على المتابعه, نتقابلوا ان شاء الله ديبيت سومان 6/7 ديما على الاولى موزايك كفمه.

0: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: أما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. فرقة الشرطة العدلية بأرينا الشمالية تتمكن من الإطاحة في جهة سكرة بالعاصمة بعنصر مصنف خطير محل 16 منشور تفتيش ومن حجز نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وقد تم وفق ما أكده مصدر أمني لموزايك الاحتفاظ بالعنصر المذكور. النسخة صفر من مقترح قانون تنظيم الهيكلة الرياضية أصبحت شبه جاهزة بعد مناقشة مقترحات التعديل وفق رئيس لجنة التربية في البرلمان النائب عبد الرزاق عويدات، الذي أكد للزميلة سيد الهمامي أنه سيتم مزيد النظر فيه خلال اليوم الدراسي الذي سيعقد في مفتتح العام البرلماني الجديد.
2: فيما يتعلق باللجنة، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتجريب والشباب والرياضة، عندنا مقترح قانون اللي بدينا نخدمه عليه من السنة الماضية اللي هو الهياكل الرياضية، قانون الهياكل الرياضية ولا مقترح قانون الهياكل الرياضية. عملنا فيه سماعات عديدة لجهات معناها متاع قانون رياضي، ومازال عندنا نستنوا في وزارة الشباب والرياضة جينا في السماع، والآن اللجنة تقريبا انكبت على المقترح هذا ولحقت جميع المقترحات اللي جاتنا من السماعات اللي عملناها، ومشينا تقريبا الآن في إعداد النسخة صفر. تقريبا بديت تحضر النسخة صفر، يمكن نعمل لها جلسة في مفتتح السنة البرلمانية، وبعد ذلك باش نمشيو إلى يوم أيضا أكاديمي، يوم دراسي باش الأكاديمية البرلمانية تعيط لكل معناها الفاعلين في المجال الرياضي وكل اللي عندهم علاقة بالمجال الرياضي في إطار يوم دراسي تكون فيه معناها اطلاعهم على النسخة صفر وتقديم مقترحاتهم والمقترح التعديلات اللي يروها ضرورية في هالمجال هذا اللي هو مجال الهياكل الرياضي.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من النائب في الدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندس فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية مغزى من ولاية توزر. وهي الانتخابات تذكر بأن انتخابات سحب الوكالة من النائب محمد بوشقرة من البداية الانتخابية المحلية المذكورة ستجري يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. وتحمل ورقة التصويت على سحب الوكالة التي نشرتها الهيئة الجملة التالية: هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب محمد بوشقرة عضو المجلس المحلي بتمغزة، وذلك عبر وضع علامة قاطع ومقطوع في خانة نعم أو لا. بالشأن الدولي، مستوطنون متطرفون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة واقتحاماتهم للمسجد الأقصى وسط توثيق هيئة الجدال والاستيطان في فلسطين لنحو 5000 اعتداء منذ بداية العام الجاري. مسؤول عسكري أمريكي يقول لشبكة ABC إن الانسحاب المرتقب من العراق يمثل نهاية المهمة العسكرية الأمريكية الحالية، وأن القوات المنسحبة ستنشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة مع سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي. والمسؤول الأمريكي يضيف أن المعدات العسكرية ستسحب أيضا بما فيها منظومات الدفاع الجوي، واضحا أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد تنظيم داعش الإرهابي. نهاية هذه الجولة، والموعد المساء اليوم يتجدد الآن مع سامية وزياد في كيلتور بلوس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس كيلتور بلوس. كيلتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، سامية الحامي.
3: بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك FM، هذه كولتور بلوس من توانيف مليان تعليم نورونديفو 100% كولتوريل. جديد الصحة الفنية والثقافية تلقاوها معنا في تبيعة من زمان. كولتور أكتو بالنسبة لليوم نحكيو على زوزة فيلم تونسية، نص شيح ودار العرس في القاعدة التونسية، الندوة الصحفية الأيام قرطاج الموسيقية، مهرجان الإذاعة والتلفزيون لطيفة القفصي من بين المكرمين، ونحكيو على عودة نجاة الصغيرة أول ظهور لها بعد غياب سنوات. كما كل نهار جمعة نلقاو وصل غرامك، ضيفنا اليوم ممثل صانع محتوى وبطل في رياضة البادي يحكي لنا غرامه مهدي مزاح في وصل غرامك. لو فلاش باك خليكم معنا، نحكيو على الممثلة المصرية عبلة كامل، وهذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثق بالله في الإعداد

0: كالتشر بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. توت سويت وقائد جديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور اكتو.
0: كولتور اكتو
1: اليوم في كولتور اكتو نحكيو على جديد الساحة الفنية والثقافية كما عودناكم. نبداو مع الفن السابع فيلم لاص شيح في القاعة التونسية للمخرج خليل البحري. تنجموا تعملوا عليه طلة. فيلم كوميدي بعيد على الواقع والأزمات اللي فيه كما صرح مخرج العمل. نلقاو في البطولة ثنائي جديد في عالم الكوميديا محمد الكرموسي ومحمد السويسي، زوج شباب يتيحوا في مشكل كبير ويلوجوا على الحل، يتعدوا بمغامرات تهزهم العالم الخوف والرعب. مشكل لاص شيح نفرحوا زادة بالإنتاجات التونسية دار العرس الهيفل بن يوسف قريبا في القاعات بداية من 23 سبتمبر. في البطولة نلقاو وجاء جندوبي، صابر الوسلاتي، جهاد الشامي، خلود جليدي وسهام مصدق بعد غياب لسنوات في القاعة التونسية بداية من 23 سبتمبر. فيلم يحكي على كواليس وتحضيرات العرس. مخرج العمل يقول انه من قصة واقعية 100%. عرس مزروب علاش وهل باش يتم ولا لا، هذا كل تكتشفوه في قاعة السينما. من عالم الفن السابع نهزوكم للموسيقى. أيام قرطاج الموسيقية تعلن موعد اللقاء الأعلى بمناسبة الدورة 11 من التظاهرة هذه، وذا باش يكون التقديم أبرز ملامح الدورة برنامجها الفني في انتظار تسليط الضوء على أهم العروض والسهرات والندوات والفعاليات المبرمجة، مع بطبيعة زادة تقديم أبرز المستجدات المتعلقة بالدورة هذه. الموعد نهار 22 سبتمبر انطلاقا من 10 متاع الصباح في قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. وطبعا نفس النهار يكون بعدين هنا في كولتور بلوس الموسيقي منظر فلاح ومدير الدورة الحالية. نذكر موعد لي جي ام سي من 3 ل 10 اكتوبر. من بينهم الممثلة لطيفة القفصي والممثلة وفاء عامر، بشرى وباسم مغنية ضيوف الشرف في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الممثلة التونسية باش تكون من بين المكرمين في حفل افتتاح المهرجان لطيفة القفصي بعد مسيرة فنية مميزة. حول المسائل التنظيمية المتعلقة بحفل الافتتاح اللي باش يكونوا حاضرين فيه رحمة رياض ونصيف زيتون، أشار عبد الرحمن سليمان مدير المهرجان إنه التنسيق جاري مع الحماية المدنية والسلطة المحلية والجهوية بقرطاج وغيرها من المصالح المدخلة من أجل تأمين أفضل الظروف التنظيمية للعرض واحترام طاقة استيعاب المسرح وضمان سلامة الجمهور. نذكروا كونه عروض الافتتاح والاختتام باش تكون عبر الدعوات ما فهمش بيتخي، ويقول انه ممنوع منعا باتا انه يتباعوا الا التذاكر هذو. نذكروا الاختتام باش يكون مع كريم سليبي ومجموعة من الفنانين العرب. الموعد من 21 ل 24 سبتمبر 2026. نمشي للعالم العربي في ظهور استثنائي شهدته أروقة معرض أبو ظبي الدولي للكتابة 2026 حضور الفنانة نجاة الصغيرة خلال تكريمها بجائزة شخصية العام الثقافية ضمن فعالية الدورة العشرين لجائزة الشيخ زايد للكتاب العام 2026. جلسة حوارية تستعيد ذاكرة الفن العربي تحت عنوان نجاة الصغيرة ذاكرة الفن العربي أو نجاة والعصر الذهبي للأغنية العربية. أقيمت ندوة خاصة أدارتها وحاورتها الدكتورة نجوى أرويلي، وسلطت الجلسة ضوء على المحطة الفارقة في المسيرة الاستثنائية للجيتارة ودورها الريادي في صياغة وجدان الأجيال عبر عقود وعقود من العطاء الموسيقي والفني. فتحت الجلسة نقاش عميق حول التحولات اللي شهدتها الموسيقى العربية والمقارنة الفنية بين جيل العظماء والأجيال المتعاقبة، وكان حضورها محط الأنظار والصحافة والإعلام في العالم العربي جيتارة الشرق نجاة الصغيرة.
2: شكرا شكرا لوجودك معنا ست نجاة. أغنيتينا الليلة بكل حب وحنين، والكل بيشتاق لهالزمن الحلو ولهالزمن الجميل. الله يطول بعمرك.
1: هذه كانت كولتور اكتو بالنسبة لليوم.
0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. كما كل نهار جمعة الموعد يكون مع الفن والغرام. توت سويت وصل غرامك.
0: وصل غرامك
1: كما كل نهار الجمعة في وصل غرامك. نحكيو على الغرام، نحكيو على المحبة في لي دومين الكل. اليوم باش نحكيو المحبة بين دومين الفن، دومين التمثيل ودومين السبور. وين يتلقاو هذوما زوز؟ يتلقاو مع ضيفنا مهدي مزيح. مرحبا.
3: عسلامة سامية، شكرا على الاستقبال.
1: شنو الحوي؟
3: سافا لاباس الحمد لله. انا الغونتخي فرحانين بها، تعبنا شوية في الصيف، نتاو نبداو ننجو على الرواح.
1: كيفاش لي سوفنير اللي عندك مع العودة هكا المدرسية وسبتمبر و15 سبتمبر والرتور هذا؟
3: والله عادة نعمل عليها جو خاطر تلقاني باش نشري حوايج جدد، نشري كالطابلية الكرتابة، حتى والله الكرارس كنت نعمل عليهم جو ستيلوات. دونك بالكشي موسم الحاجات الجدد
1: كنت منظم وقتها هكا ستيلوات الألوان وذوكم ولا هكا فما
3: مغروم ما مش منظم
1: مغروم بهم وكهو
3: صحيح كن نشريهم جدد ننفح بهم ومن بعد منيش أكثر عبد يستحفظ
1: هاي والعودة بالنسبة لي كنت نتصور اكسيبسيونيل شوية باش نحكيو عليه غرام كبير رياضة البادل فما دي تورنوا شفنا وتبعنا زادة كون عملت أكثر من مرة مثلت تونس في الخارج في بلدان مختلفة قبل هذا خلنا نبدأ من الأول الحكاية وإحنا اليوم نحكيو على وصل غرامك مهدي في العادة نشوف صانع محتوى نشوف ممثل ولاعب محترف في البادل كان ننظموهم اليوم شو نقوله
3: معناها بالنسبة لي أنا كيفاش نشوفهم والله هذا موضوع مهم وموضوع أنا ماما دخلني بعدي خط العبيد يقولوا لي عارف بروحك وكان لي أنا أكثر سؤال صعيب باش نجاوب عليه اليوم أنا اخترت أني نكون إنسان مغروم وفغي سانس دو تيرم وش بانس كو إنسان مغروم ينجم يكون عنده مجالات مختلفة هو بطبيعته على قد ما يتطور على قد ما باش يكتشف حاجات دونك أنا اليوم كما قلت أنت يفهم لكس متاع سبور متاع رياضة كبرت بيه ملينة صغير كان فما القراية راني أنا كنت به في القراية سامية وبديت نخدم في خدمات بيرو فاديغ بوكو بلو كلاسيك ومن بعد جوستومون شلقت اللي هذاك ما كانش غرامي وحبيت نكون عندي حياة فيها أكثر أحلام فيها أكثر غرام وشغف
1: تبعت غرامك؟
3: تبعت غرامي لأن كي روحت لتونس تبعت سبور أنا كي بديت بالسبور دو راكيت بالتنس ومن بعد مش في كونفرتي أو بيتش تنس اللي باغي فيه ديسيبلين مونديال وقتها زينا في تونس لي شامبيونا دو ناسيونو مثلا تونس في روسيا وقتها أنا وماهر بوغر مون بارتنير دو توجور اللي انا بديت وانا معاه ومن بعد اكتشفنا البادل في فرنسا كي زوز كنا دي سالاري جوستومون بدينا خاطر استرجعنا الذكريات الطفوله احنا بالراكيت ونلعبوا في تونس كامله كنا نلعبوا ريت سيف لعبات تمشي تصيف تبحر احنا من بنزرت مش بقولك بنقردين كنت فما تيران تنيس ميل سفيقس جيبس
1: الغرام بدي بالتنس
3: بالتنس ملي احنا صغار
1: ومن بعد اليوم نحكيو على شامبيون في البادل في رياضة البادل كيفاش تكونفرت الغرام للعالم هذايا وإلا مشيت للبادل كي ولات الترند خليني نقول خاطر اليوم نحكيو على البادل وفما اتيكيت معينة ملاصقة على الرياضة هذايا مهدي
3: صحيح ملاصقة بطبيعة الحال نتصور انه فما اسباب معينة علاش تلصقت انا ما نحبش ديما لا بيناريتي معناتها حاجة 1 او 0 صحيح او غلط فما دي نيوانس في الحياة معناها صحيح انه الرياضة هذية اليوم فيها تراند معينة فما عباد يلعبوها على خاطر فما فيزيبيليتي خلينا نقول كلمة ريق معينة مود اما فما عبيد اخرين مغرومين بالحق بالرياضه هذيا كي ان سبور تري كومبلي تري انتريسون تري فيزيك تري تاكتيك تري استراتيجيك ويقوي لي كاباسيتي مونتال اي سوسيال خاطر احنا كي كنا في التنس سي ان سبور انديفيديوال تتعارك بينك وبين روحك لعبت مليح تربح لعبت اقل تخسر اليوم في البادل وانا كنت عندي صعوبه فيها من الاول انك معاك بارتنير وانتو ديبون دو سا بيرفورمانس ا لوي اي تو سا بور دير كو كي بديت البادل بديتو في فرنسا وقت اللي ما كانش تريند ما كانش مود جمله
1: وهو من خلينا نقول تقريبا من 69 نحكيو على الرياضه هذه ظهرت فعليا كفكره بدات من المكسيك ومن بعد بدات تنتشر بشويه مهدي دونك ماناش نحكيو على 2026 ولا خلينا نقول 5 سنين الاخرين
3: فوالا ان فيت كما قلت أنت ظهر في أواخر الستينات في المكسيك ومن بعد انتشر في الأرجنتين وفي في إسبانيا إسانسيالمون دونك اليوم عندك أحسن جواريت في العالم راهم في إسبانيا وفي الأرجنتين واليوم قاعد يتطور برشا في العالم لعول 10 سنين الأخرانيين نوعا ما في البلدان المتطورة الكل. وفي فرنسا مثلا مش نعطيك جوست ان اكزامبل يحكيوا على بلو دو 800000 براتيكون دونك اكثر من 800000 لاعب. ما نصورش هذايا جوست ظاهرة متاع تريند, انا نصور اللي اليوم رياضة ناجحة على خاطر الخصال متاعها, معناها elle a vraiment les atouts pour être un sport qui attire des gens qui n'avaient aucun lien avec le sport.
1: اليوم مهدي مزيح, شنو بدلت فيك الرياضة هذه؟ شنو أضافت لك على المستوى الشخصي والإنساني؟
3: أول حاجة سهلة ياسر, كما قلت لك كبرت بالكمبيتيسيون. الكمبيتيسيون فيها برشا أدرينالين, فيها كالنشوة هذيك, فما راني دي زيموسيون ما نجم نعيشهم كان في تيران وانا نتعارك ضد عبد. بيان ايفيدامون الفرق ما بين عركة اوفريسونس دو تيرم في الحياة وألا في تيران بتاع سبور. في تيران بتاع سبور انو فما قوانين باري, مثلا حتى في السبور دو كومبا بوكس سينما كذا, الفكرة انك تعطي كل ما عندك وجيت مصلحت تبقاك متريني فيزيكمان تكتيكمان بسيكولوجيكمان, عندك عبد ضدك اي تو اسي دو تو ميتر ان اوفر باش تربح السيد اللي مقابلك. انا الحاجه هذيا بعد ما خرجت من التنس, خاطر من بعد في التنس اتان سيغتان اج يبسوا لي بروفيسيونيل وحاجه صعيبه برشا في العالم يا تبطل ما عادش تلقى لي كومبيتيسيون اللي قدك. اليوم في البادل وعلاش نجح, فما دي كومبيتيسيون الفئات نتاع اعمار مختلفه. تلقى اليوم عباد عمرهم في الخمسينات والستينات كي سون كومبيتيتيف, خاطر سي ان سبور كي موانز اكزيجون فيزيكمون. اليوم لو فات انه لو سيكتور بريفي دخل في سبور هذا يخلي انه يلي بلوس دينيشاتيف دو كومبيتيسيون. اليوم سبور هذا لانتيريس انسي لانتيريس صغار لي بارون يحطوا صغارهم تلقاهم هما بيدهم قايدين مع بعضهم. سي ان سبور سوسيال اللي لم لعبت اوتور دو لا براتيك. واليوم انا شخصيا اكثر حاجه زادتني لها انه رجعني لكالاسبي نتاع الكومبيتيسيون اللي نرجع طفل صغير في وسط التيران وجست نحب نربح اللي مقابلي.
1: وخليني نقول كانوا اليوم قدمت بالكدا, خاطر نحكيوا على تورنوا حاليا, قلت لي جيت قاعده تحاضر في التيران, شنو الحكايه بالضبط شنو فما؟
3: اليوم في تونس فما سيركوي ناسيونال يتنظم على طول العام, عندك كل جمعه تورنوا في كلوب معين. اليوم انتشروا بالكدي الكلوب دو بادل في تونس, كيما تلقى من بنزرت حتى الجربه دي كلوب دون بوكو دو فيل. انا بدي عملت وقت هذا شنت انيشياتيف في مجاز البيب, وقتها كانوا شباب نتاع الجهه هذيك طالبوا بترانيت بادل باش نوريك قداش اليوم الحاجه هذيا ولات مطلوبه ومولتها البلديه وسيتي ان فينانسمون بوبليك للعباد في الجهه هذيك. دونك اليوم سبور انتشر, عندك ان كالندري ناسيونال على عام كامل, وجمعة ذي نستقبلوا تورنوا في تونس في نوتر دام دونك ميتويل فيل, تحديدا في اوتيل شيراتون اللي هو قديم معروف. فما نوفو كلوب غادي حل دي تيران ودور, وكهو مرحبا بالعباد باش يجيو يتفرجوا يكتشفوا.
1: وفي هذا الكل مهدي مزيح الممثل وينو؟
3: الممثل وينو به ياسر سؤال. حصل لي الشرف اني مثلت مع عبد الحميد بوشنيق في راجوج.
1: دكتور هادي, مازالوا يقولوا لك دكتور هادي ولا؟
3: والله التو دكتور ليه؟ دكتور عبد الكل قاعد تقول لي دكتور. اللي هو زيد حاجه تشرفني نكون دكتور, خاطر كان حلمي الاول في الحياه سني الوالد قال لي حتى عم قلت له دكتور, ما قال لي فيها برشا حفاظه يا اخي بطلت. يا اخي عبد الحميد نشكره وعطاني الفرصه,
1: عطاك الفرصه باش تحقق حلمك.
3: عشت مده شهر ونص تورناش.
1: دونك نتصور تبقى فيك حب التمثيل حب الفن, خاصة كي نحكيو على عمل كان ناجح في جزء الأول راجوج ثم الجزء الثاني اللي انتي التحقت في الجزء الثاني وكنت بمثابة تكلمناك نقطة الاستفهام شكون الدكتور هادي شنو الحكاية بعيدة على عالم راجوج. دونك نتصور كان تشالنج صعب شوية بالنسبة لك انتي مهدي.
3: هذه ترانزيشن به على الاخر ما بين سبور والتشالنج هذا اللي حكيت عليه. انا كان ما جاش السبور راني مش نقولك بعد انك نجحت في دور ولا لا, سي سوبجكتيف الفن, ما فماش نجحت في المطلق, فما اقنعت عبيد ولا لا صدقوك ولا لا, ما نحبش ندخل في هذا, نحب ندخل في انا كمهدي مزيح كيفاش جي أبوردي سو تشالنج لا, كيفاش نجمت نتغلب على ديزيموسيون متاع خوف. هو توت مون اكسبيريونس في السبور في الكومبيتيشن انك لعبت قبل في دي ستاد برشا عبادي شجعوا ضدي فما عبادي بروفوكي وكل حكاية ذي تعمل فيها ملي عمرك 6 7 8 9 10 سنين Et pour moi, c'est la capacité à évoluer, à performer sous une pression moyenne. Ou un exercice de t'exercer, faire حق ou un sport, c'est d'ailleurs أنك كن تمن بروحك تمن بقدراتك وتترين زيادة تخلط. Donc, أنا challenge متاع رجوش كي جاني قلت مدام جاني مدام الدنيا عطتهولي يعني أنا قدو مدام المخرج شاف فيا حاجة معينة. يعني أنا قدو باش نقدو على أحسن صورة عمري ما شكيت في هذاك
1: قلت أكثر من مرة كونه كنت صادق في الدور وفما حاجاتي شابهولك بين هادي وبين مهدي فما حاجات كيف كيف يمكن الحرة هادي سهلت عليك شوية المأمورية متاع الدور
3: بتبيعة هاي معناها في الليتاب هذيك ما كنتش قادر أني باش نمشي لشخصية ما عندها حتى علاقة بي ما عندي حتى فيكو أنكو معها دونك قربني عبد الحميد الحاجات نعرفهم في روحي وانا بدي زدت اكتشفت روحي سي دي نيونس مثلا مانيش اوسي جنتلمان كو دكتور هيدي بار كونت جو سي ليتر دونك تلقاك تو اكتيف الكوتي هذاك اللي فيك نجم نكون رومانتيقي في حالات معينين
1: حبيتو
3: بصفة غريبة حبيتو لين قلت لعبد الحميد نجمش بدل سيناريو ومحبوبة تكمل معايا بالحق راح حكيت له الحكاية ذيقها مشدو الضحك وانا كي حكيت له نحكي بجدي معناها خاطر ما حبيتهاش توفى الحكايه قلت علاش باش توفى وباش تقول لي امشي وباش نمشي لفرنسا نحب نزيد نقعد معناها
1: تحب تزيد تقعد كرغبه في انك تكمل تظهر اكثر دي سيكونس في راجوج والا كونه حبيت الرول لدرجه انك قلت خساره كونه توفى الحكايه هكا ما لازمش توفى هكا
3: والله صدقني ما عادش في التجربه هذيك انا جاتني نهار قبل أول سيكونس كنت نلعب في كومبيتيسيون متاع باديل في المغرب كي كلمتني عبد الحميد طيش تروحي طول في الدور وفي السيناريو ممكن معناها في وسط الخدمة ما عندي حتى حساب متاع سيكونس نظهر أكثر نظهر أقل مونسول انتري الحاجة الوحيدة اللي نشوف فيها زي أنا نحب نعيش غادي أنا نعتبر روحي عشت في رجوش وبش نعطيك معلومة عمري ما قلتها في السوشيال ميديا عديت 10 أيام بعد التورناج كما نقوله صارت لي تيحة بسيكولوجيك معناها هكا ما نجمش نرقد في الليل ونخمم كان في رجوش ورغم اللي وقتها السي دوري وفي وصورت آخر سيكونس
1: خوف؟
3: لا مش خوف تلمان سيتي انتانس ماما معناها ما نخمم كان في دكتور هادي في حياتي متاع مهدي اللي نسيت مهدي فيه دونك هذا هو لا سيتي جوست انسان عايش في حلمة حاب يكمل يعيش الحلمة كما كي نهار تمشي السهرية محليها على الاخر ولا البلاصة فواياج محليها على الاخر ما تحبوش يوف سيتي جوست
1: الحب والعلاقات بين كما شفناهم بين هادي ومحبوبة مهدي خديت منهم في الدنيا تعلمت من البيرسوناج تعلمت هي اوترومون بوتيتر
3: مثل ما طبختش جيت في فرصة تطبيق اما سي سور سيتي تري انتريسون انه تلقى عبد اللي عجبني فيه دكتور هادي تري كوريكت وبقدره زيدا معناه او ميم تان عطاها قالها راني لان راني موجود اي حاجه تحب عليها راك باش تلقاني تنجم تعمل عليا الوقت اللي حس انه ما فماش تجاوب من الشيره الاخرى حس انه البارتنير نتاعو وراي عندها رغبه اخرى وعندها حب اخر سي ريتيري افيك بوكو دو كلاس اي دونك عندي انا النموذج نتاع الحب نتاع دكتور هادي تري انسبيران ويعجبني
1: تستنى في التطبيق
3: استنيوا في التطبيق
1: مع هذا ما تحبش كنا نحكي على العلاقات الشخصية حتى الحب زادة موجود في الغرام كما كنا نحكي سواء غرامك بسبور ولا زادة غرامك بالفن تقول نلعب سبور ونحب الفن ويقولوا ممثل اليوم الكلمة هذه تغيرها اليوم تقول أنا ممثل
3: ولا إذا حكني أنا الديبا هذي نحس اللي فما
1: هو موش دبا هو تصريح ليك
3: لا تصريح لا نحس بصفة عامة خاطر يسألوا برشا ممثلين يقولوا له هل أنت ممثل وكل واحد وإجابته كل واحد ومفاتك طريقة رؤيته للخدمة هذه. خاطر فما اللي يقولك مثلا كنت تمتهن الحاجة هذيك ما تخدمتها وخلصت يعني أنت ممثلة عايش ما تكونش مش ممثلة. فما اللي يقولك ممثل راي كلمة كبيرة سي ان باركور دو في لازمك تكون بتاتر وريت حاجات معينين. أنا أعتبر روحي اليوم ممثل كان باش نغشش عبيد الله غالب أنا نشوف روحي كذلك. تبقى هل أني أنا ممثل كيما لا يرحمه
4: فتح
3: الهداوي بديتو إيفيدامون فهمت نتصور أنا كيما كنقول أنا لاعب بادل ولا فما عبيد أخرين يقول لك أنا لاعب كورة كيما فما كريستيانو رونالدو كيما فما لاعب كورة مازال كيبدي أون ديبيوت كارير دونك ممثل خاطرني نحب نمثل خاطرني مثلت اون اوتر سيري من بعد خاطر هكا
4: فما دي بروجي ما نعرفش باش تحكي هنا ولا يا مهدي
3: والله فما ميني سيري لعبتها مع المخرج مجدي سميري وقتها جاي دو بيتي رول ديفيرون فهم دو بيتي سيري وعندي فهم دو رول برينسيبو مازالوا ما خرجوش في الباقي فما des échanges مع مخرجين ما فما حتى شيء كونفيرمي وين اونتر طون دخلت نعمل في المسرح هذاك علاش كنقول لك انا ممثل يعني انا في الطريق نتاع التمثيل هذاك
4: والحلم ممكن نتصور للجميع الحق في انه يحلم
3: بالطبيعه طموح وكهو ومن بعد اللي باش يجي مبروك معناه عندي انا لو فات اني نقول انا اليوم ممثل ولا مش ممثل مش بيبدل حتى شيء للباقي متاع الكارير متاعي معناها سي با سكي مديفيني زادا مانيش نقول للعباد اهلا عسلامة انا راني ممثل انا راني انسان افون تو تبقى نجم نكون رياضي نجم نكون ممثل نجم نكون انتربرونور بعث مشاريع وحتى حاجة اخرى نجم نكون مغني
4: ويتلقاو ايوه مغني
3: ما نحب علاش ليه نسلامي نهار اخر ودري بيان حتى نشطح زيت
4: تكتب حاجات قاعد
3: نكتب
4: تعرف محاولات نصوص
3: اي بشوي بشوي تو يجيو في وقتها مانيش مزروب على حتى شيء سامي نجم حد نقعد 5 سنين مثلش ما قلقنيش
4: اما الغرام يقعد فيك
3: فوالا نعيش انا بطريقتي نحسو سي ان مود دو في ريت كي نقول انا ممثل معناها حتى كي نتفرج اليوم في اوفر نحط روحي في بلاصه الممثل هذاك نقول عملها كسا انتريسون الحاجه هذيك بالكش نهار روحي انا كيفاش نعملها تمشي توتوفور تلقى دي ماستر كلاس ما نعرفش انا اي مخرج اي عبد في الميدان الفني عنده ما يقول في روحه نسمعه هذاك نعبي
4: روحي كانوا تكون موجود مع عبد الحميد بوشنيق ولا حكيت على مجدي سميري ولا نستناو ان شاء الله المخرجين اللي باش تتعامل معاهم دونك فما حاجات قاعد تخدم فيهم قاعد تقدم وقاعد تحلم مهدي واحنا هذه وصل غرامه كان فما مساج تحب تقوله لاي انسان شاب مغروم قاعد يحلم شو تقول له مهدي وانت اللي خفت تحديت عشت المنافسه كما حكيت انت عشت بعض الصعوبات كيف دونك شو تقول له باش يكبر في غرامه وباش يكمل وشو تقول لروحك زاد سورتو
3: والله نقول لاي شاب تبع ثنية روحك اللي هي حاجه تخيز ابستريت تظهر اما انا مثلا واحد من الناس تبع ثنيات ماهمش متاع نفسي قبل فهمت على خاطر المجتمع ساعات يقيدك بسلوك معين ولا تشوف عبيد ماشيين في طريق معين وتقول هذاك الطريق الصحيح اما انت من داخل ماهوش هذاك اللي يفرحك دونك نشجع اي عبد انه يحفر في روحه يشوف شنو اللي يعجبه غير ما شنو اللي يفرحه هو ويفي كونفيانس ا سون انستان واحساسه كي تتبع الثنيه هذيك باش تنجح مكهو خاطر برشا حاجات يظهروا مزيانين من البرة كيما مثلا تمثل تولي معروف كذا الحقيقة هني واحد من الناس عشتها ماهيش هذيك اللي فرحتني فهمت
4: شنو اللي فرحك مات
3: شنو اللي فرحني بصفة عامة يفرحني كي نكون en phase avec les valeurs اللي نمن بها فهمت نكون صرفت بالقدام على العباد نكون عطيت ما عندي في خدمتي معناها نقول ثنيت الركبة خدمت عملت لي عليا ومن بعد الريزلتا هذيك الدنيا مش مشكل فهمت ما أنا نحاسب روحي نحاسب نيتي مع العبيد التماشي متاعي مع العبيد ومن بعد حتى كان عبد آخر يتغشش عليك نقول أنا تصرفت كيما نعرف كيما تربيت كيما راه صالح ومن بعد جو نكونترول با لو ريست ما قلقنيش.
4: وكيما زدت تبعت اغرامك اليوم الوالد فخور بيك فخور بالباركور اللي عملته اللي بعدك على الطب وكانك تكون دكتور.
3: والله سؤال تريز انتريسون. الوالد حياته كل ما هوش فخور ما يقولش اللي هو فخور بي ان توكا تعبت وانا الحقيقه تعبت دارنا شويه على خاطر عمري ما كنت نعرف شنو نحب بدلت من برشا حاجات وهما دزوني برشا في ثنية القراية والبير والاستقرار هذيك بعدت عليها لخاطرني منيش الإنسان هذيك اللي حبوه نكون الأوريجين ومقبلوش برشا من الأول اختياراتي فهمت شافوني هكا ضايع
4: مفرفش
3: لين اليوم الحمد لله بعد سنوات متاع برشا تعب وانا بيدي زدت فهمت روحي وزدت كادريت روحي وصارت ماتوريتي بطبيعة بصورتو بعد العمر 30 اليوم نتصور الوالد فخور بي هو بعث لي اليوم بالزهر اليوم الصباح يمكن شي مرة في 10 سنين لما بعث لي مساج قال لي راني فخور بيك دونك نبوسه برشا ونحبه ياسر ونشكره على المبادئ اللي علمهم لي وهو اللي علمني اني نكبش ونختم على روحي.
4: مرسي خاطر نتصور نقول له احنا سدا يعني الصحه خاطر محليها اليوم كي يجي المساج نتاع من الوالدين ولا حتى العكس كانوا نحنا نقولوا الوالدين يعطيكم الصحه وعايشكم ديما ما تقالش كلمه نحبك وما تقالش كلمه فخور بيك دونك محليها كي تتقال سلموا عليه برشا السلام عليك انت زاده برشا يعطيك الصحه مهدي وسلام لك التوفيق ان شاء الله ترجعنا هنا في رمضان كما كنت حاضر معنا قبل في مزيكا فام بدور جديد وبتوفيق ليك في رياضه البادل وان شاء الله نراوك في ادوار اخرى ما تعدى شكرا ليك
3: عايشك سامية ومرحبا بكم كما قلت لكم جماعة هذه الكل في الدورة متاع البادل في نوتردام في أوتيل شيراتون يجوا تفرجوا واكتشفوا
4: بتوفيق ليك مهدي انزاح وهكا البادل ما عادش كان نحكيه على رياضة الأثرية ولكن نجم تغير في خليني نقول برشا ناس وتغير في الغرام زادا كيف هذه كانت واصل غرامك بالنسبة اليوم
0: واصل غرامك Culture Plus, كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك FM.
4: كنا مع مهدي مزيح على دور الدكتور هادي في راجوج خلينا نسمع محمود السعيدي نغني على الحب موسيقى لحمزة بوشناق في إعادة أغنية رضا بالحاج خليفة ولكن ما حبيتوه الراحة لرضا ديكي توت سويت على موزايك FM رجعينا.

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
2: نكمل معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام وكما العادة وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك مع الوثق.
1: الفلاش باك
3: بتاكل زي اكل الحمار في النجيلة، لا الحمار بيشبع ولا النجيلة بتخلص.
4: طب وحيات ابوك شوية نجيلة بالتوم
5: فما فنانين كيغيبوا على شاشة الناس تنساهم، وفما فنانين أخرين يغيبوا أما الشخصيات متاحهم تبقى عايشة فينا، تبقى ضحكتهم، صوتهم، كلمة قالوها وإلا مشهد خلينا نضحكوا من قلبنا أو نبكيوا من غير ما نحسوا. وعبلة كامل كانت من الفنانات اللي ما غابتش علينا وعلى جمهورها، حتى وهي بعيدة على الشاشة ما زالت حاضرة في ذاكرة الناس، كأني ما زالت قاعدة بيناتهم تحكي وتضحك وتعيش تفاصيل الحياة كيفنا الكل.
6: هو في زي عبلة كامل يا جماعة؟ ما فيش، لأن عبلة ممثلة صادقة قوي وجامدة.
7: عبلة كامل موهبة نادرة الوجود،
6: جميلة
7: نادرة الوجود.
8: عبلة كامل أنا بعتبرها كوميديانة تراجيديانة كل حاجة.
5: في ذكرى ميلادها نسترجع حكاية فنانة اختارت النجومية أما رفضت ضجيجها. عبلة كامل تولدت في محافظة البحيرة في مصر، درست في كلية الأداب جامعة القاهرة، حبها للفن بدأ وهي طالبة وين شاركت في مسابقات المسرح قبل ما تقدم بعد التخرج مونودراما على مسرح الطليعة، وغديكا شافها المخرج يوسف شاهين وعطاها أول فرصة سينمائية في فيلم وداعا بونابارت عام 1985.
9: فبعد الجامعة عملت عرض مونودراما في الطليعة، فأستاذ يوسف شاهين شافه فاشتغلت معايا.
5: في نفس العام كان لها أول ظهور في التلفزة قبل ما يجي الدور اللي رسخ اسمها عند الجمهور العربي، رقية في ليالي الحلمية، الشخصية اللي رفقتها على

0: مش راجعتان؟
1: مالك ومال الشالية يا بنت همها؟
0: جعانة هربطه على بطني من جوع.
2: من بعد وصلت عبلة كامل تنقلها بين الشخصيات من هوانم جاردن سيتي وحديث الصباح والمساء إلى أين قلبي وأفراح إبليس. في 2005 قلبت الصورة تماما بشخصية ريا في ريا وسكينة،
3: وعندها القابلية أنها تبقى فنانة، تبقى فاتحة حمامة تانية، تبقى عظيمة، تبقى شيء غير عادي يعلم.
4: عبلة كامل من الممثلات اللي لازم تعمل لهم ألف حساب، يعني لازم اللمبات عندي كلها تنور.
2: من فاطمة كشري لحنينة إلى امرأة قاسية تقود عصابة في السينما، شاركت في أعمال بارزة كما يوم مر ويوم حلو مع فاتن حمامة وناصر 56 واللمبي وخالتي فرنسا. لكن المفارقة في حكاية عبلة كامل إنها كل ما زادت شهرتها كل ما بعدت على الأضواء، قللت من اللقاءات والظهور الأعلامي واختارت إنه أعمالها هي اللي تحكي عليها. فما مرة قالت إنها ما تعرفش تلعب دور عبلة كامل، ويمكن هذه الجملة اللي تختصر مسيرتها الكل. هي ما كانتش تحب تلعب دور النجمة، كانت تحب تلعب دور الإنسان. آخر ظهور تلفزيوني لها كان في سلسلة الدم قبل ما تختار الغياب من سنوات. عم ناول ظهور بسيط وامضة إشهارية في مصر خلتها ترجع بقوة لحديث الناس وقلوبهم اللي ما فارقتهاش. عبلة كامل أثبتت أنه بعض الفنانين ما يسكنوش في الشاشة فقط، يسكنوا في الذاكرة. في مشهد نعودوه للمرة العاشرة ونضحكوا كيف ما أول مرة، وفي شخصية نحسوها قريبة منا لدرجة أنه ننساو أنها كانت تمثل. عبلة كامل نجمة اختارت تكون بعيدة على الأضواء، أما قريبة برشا للناس، لأنها ما تمثلش الناس فقط، عبلة كامل كانت تشبه لهم.
5: فلاش باك

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبة لليوم. شكرا لكل الفريق، شكرا لميثق معنا في الاعداد، زياد في الاخراج، ويسري في الاخراج الرقمي. نتقابلوا نهار الاثنين في موعد جديد من كولتور بلس على موزايك اف ام 2 للجمعة. عادي ويكاند مع برشا موزيكا سينما ومسرح. انا مبقى لي كان نقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل شوي. اخر موعد الاخبار مع حسين الدبيبي، بعد يجيكم شكر بس بس في واحد من الناس.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. واعتمادية الروحية جنوب ولاية سليان تشهد مساء اليوم الجمعة ارتفاعا في منسوب عدد من الأودية في المنطقة على غرار واد الثماد وفندق دبيش وواد العواي وواد بوانجيلا إثر تهاطل الكميات من الأمطار في الجهة. وقد ساهمت الأمطار المسجلة في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية بعد فترة من الجفاف وسط متابعة ميدانية من المصالح الجهوية والمحلية المعنية تحسبا لأي تداعيات محتملة على حركة المرور والمناطق السكنية المحاذية لمجال المياه. انعقاد جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الشؤون الدينية والصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتدارس التحضيرات المتعلقة بالجانب الصحي لموسم الحج 48-400 ألف هجري. وفي هذا الإطار وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يفيد بأن اللقاء يأتي تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بإلهي موسم الحج العناية اللازمة بما يساهم في تحقيق الهدف المنشود المتمثل في أداء الحج لسعيرته في يسر وظروف طيبة، مثمنا مستوى التعاون البناء مع وزارة الصحة في التحضيرات للمواسم الفارطة. ووزير الشؤون الدينية يتطرق إلى بعض الإشكاليات التي تقتضي إيجاد الحلول اللازمة لها بما يخدم مصلحة الحجيج، لذلك حسن الاستعداد لعملية الفحص الطبي للمقبلين على الحج والتي ستنطلق قريبا والتحقق في جانب الاستطاعة البدنية ومزيد الإحاطة بهم وتكثيف حملات التوعية. الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس محمد أولاد محمد يشير في تصريح أو يعتبر في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن السنة الجامعية 26 و2027 تشهد عددا من الإشكاليات المتعلقة بإعادة التوجيه والنقل والسكن الجامعي إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتسجيل عن بعد وجاهزية عدد من المؤسسات الجامعية.
4: بالنسبة للعادة الجامعية قد شوية تعثر الحقيقة، خاصة المستوى يعد التوجيه اللي صار صيغة جديدة بالنسبة ليعد التوجيه واللي يتعدى في الصيف معاش في مارس، خاصة أنه النتائج لم تصدر في أغلب الكليات والجامعات. لحدات اللحظة مثلا في جامعة وصمانار لم تتم إصدار نتائج يعد التوجيه. كذلك بالنسبة للنقل الجامعي، عادي الطلبة عملت مطالبة نقل جامعية لحدات اللحظة تستنى في الرد، كذلك في جامعة وصمانار وجامعة قروان زاد. بالنسبة للتسليم عن بعد، اللي أغلب كليات ماشية في مسار لقمنا قاعدة تعثر الحقيقة والدفاع عن مستوى التنسيق مع بعض، وقاعدين نحاول نسلم الكليات المعاهد ووزارة الشرف نحلوه يعني كلية بكلية. كذلك بالنسبة للرزقان بتاع السكن الجامعي خاصة المعنيين بصرف السكن، الحقيقة الرزقان هذه ما هيش قاعدة تراعي تاريخ بداية دروس خاصة بالنسبة للطلب التكوين الهندسي والطب، واللي قاعدين مع دورين الخدمات الجامعية قاعدين نسرعوا في عملية توجيههم للمؤسسات الخدمات الجامعية.
3: في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، قوات الاحتلال الصهيوني تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر استمرار القصف الجوي والمدفعي واستهداف خيام النازحين ومناطق متفرقة من القطاع. والأنباء الواردة من غزة تفيد باستشهاد شخص وإصابة آخرين بينهم طفل في بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي قرب خيام النازحين في محيط مسجد التقوى شمال مدينة غزة، فيما أدى قصف آخر لخيمة تؤوي نازحين قرب بركة الشيخ رضوان إلى وقوع عدد من الجرحى. نهاية هذه الجولة والموعد المساء يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: شكرا لتشاركوا موزيك فيلم. هذه واحدة من الناس الموعد اليومي كل عدم الاثنين للجمعة من 8-9 متاع اللي نحكي. واليوم على كوكب اليابان البلد المتطور البلد ذي اللي زاد أيضا بينه وبين تونس علاقات متميزة لأكثر من 70 سنة. من خلال تجربة تونسية اختارت العيش في اليابان واللي 26 سنة وما زالت التجربة متواصلة. من خلالها نعرفوا البلاد والثقافة وأيضا نعرفوا زاد أيضا تونس في عينين اليابانيين. سعيد باستقبالها سونيا البنا سلامة. مرحبا بك سونيا.
1: سلامة أسلي شكرا.
0: مرحبا بك. شكرا لك على قبول الدعوة.
1: عايشك. شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. 26 سنة بعد شوية بنحكيوا فيهم نحاولوا نسافروا من خلالك لليابان. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8-9 متاع الليل على موزاي كفان.

0: الخميس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: سوديا البنت سلامة 26 سنة عايش في اليابان.
2: ايه
1: شو خليك تاخذ القرار هذا باش تمشي تعيش في نحن نقولوا كوكب اليابان؟ طبعا نحكيوا علاش هو كوكب اليابان.
2: والله في الحقيقة هو مش قراري، هو مكتوب مكتوب بجيني. تزوجت ومشيت اليابان. زوجي هو عنده 14 سنة يعني اشتغل في اليابان وزوجنا ومشيت اليابان. هو أصليته قرا قبل في الصين، قعد 5 سنين، بعد 5 سنين تخرج وروح لتونس ما لقاش خدمة مشي اليابان. كل الشباب يعني يحب يلوج على موطن شغل وبش يستقر في حياته والعيش الكريم، يفهم في العيش الكريم.
1: هي وجهة ما نتصوركش خممت فيها قبل؟ لا ما
2: لا ما خممتش فيها أبدا. خاطر أنا من الناس اللي ما كنت أمي الله يرحمها أتشي بها برشا، ما نصورش يعني نبعد عليها. وقتها جيتني نحب باش نكون مضيفة في الطيران، جيتني على الخطوط السعودية يعني تنزلت على حلمي باش ما نبعدش على أمي. مكتوب لي شو كيفاش هالمكتوب أي وبعدت يعني من شو من تونس لليابان.
1: لكن في ذهن كل واحد عنده أفكار على البلدان. من اليابان قبل ما تسافر لها وقبل ما تعيش فيها 26 سنة شكون تعرف عليها؟
2: ولي وقتها كنا نقرأ عليها الجرائد فقط، نعرف بلاد متقدمة إذاك هو اللي كنت نعرف يعني. ما كانتش عندي مثلا على ثقافتهم ولا ما كنتش نعرف حاجة كبيرة.
1: أو كنت تعرف عن طريق زوجك اللي هو سبق عاش الأربع
2: سنين؟ لا، خاطر كيف تخطبنا ما قعدناش فترة طويلة عليها، ما كانتش عندي فكرة يعني. على اليابان اللي نعرف كون مش نمشي مش لقى دار صغيرة يسكنوا في اليابان، كان ديار صغار هذا اللي عرفت. فما برش حاجات قالي كي تجيز وتعلمه
1: قبل ما تاخذ القرار وتلتحق به. أنا بديت سافر بمخك لليابان، بديت تحاول تعرف شوية تفاصيل على البلاد اللي انت بتمشي لها.
2: وقتها كانت دي الفرحة اللي باش نمشي اليابان، ما خلتنيش نفكر في حد شيء. هاكا ماشي اليابان بلاد متقدمة، هذيك اللي قعدت في مخي كاو.
1: انا حاولتش تعرف شنو اللي يسنى فيك، شنو الثقافة متاع البلاد هذيك.
2: ما خممتش وقتها، خممت اكل الفرحة هذيك.
1: انت خمم في راجلك باش تخطى عليه بغض النظر اليابان.
2: اي وقتها كانت هذيك الفرحة اللي باش نمشي اليابان، هي من التحق بزوجي. خاصة وقتها الأوراق ما قعدوش برشا في حضروا وقاعدة شيخة كجم هذيك يعني ما خممتش حاجات أخرى.
1: من 26 سنة التالي متفكر النهار اللي هبطت فيه أول، خلينا نقول أول انطباع وأول لقاء ليك مع البلد ذا اللي سافرت له؟
2: أكيد كيفاش تنسى؟
1: نعم
2: لوليني نبعت عليها على أهلي ومالي كيفاش ننسى؟ أي أول ما هبطت يعني الفت انتباهي وهو النظام، كل شيء بنظام منظم، حتى اللي فاليز كيفاه اللي يدوروا فك السنتش بنظام، كيفاه هبطها يجي عاون يهبطها لك. وفي صافي ما هبطت من الطيارة لقيت الفاليز متاعي صاي وصلت خبي هيلي. والخاصة القطار تحت المطار يعني كان كل شيء منظم، كل شيء أوتوماتيك. من وقتها بديتك عاملة جوة ولكن ما نعرفش شنو اللي سنة فيه بعد.
1: شنو مخوف كان بدايك؟
2: مازلت ما نعرفش يعني وين باش نسكن كيفاش. وقتها مش تعرف وصلت وخليت ورايا يعني أهلي ومالية وأمي اللي ما نجمش نفارقها. وقتك قعدت فكرة شوية اللي هاكا نشوف كيفاش النظام هذاك، ولكن
1: بدأ الانبهار.
2: اي الانبهار ومعها شوية اللي بحثت على الأهل يعني كيفاش تكون حياتي. خاطر مش كيما واحد باش يمشي يسافر يعني على مدة، كيما واحد يعني ما يعرفش قداش من عام باش يعدي فك البلاد هذيك يعني فما فرق. كان شوية خوف شوية انبهار مخلط.
1: الانبهار بدأ كما قلنا بالنظام الموجود في المطار.
2: ثم قعدت.
1: شو الحاجات الأخرى اللي خلتك منبهرة بهذا العالم أو بهذا المكان؟
2: والله هي الانضباط وقت اللي ترين ويقول لك العشرة ودقيقة العشرة ودقيقة يجي ممكن يوخر دقيقة أخرى مشكلة كبيرة. وكنت يعني كل شيء أوتوماتيك. أنا جاية من إفريقيا يعني شوية برشا حاجات جديدة بالنسبة لي هنا يعني أمام طاق لي سعيدة كوني نكتشف في حاجات أنا ما نعرفهاش في بلادي, ومن ناحية أخرى يعني متخوفة خاطر ما نعرفش اللغة كيفاش مش تكون حياتي يعني.
1: كان أول حاجز ليك هو اللغة؟
2: أي هو أكبر حاجز كان اللغة اليابانية.
1: هذه في نحكي على الأقل في أول ما بديت
2: خاطر نغزر كل شيء ياباني مكتوب, ما ريت حتى حاجة مكتوبة.
1: 16 سنة التالية
2: أي توا تبدل راهو ليه توا تلقى يعني مكتوب لغة اليابانية ولا إنجليزية.
1: لما نحكي 16 سنة التالية
2: ما فهمش كل شيء ياباني, هذاك بدا يخوفني نوزة خطر. واللي خوفني أكثر كل لغة صعبة مش نوصل زعما نتعلمها, كان هذا السؤال ديما نسأل راجلي يقول لي علاش لا, يقول لي أنا كيفك جيت ما نعرفش اللغة يعني بشوية عزيمة وأنا عندي عزيمة راه نحب نتعلم نحب نعرف نحب نتعلم على الثقافة متاعهم نحب نعرف التقدم شنو هالتقدم يعني
1: كيفاش وصلوا هكا
2: أي حتى نقول بلاد متقدمة ولكن نحب نكتشفها نكتشف التقدم متاعها المجالات متاعها الكل. كان عندي فضول يعني.
1: أما في الأيام الأولى عايشة في عالم كله رموز بالنسبة لك أنت منها.
2: أي ملول عايشة سعيدة مني سعيدة وشوية هكا عائلة بعيدة. أقول لك حاجة راهو كي نخرج نبدأ سعيدة جدا البرة نتفرج في كل معليش في تونس كين وأكل بني العالي ونتفرج في كل شيء أوتوماتيك كلها إعلانات كلها يعني تتبدل كل دقيقة نشوف الناس كيفهم منظمين فمش همجية ناس متأدبة مازال ما وصلكش يقول لك سيمي مثلا سامحني معناش في تونس هذاك برش حاجات معناش منها في تونس حق راجلي خاطر عنده 14 سنة قبل يعني ما خيش كل مشكلة اللي كان أو ما بعضنا كجينا مشينا ما بعضنا رانا نديو زوز نكتشفوا مانيش فاهمي أما لا هو يقول لي هذه هكا راهو هكا ولكن كي نروح للدار وقت نحس روحي معزولة عن العالم الكل نحس روحي في عزلة ليني في اليابان ليني في تونس.
1: شو أول النصائح اللي أعطاهم لك زوجك بالنسبة لي الوجهة هذه جديدة بالنسبة لك أنت لي اليابان؟
2: أول حاجة اللي أعطاها لي كوني نصاحب اليابانيين خاطر هو وقت اللي مشي اليابان قلب الأجانب عملوا له برشا مشاكل فأكعليها نصحني بالنصيحة هذه كش تعرف احنا يعني المشاكل بتاعنا قليب يعني من احسن مشيت وكان نصيحة دي كمان نجحت
1: وكان سهل الاندماج في السنوات الاولى في العوام الاولى مع اليابان. هل هو شعب معناها نجم وانت ماكش من مكان معروف بالنسبة لي هو ومكان بعيد كان سهل انه التعاطي معاه متقبل الاجانب للناس اللي جاي من ثقافات اخرى؟
2: والله من الأول هو ما حسيتش حسيت كوني أنا غريب عليه وقت فما كان الأزياتيك الأكثرية اللي فما وقتها بالعكس كان يغزر يضحكوا لي يعني هكا كاين حاجة كوجه جديد جاهم ما قيت صعوبات وقتها على خاطر رغم اللي هما ما يحبوش راهم الاجنبي ياسر مش خاطر ما يحبوش الاجانب خاطر الاجنبي عندهم يعني ما يطبقش القوانين متاعهم هذه هي المشكله متاعهم ولكن ما يعرفوش وجوه الاوروبا اللي مش موجودين برشا ولكن انا كانوا يعني كل ما يشوفوني ولا نسال حاجه يضحكوا لي هما متادبين ياسر اليابانيين ياسر متادبين والسيرفيس متاعهم اللي عجبني ياسر يعني نجم نقول لك نمبر وان في العالم السيرفيس.
1: تقول لي معناها الياباني يفرح بالاجنبي لكن في نفس الوقت عنده مشكله انه يلزم يكون متاقلم منضبط لقوانين ولترتيبات المجتمع متاعه.
2: نعم تويكا فما مشكله في اليابان ما مش حابين الاجنبي ماك تعرف تويكا اليابان يعني عندهم شيخوخه برشا يعني population vie دونك ينقصهم برشا يد العامله قاعدين يدخلوا في اجانب برشا ما همش حابين الحكاية هذية. سألتهم سألت اليابانيين في الحكاية، عندي أصحابي هناك اللي قربين ياسر، نسألهم في حاجات كي منك، يقولوا لي أنت صانية كيف كيف أنت نحبوا الأجانب. يعني يقولوا لي مثلا نبدأ في الشارع ساعات واحد يبدأ يصور يعطلنا في الشارع، فأنت يقف في مكان مش مخصص. هذا هو اللي قلق اليابانيين.
1: شنو من ضوابط العيش والانضباط لنواميس المجتمع الياباني؟ شنو هما
2: مثلا؟ ما تجمش تاكل في اي
1: على الاقل من خلال تجربتك انت في السنوات الاولى،
2: يعني اللي ما تجمش تاكل في اي مكان، فما الا في الاماكن المخصصه حتى التدخين الا في الاماكن المخصصه. مثلا يلزم تشد الصف على كل شيء. كيما باش حاجات ولا يزيدوا مثلا تمد حاجة مش تمد حكاية، يزم زوز يدين تمدها له، كل كيفاش تعمل تمدها بيد برك عيب برشا عندهم. كي تاكل مثلا ما يزمكش تخلي في الصحن نتاعك عيب، يزمك تاكل قد تس قد
1: لا لا انا من هذه، خاصة الأمهات اللي تسمع فينا عندهم من يزمك تكمل صحنكم.
2: اي
1: عادة تونسية.
2: عندهم برش حاجات وما يزمكش تقلق غيرك. هذه لو واحد يقلقك تو كي نبدا تعدي في الشارع، احنا نتعديو هكا واحد بجنب واحد وما يبعد شويه، ما يحبوش كل يحتك بهم هكا برشا، ويحترموا ياسر هما راهو الشخص. وحاجه اللي عجبتني برشا فيهم عندهم الانسانيه، يعني يعطيو قيمه للبشر إنسان كإنسان. يعني كان واحد يعثر في الشارع ذيك قضية ومشكلة، شكون عملها الكيس هذية وعليش عثر فيها؟ يعني أجنبي ولا ياباني ما عندهم شراه الفوارق بين أجنبي ولا ياباني، هذية الحق ما عندهم شوذية اللي تعجبني برشا في اليابان.
1: يعني شو كان أصعب شيء في السنة الأولى على الأقل سونيا في اليابان؟ شنو أصعب شيء بالنسبة لك أنت؟ كان
2: حجز اللغة. حجز اللغة كان صعيب برشا علينا، خاصة بعد ما مشيت بثلاث شهر حبيت بهم، بعد جبت بنتي وكليقات ما قريت وقتها وتفاقمت المشاكل على خطر بنتي كي تمرض ونهزها طبيب يلزم راجلي ياخذ نهار، وقتها في اليابان راهو مش تاخذ نهار مش سهل
1: طبعا،
2: يعني صعب. هذيك زدت كانت لي مشكله كبيره. وهما الحركات متاعنا حركتهم مش كيف كيف، يعني مثلا الطبيب يقول لي تعطيها دواء متاع ستة ايام، يعملي هك ستة ايام، ستة أيام احنا ديها خمسة يعني كان خمسة هو ستة، هذية برشا حركات. مثلا وقتها بنتي تبدأ كمريضة ولا حاجة يقول لي مثلا، وهم عندهم حكاية يعني
1: هو اللي سمعوا فينا في الرجوع ممكن
2: ما يتفرجوش فينا، مثلا فما حركات يقولوها احنا صفر يعني وهي عندهم اوكي. انا كي مرة طبيب قال لي في بالي بنتي شبيها، يعني خاطر انا ما نفهمش اللغه، القاها حركات هي اللي بشي.
1: صارت لك قصص في السنه الاولى ما تنساهمش في علاقه بالصعوبات هذه؟
2: نذكر ماشي انا المستشفى، ماشي المستشفى يا اخي، راجلي قال لي بون وراني المستشفى فين، ووقتها كان نهار الاحد مسكر، قال لي من غدوه تجي، وقال لي كيفاش نقولهم وين كي نضيع، خاطر مسهر راهو وحديديه برشا مباني وما نعرفش نقرا لي مستشفى. قال لي اكتبها بالليتر وقول وين المستشفى. عاد وحده سالتها قالت لي نو نو نو انجلش، يعني اللهجه نتاعي جاتها كانها بالانجليزيه نتكلم، انا نتكلم بالياباني نعمل فيه جهد. هذا يا برشا حاجات برشا صعوبات، خاصه الاكل الحلال. للسنين اللي أول ما مشيت ما كانش متوفر برشا، شوية برك خاطر الجالية المسلمة كانت قليلة جدا
1: زي ما 16 سنة تالي
2: أي 16 سنة هذيك كانت صعبة جدا. يعني بعد اللغة، عند حاجز اللغة هو
1: المطبخ الياباني.
2: المطبخ الياباني الأوليني هذاك السوشي ما كليته إلا بعد سنتين.
1: ليش؟
2: صعيب علي كيف احنا 26 سنة تيلي مش ناكل حوت ني يعني جيني ما تجيش في بالي ناكل حوت ني يعني صعيب صعيب ياسر. كان رجلي نذكر مرة أول ما مشيت يلوج على ساشي يا أخي وأنا نطلب يا رب إن شاء الله ما يقاش قال لي خاطر يزمك الدوق ونهارتها يعني كان صعيب علي ما رجبتش ناكل حاول يعني باش نذوق شوية ولا حتى عامين باش نجمت.
1: شو الاختلافات الثقافية المهمة والمجتمعية في المجتمع الياباني اللي بعيدة علينا نحن واللي انت من خلال تجربتك على الأقل في السنوات الأولى ما لقيتش روحك فيهم؟
2: والله يقول لك عندهم هما ياسر الزيتيكيت يقولوا بها خاصة اللغة عندهم كيغو كيغو هذي يقراوها قراية يعني كلام متأدب ياسر هذاك صعيب التوى ما نجمش نتكلم الكل ما تعلمت شوية
1: أما صعيبة التربية
2: لا لا لا فما كلام يتقال مش كيف كيف مش كيما تقول فما بتاع إنسان يبدأ على منك يزم كلام معين تقوله
1: شو عندهم لغة خاصة
2: أي اسمها كيغو
1: كيغو
2: أي هذه يتعلموا على فيها على زيتيكيت كلام طبعا مثلا أنا ما نجيش في مدير ولا واحد ونكلمه كلام عادي يزم وصعيب شوية يقرأ وقرأي هذه بالنسبة لي أنا التوى ما نجمش الكل أما يعني متعلمة حاجة يومية اللي نجم نقولها بأدب كبير فما أدب كلامه كل ما تأدب أما هذه كيقول يعني أدب كبير شوية
1: أكثر إيه؟ تدرس في المدارس العمومية متاعهم
2: تدرس هذه صعيبة بالحق صعيبة حتى الأجانب صعيبة يسر.
1: شنو آخر كان مختلف بالنسبة لك أنت من مجتمع أنت جيت منه من تونس إلى مجتمع آخر مختلف عليك تماما؟
2: قلت لك عندهم برشا قوانين مش عنا احنا برشا مثلا يزم كي تدخل للدار تنحي الصبات مش كي تحطه يبدأ مقابل للدار وين مش تدخل لا يزمك تقلبه هكا شوية يعني كي نمشي مكان يزم نرد بالي على الأول وقتها كانت صعوبات ما قعدت نغزل اليابانيين شي يعملوا ونتعلم عليهم وما كعلي قبلوني قوني يعني نحب نتعلم يعرفوني اللي
1: جاية من
2: بلاد جاية من بلاد يعني غير بلادهم ما عندناش الثقافة متاعهم كانوا يعاونوني يعني برشا نذكر مرة جيتني كل واحدة خذيت كعبة مدنية أنا جيت نقشر نعمل هكا خذيت قالت لي احنا رانا منش هكيك غزرت له وقيتهم حاجة أخرى مبدأ يقش هكا بنظام فعندهم طريقة خاصة يعني برشا حاجات هذيك هي اللي يحبوني فيها اليابانيين أكلي كل ما نولت نتعلم ونحب نتعلم عليهم ودي ما نلاحظ مثلا نمشي بقى نشوفهم شي يعملوا مقبل باش أنا نتعلم عليهم.
1: 26 سنين كانوا يعرفوا الوجهة اللي انت جاية منها كان ثم معرفة في المجتمع الياباني بتونس على الأقل؟
2: قلت لا ما كان فوش يعرفوا تونس كنت كي يسألوني منين نقولهم من تونس ما يعرفوش يزمني أقول من إفريقيا كان تونس مش معروفة عنده أما تولي تعرفت.
1: شو اللي عملته انت باش تعطي معلومة أكثر على بلادك على الوجهة اللي انت منها؟
2: أنا والله وقت اللي أول ما جيت اليابان بعد ما ربيت بنتي معك صعوبات هذيك شوية دخلت في جمعية أمهات المهاجرات وكي دخلت لك الجمعية تبدلت حياتي تقريبا 180 درجة هذيك قيت يابانيين وأجانب الحق اليابانيين يعني ياسر تلهوا بيا برشا وكل صديقة تعرفني بصديقتها وهكذا وليت عندي برشا أصحاب تو قد شعر الرأس نقول لك أصحاب اليابانيين بشوية وليت يقدموني نعرف بتونس في تعلمت اللغة اليابانية
1: تعلمتها في قديش كنت المدة
2: ولا قعدت عامين قريت عامين أما واحد ما يتعلمش إلا بالبراتيك وليت نقدم تونس في المعاهد والمدارس وفي برشا أماكن والحاجة اللي فما مكان اللي قعد في يعني في قلبي برشا هو طوكيو متروبوليتان اللي معروفة فيها مسرح وفيها سينما كومبلكس كبير ياسر اش تعرف اليابان جتني فرصة كانوا زوز أساتذة جامعيين من أكبر جامعات في اليابان هم اللي طلبوني باش نكون معاهم والبرنامج هذايا باش نتحدث على كيفية العيش في مجتمع مختلف الثقافات كان بالحق كان خاصة بعد ما تكلمنا على وقتها الحكاية هذه صارت من وقتها وصلت الجامعة دونك عندي يعني عشت برشا حاجات وحكيت كيفاش الصعوبات كيفاش تغلبت على الصعوبات وكيفاش مش بالسهل يعني جبنية كيفاش نعلمها يعني نعيشها في زوز ثقافات وكيفاش يعني احنا مسلمين بالصعوبات اللي لقيتها باش بنتي يعني باش
1: علمتها الإسلام. في هذا ثم صعوبة في كونك تكون من ثقافة مختلفة؟ شو الغريب أكيد. بالنسبة لليابانيين من ثقافتنا نحن كتوانسة؟
2: كتوانسة ولا
1: وشنو اللي يعجب زادة؟ يجب يكون غريب وثم حاجات أخرى تعجب إذا كان فما ما يعجب
2: هم اليابانيين ناس مثقفة برشا يحبوا الآثار يسمعوا ديما بالكارتاج وديما كيقولوا لي كارتاج حبوا نمشيوا نشوفوها حاجة كيما هكا ويحبوا الأكلات برشا راهو اليابانيين الناس يحبوا يذوقوا مش على خاطر بنينة ولا مش بنينة برك يحبوا يذوقوا الحق أنا قدمت زاد قبل ديما عندي كوكين كلاس قدم فيه الأكلات التونسية والحاجة اللي كانوا يحبوها برشا برشا برشا هي الفريك الفريك هذاك طريقة عندي بعد ما روح اليابان عندي كوكين كلاس وقالوا لي اسمع الفريك اللوليني هذاك راهو
1: هذا في الماك لكن بالنسبة لهم هما شنو اللي كان ينجم يكون غريب عليهم كثقافة كوجهة كبلاد نحكي على تونس
2: والله برش حاجات تظهر غريبة عليهم فبرش حاجات نعملها مثلا من الأولى أنا مفعت تعلمت كل اليابانيين مثلا ما شدش الصف هكذا ندخل مثلا يعطيني وقت نجيب بالضبط مش قبل دقيقة أو دقيقتين حاجة غير حاجات كيما هكا لي هما ما يحبوهاش اليابانيين ولكن تعلمتها من الاول من الاول تعلمتها
1: ما خذلك مدة حتى تندمج في هذا المجتمع في هذا
2: اي بشوي بشوي ومش بالسهرة خاصة اسمع راه مش كيما اللي يمشي يقرا كيما اللي كيف انا اللي نمشي مع زوجي الزوج يمشي يخدم والمرأة تقعد في الدار وكل مش كيف كيف راه مش كيما اللي يجيو يقراو يعني يختلطوا بالتلامذة ويعملوا برامج مع بعضهم ويخرجوا والكل انا لا انا يعني كنت عندي بنية خجبت بنية يزمني نربيها وكان مش سهل عليا ولكن بعد ما كبرتها شوية بشوية بشوية وقررت باش
1: حتى كان في دارك عندك مجتمع داير بيك عندك جيران داير بيك عندك حومة داير بيك عندك مكان نحن ربما في ثقافتنا عندنا ثقافة إنه الجار لازم نعرفه لازم نوكله هل هذا موجود في
2: ثقافة؟ لا ما نعرفش جيراني ما نعرفهمش لا ما فماش هذا لو واحد يشوف الآخر ما نعرف لو واحد يسمع على الآخر كل واحد بسكر بيره وما نعرفهم جيران بالحق إلا ما يشوفهم في الأسانسور ولا في الوين أما لا ما فماش الثقافة هذه
1: مجتمع ماهوش منفتح من الاول على ناس ما يعرفهاش
2: لا لا مش خاطر ما يعرفوش لا هما هكاك ناس ناس عمليين ناس ما عندهمش وقت بس الصباح مش الخدمه يروحوا الليل ريتم تاعهم ياسر ريتم صعيب برشا يعني الخدمه حياتهم خدمه حاجة مقدسة عندهم خدمة اش خليهم تويكا يعني فما عزوف في الزواج في انجاب الاطفال انا يعني نفهمهم مش بسهل توا مرأة تخرج من الصباح تروح 8:30 9 كما بنتي توا توا بنتي تروح هكيك يعني يقول ذي كيف حياتها مش تكون بعد يعني صعيبة عندهم الحق ما يحبوش يتزوجوا ولا يجيبوا الصغار
1: بناء العلاقات الاجتماعية غادي انت اليوم وصلت عملت أصدقاء وبناء العلاقات الاجتماعية في اليابان شنو اللي شنو ركائزوا فيه
2: ولا هي قلت لك كونك كونوا خاصة مع الأجانب كيف يلقاهم يعني يحترموا القوانين متاعهم وكيف يلقاهم يحبوه أنا الحق عملت برشا أصحاب بالحاجات هذية يقولوا لي يابانية هم يقولوا لي كي اليابانيين انت وليت يابانية
1: بعد 16 سنة تجربة نجم تكون انت اليوم دخلت في هذا المجتمع اللي باش نكملوا نحكيوا عليه بعد الفاصل خليكم معنا في واحد من الناس على موزيك FM راجعين

0: زينا معكم في واحد من الناس على موسيقى فيلم. ضيفتي سونيا البنا سليمة، 26 سنة تجربة من العيش في اليابان، ولا تزال تتخيل نفسك انك تغادرها وترجع للبلاد؟
1: والله قبل ما كنت خمم أما تويكا بعد هالسنين هذه يعني حنين البلاد يقعد ديما يعني هو أقوى،
0: خاصة تو في الفترة هذه
1: بالنسبة لتو ما زلت أما يمكن يجي نهار واحد يخمم
0: الحودة طبعا بلادي وانجعت عليه.
1: ليه واحد بلاد وراه زيد حنين البلاد ديما هي وأقوى
0: طبعا. باش نرجع للتجربة 26 سنة في هذا البلد، قلت لي الانطباع اللي عندك طول هذه السنوات انه هو مجتمع جاد خدام يعطي قيمة للعمل الكبيرة، لكن ثم كان العمل في هذا المجتمع، معناها الحياة العامة الاجتماعية في اليابان خلال اللي عشته انت،
1: هما وقت العمل العمل، اما وقت الراحة يعني يصغلوا للراحة زيدا، يعني يخرجوا يتفرهدوا، اما من الناس اقول لك حاجه يخدموا برشا، اقول لك علاش، خاطر عندهم يخدموا ساعه كل ساعه زايده يخدموها يخلصوا عليها
0: وباش
1: اي هذيك باش يتفرهد بها، يقول لك تلقاه ماذا بيه يعمل ماكسيموم بوسيبل باش يمشي ويتفرهد ويحوس ويصرف. وكيما
0: يعني زايده يعني مش مشكلة، أما العمل قلنا حاجة مهمة،
1: حاجة مقدسة، يعني
0: مقدسة بالنسبة للمهمة،
1: ولكن بعد العمل يمشيوا يتفردوا تلقى في الليل الدنيا معبية وعندهم باتشينكو يمشيوا يلعبوا فيه، تلقاهم المطاعم كل تلقاهم معبين بعد الخدمة يمشيوا يتفردوا.
0: العائلة شنو مكانتها في هذا المجتمع؟ أنت اللي عايشة غادي ونكون عائلة اليوم؟
1: ولا شو نقول لك، العائلة أنا نحكي على نفسي، عائلتي كما هما بالضبط، كل كنا نخدمه نروح وكل واحد يروح كل واحد له في روحه يعني هاو تعشيه هاو نغسيه هاو أكره أوكي نرقده قوم الصباح نفس الريتم، ما فيش كحياة هذيك.
0: لا يعني هو مجتمع يعطي قيمة للعائلة، وإلا كيما بعض المجتمعات الأوروبية اللي بالنسبة لهم إذا كان وصل الشاب أو الشاب إلى عمر معين يمشي يعيش حياته بعيدا عن عائلته. هل هذا نفس ال
1: أي لا موجود هذايا، يعني اللي ديما يسألوني بدك خي مش تمشي تعيش وحدها، قلوا لي احنا رانا هكا نفسر لهم علاش مانيش معناش الثقافه هي هذه، طفلك تكبر شويه تمشي تعيش راح عندهم الثقافه هذه من اللي يبداو في الجامعه، وقتها يبداو كما تقول لي صاحبتي تقول لي بنتي يعني ملي وصلت الجامعه ولا الطلاق بيني وبين بنتي ولا تعيش وحدها.
0: هو مجتمع محافظ، مجتمع فما عادات وتقاليد لا تزال مترسخة في المجتمع الياباني حتى إن كانت عادات تقليدية قديمة، ولا لا بحكم التطور التكنولوجي اللي قاعد يعيشه على الأقل،
1: ولا فيهم وعليهم مش نقول لك يعني فيهم وعليهم أما محافظين أما فيهم وعليهم.
0: شو من الحاجات اللي ما تنساهاش 26 سنة ثم المواقف اللي صارت لك ما تقعديما في البال،
1: يعني حاجة باهية ولا أي حاجة؟ الحاجة اللي راسخة في مخي هي كوني ولدت بنتي في اليابان في بلاد متقدم.
0: شو المختلف؟ يعني ولدت بنتي في اليابان،
1: وقتها جيت من تصور جيت من تونس ومستشفيات أول مرة نشوف مستشفى كيكا، يعني كانت عندي حاجة كبيرة، خاطر لقيت فيه 3 شهور المستشفى، يعني شفت الخدمة كيفاش خدموا الطب الفرمليات.
0: انت 3 شهور قعدت بتول بنتك؟
1: اي قعدت 3 شهور، جاتني كومبليكاسيون قعدت 3 شهور في المستشفى، يعني شفتهم كيفاش يخدموا انبهرت بها. والحاجة
0: شو المختلف في يعني في في في الرعاية الصحية والخدمة الصحية اللي انت شفت؟
1: كونوا المريض عندهم يعني هما يقولوا له مثلا في المستشفى كي باش يعيطوا مثلا انا سونيا، مش نورمال، هما عاده سونيا سان كيما نقول لك انا سي شيك، هما يقولوا سونيا سان، ولكن في المستشفى يقول لك سونيا سما سما، يقولوها للامبراطور. ويسرت له بالمريض، يعني بالحق الفرمليات كي نسمع يقولوا ملك ملك ملك، يعني يسرت له بالمريض عديت عملي وقتها بالنسبة لي هنا كانت صعبة عليها شوية، ولكن من ناحية أخرى كانت تجربة حلوكوني، عرفت أكثر علاش متقدمة اليابان ومستشفيات متاحة، كنت نتمنى تونس عنا هكيكا. إلى جانب هذا بيزور عملت برشا حاجات في اليابان اللي هي قعدت في راسخة في بالي، كما تعينت رئيس الهيئة الفرعية الانتخابات على القارتين بآسيا وأستراليا.
0: أي انتخابات؟
1: انتخابات رئاسية اللي فات. أي تعينت فيها رئيسة على الهيئة بين هذه كانت يعني حاجة لي
0: هذا من الواقف اللي تنساهمش في 16 سنة.
1: هذه نحكي يعني الحاجة الحاجة اللي عملتها لتونس، وأنا اللي أنا يعني خطر عايشة غادي وحاجة نعملها لبلادي هي اللي خلتني أكثر عندها وقر في قلبي، كما حاجات اللي عرفت بتونس برشا هذيك زيدة كانت تسعدني برشا، وقت اللي كانوا قبل ما يعرفوش تونس كي تقول تونس يقول لي فيني زمني يقول إفريقيا، عرفتها في عرفت يعني فما برشا مشاو لتونس هذيك تفرحني برشا، وسخطوه تويكا كي نسمع الشباب كي يجي اليابان يقولوا احنا توانسة محبوبين برشا، تسعدني برشا على خاطر نقول هذه مش من الا شيء جيد، هو احنا اللي كيفي انا واللي قبلي عطينا الوجه المشرف لتونس، وهذا يسعدني برشا.
0: بستة عشر سنة شو تعلمتوا من تجربة العيش في اليابان؟
1: تعلمت الانضباط، تعلمت ش معناتها كونها دولة متقدمة، شنو ال
0: شو اللي خلاها
1: الوعي
0: متقدمة؟
1: ولا الوعي، تعلمت كلمة الوعي ش معناتها.
0: شو معناتها؟
1: كنت قبل اسمعها وعي توكنس وعي وكها، أما كي مشيت اليابان وشفت اليابانيين يعني كي كسر حاجة ولا يعمل حاجة يعني في الشارع هو اللي بشي خلصها. دونك يعني تعلمتها يعني الوعي، الشعب كي بدا واعي قديش هو يعني عنده قيمة في المجتمع،
0: واعي بشنو بمثلا أهمية الملكية العمومية.
1: أيوة نعم، يعني هذا يعني واعي بكل شيء، واعي كونه يزم يحافظ على بلاد ويحافظ على ملكية الشعب، الشعب يعني يعرف روحه هو اللي بشي خلصها. راهو
0: صارت لك مواقف من منها انه كنت مثلا ما كنتش تعرف انه هالوعي هذا موجود بأهمية الملك العمومي؟
1: والله انا عرفته باليابانيين بحتكيكي بيهم، نشوفهم اي حاجه مثلا في الشارع يزوهم يخليوهاش طايحه في القاع، مش بيخليوش الشارع مسخ ساعات، لا الواحد طايح حاجه يزوها ويحطوها في مكان اخر، تحسهم يعني شعب وعي ويحافظ على بلده، حافظ على بلده ويغير على بلده برشا، ذي لاحظت عليهم.
0: هذا أكثر ما تعلمته في خلال هذه التجربة متاع 16 سنة؟
1: والله برش حاجات تعلمتها، تعلمت باش الصبر، هما ناس ياسر عندهم صبر، أذوما اللي تعلمته خاصة الانضباط والوعي، عرفت معنى الوعي.
0: قداش دخل التكنولوجيا في حياة اليابانيين؟ أنت قلت لي أننا في بلد متطور التكنولوجيا، قداش التكنولوجيا حاضرة في حياة الياباني يوميا؟
1: خص كل شيء، مثلا أنا في داري عندي روبو ينظف لي الواقع، مثلا نبدأ البرا في الشارع قبل ما ندخل ويتحل الكلماتيزور قبل ما ندخل الدار، نبدأ راقدة في السبرك باكي القهوة تقوم تخدم، ما قوم نلقى قهوة حاضرة مثلا، برش حاجات اللي تسهل الحياة، حياة سهلة في اليابان. هي يعني قديش عرفت كونه يعني البلاد متقدمة والتكنولوجيا هذه تسهل على المواطن الحياة.
0: كنت تسأل كيفاش وصلوا للمرحلة هذه، المحطة هذه من تقدم التكنولوجيا؟ كنت تحاول تسأل جيرانك العباد اللي في مراكز قرار نجم يكونوا في اليابان كيفاش وصلوا انه بناو اليابان كان في وقت من الأوقات بلد فقير معناها ثم وصل وصل الى ما وصلوا اليوم.
1: لا ما سألتش، ما انا اشوف كونهم ناس جديين برشا، يعني انا كي نشوفهم يعني منضبطين في العمل نتاعهم، يعني كي يلزم يخدم 8 سوايع يعني يخدمها هذا برك، يعني كي تفكر 8 سوايع يخدم يعني عطاء، يعني باش تقدم البلاد وكي باش تقدم اكيد كل شيء باش تقدم فيها.
0: في المقابل الخدمات هذا الوعي التهكليه انت موجود في اليابان بين البلاد تقدم زادا، في المقابل البلاد تقدم في خدمات المواطن معناها العايش في اليابان كما قلت انت عايش سهل من خلال التكنولوجيا، لكن زادا في اي اوجه اخرى هو سهل، في الرعايه الصحيه، في الرعايه الاجتماعيه، في
1: يعني كي تمشي الاداره حاجتك بورقه بحاجه، يعني كل شيء سهل، كل شيء منظم، في السبيطارات كي تمشي ما تلقى كين اللي مثلا كيما انا اقول لك، حتى يعني جيتني انا بنتي صغيره جيت نغسل هي بيبي حطيتها خشمها في الماء استنشقت الماء فيسا كي عملنا امبيلونس فيسا جيت راي دقيقتين الامبيلونس كانت بحدينا. يعني اقول هذه هي من الحاجات اللي انا اللي تظهرني زيدا، يعني نحس بالأمان. سمحني نحس بالأمان صراحة، غديك المواطن يحس بالأمان. مثلا أنا أقول كانت جرى لي حاجة نحس بالأمان، يعني نعرف روحي كان نمشي سبيتاري يعني مش نلقى كان اللي يرضيني، نمشي إدارة نلقى كان اللي يرضيني في الإدارة، يعني كل شيء منظم مرتب ما فماش
0: يعني
1: مشكلة.
0: الصورة اللي ممكن نحن نأخذها وخذيناها حتى من خلال السينما ولا من خلال ما يحكى على اليابان معناها انه هذا التطور انه يسمى في وقت موقات كوكب اليابان، بس بليك انت هي صورة حقيقية
1: اي لكوكب اليابان بالحق، يعني كي تشوف حياتي نشوف حياتي سهلة في كل شيء ونقارن كيفش كنت يعني يعني بالحق. ونقول لك حاجة واحدة، اللي يمشي اليابان صعيب باش يجم يتأقلم في بلاد أخرى، صعيب برشا، فيها برشا دليل. ايش معنى تدليل؟ يعني كل شيء متوفر فيها، ما تلقى كان اللي يرضيك، ما تلقاش صعوبات يعني فيها، حاجتك بحاجة تلقاها، تمشي الإدارة حاجتك بحاجة تقضي حاجتك من غير حتى مشاكل، مستشفى حاجة توجع فيك، أنا كي توجعني حاجة ولا نمرض ما نبديش كل مكريزة هني مرضت ولا نعرف، يعني في أيدي أمينة يعني باش يقوموا بواجبهم، ما يعني نحس بالإطمئنان.
0: إن شاء الله بالتوفيق لك في التجربة هذه اللي أنت تعيش فيها والمواصلة تعيش فيها زادة في اليابان، وأنك تكون زادة كيف سفيرة لبلادك زادة تعطي

0: نعتز بها برشا. كما زيدا قدمت طبخ تونسي في صحيفة يابانية. كما مؤخرا
1: جوستومون كيفاش وفقت في تربية بنتك بين زوج ثقافات؟
0: والله شو نقول لك، كل نسمع منا ومنا كيفاش يعني يقولوا لي الأصحاب الدين بتاعنا شو يقول هكا، وبالتي حاجة اللي أنا بتجربتي أنا اللي نقولها لكل أمهات اللي يمشوا بلاد الغير مسلمة، يعني تكون الأم هي مثال أصغارها، يعني كي يراو الأم تصلي بشي ولي ويصلي، يراو أم تقرأ القرآن بشي ويقرأ القرآن، أم يعني يعني محترمة أكيد بشي تلعب محترمين.
1: الدين عنده حضور في المجتمع الياباني؟
0: والله اليابان شغل كده قبل
1: شعب
0: يعني
1: متسامح في علاقة بي،
0: رغم اللي بكري إلى خط عندي سنين غادي كانت جيت فترة كلي يشوفوهم إرهابيين، ولكن بشوي بشوي قاعدة تتنحى تويكا. وما عندهمش مشكلة في الأديان، راهو أنا وقتها تحجبت، بالعكس أنا قلت أصحابي يهربوا عليا ولا حاجة كيما هكا، بالعكس يقولوا لي نتعلموا منك، يعني يقولوا لي احنا الدين ما نتبعوهش، وانت يعني احترموني أكثر، بالعكس احترموني قالوا لي نتعلموا منك.
1: ان شاء الله بالتوفيق لك سوني البنا سلامة. شكرا لك
0: عايشك
1: معنا في واحد الناس على موزايك فاب. شكرا رفيق في الاخراج، شكرا لاحمد في الاخراج الرقمي، شكرا لخليل عماري في الاعداد. تحياتي لكم اللي تسمعوا فينا في واحد من الناس على موزايك. تصبح على خير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جلسة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك كافم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. فرق المراقبة الاقتصادية في الإدارة الجوية للتجارة بنابل تنفذ منذ بداية سبتمبر الجاري ولغاية يوم أمس الخميس 745 عملية مراقبة. أمنها 85 فريقا بمشاركة المصالح الأمنية والشرطة العدلية والديوانة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية وفق المديرة الجوية للتجارة سهام المبروك. والمسؤولة الجهوية تضيف أن عمليات المراقبة أسفرت عن رفع 213 مخالفة اقتصادية، توزعت على 60 مخالفة في قطاع المواد والمستلزمات المدرسية و40 مخالفة في قطاع المياه المعدنية و35 في قطاع المقاهي. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف بمناسبة افتتاح السنة التكوينية 26 و2027 في ولاية الكاف على تدشين أول مخبر نموذج للذكاء الصناعي في مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف. تم بالمناسبة وفق بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أعطاء إشارة انطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالصرف بالجهة بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي تمهيدا لانطلاق التكوين في مجال الألياف البصرية. بالشأن الدولي، المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين جراء تجدد القتال على الساحل الغربي للبلاد، بينما فر نحو 3000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل يفيد بأن زلزالا بقوة 4.8 على سلم ريشتر هز منطقة عاصمة تشيلي التي تضم سانتياغو اليوم الجمعة. رئيس الإدارة العسكرية لمدينة بلاكليا شرق أوكرانيا يقول أن قوات روسية شنت هجوما على المدينة اليوم الجمعة مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين. كانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على بلاكليا الواقعة في منطقة خاركيف في الأسابيع الأولى من الغزو الشامل الذي شنته موسكو في فيفر 22 على جارتها الأصغر، لكن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها في هجوم مضاد واسع النطاق في وقت لاحق من العام ذاته. نهاية هذه الجولة والموعد المسائي اليوم يتجدد مع يسري وزياد في بنت لفام. ابقوا معنا.

هذه بنت لفام سبيسيال فندي كالعادة كل نهار جمعة برشة موسيقى تستنى فيكم لابوني مغ نونسوكم فكرة هبكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كان مازلتوا زادة في الدار حائرين في بروغرام السهريات حائرين ويبش تنجموا تمشيوا تتفرهدوا سيد أو كملنا الجمعة قدمنا الويكند قدمنا الراحة والجو تفرهيد وتفديك نعرف فما مطر ونعرف الطقس هكيه مش ملائم يصيرش راهو نجمو نعملو بروجرامات يلائمو الطقس فهمت دونك امورنا واضحه نتصرفوا رانا بالحق شعب نتصرفوا ماهيش مشكله الفايده تفرهيد موجود.

0: تحول راه فيني وين ينور ويولي انسان اخر. تو بعد
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: قلت الحق ولا لا سيد الحكم؟ هذاك هو خويا هذاك الموجود فينا. انتم اكيد تكونوا متونسين بينا وفرحانين اكيد. باهي باهي سيد الحكم باهي باهي. انا نقول لك لليله فما شكون باش يجي ويربحك الليله. انا ناكد لك ونقول لك اسيدي هاي باش ناكدها لك.
2: كيفاش هكا ما يجيش منه؟
0: يجي منه خاطر المستمعين باش يركزوا بالكدا بالكدا. ما قلت عاد مطر وقاعدين في الدار وكذا. اي خويا هذاك علاش مركزين؟ هاي اش قولك سيدي؟
3: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. زيدها يا ربي زيدها. عام صافا هاي العام عامنا. زيدها يا ربي زيدها.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد بالغيث النافع والفايدة. تكونوا أنتوما بسلامة وتكونوا لباس مع عائلاتكم مع أصحابكم أكيد. هذه أهم حاجة بالنسبة لي نحن. وإن شاء الله ربي ديما يرحمنا بخير وبالأمطار اللي باش تفيدنا أكيد. ونحن ننسوكم الموسيقى من بعد شوية. نو دي جي غيزي نو موزاي كافي الميكسويت عنا زيدها كيف كيف مع سلومة الكيتش عنا The Tomorrowland Friendship Mix. برشا برشا موسيقى على ذواق الكل. The Weekly Groove زيدها اليوم باش نرجع بيكم لل 90s لوغو دانس. نوك برشا برشا موسيقى تعرفوها وبرشا غنيات تحبوهم بالكدي بالكدي الفايدة اللي جود فايبز. اليوم ديما موجودين في بنات لفام كل نهار جمعة حاجة لايت حاجة تونسكم أكيد. والفايدة تحضروا لي رواحكم من توا من توا من توا تحضروا لي رواحكم. هي على خاطر ساعة أول حاجة لزيتيديون اللي تسمعوا فيها تهم موجودين في الدار حاجة مهمة ياسر. كيفاش باش دبر خدمة؟ كيفاش باش دبر ستاج؟ كيفاش باش نتوا نحضر روحي؟ كيفاش نخدم على البيرسونال براند نتاعي؟ خاطر هذه كلمة ولات ياسر تدور على السوشيال ميديا. بعد شوية نتعرفوا على لي ديتاي هذوما الكل على خاطر حاجة مهمة ياسر ياسر نحكيوا فيها باش أكيد ما على بكري قبل التخرج تحضروا روحكم دبروا ستاجيت بالباهي. الخدمة راهي حاجة مهمة ياسر ما لازمنا نخدموا عليها بالكدا بالكدا خاطر الشهادة مهمة ياسر ما زادة الخدمة على روحنا وعلى البيرسونال براند نتاعنا مهمة بالكدا بالكدا. زيد بعد شويه اي نعم اي نعم كيك ملهو تسخايبوها سهل الدنيا خويا. كل شيء راهو لازمو تكتيك كل شيء لازمو خدمه بالكدا بالكدا. فرحان برشا اللي بعد باش تكون موجوده بحدينا شيرين علوي انتربرونور و اكسبيرت اون بيرسونال براندينغ و سوشيال ميديا ماركتينغ في بنت لفام. ماما زيده عندكم الربح والكاش. شو سيد الحكم بكري وانت تفضلك خويا بكري وانت تفضلك. اي اي اي الليله كنيوتة مهمة الليلة
4: قدرة ربي
0: قدرة ربي تكون لكم انتوما. الليلة لازمكم تركزوا معايا مليح مليح على خاطر برشا فلوس الليلة تنجموا تربحوهم على 71113. كلمونا من توا تلقاو وائل في استقبال تليفوناتكم باش تحضروا رواحكم من توا تبداو تترينيو هكا مازال عندكم ساعة واربع دراج هكاكا ساعة واربع دراج باش تحضروا رواحكم على خاطر التحدي اليوم تحدي كبير برشا.
5: والآن مع المفاجأة الكبرى
6: أي شد روحك مليح
7: الله الله الله الله
0: مليون و700 دينار اليوم زوز ملايين إلا 300 دينار. شوف نهار 18 في الشهر نحضروا عرفت البريود هذية بريود كريتيك برشا قبل ما تتصاب الشهرية قبل ما نخموا حتى في صابين الشهرية أما زادة بعد ما توفى الشهرية. دوك مليون و700 اليوم ينجموا يبدلوا برشا برشا برشا حسابات نجموا نحضروا روحنا بالكدي بالكدي. اسمعني المصروف هكاها وتوا نلقاو باش نصرفوا لازمنا مليون و800 توا أكيد باش يمشوا في بلاصتهم. نعرف نعرف أما زادة لازمكم تكونوا حاضرين بالكدي بالكدي. مليون و700 اليوم ليكم انتوما فيني وينينا التحدي. حضروا رواحكم ركزوا لي مليح مليح لك سيد الحكم وكلمونا على 71113 باش تدخلوا معنا في القرعه. سيد الحكم حاضر وسيد الحكم يستنى فيكم على احر من الجمر على خاطر
4: وجعا وجعا وجعا للاسف للاسف للاسف نهايه رحلتنا.
0: من توا تقول لي وداعا سيد الحكم من توا والله ايش باش نقولك والله ما قيت ما نقولك انا متضامن مع مستمعينا الحقيقه راك راك خويا ما عملت فيهم والله عملت فيهم سيد الحكم. انا لازم اليوم شكون يجيو تضامنوا معايا تضامنوا معايا وتفاعلوا معايا اليوم نحبكم انتوما تربحوا الكاش مليون و700 فيني ميني نوع تحدي اليوم يكونوا ليكم انتوما على 71113. نسلم عليكم برشا برشا برشا مستمعينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز تسمعوا فينا على موزايك فام بوينت ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك فام. لديديكاس نتاعكم زاده على واتساب موزايك فام 23 500 بلوتو تشالف. تبعثونا ميساج لديديكاس باش نفرحوا معاكم اكيد، وزيد باش تربحوا معانا بعد شويه تذاكر. شوف عنا حفله في كرتاج، حفله على قريب نهار 21 نهار الاثنين، نصيف زيتون ورحمه رياض في لاسبو اللي هي انفيتاسيون باش تربحوها. هي ما فماش تذاكر، ما عندكم منين تشري وتذاكر، كوشي دي انفيتاسيون باش نجموا تمشيو وتحضروا اكيد في الحفله نتاع نصيف زيتون. حفله افتتاح الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، حفل افتتاح بنات نصيف زيتون ورحمه رياض نهار الاثنين 21 سبتمبر مع 8 متاع الليل بالمسرح الاثري بقرطاج. زوز تذاكر تربحوهم معنا على واتساب زي كفام، تبعثونا ميساج اكيد باش تدخلوا معنا في القرعه وتربحوا زوز تذاكر. بون زوز دو انفيتاسيون، دعوات ليكم انتم على خاطر ما فماش تذاكر، ما تنجموش تشريو تذاكر، فما كان دي انفيتاسيون وتربحوهم من عند زي كفام. نصيف زيتون رحمه رياض على مسرح قرطاج في افتتاح الدوره 26 من المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، تربحوا معنا اكيد على موزي كافيم. حضروا
1: لي السهريه
0: ما لا تكون مريك. لا شوف ويكند برونجي، عرفت سبت وحد ونهار الاثنين تمشيوا تسهروا مع نصيف زيتون ورحمه رياض في كرتاج. السلام عليكم برشا مستمعينا، ومن توا تبعثونا على واتساب موزي كافيم 23 513 الف. خلينا نبداو بالابونيمور، خلينا نبداو بالموزيكا.
2: سامبا ريو دي جينيرو، يلا
8: بلي مش تقول نيمار.
0: نسلم برشا على ليكيب الكل، نسلم برشا على زياد الغربي في الاخراج، طارق ويسري في الديجيتال، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 الف. احنا معكم حتى نوصل ليل في بنت لفام.

0: التسعة أيوة، وذي اسمعني سمعتوها أكيد على مزيكا فين في أيام الكاليبسو تنبك حمامات وقتها أكيد. أكيد وصلنا حتى للتسعة وتسعتاشر دقيقة ثم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل. بعد شوية تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف، عندكم 1,700,000 للربح في نوينينو التحدي. حضروا لي روحكم من تو ترينيو بالقدي بالقدي أكيد، شوف الربح يكون ليكم أنتم أكيد بعد شوية، لكن تو تسويت موعد الديجيتال.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: اليوم في كولتور ديجيتال نحكيو معاكم انتوما ليزيتيديون، ركزوا معايا مليح مليح الليل على خاطر حاجة مهمة ياسر، موضوع في غاية من الأهمية، سورتو نعرف اللي ثم مشاكل مع استاجات، فما مشاكل مع أن نلقاو خدمة، فما والله شوف ما نحبش نقولكم راهو الإحباط اللي تعيشوا فيه راهو ماهوش ما لازموش يكون إحباط، على خاطر اللي فيه متاع السوشيال ميديا اللي فيه متاع برشا برشا برشا حاجات جايين مع بعضهم، بالعكس اليوم عنا لكم الحل وعنا لكم الوصفة السحرية الحقيقة، خاطر حاجة مهمة ياسر لازمكم تكونوا على دراية بها باش أكيد أموركم تكون عال العال. فرحان برشا اليوم بحضية شيرين علوي انتربرونور اكسبيرت بيرسونال براندينغ وسوشيال ميديا ماركتينغ. مرحبا شيرين.
2: عسلامة يسري، شحوالك؟
0: الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك على مزايك.
2: عايشك
0: يا شيرين. ألو خلينا ساعة نبدأ ونفهم، وثم كلمة قلناها بيرسونال براندينغ ساعة في ذي الكل اللي هي كلمة ياسر قاعدة، مصطلح ياسر قاعد يدور توا، لازمنا نفهموه إيش معناها personal branding. يا اخي CV، يا اخي تصوير، يا اخي نعمل فيديو على سوشيال ميديا، شنو هي الحكايه
2: اكزاكتومون؟ الناس تو في بالها انه البيرسونال براندينغ هو جوست تصويره ولا جوست موجود على لي ريزو سوسيو هاكا نهبط في كونتينيو كل يوم ولا. ما هو بعيد كل البعد على هذا الكل. البيرسونال براندينغ هو التسويق الشخصي، معناها كل انسان اليوم ينجم يكون براند ويسوق روحه فاسيلمون.
0: استنسنا نحن بالتسويق نتاع ماركه نتاع برودوي نتاع حاجه الماركتينغ معناها، اما بيرسونال براندينغ سي انت هو لو برودوي باش تسوق روحك معناها.
2: صحيح، اليوم كل واحد فينا برودوي وينجم يبيع لي سكيلز اللي عنده فاسيلمون. كانك انت ايتوديون ولا تخدم ديجا تنجم تبيع فاسيلمون لي سكيلز نتاعك. ما عرفش ناخذوا اكزامبل، احنا نقولوا بلومبي في الحومه والناس الكل تعرفوا في الحومه، ماهوش باش يسوق عنده براند ولا حاجه، هو شخصه معروفك الحومه هذيك، كي نقول اني تكسرت لي حاجه في الدار ديريكتومون هو دونك هذا هو البيرسونال براندينغ، التسويق الشخصي. وشنو هو البوزيشنمون بتاعي في مخ العباد؟ اني مثلا نقول يسري، شنو يجي في مخ العباد؟
0: هنا اللي فيها
2: مثلا مثلا نقول مثلا ناخذ اكزامبل اخر من الدومين ميديا، حمزه بلومي.
0: اي مثلا
2: شنو يجي في بال العباد؟
0: تحقيقات المحقق.
2: دونك هذا هو التسويق الشخصي. انت كيفاش تحط روحك في مخ العباد؟ كي نبدا اني غايبه على استوديو اليوم، انت قلت شيرين علوي، شنو يجي في بالك؟
0: داكور، دونك سي بون
2: اكسبيرت اون ماركتينغ اون بيرسونال براندينغ لينكدين. دونك هذا هو البيرسونال براندينغ.
0: اوكي بيان، ديجا حاجه فهمناها وحاجه ديجا نعيشوا معاها. مادام قلت لي عطيني ليكزامبل مثلا تاع الحومه، انسان نعرفه كذا صناعي كيما نقول، عرفتك اسمعني يجيب الفلان خاطره صناعي.
2: صحيح، سي بون شكو
0: خدم مع الماركه. فوالا هذه حاجه سامبل على الاخر ومهمه ياسر. و هنا باش نتوجهوا للطلبه ديجا اللي قاعدين يقراوا، على خاطر مش برشا الحقيقه منكم انتم هي تسمعوا فيا وتتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام بنت لفام باي موزايك اف ام، حتى زيد لو سيت ويب نتاعنا. ماكمش قاعدين تخموا توا تقول اسمعني انا مازلنا نقرا، واللي مازال قدامه 3 سنين، اللي مازال قدامه يقول لك انا مازلت اول عام سيكل انجينير ولا نقرا في ليسانس ولا كذا. ليه ثم شكون يقول لك مازال واش يخمم توا مازال بكري توا كي نخلط لل بي اف تو وقتها يا منعاش تو وقت نركح سي في نتاعي ونركح اموري نبدا نلوش في لي كونتاكت.
2: هذيك الغلطه اللي عملوها الناس الكل، واحنا زاد قبل عملناها. احنا قبل ما نوصلوا نخدموا على البيرسوناليتي نتاعنا الا ما ناخذوا ديبلوم ونخرجوا لسوق الشغل وما نلقاوش نلقاوش بها وين. دونك وقتها نخموا انه نسوقوا لرواحنا هاكا اكس، نقول ويني راني نجم نعمل هذيا، ايغريك راني تنجم تجيبني نخدم معاك. اوركولي انت توا كايتوديون تنجم، انت ديجا قاعد تخدم على البيرسونال براندينغ في ما في في في لونتوراج نتاعك. اكزومبل يسري يقرا انفورماتيك، مش نورمال في الديفلوبمون ويب. احنا كجروب في الكلاس كي نقول اني وصحابي نقول يسري كل ما شاء الله عليه في دبلوماسيه
0: بروجيات وكذا
2: ما شاء الله. كيفاش عرفتني؟ على خاطر هو في وسط الكلاس يوري روحه, يوري في روحه انه يعرف يعمل هذيك, انه يشارك, انه يكومونيكي على سكيلز اللي يعرفهم, كي يبداو عبيد وحليني نجم هو يمشي ويعاونهم. دونك خلق لنا تصوير عليه هو من غير ما يقول لي اللي هو يخدم على البيرسونال براندينغ بتاعه. اخر اكزامبل, اخر طفله تقرا كونتابيليتي, الناس الكل تعرفها في كلاس اللي هي مش نورمال في الكونتابيليتي, على خاطر توري في روحها, راني نفهم, راني هكا تشارك تحكي تحط زياده. توا عندنا البوسيبيليتي باللي بلاتفورم, مش كان انستغرام فيسبوك
0: نعرفش, عندك البلاتفورم البرو لينكدين, انا مشاكل معها لينكدين تنرجعوا له
2: فوالا. لينكدين تنجم هي الطفله هذيك ابار انها توري روحها في الكلاس, عندها لينكدين قاعده تخدم عليه قاعدة توري في روحها وتوري في الإيماج متاعها, وتنجم هذيك تحل برشا بيبان وبرشا ديزوبورتونيتي روحها, واللي يقراو معها ينجموا يكونوا خير, أما مش قاعدين نعمل في حد شيء.
0: أوكي, ما خدموش على البيرسونال براندينغ
2: متاعهم أوتوماتيك, ما وراوش.
0: لا
2: أنت كيفاش باش نعرفك؟ كيفاش باش نعرفك موجود؟
0: معناها عندك سكيلز متاعك الكل, ما راك ماكش قاعد تتظاهر في السكيل هذوكم للناس, كوسوسوا صحابك, كوسوسوا الانتوراج متاعك, كوسوسوا زاد حتى الناس اللي تنجم تلقاك على أنا نحب نسميه السوشيال ميديا بروفيسيونيل هذاك لينكدين. دونك هنا لي ستوديون من توا لازم نبداو نخدموا على البيرسونال براندينغ نتاعنا كيما قلت. دونك هذه حاجه نجموا نعملوها في الكلاس كذا, ولكن كي نحكيو زيد على من توا لي زونتربريز اللي قاعدين مثلا قاعدين سنايبي وهكا في دي زوبورتونيتي نتاع ستاج, ولا حتى من توا زيد دي زوبورتونيتي ولا دي بوسيبيليتي دونبوش, معناها شنو لازم نعملوا بالنسبه للايماج نتاعنا اكستيرن؟
2: نوي باي سؤال به على الاخر هذايا. اون فيت احنا ما كانش عندنا البلاتفورم هذايا لينكدين اللي تخلينا نوريو رواحنا للناس الكل, مش التونسك هاو, للعالم الكل, نوري سكيلز نتاعي فاسيلمون. معناها راهو كل واحد فينا ينجم يعطي البوزيشن مون نتاعو في مخخ العباد. عندنا البلاتفورم لينكدين اليوم, عندنا في كل 8 دقائق نلقاو اوفر دومبلوا موجوده في تونس ولا في العالم. اليوم 2.8 مليون موجودين على لينكدين, عندهم دي بروفيل لينكدين. اشترهم عبيد نورمال, اشترهم دي ريكروتور واللي هما اصحاب القرار في الشركات.
0: فوالا,
2: دونك اني كي نفرض روحي على لينكدين ببروفيل اوبتيميزي, نعرف كيفاش نخدم عليه, ونعرف نستعمل الكلمات المفتاحيه اللي باش توريني في دوميني, نجم فاسيلمون فوق بلاصتي, ونجم نخلي ريكروتور هذاك هو اللي كلمني من غير ما نمشي نلوج عليه ونكلمه وحدي. معناه نخليه هو يجيني ويقول لي فما فرصه تنجم تكون معانا,
0: نرى البروفيل نتاعك
2: صحيح يتماشى مع السوسيتي نتاعنا, تنجم تجيب حدانا ولا نعمل اونتروتيان. دونك لينكدين بالحق في تونس مالوغوزمون مظلوم, ومالوغوزمون ماناش عارفين
0: نستعملو.
2: ولا مكروه صحيح, مكروه تقول لينكدين كانك درا شنو قلت, ولا تقول لك انت تحكي في نابورت كوا ولا بلا بلا بلا,
0: قول لك هاني هبطت وهاني لوجت وهاني قدمت وباقي ثم حد شيء
2: صحيح. ولا الناس الكل موجودين, الناس الكل تنفخ في رواحها, والناس الكل عندها وعندها وعندها اوركولي, واني حليت وعملت ما جتني حتى فرصه وتقولوا لي ثم فرص. ليه هو لينكدين كأنه ترى فيرش انت شنو زرعت فيه تحصد منه, ما زرعتش فيه ما عندك مطلقه معني.
0: اوكي
2: انت تحل بروفيل وتقول لي ما جاتني حتى اوفر, راهو حاجه غلطه معني, اخدم علي, ظهر روحك, ظهر سكيلز نتاعك, اعمل بروفيل بالحق يا تيري لا تونسيون 3 سكوند ولا 5 سكوند لولانيني, خلي ريكروتور يقول اي هذا ينجم يكون معايا, خلينا نزيد نشوف بروفيله اكثر.
0: اوكي
2: توا زاد كيف عنا الريكروتور, اول حاجه يعملوها يلوجوا على لي كانديدا في لينكدين, كو سوا وصلوا سي في الورقه هذيك هاني قريتها زعما صادق ولا لا, خلينا ندخل نشوفوا في لينكدين, نزيد نشوف البيرسوناليتي نتاعو,
0: اسكو
2: بالحق يحكي كيما موجود معناها في الورقه هذيك ولا لا. كي يدخل لينكدين وما يلقى حتى شيء, يلقى بروفيل فارغ, لا بانيير, لا تصويره, لا تيتر,
0: ما يلقى حتى شيء. يقول لك جو سوي بون اون كومونيكاسيون, بعد في الاخر ما تلقى حتى شيء.
2: اي سورتو العبيد ماهيش اكتيف معناها, كي تعمل بروفيل اوكي تصويره تحطها على البحر على الشط ما نعرفش, هما غلط على الاخر, ومن بعد ومن بعد ميم با معناها تكون اكتيف مع العباد. حاجه غلطه معناها ما تستناش من ريكروتور هذاك كي يقرا السي في نتاعك باش يكلمك، ما تستناش منه.
0: هذه حاجه مهمه ياسر جوستومون كيما قلت انت، معناها كيما تخدم راك على انستغرام، كيما تخدم على فيسبوك، كيما عندك مثلا طموحات باش انه توصل الملايين المتابعين على انستغرام، لازم زاد تكون اكتيف بالكدي بالكدي على لينكدين كانك بيان سور. تحب تعطي اون تري تري بون امبريسيون بار رابور زاد لي ريكروتور، بار رابور زاد لي سوسيتي معناها اللي موجودين.
2: لازمك تكون سامحني يوسف، لازمك توا في وقت توا في وقت الديجيتال وفي وقت البريزونس ديجيتال
0: ما
2: فوالا ما فما حتى واحد ما يلزموش يكون موجود على لينكدين.
0: بيان سور بيان سور،
2: تحب تخدم، تحب تلقى فرص، تحب انت تسوق البروفيل نتاعك ولا تبيع السكيلز نتاعك، لينكدين.
0: وي وي صحيح صحيح، هذه حاجه مهمه ياسر. هكا ما نتكرهوش برشا لينكدين، ما يصيرش نعرف فما منكم برشا باش تقول لي ليه راني لاهي بالبروفيل وراني قدمت على معناها لوبورتونيتي الاولى والثانيه والثالثه والخامسه والعاشره ونمر 50 ونمر 60 وباقي ما جاوبني حتى من بات فعل معايا. تتفاعلوا معايا مش مشكل، اما فيش فسر لك معناها حاجه مهمه، ما يصيرش ناخذوا الوقت نعطيه اكثر اوبورتونيتي واكيد بعد تو نوصلوا عاجلا ما اجلا تو تاغ معناها.
2: ويقولوا لي برشا دي ستوديون كو في الفورماسيون اللي يجيوني ولا لي ستوديون اللي نقري فيهم في الفاك يقولوا لي توا احنا دي ستوديون شنو عنا نعملوا في لينكدين، شنو باش نهبط، شنو باش نحط، ما عنديش دي اكسبيريونس اركو خاطر في لينكدين عندك برشا دي سيكسيون لازمك تعمرهم. لو فات اللي تعرف تعمرهم وتكون البروفيل نتاعك بيان اوبتيميزي وقتها تلقى فرصه. تقول لي انت ما عنديش دي اكسبيريونس، نقول لك انت كل حاجه تتعلمها في الفاك راهي هذيك ديجا اكسبيريونس. انت كي تعمل بروجي اكاديميك مع اصحابك وتوري انت البروجي هذاك وين كان وشنو يعاون وشنو ينجم يعاون وكيفاش ينجم يكون هذاك بروجي، نجم تحطه تعمل ستاج، تكون ما نعرفش في لي كلوب، هذوما الكل راهم ديسو اكسبيريونس نجم تحطهم معناه وينفعوك، خاطر حتى واحد ما تخلق في الدنيا عنده اكسبيريونس من اول الدنيا.
0: انت تخلقها
2: شنو تهبط، تنجم تهبط اي حاجه تخدمها في الفاك. ما نعرفش انت كايتوديون المعلومات اللي عندك النجم ان يكون ما نعرفهمش كومبليتمون، معناها انت كي تهبط لي معلومه ولا حاجه عرفتها تحس ولا تتصور تفيد العباد كي تبارتاجيها على لينكدين راهي تعطي فالور معناها ولا تخلي العباد تحس بلي انت ديجا ماكش تقرا هكاك، مش جست هكا تحاضر في الكلاس تقرا وتروح، مي ليرا وعندك فالور، عندك امباكت، راك تعرف تحكي، راك تعرف تعطي رايك، راك كي تدخل السوسيتي راهو مش هاني قعدت نخدم ونروح، راك بالحق فرض روحك معناها.
0: بيان سور بيان سور، وهذه حاجه مهمه ياسر سورتو في البيرسوناليتي نتاع الانسان، خاطر ليكم انتم طلبه وقلنا لكم ديجا راهو ماهوش بكري ياسر، ماهوش زاد نقعد نستناو حتى لاخر لحظه، راهو من توا لازم نخدموا بالكدي بالكدي على البيرسونال براندينغ. ولينكدين صديق الجميع، معناها ليكم انتم اللي زيدتوا هاكا ديجا شيرين حكيت لكم على شنو بالضبط نجموا تهبطوا في لينكدين، شنو علاش لازم نتلاو بالكدي بالكدي بالبروفيل بروفيسيونيل لينكدين، وعلاش من لازمنا ومعناها لازم سي اون نيسيسيتي ان نتلاو بالبيرسونال براندينغ نتاعنا من توا. ميرسي بوكو شيرين العلوي لونتربرونور اكسبيرت بيرسونال براندينغ وسوشيال ميديا ماركتينغ، ميرسي بوكو ليكم معنا فت برشا لي ستوديون اللي كانوا يتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام، وتنجموا ترجعوا تلقاو لا فيديو على الباج بنت لافام باي موزايك اف ام. كانت هذه كولتور ديجيتال.

internet FM. Et oui, la soirée est là. Tout de suite, les bons plans. Bon plan. اي يا سيدي لي بون بلان كي العاده كل نهار جمعه في بنت لافام هكا تاخذوا فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله باش تمشوا تتفرهدوا مع احبابكم مع اصحابكم على بكري تعرفوا رواحكم وين ماشيين. باش نبداو بالاويا روف توب وين نلقاو مادي بكوش لايف بيرفورمانس. في المولون نلقاو يوستاز انفي تشامبيح ودالي تريدي. في ليدون ليدون فايبس مع سليمه. في البلير نلقاو ساياكس اون شوكيس. في الحبيبي داون تاون اركتا بريزنتس جلوبال جروف. في المارتي كلوب فهمي رياحي لايف بيرفورمانس. في الفلو ويش فلو مع غوار. في الفيرما نلقاو بوكشينا دي جي سات. في البوبوت نلقاو أوبلاتين موبو بن سالم ودي جي باو. في الفولامور باراكا وايت اديشن مع دوغي ونوتخو دي جي ريزيدان باش. في المودز وسيما جيسبي لايف باند وحميدة وفاتي. في البي ايف كلوب نلقاو سينوج دو بنجيمي. وفي البليونير جامارت بارادايز جو جو دانسرز لايتس ان فاير شو. نمشي والسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة حبيبي نايتس مع زوبا وزنوبا. في ستيبس لا ريكرياسيون مع ابيرسونا شارمي جدا شايلا لوي حسني مادي فولوم وزاردين. ونختمو كي العادة بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM. في الفيجا الليلة نلقاو كيتش الفيجا موكا شو. بون بلان

سارية كيف كيف فيها برشا برشا برشا بونيمور ونسلم عليكم الكل كل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز اكيد على واتساب موزايك فاهم تنجموا تشاركوا باش تربحوا معنا تساكر لافتتاح الدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نصيف زيتون رحمة رياض اللي كنتوا تسمعوا نخليكم مع

الجونة التونسي بعد العشرة متاع الليل أكيد. وزيدة شوف محليا حاجة تخبي كال برشا أكيد. أحسن موزيكا لابوني ميغو. وانتم تنجموا تقترحوا علينا موزيكا متاعكم على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000. مازلنا مواصلين ومازلنا نحكيو على الموزيكا. توت سويت سابلينغ.

0: Sound Link.
1: رجعتك زياد وقت لفراروج، تفكرت وقت لفراروج. جستمون اليوم مش نحكيه على أغنية اللي ما خليت حتى كلوب في العالم ما دارتوش. أغنية عرفت بيت بول بالساحة العالمية واسمها I Know You Want Me كاليوتشو.

0: لاتيني. أصل جينا من غنية برازيل ستريت 75 نيكولا فاسانو وبات ريتش اللي خرجت في 2008، يعني قبل بعام ملي خرجت I know you want me كاليو جو. الغنية هذي هاوس وكانت زادة مشهورة في أوروبا في الكلوب. أما في الحقيقة غنية 75 برازيل ستريت هي زادة مأخوذة وفيها سامبلينج متاع لحن ستريت بلاير الفرقة شيكاغو اللي خرجت عام 79. وهنا غنية بيتبول تتسمى ريميك لغنية نيكولا فاسانو اللي هي بدورها ريميك لغنية أقدم منها اسمها ستريت بلاير الفرقة شيكاغو. جوست خذيه منها عرفتك تان تان تان تان تان تان تان غاديكا هي اللي خذيه من عندها غاديكا. يلا كالعادة خلينا نسمعهم مع بعضهم.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1: I know you.
0: نفسها جستمون غنية. ودير بيتبول يقول You know that 75 Brazil Street اعترف ديجا اللي هو الغنية ديك هي بتبيعتها ريميك. السامبلينج هنا واضح هو إعادة استعمال الإيقاع واللحن الحاضر. Exactement. شوف كيفاش الهاوس بيت متاع 75 Brazil Street اللي هما خلينا نقوله هما اللي عملوا السامبلينج متاع غنية شيكاغو. الغنية جستمون اسمها Street Player أو كوليت واعطاتنا غنية إيكونيك تقعد إلى يومي هذا في الليزانال. نحكيه على غنية بيتبول I know you want me كاليوتشو.

0: Link.
1: بعد شوية في بنت لفام عندكم 1,700,000 اللي ربح حلال 71,113,000. تكلمونا من توا تلقوا وقل في استقبال تليفوناتكم باش تدخلوا معنا في القرعة نيوينينو التحدي. تحضروا روحكم من توا، بعد شوية موعد الرياضة سبوري إكسبريس مع مكي العوني، لكن توت سويت الأخبار مع الحسين الدبابي.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحان كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية بمكثر من رئيس سليانة تنتشل مساء اليوم جثة الطفل يبلغ من عمره نحو 8 سنوات تصل معتمدية سبيبة بعدما جرفته مياه وادي الروحية أثناء رعاية الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 عاما. وأفاد مصدر محلي بأن الطفل الثاني جرفته المياه بدوره إلا أنه نجا بعد تمكن الفرق من إنقاذه ونقل إلى المستشفى المحلي بالروحية لمتابعة وضعه الصحي حيث وصفت حالته بالمستقرة. مصدر أمني مسؤول في الحمامات يفيد المزيك بأن مركز الأمن الوطني بحير الرياض تمكن بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالحمامات من الإطاحة بتلميذ بمعهد خاص يعمل على ترويج مواد مخدرة في الأوساط التلمذية. ووفق المصدر ذاته تم حجز قطاع من مخدر القنب الهندي وأدوات قص وحبوب مخدرة. وباستشارة النيابة العمومية في نابل أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين ومباشرة قضية عادية في بالمتهمين ومباشرة قضية عادية في شأنهما موضوعها مسك وترويج مواد مخدرة. في الشأن العربي والدولية الدفاع المدني السعودي يعلن مساء اليوم الجمعة إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في كل من مدن جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط. متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك يقول أن استمرار القتال في اليمن يجبر مزيد من الأسر على النزوح من منازلها في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على الاستجابة لها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عبر منصته تروث سوشيال أنه سيمنع 3 وسائل إعلام أمريكية هي CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض نتيجة نشرهم الأخبار الزائفة بشكل متواصل وفق قوله. أبرز التوقعات الجوية اليوم غدا السبت البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، الحرارة فخفة طفيف. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: عام وليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: سبور إكسبرس مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على ميركاتو لا تراجي وعلى حقيقة العرض الليبي لانتداب غيث الزعلوني. لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومدرب المنتخب معين الشعباني أعلن على قائمة ب 26 لاعب المقابلة أوغندا وبوتسوانا في تصفية الكان والمقابلة الودية ضد مالي. زوز لاعبين الأول مرة في قائمة المنتخب، صدقة ديدا ومحمد النصراوي، عودة فرجاني ساسي، العيدوني وبالرمضان، مع تواجد 7 لاعبين من البطولة. نعطيكم القائمة. في حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن حسن، دفاع يام فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني وعلي معلول. وسط الميدان عيسى لعيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، حسامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان واسماعيل الغربي. والهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. ضرب المنتخب ينطلق نهار 22 سبتمبر، المقابلة الأولى ضد أوغندا نهار 24 سبتمبر مع 8 في رادس، المقابلة الثانية 28 سبتمبر ضد بوتسوانا 8 كيف كيف في رادس. هذو مزوز الجولة الأولى والثانية من تصفية الكان، ونهار 3 أكتوبر مقابلة ودية ضد مالي. المدافع الجزائري آدم عليلات موجود في تونس لإتمام إجراءات تعاقده مع الترجي. مدرب الاتحاد الليبي فوزي البنزرتي، وفي تصريح الموزايكا فام، نفى الكلام اللي تقال على تقديم فريقه العرض رسمي لانتداب غيث الزعلوني. فوزي البنزرتي قال انه فريقه ما عندوش النية حاليا لانتداب غيث الزعلوني. في النجم الرياضي الساحلي، المهاجم السنغالي باباكار مبوب وصل اليوم لتونس للقيام بالفحوصات الطبيه وتوقيع بعدها 3 سنين مع الاتوال. مبوب عمره 23 عام، اخر تجربه كانت مع رادينشكي في صربيا. قبل مواجهة نادي حمام لم في المقابلة المؤجلة من الجولة الأولى نهار الأحد، إدارة اتحاد بن قردان طلبت من الرابطة توضيح بخصوص الوضعية القانونية للاعبين. التفاصيل من عند الناطق الرسمي لاتحاد بن قردان ياسين بعبيد.
7: تم زوز قراءات، أنه القراءة الأولى تؤكد أنه قابلة الأولى اللي كانت برمجة بتاريخ 22 أوت، أنه اللاعبين التي تم تسجيلهم على وقت المقابلة هم لهم الحق قانونا في المشاركة في المقابلة التي تم إعادها، ولا يمكن أن يكون يعني مشاركة لاعبين جدد تم تأهيلهم. هذا يروي ينطبق علينا احنا وعلى نادي حمام لنف. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية فما بعض من الجل القانون يعتبر انه الفصل 143 واضح ولا يحتاج الى التأويل، ولكن احنا راه نشوف كما احنا كما نادي حمام لنف مقابل يوم الاحد. حقيقة تقديرنا التام يعني كل اللجان القانونية في سواء في الجامعة ولا في الرابطة، ولكن فما بعض الشريات نتمنوا انه يتم يعني اكيد باش نرسلوهم كما احنا كما نادي حمام لنف انه بيوضحونا هل اللبس ان صح التعبير بخصوص مشاركة اللاعبين الذين وقع تأهيلهم بعد المقابلة هذه. رجاء بكل لطف يعني من المسؤولين سواء في الجامعة ولا في الرابطة انه يوضحون الامور.
6: نواصل مع اتحاد بن قردان اللي ينتدب قائد منتخب البنين لاقل من 20 عام برانسا قبانو بعقد لمدة 3 سنوات. المهاجم ربيع الحمري رجع للأولمبي البيجي بعقد لمدة موسم واحد. في قوف القفصة تم اليوم تجميد نشاط الهيئة المديرة برئاسة خالد بن نور من قبل السلطة الجهوية، وباش يتم تعيين هيئة تسييرية للإشراف على الفريق. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.

0: الورد على مزيكا فيم، أغنية فيها برشا برشا برشا برشا معاني. تصنعها العشرة وستاش دقيقة، أنتم تسمعوا في بنت لفيم توت سويت الفار
1: مزيك فار.
0: الفار على مزيكا فيم، ريكاب الجمعة في بنت لفيم. فاطومة اللي ما تفلت حد شيء، فاطمة عبد الرحيم اللي معانا أكيد في بنت لفيم. ريكاب ذي، عرفت فاطمة تبدأ من نهار لحد وهي تسنايبي، نهار لحد تحضر في روحها، تريقل في أمورها وتشوف شفماش ما فماش، شكون يغلط شكون ما يغلطش، الفازات اللي صاروا في لونتين، التشنجات، الزلات اللسان، هذا الكل الكل الكل ما تفلت منه حتى شي فاطمة. أكيد سلموا برشا برشا برشا على فاطمة اللي ديما أكيد معانا في الفار. خلينا نشوفوا تراح الجمعة ذي، جمعة مع تقلب الجوية، جمعة مع رونتري، جمعة فيها برشا برشا حاجات الحقيقة، جمعة حافلة بالكديب يتم عن الكلمة. خلينا نشوفوا شنو صار في فار مزيك.
1: مزيك فار.
2: شو واحد يسخن واحد يشطح
3: ويشطح جنب. والله والله والله والله معناه.
2: يا إلهي لا تفضحنا
4: واسترنا أنت الستار.
5: في أوروبا يقرأوا بكتاب، احنا هنا يعطيك تعرف كان صدقني ربي اشتر المكتب. تز فيدك باش تمشي تقرا بعد تاخذ دبلوم. استنوا كو
6: الحمد لله بداية مشرقة بالتفاؤل.
7: كل دول العالم معناتها كي تكتب في جوجل يحاولوا ينقصوا من الكاش، احنا عملنا قانون زدنا من الكاش، تفضلوا زيدوا كاش. معناتها دوله تحب الناس تحل الكونت وتزيد من الكاش، تفضل سينيجي حل لنا هالاشكال الصغيره.
8: انتوا حتودونا في داهيه بقى.
9: اطعم الفم تستحي العين ولا العين والفم، ما عرفت ايش هي، ما لقيتهالكش ما لقيتهاش.
10: المعنى واضح، المعنى
9: الفعل الشعبي العمار
11: حكت وشخت.
12: مرحبا بيك.
13: شي لحوي
12: عايش هنا فان بيك راو.
14: اهلا بنهلا. شنو هو شيلي هذا في ليلي يسكن في المفصل بلاش يتواصل؟ اسم الله على ورد من البرد يا ماما.
13: فماش في بلافونتي قاعدة يتعمل هكا يتيح معناها أكل عليها الزمن هكا ولا ليه سي رفيق؟ المخرج معايا معايا ولا ليه معايا كاوي يقول لي أنا معك جين في اللي أنت تقول وأنا معك. فلا على ذيك نهديلك هيفا وهبي.
15: يا حياة قلبي.
16: ما فيهم شروط النزاهة المرتبطة بالبهام متاعهم. نسمع بعض
2: بالبهام. بالله لا شبيك يا نادية مرتبطة
16: بالبهام
2: متاعهم.
16: ما قلتش بالبهام
17: يا أخي، ما تروح لحالك وروح لحالي يمكن ربنا يكرمك وربنا يكرم.
16: عنا مذيع ما يحطش تليفون السيلانسيو.
2: ما فهمتش
18: حقين يحصل يحصل.
19: أنا
0: أي أمال أنا
19: لا لا استنصار
16: وديو نسجلوا لوف ونعديوهم بعض في الديجيتال.
2: أنا برشا بهام
18: بهام اللي منقوموا بها
2: به. نادي ستدعى إلى بهام أخرى بعد هذا البرنامج.
1: ضرب حنفي أنا حاسس إن واحد فينا هيروح في داهية.
5: ده أكيد
1: ينتا ينتا.
7: أعتقد أنه قانون ضد التيار المعاصر.
2: لو ضد التيار المعاصر أعطيتها قيمة الجملة.
15: حمدين وجهي
3: برامو ثم شكون توحشني برشا لهنا دونك دعاء دعي وتخير بجيت انا
6: صباح الفل يا موظف يا محدود الدخل يا عديم التارجت يا ابو اتندنس وبصمه يا بصماجي يا عمود الشركه يا ووتر بروف. قومي يلا قومي يا ابن الشركه، الشركه واقفه عليك.
3: عملت كل شيء على بكري، عرست على بكري، جبت صغار على بكري، وجد على بكري، كل شيء على بكري.
18: تنجم تسمينا الحاجات الاخرين اللي كملت من كل على بكري
3: يظني مش نروح على بكري.
10: ما تروح كان فرحان.
4: والله صعبك علي نوف حتر مباشرة سؤال على صحة نفسية للذباب إلى صحة نفسية للبشر للذباب مازال ما تخلص.
2: كنا اياد الشميسه والقمره في البرنامج هذايا هي ناديه. بونجور
16: هارك مبروك امين. خاف شويه كي تقولي حاجات من هذا القبيل
2: ماهيش بها برشا.
16: انا مش مشكل مش مشكل خاف ندخل بعدي
8: يا خويا. قنبله قنبله شفت فايك البابور وقلت وكل عين وكل قد وكروبه وكبر سياق.
7: آخر مرة رئيس فيفا جينا من 2004، من 2004 ما جينا حتى رئيس فيفا لتونس. هو رئيس كافتا ودارها لأفريقيا كل اللي تونس ما جهش.
11: يا دي الكسوف يا دي الكسوف.
12: في القبة الاحتفال صار
19: لما بيبقوا في ها شوخ بالك تلاقيهم بقى يعني بيبقوا كده يعني فما بيبقوا ما
12: نحن نحبوا المزود ونحبوا الطبيل ونحبوا شتيح ونحبوا رديع
20: هنا رمانيش الطحن يا سويح وكريقة هنا عنا كينا أحرق أحرق يا صمان الفزاني
2: شيء ما عجبكش في المزود فسال
12: لا لا لا لا تخرجنيش راسي راسي الجول مع المزود
21: مازال يصير فيك مازال يصير فيك هاي الحج الى ما ضلكش تجري من بلاصه لبلاصه ومن نهج لنهج وانت تلاقيت في البوينت وعامل ريشه فوق راسك ما سماش لا العيد والفضل
22: صباح الخير انا مستمع انا مستمع عند ايه ده
23: يلا يلا يلا
22: لسه شفت حاجه ده انت اصبر اتفضل اتفضل انت
24: هاي بوشون صح هاك حبايب قاعد توني صحنا
0: مزيك باخ
2: والله يشوش يا فاطمة ساعة سلم برشا على فاطمة فاطمة عبد الرحيم اللي مش شو قلكم سجو كامل من اللي حتى هو اللي معانا في الصدار يسمع ما فهم يا فاطمة الركاب اسمعني ركاب الجمعة ذي ما صحة نفسية لذباب كيفاش قلت لي مانا صحة نفسية جيب سيكولوج خلى شني حوالي الصحة النفسية لذباب والله ماني فيك كيف كيف لو كومبو نادي وامين احلى صباح الحقيقة كيف كيف شهدنا زادة الجمعة اللي فاتت على بداية النهاية ولكن الجمعة ذي سيبون نادية بداية زلت اللسان نادية والله يا نادية يا شوف هي فاطمة ما تبقي لحتى حد وما تخلي مجال حتى حد باش يضيع حتى كلمة حتى أمين كيف كيف أمين في اللايف يعملها الحكاية أكاو لازم لازم لازم أحمد عدالة سيدة ما بقالوش أمين الحقيقة عاد موافقة أحمد عدالة ودعوة مستجابة باش ترجع على الصباح والله يا أحمد عدالة شو أقول لك الافتتاح الرهيب اللي صار معناها حاجة ما كيفاش شوف فار جمعة ذي فار أسطوري فار أسطوري فار أسطوري ومزيل نتصور مزيل ما خير ما شوف ما يفوتكم حتى شيء الضحكة موجودة أكيد في الفار شوف مزيكة فاهم جمعة كاملة الركاب والضحكة والفار ذي الكل ديما تلقاه عنا أكيد مع فاطمة في الفار
0: مزيك فار
2: الموسيقى زادة مازالت متواصلة والربح والكاش 71-113 ألف تربحوا معانا الكاش 1,700,000 فيني مينينا بعد لحظات ولكن تسوين نخليكم معاه هيفا وهبي سانلوفون بحبك قديش حضر لها الكولابوراشون هذية قديش قعدوا مديد مديد مديد يعملوا في تيزينج وها هو سانلوفون في غنيتين مع هيفا وهبي منهم بحبك تسوين على موسيقى فام

0: ميك اف ام انتم تسمعوا فيه بنت اف ام بعد لحظات قصيره 1,700,000 في نيوي نينا
1: بنت اف ام في الجمعه من 9 لنصف الليل
0: 1,700,000 برشا فلوس وذاك هو اللي سنسلكم به كنيوتة كبيرة برشا وتحدي كبير زيدا نيوي نينا هل يا ترى اليوم فاطمة نجم تفك الكنيوتة دي يا سيد الحكم ولا ليه مرحبا يا فاطمة
2: مرحبا
0: شي الحويل
2: الحمد لله
0: لا الحمد لله والله الحمد لله في خير ونعمة فاطمة سلام عليك الكل هنا في استوديو مع سيد الحكم مع وائل مع طارق الكل كل هنا موجودين ونسلم عليك باشا فاطمة عايشك الو فاطمة نيوي نينا دونك تعرفها هكا ولا
2: نعرف هاي
0: بالكتاب
2: اللي
0: مازلنا
2: اي بي كل
0: مادام اسمع مادام تعرفها تعرف اللي نحن

0: ايه ايه ايه ايه ايه ما يغرقش لو سيدك موش هكرة كيس احكي صح كسيد الحكم محاضر
1: سيد الحكم نقول عطينا الجو نعطيوك عطينا ربحنا
0: عطيوك الجو اسمع اخوي اسمع ها ها اسمع اخوي هاي فرحت بيك دجا فاض يا سوية
1: شطحني
0: يا سوية ها ايه نربحوا اليوم ولا ايه
1: ان شاء الله بقدرة ربي
0: صحيت ركز لي بركة وهي لازمك ترد بالك يا فاطمة 60 ثانية دقيقة ني وي ني نو يس نو ايواه مهاء نعم لي نعم بأي لغة تحب ولا تخمم فيها ولا أي حاجة قريبة لها حتى وي وممنوع
1: ممنوع
0: رد بالك تقول أي حاجة تشبهها ومرأة وتخسر نهائيا
1: أوكي
2: عليها مسيبة هي فما قانون في البلاد راه
0: جوستومون ماهيش مصيبه فما قانون وفما زادة حاجه اسمها الانذارات حصل الانذار يا فاطمه وقت اللي جاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي جاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي زادة تحاول تطول الاجابه قدر المستطاع تجي تقول لي والله ايش باش نقول لك والله يشوف هو راي الحكايه هكا ايه كالدوره هذيك الكل نعرفها وحافظينها ومريقله وتاخذ انذار ديريكت يا فاطمه كيف كيف زادة وقت اللي تعاود كلمه نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس فاطمه تقول لي لباس وقتها تعاود كلمه لباس تحصل على انذار يا فاطمه
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء
0: ب
1: ان شاء الله
0: قديش من انذار فاطمه عن الحق فيهم
1: زوج
0: بون نعطيوك احنا انذار ثالث خاطر مع الثالث هي ما خاطر مع الثالث ما هو شو خاطر مع الثالث تراو هكا لي
2: تحكي بالانجليزي بالانجلي
0: هي يظهر لي باش يظهر لي باش تحكي تولي تحكي بالانجلي فاطمه
1: مش مخط
0: باهي دونك زوز انذارات والثالث شو يصير؟
1: اوت
0: يوفى الموضوع
4: لا وروح لا تنتظر من العسل من الفرززو
0: انت يا فاطمة هاي طب اللي دقيقة 1,700,000 وانت تلقاها
1: والله في حتى بلاصة
0: صحي
1: تقدم شاركي مش شفت ارقامهم
0: صح
2: الله الله الله
0: هذه شهرية على بكرية هكا ولي
1: شهرية على بكرية
0: صور انت صور مثلا انك هي يغدرك الفينانسيين بتاع الشركة صوب لك شهرية نهار 18
1: والله
0: احلم العصر هذي والله احلم العصر هذي يا فاطمة يلا نبدأ والله العظيم قد نسمع فيك من تو من تو بديت فاطمة نسمع فيك وتكبس في روحك يا فاطمة زعم زعم مركز
1: ركبت لي ستريس
0: انت شنو ركبني الستريس
5: فكر لي برنامج هكا
0: بطلنا خويا بطلنا ميرسي بوكو فاطمة عاش كنت حاب تسلم الليلة والله العظيم
1: حاب نسلم على امي بابا اختي وراجل حكيم
0: ايه اوكي ايه مريكا ملا ركبتوا لي
2: ستريس يا مرا
0: الله يقتل لي ركبتوا لي ستريس مالي شنو مخي دقيقة 1,700,000 يا فاطمة
1: والله 60 سكوندة 60 سكوندة شي عبيهم
2: راهو باش يهبلني راجل هذا
0: هاي يا سيدي هاي يا فاطمة ني وي ني نو 1,700,000 هل يا ترى اليوم تضحك فاطمة وتربح فاطمة ولا يضحك
1: تربح فاطمة ملا شكون
0: ولا ينجم
1: يضحك
0: ينجم التوانسة وسيد الحكم يضحكوا
1: لا لا ما تكونش عليك خد ربي نشرفوها تونس
0: يلا صحيت هذا هو هذا هو المطلوب هاي يا فاطمة حاضرة نبدأ
1: حاضرة
0: ما تقوليش من بعد ما فقت شي نحن بدينا
1: لا لا ما قلتش بدينا
0: هاي صحيت هلا هاي نلعب على 1,700,000 اليوم مع فاطمة هل يا ترى تربح فاطمة اليوم وإلا ليه في التحدي هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 فاطمة حاضرة ولا ليه يلا
1: حاضرة
0: انت لايقة
6: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا يا فاطمة
1: عسلامة
0: يتربجوا بيك فاطمة ولا ليه
1: سامحني
0: يتربجوا بيك فاطمه ولا ليه
1: نشكو اللي يتربجوا بيك فاطمه
0: اي بي انت في بالك خديت انذار ولا ليه
1: ليه؟
5: اوه يا فاطمة.
3: لا بدنا نلوم بدنا نهدى شوي.
5: طب ليه سويلي صايم؟ والله خدك في بالك تنذار ولي شو انت خاطرك؟ قلت لك يا فاطمه قلت لي عسلامه كلمه واحده خديت انذار انذار جوستي في انا سالت قلت لك في بالك فقت بي ولا ما فقتش هكا
7: وجعا وجعا وجعا للاسف للاسف للاسف نهايه رحلتنا
1: حكى علي تونس كامله سيد الحكم ممل
5: سيد الحكم هو ضحك والله شو نقول لك يا فاطمه
8: عيني عليها بارده
5: لي مهرجان العربي اللي ذاعه تلفزيون نصيف زيتون ورحمة رياض رحمة رياض تعرفها زي كانت موجودة في كارتاج
1: أي نعرف
5: صاحي بيه أنت والله يشوف محلي شهلولة وضحكة وإيه صحيح تحكى علينا صحيح الحكم نعرف فيه أما ما تشوف تروح يديك فيها بشتروح بدوز انفيتاسيون النصيف زيتون النهار الاثنين النهار 21 سبتمبر

0: افتتاح دورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ناصف زيتون راح مرياض نهار الاثنين مع 8 متاع الليل في كارتاج. مبروك عليك يا فاطمة. اسمعني شوف راهو مستمعينا اللي محليهم ديما ومستمعينا اللي يحبوهم واللي يكونوا هكا محليهم اكيد ما يروحوش يديهم فارغه. ميرسي بوكو يا فاطمه, شكرا ليك اللي شاركت معنا. اكيد نجم تجي تاخذ الدعوات نتاعك اكيد من موزايكا فيم زوز دعوات اكيد. ملا جو اي الله غالب. اما فاطمه شو نقول لك, الله غالب ما كنتش مركزه فيني مين.
1: يا لطيف شو هذا يا لطيف.
0: ميسيرش شوك الفايده ربحت معنا تسكر نصيف زيتون. اي حضروا لي رواحكم تو على خاطر مدام فاطمة ما ربحتش معناها كانيوتا موجودة معناها الكاش موجود معناها الفلوس ليكم انتوما. أما زعمة قديش فلوس إيش خلنا نبدأ ونعملوا حسبتنا ونشوفوا الأمور ونشوفوا زعمة قديش نهار الاثنين في بنت لفام مع 9 متاع الليل قديش نجمو نربحو.
2: إيش خريطة لينا
3: التنفيذ جو
0: في نيوي نينو التحدي 1,800,000 بهين الحقيقة. وزيد عليكم فازة أخرى زيادة على خاطر في بالكم اللي مفهمش كم 1,800,000 فمش كان نيوي نينو فما زيادة فوك بلاستيك عنا 500 دينار
4: يا أخي خلاص من عقلك ولا شبيه.
0: إيه 500 دينار في فوك بلاستيك وزيادة 1,800,000 في نيوي نينو التوتال في بنة لفاي من نهار الاثنين زوز ملاين و300 يستنوا فيكم أكيد برشا ربحوا كاش. زوز طرق تشاركوا معنا على واتساب تشاركوا معنا على 71,113,000 الفايدة الربح ليكم انتوما. الفيدة روحوا فرحانين وشيخين وعاملين جو ونحن راهو نشيخوا نتفردوا وقت اللي انتوما تكلمونا وتشاركوا معنا. والله ما عندكم حتى فكره قديش الابونيمو غادي يتعدى بيناتنا. شوف ريت فاطمه اول يوم بالضحك بكذا كل شيء هاكا ربحت معنا سيدي زوز دعوات لي نصيف زيتون ورحمه رياض في ابتداء دوره 26 لمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون نهار الاثنين 21 سبتمبر في كارتاج. شوف الطرق موجودة والحلول موجودة موزايك مع موزايك ديما تكونوا رابحين أكيد. شكرا لكم اللي ديما تشاركوا معنا وديما تكلمونا. زوز ملين و300 في بنة لفام للربح نهار الاثنين.
2: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
5: على عين والعين حق.

0: الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. عدة مناطق تابعة لمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيدة الشرقية والغربية والسوق الجديد تشهد مساء اليوم نزول كميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع مياه الأمطار داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية. وعلى خلفية الإشارات التحذيرية الصادرة عن مصالح الرصد الجوي وتبعات الوضع المناخي، أصدر والي سيدي بوزيد مساء الجمعة بلاغا شدد فيه على ضرورة توخي المواطنين أقصى درجات الحذر والالتزام بقواعد السلامة. والبلاغ يدعو المواطنين إلى تجنب عبور الأودية والاقتراب من المجاري والمنخفضات وتفادي المجازفة بقطع الطرقات والتجمعات المائية مع الالتزام بقواعد الجولان وخفض السرعة وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية. والسلطات الجهوية في سيدي بوزيد تؤكد في السياق ذاته أن اللجنة المحلية والجهوية لتفادي الكوارث تبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر، مشيرة إلى وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة لمتابعة المستجدات عن كثب واتخاذ التدابير الفورية تحسبا لأي طارئ. في الشأن الدولي، كوبا تشهد اليوم الجمعة انقطاعا شاملا جديدا للتيار الكهربائي، هو السابع منذ بداية العام الجاري في ظل نقص حاد في الوقود تعانيه الجزيرة التي ترزح تحت ضغوط الأمريكية. وكان شركة الكهرباء الحكومية في كوبا قد أعلنت خلال الأوقات الماضية إعادة ربط الشبكة بعد انقطاع كامل التيار استمر 36 ساعة وأثار احتجاجات شعبية، في حين عزلت السلطات الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على الواردات النفطية للجزيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام اتفاق وصفه بالاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية، يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار التواصل في بنت فهم القومان.
0: في تونس بنت الفم بنت الفم يوسف الجديدي

المعلومه اللي ديما ديما ديما موجود معنا في بنات الافام كل نهار جمعه بالميكس دي ميكس نوستالجيك 100% الحقيقه. ياسر ياسر بنين الموسيقى يسلمها بالحق. نسلم عليك وين وين ما كنت تسمع فينا اكيد لي دي جي ريزيدون موزايك افام الكل ديما معنا في احسن ليله تاع موسيقى اي نهار جمعه في الليل. نونسوكم ونسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا واصلين بالموسيقى في ذا ويكلي جروف. The Weekly Groove. هذه جو كورة الحقيقة. ما بون مش بس نحكيه على الكورة, نحكيه على الناينتيز. ناينتيز موسيقى ياسر مزيانة. سورتو اليوم نحكيه على بلاي ليست استنى فيكم, بلاي ليست فيها برشا برشا أورو دانس ستاديوم كلوب أنثم. هذاك علاش باش نبداو بغالا فريد فروم ديزاير. بعد شوية شو مي لاف روبن اس هاداوي وات از لاف سناب ريثم از ا دانسر كريستال ووترز جيبسي وومن. ولكن نبداو بغالا فريد فروم ديزاير.

تمورن اند فريندشيب بيكس ويف ماليف يخلطنا الخير بين التفاهم بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لكم الفريق اللي كان مع ليلى. ميرسي زياد في الاخراج, طارق في ديجيتال وائل في ستاندار. وحنا كالعاده اون غوبرون بين التفاهم نهار الاثنين من 9:30 الليل في ثلاثه سوايع فيهم برشا بوليمور, الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها, واكيد اكيد باش تلقاو الربح والكاش. بعد شويه موعد اخبار نص الليل على موزايك فام. اونتر تون هذا ماليف في دو تمورن اند فريندشيب ميكس على الاولى في تونس. تصبحوا

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: عالياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب في مقر وزارة الصحة بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. وفي هذا الإطار وزير الصحة مصر الفرجاني يشدد على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها وفق ما جاء في بلاغ صادر على وزارة الصحة. أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في قفصة يتمكنون من حجز 140 كيلوغراما من الأسماك غير الصالح للاستهلاك، كانت تنقل عبر سيارة تجارية متجولة دون الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية. والمرشق الجهوي للهيئة في قفصة عمر العبدلي يفيد بأنه تم إتلاف الكميات المحجوزة بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر عدلي وإحالة المخالف على أنظار العدل. منظمة كونكت تشارك الجمعة على رأس وفد من الشركات التونسية في فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المنتظم في مدينة إسن الألمانية بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من تونس وألمانيا. وينتظم هذا المنتدى لأول مرة في مدينة إسن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري بهدف البحث عن فرص الشراكة والاستثمار والتعاون بين الجانبين من خلال التطرق إلى عدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. في الشأن العربي والدولي، الدفاع المدني السعودي يعلن مساء الجمعة إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في كل من مدن جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط. متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يقول أن استمرار القتال في اليمن يجبر مزيدا من الأسر على النزوح من منازلها في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على الاستجابة لها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الجمعة إبرام اتفاق وصفه بالاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. في أمان الله.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.